0: اياه، لاننا من قبل اخذنا برضو يوسف وقالوا لا ده احنا هنحفظه مش عارف ايه ونعمل ايه. اذا فلتكن المناجاه في هذا الاطار، ما تبعدوش عنه. قال كبيرهم: الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا، اي ميثاق وعهد، من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فما دامت المساله كده، انا بعلن عن حكمي في هذه المناجاه، لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. لا انا رايح ولا انا هقعد هنا، لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، ادي واحده، او يحكم الله لي، الرجل يسلمه لنا وناخده واروح، او اموت باي المهم اي حاجه كده، وهو خير الحاكمين. انا قابل حكمه، يا ياذن الاب يا يحكم ايه الله لي، حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المساله دي في ظاهر الامر هو دافع عن مساله عن نفسه، خجل يروح وهو الكبير، ما غدرش على نفسه فقال انا افضل هنا وهم يروحوا يتحملوا المساله. المساله دي تدي قسوه على الاب اكثر ولا لا؟ ده بقى فقد، هيبقى في الرحله في الاولانيه فقد يوسف، وفي الثانية هيفقد مين؟ بنمين أو فقده، وفي الثالثة هيفقد مين؟ هيفقد الكبير. تبقى تصعيد للمسألة ولا مش تصعيد؟ تصعيد. ارجعوا إلى أبيكم. طيب المناجاة تقتضي مناولة كلام، ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، ما فيش. قال لك ما هو مدام الكبير وحسم المسائل وقالها ما نقدرش بقى نقول حاجة خلاص. طيب نعمل إيه يا كبيرني؟ قال ارجعوا إلى إيه؟ إلى أبيكم. قولوا له على القضية بصدقها كده، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، زي ما حدث. طب وكيف حكم بأنه سرق؟ بواقع الأمر زي ما الناس قالوا، ما يعرفش إن ابنك سرق، وإحنا ما قلناش جزافا، ما شهدنا إلا بما علم، وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نعلم أنهم دسوا الصواع في إيه؟ في رحلة، ما نعرفش القضية دي، إنما احنا خدنا الصورة الايه؟ أو التهمة اللي أمسك الولد بسببها. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، حتى نعلم إن دي حيلة ودي مكنة، ما نعرفش الحكاية دي، أو ما كناش نعرف إنه هيسرق، أو ما كناش نعرف الحكاية دي. وديا تدخل في الاحتياط اللي أبوهم قاله، قال إلا أن يحاط بكم، يعني أن يوجد سبب مانع قهري فوقكم. ده من السبب القهري ولا لا؟ سبب قهري. فإن كذبكم لأن أنتوا سلوكوا سوابق وياه مش صح، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني إن كنت تريد تأكدا من صدق قضيتنا في قولنا إن ابنك قد سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فاطلب أدلة أخرى. الأدلة الأخرى من الذي يحكم فيها؟ احكم بالحتة اللي احنا كنا فيها والضجة اللي حدثت والموضوع اللي كان قدام. أيتها العير إنكم أذن مؤذن، ما أنا أذن مؤذن يعني إيه؟ يعني قالها بالعلن يبقى كل الناس سمعوا، والعير اللي كانت معانا ماشيه في الطريق وراحه وجايه، وهم يعرفوا ايه القضيه دي. قولهم واسال القريه التي كنا فيها، كثير احنا قلنا الاحداث تحدث من فاعل ومن مفعول يقع عليه ومن مكان يقع فيه ومن زمان يقع فيه ومن سبب يوجبه ومن قوه تنهض به. كل فعل عايز الحكايات دي كلها. امرار نشوف الحدث القوي ايه، الحاجه القويه ايه، هنا المكان، فنسب الفعل الى مين؟ الى المكان. واسال القريه، القريه هي الشيوت المباني والبتاع، هي هيسال القريه؟ لك واسال القريه، والمراد واسال ايه؟ اهل القريه. اسال ايه؟ واسال اهل القريه. طب بقى شيء اشمعنى قال واسال القريه وبلاش اهل القريه؟ أم قال لك ده المسألة كانت واضحة لدرجة إن الجماد يعرف عنها، يعني مش مسألة بيننا وبين حد. أو أنت نبي ويوحي الله إليك ما تشاء، فخليه بقى يخلي الأرض تقول لك إن ده حصل. ما انت نبي بتخرق لك ال واسأل القرية. وبعدين قال واسأل العير، العير كمان، العير اللي هي المطايا، النياق او او الجمال او الحمير او البغال اللي بتشيل الايه، اسمها الايه دي، اسمها العير. العير صحيح تطلق على هذا، انما لا يقال الا في امن للعير فيه مدخل قوي فوق الملابسات كلها. ولذلك لما تيجي مثلا في موقعة بدر، العير اللي جاي من الشام كلهم يقول لك وخرج رسول الله ليلقى مين؟ العير، علشان عليها البضاعة اللي جاية من الشام وعلشان يصادرها كفاء ما أخذوه من المهاجرين ومن أموالهم، مش كده؟ يبقى العير بقى هو كان طالع عشان العير؟ قال لك إيه، ولأن العير دي هي اللي على البضاعة والبضاعة هي المهمة، يبقى إذن الأصل فيها إيه؟ ولأن ما كانش وياهم من البشر إلا شوية الرعاة والحراس، ما فيش حاجة. إنما لما أتكلم عن الجماعة اللي جايين من مكة عشان يعملوا حرب، ما قالش العير ولا أي، قال النفير. النفير يعني الجماعة بقى، لأن دي فرسان بقى وجايين لقتال ومش عارف إيه. إذن فكل حدث يأخذ الإيه؟ يأخذ الأمر البارز فيه، يأخذ الأمر البارز فيه. واسأل القرية التي كنا فيها. قرية، طيب هم كانوا في مصر، أما قال لك ما يجوز إن دي قرية زي ما إحنا بنعمل دلوقتي أماكن، هم قعدوا يفتشهم ويعملهم، وبدأ بعوعيتهم يعملوها بعيد عن الإيه؟ عن العمار شوية. ليه؟ لأنه بيبقى أمر واضح، وإن محدش يقدر يتسلل، واللي مش عارف إيه يقدروا يضبطوه، زي ما النقط اللي بتتعمل عشان الجمارك وعشان بتاع بره دي في الإيه؟ اسأل القريات التي أي التي حدث فيها الإيه؟ حدث فيها التفتيش. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. كرروا تاني الصدق ليه؟ أم قال لك لأنهم قالوا الأول وبعدين جايين، ما كنتش هتصدقنا اسأل ده، وإحنا مطمئنين إلى شهادتهم، لأننا إيه؟ لأنه لا يطلب شهادة الغير على ما فعله إلا الإنسان اللي فاهم إيه؟ إنه صادق. إنما ما كانش صادق يعمل إيه؟ يزوغ من الإيه؟ من الشهادة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وإنا لصادقون جابها بيقول لك جملة اسمية، لأنهم يعني هم فاهمين إن أبوهم في شك من إنهم إيه، ما هم جاءوا على قميصه بدا من إيه، بدا من كذب. قال ردا على هذا بل سولت لكم أنفسكم أمرا، برضو لسه في نفسه منهم إيه ومن تبيتتهم. سولت لكم يعني سهلت ويسرت لكم أمر، يعني أمر أنا اللي مش عارفه، إنما في حاجة وبس، زي ما أنت تقول والله هي في حاجة، إنما هي إيه لسه منش عارفها. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يبقى إذن الأمور التي تخالف ويستحى منها ويخشى من مغبتها، الأمور نفسها تستعصي على النفس، ولذلك النفس عايزة علاج عشان تبرزها، يبقى عايزة إيه؟ عايزة تيسير من النفس. لكن الضمير يقول لك لا بلاش دي، والنفس تقول لا شيخ اعملها ما يجراش حاجة. يبقى اسمها سولت لكم أنفسكم، يعني إيه؟ يسرتها وسهلتها، ولا تيسر ولا تسهل إلا أمر يستصعب، أمر صعب، فبتقعد تجيب له الإيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والآية دي برضو قالها هناك، بس هناك التعقيب هناك غير التعقيب هنا. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، مش أولانية كده بتاعت الزيب، لكن هنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا برضو فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يبقى ديكها فصبر جميل دلت على أن هذه الحادثة لن تقف عند هذا الحد، بل ستأتي بعدها أحداث تحتاج إلى تجنيد قوى الصبر في النفس. ويسأل أن يكون صبرا جميلا لا عتب فيه على ما يجريه الله من قضاء عليه، إن الصبر الجميل يبقى ما فيه شكوى ولا أي حاجة، فصبر جميل. يبقى ما قالش عسى الله أن يأتيني، قال فصبر جميل، والله المستعان. وما الله المستعان يبقى معناها إيه؟ إن هيتعرض لأشياء يطلب فيها إيه؟ معونة الله، يعني كأن هذه المسألة ستعقبها أحداث، هذه الأحداث تتطلب تجنيد الصبر وتتطلب معونة الله لنا فيها. إنما في الحاسة دي بالذات كأن هبات الفرج قربت منه كده، قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وهي قربت صحيح، ما لما تشوفها تلاقيها إيه نحو الفرج. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الناس اللي عندهم غفلة عن القرآن وياخدوا آية ويسيبوا آية وما عندهمش يعني إلمام بكل حاجة، يقول يا أخويا ده يوسف وأخوه، أم قال له أنتم نسيتم قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. سمهم بقوا ثلاثة، بقى يوسف وأخوه بنيامين والكبير، يبقى يقول بهم ولا بهما مش عارفين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. العليم عارف هم فين وعارف كل حاجة، وحكيم فيما يجري علينا من تصرفات، وإحنا بقى يبقى يمكن لحد كده بقى نجحنا وخدنا بقى حظنا من الله ويرحمنا بقى وياه. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. الله، تولى عنهم عن مين؟ طب الأولاد، لم الأولاد اللي قولوا قالوا له القضية دي من قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وبعدين تولى عنه، حيجي في الكلام ما يفيد على أنه بيخطبهم تاني. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الله، ده هو تولى عنهم سبهم. كأن لما يجي الواحد خبر كده يزعله ولا مش عارف ايه زي النذير كده وبتاع وحاجات زي دي، يقوم ايه يقطع المساله ويسيبهم ويتن راح ليخلوه بنفسه. ليخلوه، قالوا انه خلى بنفسه لانه البشريه بتاعته هتتحسر على يوسف، يقول واسف على يوسف وهو لا يريد ان يشكو بسه وحزنه لاحد من خلق الله. هو لأنه قال أنا حشكو بس وحزن المين بس. ولذلك قيل إن واحد من إخوانه قال له تهشمت يا يعقوب ولم تبلغ سن أبيك إسحاق. تهشمت يعني بقيت إيه زي ما نقول مهكع خلاص كده، وده أنت لسه ما وصلت السن أبوك إسحاق، أبوك إسحاق لسه وكان فتوة. قال إنما هشمني يوسف، فعتب الله عليه هذه الكلمة، قال أتشكو ربك لخلقه؟ فرفع يده وقال خطيئة أخطأتها يا رب فاغفرها لي، قال غفرت لك. ولذلك حيقول إنما أشكو إيه بس وحزني إلى مين؟ يبقى التولي علشان إيه؟ علشان يعني نفس عن نفسه الكلمة ولا يبقاش حد سمعها، يبقى كأنه ما بيشتكيش للناس، بيشتكي لمين إيه؟ لربه. وتولى عنهم وقال يا أسفة، ساعة ما تسمع يا أسفة أو يا ويلتا أألد وأنا، ساعة ما تسمع نداء لشيء محزن وحزناه وأسفاه ومصيبته، أنت بتنادي المصيبة ولا بتنادي الأسف؟ قال لك إيوة، في ساعات تضيق النفس بالأحداث يقول يا هم هذا أوانك فاحضر. يا أسف يعني يا أسف ده إيه أوانك، اسعفني وتعالي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. الله، برضو يوسف ده الكلام دلوقتي في أخوه والكلام في الكبير والكلام، قال لك أسفا على يوسف لأن يوسف قاعدة المصائب دي كلها، مش هي الحكاية الأصل فيها هو وأسف على يوسف واللي جرته حدثيته عليه، يعني دي تبقى فيها بنامين اتخذ بسببه، الكبير قاعد برضو بإيه بسببه، يبقى قاعدة المصائب مين؟ أو يا أسف على يوسف لأن أخوه بنيامين لما راح كان أشبه الناس به، فكان بيرى فيه مين؟ بيرى فيه إيه يوسف، فلما راح ابتدى برضو يبقى فيه حاجتين اتنين، طاقة لبنيامين وطاقة لمين؟ للي كان بيمثله بنيامين اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. ابيضت هي العين فيها بياض وفيها سواد، يبقى ابيضت يعني اللي كان بتشوفه سوادي بقى ايه مثلا اذا غرورقت العينان بالدموع تيجي الدموع كده تروح عامله ايه غشاء على السواد يبقى يبدو ابيض او من كثره ما ايه ما بكى وابيضت عيناه من الحزن. لكن هو كظيم برضه كظيم الايه والحزن والبتاع انفعالاته عاطفيه ما حدش يقدر يمنعها، انما الكلام النزوعي هو اللي نؤخذ عليه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لابراهيم ان العين لايه القلب ايه وان على فراقك يا ابراهيم لايه لمحدود، لان الله لا يريد من الانسان ان يكون جلمودا ان يكون صخرا لا ينفعل للاحداث، لا ينفعل للاحداث، لان هذا لون يجب ان يكون في انسانيتك، لان هذه عاطفه الله يريد ان يبقيها بس يعليها يبقي العاطفه، ان الله خلق في الانسان عواطف وغرائز، لو مش عايز العواطف دي ما يخلقهاش فينا، لو مش عايز الغرائز ما يخلقهاش فينا، انما هو عايز الغرائز لمهمه والعواطف لمهمه. ساعه ما تيجي المساله تخرج عن مهمتها يقول له لا المنهج بقى يهذب لك الايه يهذب لك المتاع. الغريزه غريزه مثلا الاستمتاع بالاكل يقول لك ايوه بس خدها على قدها ما تبقاش نهم ما تبقاش شره، غريزة حب الاستطلاع وانك تعرف ذيا وتعرف دي وتعرف دي بس ما تخليهاش تجسس على الناس بقى وتقعد تعمل لها مش عارف ايه مثلا. يبقى فيه غرائز الله يريد، وانا غريزة الجنس وهي استبقاء النوع ده موجودة علشان نستبقي النوع ونجيب الاولاد والذرية والسلالات، انما ما تعملهاش انطلاقات وحشية بقى الله. اذا فالغرائز تفضل والعواطف ايضا ايه، لان العواطف دي هي اللي هتسوس العيل امور العيل الصغير يخليك تعطف عليه وتطبطب وتعمل مش عارف ايه، فما نموتش العواطف دي انما ايه نعليها بس. فهو كظيم يعني ما عندوش عمليه ايه نزعيه ياخدها على ايه على قدرها. وكظيم ماخوذ من كظمت القربه، القربه لما تملي ميه كده وبعدين نسيبناها تسيح الماء نعمل ايه نروح رابطين البتاع دي كظمينها عشان ما ايه ما تلق ما يطلعش الميه. فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، مين اللي قال بقى؟ طب ده هو تولى عنه وبعد وراح وقال كده وبعدين واسف على يوسف، ساعة ما قال واسف برضه حتى انك تذكر يوسف برضه هتفضل على الحكاية اياها، حتى انك تذكر يوسف لما تموت هي معناها كده، حتى انك تذكر يوسف لما تموت الله، يبقوا سمعوا واسف على يوسف، امال تولى عنهم ليه؟ قال لك لا ما هو في اولاد تانيين واولاد الاولاد والعيلة والدنيا هم دول بقى اللي ايه؟ اللي قالوا له. قالوا تالله تفتأ أي لا تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف وما حدث منه حتى تكون حرضا، والحرض هو المشرف على الهلاك، أو تكون من الهالكين، يعني يوصلك الأول مرحلة إيه؟ تشرف على الهلاك وبعدين إيه؟ تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ملكوش انتو دعوة بي سيبوني لحالي. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8:00 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وحبله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. قال الله تعالى فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في تلاوة القرآن، وذلك بتعلم قراءته وتجويده ومحاولة حفظه وضبطه وتدبر معانيه والعمل به. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الناقة الكوماء الناقة العظيمة السنام، والنبي صلى الله عليه وسلم حث في هذا الحديث على الإحسان في تلاوة القرآن، حث على تعلم القرآن وتعليم القرآن. فآية خير من ناقة، آية خير من ناقة، تعظيم للقرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وفي رواية: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ومن الإحسان في تلاوة القرآن تزيين الصوت به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. والإحسان مع القرآن يكون بالإكثار من تلاوته، ليكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. قرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة. والمكثر من تلاوة القرآن الكريم يجعل له مقدارا من القرآن يقرأه كل يوم حزب يومي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن الإحسان مع القرآن العمل بأحكامه، فالله تعالى قد أنزل القرآن للتعبد بتلاوته والعمل به وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عشر آيات، ثم لا يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن الإحسان في تلاوة القرآن تدبر معانيه. قال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر، تدبر الآيات التي تقرأها وتسمعها، يوصلك إلى عظمة ربك ومولاك، ويريك حقيقة الدنيا والآخرة. ومن الإحسان أيضا مع القرآن تعليم القرآن للآخرين، فتعليم الأهل، تعليم الأبناء، تعليم من يجلس معك في حلقة القرآن في المسجد فيه أجر عظيم، كذلك تعليم من يطلب تصحيح التلاوة ومراجعة الحفظ. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم القرآن الكريم فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
3: إن الله يحب المحسنين.
2: وينبغي حث الأبناء على الحفظ والتلاوة والمشاركة في حلقات القرآن وتنشئتهم على حب كتاب الله عز وجل، فهنيئا لمن يحفظ أبناءه القرآن الكريم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ومن مظاهر الإحسان مع القرآن الكريم مراجعة الحفظ وتعاهد القرآن بشكل مستمر. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ومن الإحسان مع القرآن الكريم تعظيمه، فهو كتاب الله تعالى. قال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يصغر المصحف، وكان يقال: عظموا كتاب الله. وكذلك محبة القرآن من الإحسان محبة القرآن، فهي دليل على محبة الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا في القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من أحب القرآن فقد أحب الله، لأن القرآن كلام الله. ومن الإحسان في تلاوة القرآن الكريم الالتزام بآداب التلاوة، وهي تعظيم كلام الله عز وجل وحضور القلب وترك حديث النفس. وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. والتأثر عند التلاوة أو الاستماع يتأثر القلب، ورفع الصوت بالقرآن أحيانا إلا إذا خشي أن يشوش على المصلين أو التالين للقرآن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن إذا لم يؤذي أحدا وأمن من الرياء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. وأنشد ذي النون المصري قائلا: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا. فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعه. ومن صور الإحسان في تلاوة القرآن تحسين الصوت، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وفي رواية: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ومن الإحسان أيضا الإنصات التام عند سماع القرآن وترديد الآيات المؤثرة في القلب. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما أقمت في الآية الواحدة 5 ليالي. ومن الإحسان والتأدب مع القرآن الكريم التطهر من الحدث واستخدام السواك قبل القراءة، قبل التلاوة، واستقبال القبلة قبل القراءة لأنها أشرف الجهات، والتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وسؤال الله تعالى عند آيات الرحمة، والتعوذ بالله تعالى عند آيات العذاب. يتأثر بالقرآن. ومن صور الإحسان في تلاوة القرآن الكريم الحرص على حفظه ومراجعة الحفظ، فصاحب القرآن يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وكلما حفظت من القرآن كلما ارتقيت في الجنة وعلت مرتبتك. فمع دخول الجنة يقال لصاحب القرآن وهو القارئ القرآن العامل بما فيه الملاحظ له تلاوة وحفظا، يقال له: اقرأ القرآن وارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بقراءته بتأنٍ وطمأنينة مجودا. فالجنة دار جزاء لا تكليف، فهي قراءة متعة، فإن منزلتك منزلك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لحافظ القرآن المنازل العالية في الجنة، وعليه الآن أن يراجع الحفظ يوميا ليثبت الحفظ حتى يلقى الله عز وجل وهو حافظ لكتاب الله عز وجل. ومما يعين على تثبيت الحفظ طاعة الله تعالى واجتناب المعاصي والورد اليوم للتلاوة والمراجعة وقيام الليل، يتلو الآيات التي حفظها يتلوها في قيام الليل، والدعاء والأذكار ومجالسة أهل القرآن وتعليم القرآن الكريم. كل ذلك من أسباب تثبيت الحفظ، ومن أسباب الرقي في الجنة، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لحافظ القرآن والمحسن في تلاوة القرآن وحفظ القرآن والمتقن لتلاوته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وممن يتلونه حق تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، وممن يعملون به ويعلمونه ويعظمونه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
11: رفعة الجادرجي.
12: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
11: معاذ الألوسي.
13: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
11: راسم بدران.
14: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
11: شهيرة فهمي.
15: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
16: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
15: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: في حلقة الأمس تحدثنا عن النية عند الشخصية الدرامية، وقلنا إن النية تقود إلى الهدف،
6: والهدف يقود إلى النية.
5: ترى ما هو المقصود بالهدف في الدراما؟
6: الهدف هو نتيجة مستقبلية، وتود النية تحقيق هذه النتيجة.
5: والهدف موجود سواء في حالة تحقيقه أو عدم تحقيقه.
6: مع ذلك لا يمكن للهدف أن يوجد دون نية، فعندما ننوي الذهاب إلى مدينة ما تكون هذه المدينة هي هدفنا.
5: ولكن هذه المدينة ليست هدفاً قائماً بذاته، أي أنها ليست هدفاً من خلال أي مواصفات محددة خاصة بها، ولكن فقط من خلال النية في الذهاب إليها.
6: فإذا لم ترغب في الذهاب إلى هناك فإنها تفقد مواصفاتها كهدف،
5: ويرتبط السبب والتأثير بشكل مباشر وحاسم، ولكن قد يكون أو لا يكون بين الدافع والهدف مسافة، وهذه المسافة هي مقياس النية.
6: المثال على ذلك عندما يصفع رجل ما ويرد بضربة فورية، فإن طول النية قصير جدا.
5: ولكن عندما يخطط لإفساد إطارات السيارة المعتدي بدلا من الرد بالضرب المباشر، تصبح المسافة بين الدافع والهدف أكثر طولاً، وهنا تتولد الإثارة والتشويق، وهما غاية السيناريست الذي يبدع في كتابة الصورة.
6: إذن في كلتا الحالتين فالنية هي الانتقام، ولكن الاتجاه الذي تسلكه النية لتحقيق الهدف مختلف.
1: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست سمير الجمل.
5: مستمعينا الكرام، السيناريست سمير الجمل لا يرسم مشاهده السينمائية والتلفزيونية بالكلمة وحدها، بل بالموسيقى أيضاً.
6: لكن الجمل هو أكثر من ذلك.
5: ماذا تعنين؟
6: أعني أن سمير الجمل مؤلف وموسيقار مصري وكاتب سيناريو للعديد من الأفلام والمسلسلات.
5: ليس هذا وحسب، بل هو مؤلف عدة كتب في فن السيناريو والنقد والأدب التلفزيوني، ومشرف على قسم الفن بجريدة الجمهورية،
6: كما أنه كاتب بعدة صحف ومجلات، وقد شارك في معظم المهرجانات العربية في السينما والتلفزيون والمسرح والأدب وبعض المهرجانات الدولية.
5: بعد الفاصل سنتعرف على بعض أعمال السيناريست سمير الجمل، كونوا معنا.

0: أيها الأصدقاء، من الأعمال التلفزيونية التي رسم صورها السيناريست سمير الجمل مسلسل النهر والتماسيح.
1: هذا المسلسل مثل عودة للفنانة المبتعدة صفاء أبو السعود، فقد ابتعدت هذه النجمة عن الشاشة مدة 8 سنوات قبل أن تعود إلى الشاشة في شخصية منيرة، والتي أبدع الجمل في رسمها وكتابتها.
0: لا شك أن الفنانة صفاء أبو السعود وجدت شيئاً مميزاً وكان مغرياً بالنسبة لها لكي تعود إلى الشاشة.
1: لقد قالت صفاء شيئاً من ذلك.
0: نعم، فقد قالت: رغم أن الأعمال الدرامية التي عرضت علي في السنوات الأخيرة بلغت أكثر من 20 سيناريو، فإنني لم أجد فيها ما يغريني بالعودة إلى الشاشة الصغيرة، خاصة أنني ما زلت هاوية للفن، ولا يوجد ما يجبرني على قبول أعمال لا تضيف إلى رصيدي. ووجدت في مسلسل النهر والتماسيح دوراً جديداً بالإضافة إلى موضوع المسلسل الحيوي.
1: ترى ما هو موضوع هذا المسلسل؟
0: تنشئ منيرة عبد المحسن، أي الفنانة صفاء أبو السعود، جمعية أهلية باسم جمعية حماية نهر النيل، ولكنها تواجه في المقابل بحملة هجوم عنيفة تتهمها بتبديد أموال المشروع في غير البند المخصص لها. وتكتشف مع مرور الوقت أن المدبر لتلك الحملة بعض المستفيدين من إلقاء مخلفات مصانعهم في نهر النيل.
1: ويتضح أن سبب الهجوم هو ابن رئيس تحرير إحدى الصحف، وهو طالب فاشل من طلابها في الجامعة، ولكنه يرأس هذه الصحيفة.
0: أما الفنان سمير صبري فقد جسد شخصية رئيس أحد الأحزاب، ولأهمية الدور والعمل والفكرة قبل الاشتراك في هذا العمل.
1: الفكرة جديدة وقوية جداً، وحق للفنانة صفاء أبو السعود العودة إلى الشاشة والاشتراك في عمل مثل هذا، النهر والتماسيح.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست سمير الجمل.
0: أصدقائنا، للسيناريست سمير الجمل رأي في عملية تحويل الروايات الأدبية إلى أعمال فنية تلفزيونية وسينمائية.
1: من الضروري التعرف على رأي هذا المبدع في موضوع الاستعانة بالأدب لصالح الصورة الفنية.
0: قال السيناريست سمير الجمل:
1: أعظم الأفلام هي المأخوذة عن روايات أدبية، سواء في السينما العالمية أو العربية،
0: ولهذا تعيش وتستقر في وجدان الناس. ومن هنا امتدت يد مخرجنا صلاح أبو سيف إلى أديب كبير في حجم نجيب محفوظ منذ بدايته الأولى.
1: بل إن هذا يأخذنا إلى ما هو أكثر من ذلك، نجاح الأديب في كتابة السيناريو أكثر من غيره.
0: محفوظ كتب سيناريوهات 13 فيلماً، بعضها كان مأخوذاً عن قصص وأخرى لأدباء غيره، منهم إحسان عبد القدوس.
1: وعندما ابتعدت السينما عن المنابع الأدبية فقدت أصالتها وتحولت إلى مجرد تسلية بأفلام أشبه بكيس الفشار الذي يتسلى به المتفرج أثناء العرض.
0: هذا رأي سمير الجمل الذي يستطرد قائلاً:
1: الفيلم الروائي أساسه قصة، لو كتبها روائي تجد فيها العمق والارتباط بالواقع. وبهذه المواصفات عاشت أفلام اللص والكلاب، بداية ونهاية، الثلاثية، قاع المدينة، شروق وغروب وغيرها.
0: ويواصل السيناريست سمير الجمل رأيه في رفض السينما من الأدب قائلاً:
1: وقد أعادت رواية عمارة يعقوبيان إلى هذه المنابع الأدبية سمة أخرى عندما تصدى لكتابتها المؤلف الكبير وحيد حامد، وأخرجها رامي إمام، وجسدها كبار النجوم نور الشريف وعادل إمام وأحمد بدير ويسرى.
0: والمنابع الأدبية ليست روائية فقط، فقد تحولت بعض القصائد والقصص القصيرة إلى أفلام، ثم يتمنى الجمل قائلاً:
1: لهذا نأمل أن تعود السينما إلى بيت الأدب حتى تستعيد أدبها وقيمتها ومتعتها، بدلاً من هذا الفراغ الذي نراه أمامنا طوال الوقت ويسمى زوراً وبهتاناً سينما.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست سمير الجمل.
3: يوسف احمد علوي، الجواز ده لسه جديد.
4: ايوه عملته في سويسرا من اسبوع من سفارتنا هناك.
3: واضح ان حضرتك بقالك كتير غايب عن البلد.
4: مظبوط 25 سنه.
5: احنا بنشتغل باحدث نظام بنكي موجود في العالم، وبيساعدنا على كده شبكه من المواصلين في كل العواصم.
6: على فكره في اهتمام كبير جدا الايام دي بالبنوك الاستثماريه لانها عنصر هام في عمليات التنميه.
5: من الناحيه دي انا يشرفني باسم مجلس اداره البنك اني اعلن عن تسهيلات ضخمه بيقدمها البنك لاي مستثمر عنده مشروع يفيد البلد.
6: جلال بيه بيتكلم بقلب جامد قوي لان راس مال البنك لسه بخيره. وبالمناسبه هو كام
5: في الحقيقه؟ احنا راس مالنا 100 مليون دولار، انما الايداعات والحمد لله عدت المليار.
7: يا ريت يا جلال بيه تدينا فكره عن الضمانات البنكيه عندكم.
5: احسن واحد يجاوب على السؤال ده الاستاذ شكري ابو الفضل مستشارنا القانوني. استاذ شكري اتفضل.
8: الحقيقه انا ما عنديش غير كلمه واحده اقدر اقولها، وان البنك ده هيكون اكبر ضمان لكل اموال المودعين.
0: ايها الاصدقاء، من اعمال الكاتب السيناريست سمير الجمل فيلم لصوص خمس نجوم.
1: هذا الفيلم هو فيلم اثاره مصري من انتاج سنه 1993.
0: اخرج هذا الفيلم المخرج اشرف فهمي، وهو من تأليف سمير الجمل عن قصة لوجيه أبو ذكري.
1: ملخص الفيلم يقول إن جلال سليمان مدير أحد البنوك الاستثمارية حيث يعمل شكري أبو الفضل مستشار قانوني.
0: يخطط شكري مع صديقه يوسف لنهب أموال البنك.
1: يصل يوسف لمصر ويلتقي بمدير البنك جلال، ويظهر بمظهر المستثمر القوي الشريف.
0: يستغل يوسف وسامته وثراؤه في التأثير على لبنى سكرتيرة جلال والمتمردة على بيئتها الفقيرة،
1: وفي نفس الوقت ينجح في خطته في نهب أموال البنك، ويهم بالهروب ليتفاجأ برؤية لبنى عند صعوده للطائرة.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
9: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
10: في الإعداد
9: وفي الإخراج مريم البلوشية.
10: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: حمل الصبحي الطالع في صباح الليل. عندما تكون شحاذ فكرة موسوسة ومصابا بالطيور اليتيمة، عليك أن تحمل إناءك الخشبي متسولا حبات السمسم البوذية التي تجود بها الحدقات والمآقي كي تقع في يدك الظامئة. لهذا أطالع صفحة هذا العصامي الشغف بالحياة كعصفور بري مسفوع بالهواء الطلق، حاملا نرجسته الودودة إلى مسقط الحلم، إلى شجرة لا كالأشجار، إلى كتاب مرح مفتوح تطير أوراقه في شتى الزوايا المتعرقة والصبورة والمكتفية بحناناتها ومعادنها. من حارة الجوع أو حارة الشمامير أي دباغي الجلود في بركاء، مضى أبو صباح يشق طريقه وحيدا في حلكة الطريق وشقاء الممشى، لكنه على ما يبدو التقط مفاجأة في طريقه المضني أضاءت له سر الحياة، ولم تكن تلك السرخسة التي التقطها غير التسويف والفرج القريب والحواف التي تترقب لا شيء، لكنها تمنح شيئا ما غير كامل وغير نهائي. هكذا تحولت المناغصات إلى مغامرة عذبة، والشقاءات إلى زمن متبتل في الليل العاري. حينها أيضا تحول القرف الذي يسكن هواجسه الممرورة إلى عربة إسعاف تنتشل جريحه ومصابه نحو مقهى العافية ونحو العازفين على التسويف وقيثارات المطر، حتى لو تحدر المطر قطرة فحسب أو انسكب من سحابة صيف. يدبر أبو صباح أمره كالتالي: من لا شيء يمكن أن نصنع شيئا، أو حسب تعبير سان جون بيرس، علي أن أجمع من رمال الاغتراب قصيدة مولودة من لا شيء، قصيدة كبيرة مصنوعة من لا شيء. ومن الثمار الصغيرة يمكن أن تنهض المأدبة، ومن الطفيف بقليل من الحيلة والصبر سيرقص الليل وستنتشي الذئاب المتعطشة بالنار المقدسة والصلوات النبيلة. حمد الصبح الذي لا يعرف على وجه الدقة متى دفعت به الولادة إلى الصرخة الأولى، وإن كانت سنة ولادته على الأرجح في العام 1965، والشاعر الذي لم يكتب قصيدة قد كتب نفسه وما يزال بالطريدين الضائعين في هذا العالم المستشري بالأمراض والأوبئة، أعني المحبة والصداقة الخالصتين والصافيتين مثل عسل الزهرة اللامولودة. من وعثاء الليل يتخلص أبو صباح سراعة وارتكب الدرب إلى العمل، كأن لم يكن شيء البارحة إلا قليلا، وكأن لن يكون الغد ذا بال، غير أن الليل يقترب بلهفة وتتحرك عراقبه بخفة إلينا منذ أول خطوة يخطوها أبو الصباح في الضحى إلى جريدته، جريدة إثر جريدة. وفي قادم الأيام قد تسنح اللحظة الشهاءة لأن يرصد البعض ثلة من الصحفيين العمانيين البالغي الدماثة الصعاليك القادمين من القرى والأرياف العمانية الذين عرفوا بمثابراتهم وأحلامهم الرقيقة، من أمثال الصحفيين الشاعرين أحمد الهاشمي ويحيى النعبي وغيرهم. وسيكون حمد الصبح واحدا من هؤلاء الراتعين في خضم مناخ سيشكل إن عاجلا أو آجلا مادة خصبة للكتابة برؤساء ومدراء تحرير تلك الصحف والمجلات والمطابع وبموظفيها من العمانيين والوافدين وبأرشيفاتها وتوجهاتها وسكن موظفيها وممسك خيوط اللعب فيها وبمبانيها ومقاهيها القريبة والشخوص المتسلقة والجاهلة والألمعية والذكية والطافحة بالحقد والفائضة بالود. ما إن يخرج أبو صباح من مؤسسة صحفية حتى يدخل في أخرى، فلم يكن في وسعه أن يحيا أو يعرف وسيلة للعيش رغم الشروط القاسية في كثير من الأحيان إلا تحت مظلاتها ووسط روائح أحبارها وولادة صفحاتها وبين زملاء المهنة وفي معترك أجوائها وفضاءاتها ضاقت أو رحبت. التحق في العمل بمؤسسات الوطن والشبيبة وعمان والنهضة والأسرة والرؤية والعامل، وحزمت في داخله كل هذه التجارب في الأقسام الفنية والثقافية والمنوعات والإدارات الكثيرة من الذكريات واللواعج، وانتهى به الأمر إلى نشدان مشروعه الصغير فيما يوفره ذلك من استقلالية واعتماد على الذات ومغامرة خاصة. ومع هذا فلم تخلو هذه المغامرة من إحباط وخذلان وتكسر على صخرة الواقع، ليعود مرة أخرى إلى حضن الصحافة وإلى بروقها ورعودها وأنوائها المتحولة. كثيرا ما يطل حمد بسحنته ويظهر أمامي فجأة في مدن أخرى وهو يكرع ويرتوي، أو يلحق بأصدقائه صوب قطار أو حافلة، أو يمضي ساهما في الطرقات، لكن لم يكن ذلك المرء إلا طيفه وخياله اللاحق بي، بينما كان هو هناك في البلد حارسا أمينا على روحها الحلمية وراعيا لأخلاقها بالملح والنكتار والريف والينابيع، ومغنيا سلم لي عليه أو فوق النخ الفوق. سواء كان صباح الليل خاصا بقاسم حداد أو طرفة ابن العبد أو بودلير، فإن أبا صباح له صباحه الليلي الذي يخصه وحده، وله قطاف هذا الصباح وشجرته وطيوره، وحيدا هو كأن لا أحد غيره في الجزيرة، ومحتشدا كأن الجميع كلهم في قلبه. حمد الصبحي الطالع في صباح الليل.
3: وجوه
1: صالح بن علي العامري
3: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: ينطلق زورق الصباح بامتداد البحر حاملاً أناشيد يوم جديد تسكنه موسيقى عذبة يعزفها الموج وتتلقفها الرمال لتجد الجبال في انتظارها. الأمل هو أن تصحو مهما كانت ليلتك التي مرت وأنت تغني للصباح، وأنت تستمتع مع الطيور وهي تعيد ترتيب أغصان الشجر وأوراقها، وأنت تعجب بالفراشات وألوانها الأنيقة وهي تتنقل بخفة وراحة. كل ما حولك عزيزي المستمع هو معلم لك أو متعلم منك. صباح الخير. صباح من خصب.

0: كتبنا الملح ما في حب قايد.
1: خصم لؤلؤة البحر التي كلما اعتليت قمة من قمم جبالها ازداد لمعانها، وكلما رفعت الشمس كفها إليها كلما حيتك بصباح لا يتكرر، صباح لامع بفرادة الإنسان الذي نحت الجبال وأسكنها أغاني رعاته وفلاحيه وملاحمه البطولية، صباح رأس عمان العالي وهو يزين خارطتها المطرزة بالشروق والمتوجهة لكل العالم بلغة الصباح والسلام. من جبل حارم يتسلل الهواء صباحا بنسماته العليلة ليهبط مع الشمس إلى المدينة المستيقظة على غناء النوارس والطيور المهاجرة وأصوات الصيادين والقوارب التي لا تتوقف عن مداعبة البحر صباحا ومساء، وعلى خور الشم تكاد تشم رائحة الهدوء الذي لا يشبه إلا نفسه. هنا أطول وأشهر مضيق بحري في مسندم يمتد وسط الجبال الصخرية الشاهقة، ويعد المكان الأبرز عالميا لمشاهدة الدلافين المرحة وللسباحة والغطس. وإذا أردت حبس أنفاسك لتتنفس بعمق فيما بعد، عليك الصعود ثم النزول إلى خور نجد الذي يتميز بإطلالته الرومانسية من قمة الجبل. الصباح يعدك بشروق مختلف وأنت تفترش الرمال الناعمة على شاطئ بصة وسط هدوء يعيد إليك نغم الحياة من جديد. صباح آخر يمكنك أن تصل فيه إلى جزيرة التلغراف، تلوذ فيها بالعزلة وتتأمل الرمال الملتصقة ببعض النتوءات الجبلية. وإذا أحببت الأعماق فاحمل اسطوانتك إلى الأعماق لتشاهد أبدع ألوان الطبيعة للشعاب المرجانية والأسماك الملونة.

0: القصب، الاسم المرتبط بالمطر والحياة، يجعل صباحك وأنت تفترش الأعشاب الخضراء القصيرة وتحت ظلال أشجار السدر والسمر والأشجار البرية الأخرى في منتزه الخالدية الطبيعية المتناغم مع أي قطرات مطر، يجعل صباحك رائعا. ستعيش صباحا تسبق شروقه بتسبيح الخالق العظيم واهب كل هذا الجمال في هذا الوطن الأجمل. هي الغادة الحسناء تجلو محاسنا على شاطئ البحر الأجاج العرمرم، وتبسم عن ثغر نقي مفلج تحيي به وفد السحاب المركم. فخصب لها في الخافقين مكانة تعالت بها كالبدر في كل منجم. صديقي المستمع، كن شامخا كحصن خصب، حافظا لكل جمال تاريخ بلادك في صدرك، واجعل الشمس تضيء روحك من أي اتجاه تشاء، واستمتع بالصباح. صباح الخير من خصب.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان تنضم إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لتعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. الرئيس الأوكراني ومبعوثا الرئيس الأمريكي يبحثون في كييف سبل إنهاء الحرب، والرئيس الروسي يصف اجتماعه مع الوفد الأمريكي بالإيجابي. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم. أهلا بكم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. صباح نبدأ فيه من جديد رحلة السعي في أرض عمان، كل في مجاله وكل يسعى من أجل أن يظفر بالهدف الذي ينشده في كل صباح الموظف إلى عمله، الجندي الذي يحمي أرض الوطن والطالب الذي يكمل مسيره بعد يوم بدأ فيه العام الدراسي الجديد. إذن صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، ونتمنى لكم صباحا موفقا في أرض عمان.

0: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.
1: عمان التي تختزل كل معاني الحب والسعي والتفاني والوفاء والإنجاز والحكمة والسلام. صباحكم السلطان الذي يسعى دائما جاهدا لحفظ أمن المنطقة ولحفظ التعاون وسبل الرقي بهذا العالم إلى حيث الأمان ومرافق السلام، إذ بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي أمس مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وكذا سبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما. كما تبادل جلالة السلطان والرئيس الفرنسي وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
0: أيها المواطنون الكرام، يمر العالم في هذه الفترة بأوضاع غير مسبوقة، تزامنت فيها الأزمة المالية العالمية والانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي وصل لمستويات قياسية وانتشار جائحة كورونا، ولأننا جزء حيوي من هذا العالم المترابط نتشارك معه المصالح والمصير، نسر لما يسره ونأسى لما يضره، فقد أولينا الأمر اهتماما خاصا متابعين تطوراته على المستوى الوطني وعلى المستويات الإقليمية والدولية، مسخرين كافة الأسباب التي تسهل استيعاب تأثيرات هذه الأوضاع وتخفيف حدة آثارها على كافة قطاعات الدولة

0: مستمعنا العزيز، طاب صباحك بكل خير. أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، ونحن في سعينا الدؤوب من أجل أرض عمان. ويقود هذه المسيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في مواقف سابقة أثبت فيها والعماني علو الهمة ورجاحة العقل وحنكة الفكر، فتم اتخاذ القرارات أنذاك في أشد الظروف والأزمات، وما زالت هذه القرارات أيضا تبنى على رجاحة العقل والحكمة والمنطق، وكذلك أيضا تعزيز العلاقات الدولية مع الدول الصديقة والشقيقة. اليوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا سيقوم بإذن الله تعالى بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان. في بيان صدر عن ديوان البلاط السلطاني أمس الأول، جاء فيه سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه دفع المصالح المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في مختلف المجالات. وما لهذه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها فخامة الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان والتي تبدأ اليوم، تمنح العلاقات بين البلدين دفعة جديدة وتعبر عن إرادة سياسية مشتركة لتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكة تستجيب لما تملكه الدولتان من فرص وتطلعات. وفق الله سعي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لما فيه خير عمان وأبنائه.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

0: رحم الله العزيز عمان وسلطانها المفدى وشعبها الأبي. عزيزي المستمع، في سياق هذه الزيارة لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، سنكون إن شاء الله بإذن الله تعالى في لقاء مع سعادة السفيرة نصرة بنت سالم بن محمد الهاشمي سفيرة سلطنة عمان لدى جمهورية رواندا في قادم الوقت، هذا من خلال مساحة حوارية، وكذا أيضا هناك مساحات حوارية أخرى نناقش فيها قانون إدارة الموارد الوراثية النباتية لحماية التنوع النباتي ودعم الأمن الغذائي، وكذا أيضا البرامج التدريبية للهيئة التعليمية في العام الدراسي الجديد. هو اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد، نأمل أن يكون اليوم الأول مر على خير بكل تفاصيله وبداية موفقة للجميع، وأيضا بداية موفقة لكل من يسعى في طريق العمل في هذا اليوم صباح الاثنين 25 من ربيع الأول من عام 1448 يوافق 7 سبتمبر لعام 2026.
1: من 6 وحتى 9 سنكون معكم بإذن الله تعالى في ساعتنا 3 بانتظار رسائلكم التي ستثري حلقتنا وتفاعلكم أيضا في الموضوعات التي نطرحها في كل صباح. الرسائل تصل على 724410، رسائل صباحية ومشاركات وتفاعل أيضا معنا في موضوعات البرنامج.
0: نرجو لكم طيب الاستماع، إذن تقبلوا من نوافر التحية، نرافقكم في هذا الصباح في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: صباح الاثنين، صباح ثاني أيام العام الدراسي الجديد. كيف كانت الأمور يوم الأمس بين بداية العام الدراسي وأيضا موضوع نقل الطلبة من وإلى المدرسة؟ أحيانا تصير سالفة الحافلة المتأخرة والحافلة المتقدمة. اليوم مثلا كيف يكون الجدول بالنسبة لوصول الحافلة؟ كذلك أيضا الأمر المتعلق بالكتب. سيكون حديث لنا بالمناسبة حول هذا الموضوع، حديث إن شاء الله راح نتحدث، راح نكون في زاوية متعلقة بالبرامج التدريبية للهيئة التعليمية في العام الدراسي الجديد، وحديث راح يكون بإذن الله تعالى حول أبرز البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد التخصصي للهيئة التعليمية، وكذلك أيضا البرامج الاستراتيجية التي تمتد أحيانا من عام إلى عامين فيما يتعلق بالأمور التدريبية أو البرامج التدريبية على مستوى المنظومة التعليمية معنا في سلطنة عمان. كذلك أيضا يعني سنتحدث وإياكم مستمعين الكرام عن توزيع الأدوار والمهام على مستوى العائلة بين الشخص اللي يذاكر للطلبة، بين اللي أيضا ينظم لهم الأمور المتعلقة بتجهيزهم خاصة في فترة الصباح، وكيف هي الأدوار تكون متكاملة أو في صورة تكاملية بين الأب والأم أو ولي الأمر وأيضا أفراد العائلة.
1: يعني خالد، مع عودة المدارس وأيضا الشباب اليافعين إلى الجامعات، اللي كان في إجازة صيفية أيضا من عمله يعود للعمل، يعني تدب الحياة بكل تفاصيلها في المنازل عامة، ولابد من تقسيم الأدوار بالشكل الصحيح ليتزن حتى الجو في المنزل من خلال العلاقات الاجتماعية. يعني لما يكون في جداول مضغوطة جدا قد تتأثر العلاقات الاجتماعية، يصير كل شخص كذا ممكن منرفز معصب شوي عشان الضغط العمل اللي عنده وضغط أيضا المنزل، خاصة النساء الجميلات اللي سمعنا الحين، الله يعطيكم الصحة والعافية. التوفيق أحيانا بين كل هذه الأدوار يكون صعبا جدا، إذا كان طبعا الطرف الآخر غير متساعد، إذا كان أيضا حتى أحيانا إذا وجود عاملة مثلا في المنزل لمعاونة ربة المنزل، لابد من ظهور دور الأب ودور أيضا يعني الشباب ممكن أو الفتيات اللي أكبر في العمر، يعني يساعدوا في أخوانهم مثلا الصغار. فجميل أن يحرص رب الأسرة اليوم على تقسيم الأدوار بالشكل الصحيح، وأن يأتي هذا الأمر طواعية، ما لازم أنه يعني بالأمر أنك لازم أنت تسوي كذا ولا، يكون في جو من التعاون والألفة سواء يحدد الأم أو الأب، والجميع له دور. حتى الطفل اللي عمره ترى 3-4 سنوات بالإمكان أنك تعطيه شيء معين يقوم به، وبالعكس هو راح يكون سعيد جدا، راح تبني عنده مهارات حياتية أنه يشارك في هذه الأسرة ويكون فرد مهم فيها. أنت بالنسبة لك عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، كيف الأمور عندكم؟ كيف موضوع إدارة الأولويات وتقسيم الأدوار في البيت، خاصة مع عودة هذه الجداول المزدحمة؟ خبرونا عن تجاربكم الإيجابية، نصائح ربما يعني الواحد كذا طبقها، والبعض ممكن يحكي عن معاناته في حال غياب هذا الدور في الأسرة لسبب أو لآخر. يعني قد يكون الشخص غائب عن هذا الدور يعني من نفسه، هو أساساً ما تعود أنه يكون له يعني مشاركة فاعلة داخل المنزل، والبعض الآخر لا، بسبب ظرف ما يمكن دوامه يرجع مثلاً 6 PM، بعضهم بعض الأشخاص خاصة من يعملون في القطاع الخاص، وكذلك الأم مثلا قد تكون لها ظروفها الخاصة أحيانا فتغيب لبعض الوقت يعني عن هذه الأدوار المهمة.
0: نعم، الأب أحيانا عايشة قد يكون مثلا يصادف بداية العام الدراسي وهو في مهمة خارج مثلا خارج المنطقة اللي يسكن فيها، فتضطر الأم أنها تتحمل المسؤولية إذا ما كان موجود مثلا حد من الأولاد خلاص في سن كبير. أيضا إذا كان موجود الأب لكن الأم عندها ظروفها الخاصة، صادف مثلا حاجة معينة صارت معها مع بداية العام الدراسي، أحيانا بعض الأمهات يضطروا أنهم يأخذوا إجازات مع أول يوم عام في العام الدراسي. صحيح. فما كل الأوقات قد تصادف أو تناسب هذه الإجازة، فلابد أن يكون في توزيع الأدوار. إحنا ما نتكلم عن أول يوم فقط بما أن يوم الأمس كان هو أول يوم، وإنما نتكلم عن البدايات خاصة، وبعد ذلك تكون المسألة مسألة يعني يومية خلاص يتعود عليها الجميع، وليست المهمة يعني بتوزيع الأدوار كأوامر، وإنما هي مثل ما ذكرنا صورة تكاملية، كل واحد يحط على عاتق حاجة معينة، الأب في المتابعة في توفير المستلزمات والقرطاسيات وغيرها، الأم في متابعة الأطفال مثلا مع واجباتهم، المذاكرة خاصة في مجموعات المتعلقة بالمدارس مثلا. صحيح. والأمهات مع المعلمات، الأخ الكبير.
1: هذه نقطة مهمة خالد، يعني توزيع خاصة أتوقع في كتابة الواجبات البعض مقسم، يعني مثلا أنت حالك مادتين، الأب له مادتين مثلا الإنجليزي والرياضيات مثلا، والأم لها مادتين يعني، والطالب يعتمد على نفسه أيضا مواد أخرى.
0: تحسي عايشة أن الأباء مقصرين في هذا الأمر؟
1: أنا ما أقدر أحكم يعني حقيقة بشكل واسع، في أبا ما شاء الله يعني في تجارب إيجابية أنا أسمعها عن يعني حياتي الشخصية، أنه متابعين مساعدين، في جانب آخر لا يقول لك كل الحمل أكثرها على الأم يعني. نسمع يمكن هذه الملاحظة بشكل كبير، ولكن لا أستطيع أن أحكم على الجميع حقيقة.
0: إحنا بنشوف تجارب الناس. صحيح. والمستمعين
1: أيضا من يوعيهم ومن يخليهم يروحوا يناموا. أحيانا الأم شوية تكون يعني محتاجة حزم الأب إنه لا خلاص الحين نوم يعني نوم مثلا، لا أنا ما قدرت أقوم أسمعها هذه، روح أنت كمل المهمة، فعادي يأتي دور الأب يعني. أنتوا كيف الأوضاع عندكم؟ خبرونا وشاركوا معنا على 72 44 20 10.

0: إن شاء الله يعود طلبتنا إلى مدارسهم عودا أحمدا. للجميع كذا دوام التوفيق والسداد، وللأسر إن شاء الله كذا أيام من التعاون والتفاهم والألفة والمحبة. صباح الأجواء الطيبة، ما شاء الله هناك فرص لتشكل بعض السحب على أجزاء من جبال الحجر، مع فرص هطول أمطار متفرقة واحتمال توسعها أيضا بإذن الله تعالى، كما أيضا يخبرنا ضيفنا، عفوا مستمعنا العزيز. دائما ضيوفنا أنتم برسائلكم اللطيفة. أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، أهلا بك يا أبو حكيم. تصبح الجميع، يقول السماء في صحار ملبدة بالغيوم، حسب عسى يا رب أمطار الرحمة اللي تهطل علينا، وربي يحفظ عماننا الحبيبة وسلطانها المفدى وشعبها الوفي من كل سوء ومكروه، ودام عزك يا وطن. شكرا لك يا أبو حكيم، الله يبشرك بالخير إن شاء الله. عسى كذا فعلا أمطار طيبة على صحار وعلى أيضا كافة كذا مناطق السلطنة. ننتظر نحن سبتمبر، يعني الواحد كذا يتأمل خير يشوف فيه أجواء لطيفة.
1: من صحار إلى مواقع الامتياز، حيث تصلنا الرسالة من بالتحديد موقع جبال، يقول فيها أبو عادل البحري: صباح الخير والنور من عماننا الحبيبة، تحية لطاقم البرنامج والمستمعين والأصدقاء. حياك الله يا أبو عادل، شارك معنا في موضوع الحلقة، توزيع الأدوار مهم جدا مع بداية العام الدراسي، كل واحد تكون عنده مهمة معينة علشان نوفر ظروف المناسبة لأطفالنا أنهم كذا يكونوا مجدين ومجتهدين في عامهم الدراسي. صباح الخير أيضا من بلدة كبدة برفقة طلابي اليقظان سلطان ناصر محمد وسلمان، هذه الرسالة من أبو عمر، يقول مع إطلالة اليوم الثاني من الفصل الدراسي الأول، نسأل الله أن يكون يوما حافلا بالعلم والمعرفة والهمة والنشاط، ونسأل الله التوفيق لجميع الطلبة والطالبات. شكرا لك يا أبو عمر على هذه الرسالة والمشاركة.
0: وهذه أيضا مشاركة جميلة من أبو أسعد السعدي، أهلا بك، صباح الخير. راسلنا كذا مقطع مصور فيديو جميل، وكاتب فيه: وأشرقت الأرض بنور ربها، مصور الشروق، يقول كل شيء يولد مع الصباح، البركة، الأمل، النجاح، السعادة، صباح البدايات الجميلة مع منظر الشروق من منطقة الحدة بجعلان بني أبو علي. شكرا لك يا أبو أسعد.
1: عبد العزيز العبري من ولاية الحمرة يقول: صباح النشاط وصباح العودة للدوام في جامعة نزوة، جعله الله عام مليء بالتوفيق والنجاح. شكرا لك يا عبد العزيز، كل التوفيق أيضا لأبنائنا الطلبة من طلبة الجامعات والكليات. أعتقد هذا الأسبوع عندهم تسجيل، الأسبوع القادم إن شاء الله يبدأوا العام الدراسي أو العام الجامعي الجديد، كل التوفيق لهم إن شاء الله.
0: أما أم عماد مشاركتها مختلفة من الجانب الآخر، هي الأمهات اللي معتمدات على أبنائهن في فترة الإجازة، تقول: صباح الخير والبركة والعافية لطاقم البرنامج والمستمعين. تقول: من جهتي يمكن الموضوع مختلف، قبل ما يبدأ العام الدراسي بفترة أفكر من راح يساعدني وقتها. تقول: ابني سالم الله يحفظه لك صف 12، كان يساعدني كثير، أطلب منه تعال من هنا سير هنا، بما أن الأصغر في أخوانه، وخلاص الحين أسكت، دراسة أهم، وربي يوفقه هو وكل من مضى لطلب العلم ويحفظ الجميع. اللهم آمين يا أم عماد، راح يوفق ربي بما أنه بار سالم بك وكذا معاول إنك في البيت يا أم عماد، لا تحاتي. إذن رسائل جميلة كثيرة متنوعة متعددة، وبعدنا ننتظر منكم تجاربكم الإيجابية على 724-24-10. كيف الأمور؟ موزعين الأدوار بشكل صحيح ومتزن في البيت؟ معاونين بعضكم بعض؟ خبرونا.

0: كتروا الكلام.
1: كتب محمد الحسن الحموي: ألا فانهض إلى طلب المعالي، فخير الناس من حاز المعالي، وأسمى رتبة في الكون علم، شريف نافع في كل حال، فبالعلم يسمى كل شهم إلى أوج الترقي والكمال.

0: عبروا الكلام.
1: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسن، وما هلك امرؤ عرف

لمن يمر بظروف صعبة وينتظر الفرج نقول ما قاله أنس الدغيم: فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهانت، وكم من حاجة كانت سرابا أراد الله لقياها فحانت، وكم ذقنا المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت.

لا تعامل كل الناس بأسلوب واحد، فليس كل المرضى يأخذون نفس الدواء. نجيب محفوظ.

0: عطروا الكلام.
1: من وصايا لقمان لابنه: يا بني، اعلم أن غاية السؤدد والشرف في الدنيا والآخرة حسن العقل، وأن العبد إذا حسن عقله غطى ذلك عيوبه وأصلح مساوئه.

الصدق والصراحة قد لا تكسبك الكثير من الناس، لكن ستوفر لك أفضلهم رغم قلتهم. غابرييل ماركيز.

0: إن أقصر السبل إلى حل المشاكل هو المواجهة والوضوح، وقد تكون المواجهة قاسية لكنها أرحم من الهروب، وقد يكون الوضوح مؤلماً لكنه أقل ضرراً من التجاهل. فرج فودة.
1: وفي الختام هذه أبيات شعرية للشاعر العباسي ابن الرومي، قال فيها: ألقيت في سمع الحبيب كليمة جرحت عواطفه فما أقساني، قطع الحديث وراح يمسح جفنه، فوددت لو أجزى بقطع لساني، فطفقت من ألمي أكفكف أدمعي، ورجعت من ندمي أعض بناني، حتى ظفرت به فمد يمينه ودنا إلى برقة وحناني، وبكى وعانقني وقال: عدمتني إن كان لي جلد على الهجران.

0: الله يبعد عنكم الفراق، وتلتقوا بمن تحبون دائما. كنا دائما نقول وما زلنا التواصل مهم جدا يا جماعة الخير، خاصة مع الناس اللي افتقدناهم لفترة طويلة. لذلك اللي ما رسل رسالته من فترة طويلة في برنامج صباح الخير يا بلادي، المشاركة المشاركة.
1: نعم، البدار البدار المشاركة. 724-24-10. كما فعل أبو ليان السعيدي، أهلا بك، يقول كلمة شكر إلى العظيمة التي لا تكل ولا تمل، جزاك الله عنا خير الجزاء على سهرك وتعبك وتجهيزك لأبنائك بكل حب وعزيمة مع بداية هذا العام. أيتها الأم الحنون، بجهودك المستمرة وتضحياتك الدائمة تبدأ خطوات النجاح وتذلل كل الصعاب. شكرا لك لأنك المدرسة الأولى والأساس. يقول بصراحة تأخذنا الأعمال، نحن الآباء ونغيب أحيانا وتارة نحضر، لكن حضورنا يعوض الغياب اللي غبناه عن أبنائنا الأعزاء، والأدوار طبعا مقسومة الحمد لله. يقول ليان وأخواتها وأخوانها أكثر يستقبلوا الشروحات مني ويفهموها، ولله الفضل والمنة، مبيضين الوجه بكل فخر، رافعين لراسي وأمهم بمستواهم التعليمي الأكثر من رائع، ولهم كل الشكر أيضا على ذلك. ليان وريتال وميثة وخليفة، وتحياتي لكل أم وأب ولي أمر، مع كل التحية لأم ليان أبو ليان السعيدي. هذه مشاركة أبو ليان إذن في تقسيم الأدوار في المنزل. ننتظر مشاركتك أنت على 724-24-10. غيرها من المواضيع في صباح الخير يا بلادي، ولكن نذهب قبلها للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد بنت علي الهطالي.

شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان اليوم الاثنين. مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان

0: على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. وإيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقاً أمريكياً، وواشنطن تضرب ناقلة نفط إيرانية. إلى التفاصيل، بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما. كما تبادل جلالته وفخامة الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان اليوم الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل مما شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلاب عاما مليئا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، ولجميع القائمين على العملية التعليمية التوفيق والسداد. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التعليم مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة، في خطوة تهدف إلى إعداد جيل عماني مؤهل وجاهز لخوض تجربة الابتعاث بكفاءة عالية. وتهدف المبادرة إلى تهيئة الطلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تعزز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية والقيادية، وترسخ وعيهم بهويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة طوال مسيرتهم التعليمية في الخارج. وتشمل المبادرة المبتعثين من الجهات الحكومية والحاصلين على المنح الدراسية والدارسين على نفقتهم الخاصة، بما يعزز قدرتهم على خوض تجربة الابتعاث بوعي وكفاءة وثقة. وقعت سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بصلالة اتفاقيتي تعاون مشتركة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار والشبكة الكهربائية بمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ودعم استقرار وتوفير الإمدادات الكهربائية في المناطق المستفيدة بمحافظة المهرة من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. وتتضمن الاتفاقية إيصال الطاقة الكهربائية إلى عدد من المناطق بمحافظة المهرة من بينها مدينة حوف وشحن كمرحلة أولى بشبكة توزيع الكهرباء وبأحمال تقدر بثلاثة ميجاوات لمنطقة حوف وخمسة ميجاوات لمنطقة شحن وإلى الغيضة بأحمال تصل إلى 50 ميجاوات. علاقات التعاون الثنائي بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بحثتها أعمال الدورة 18 لاجتماع مجموعة العمل العمانية البريطانية المشتركة. تم خلال أعمال الدورة بحث الاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في مجالات تطوير التعليم والتدريب المهني والرياضة، إلى جانب بحث سبل تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التبادل والمشاركات الثقافية بين البلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات الراهنة في المنطقة والجهود التي تبذلها سلطنة عمان في سبيل إيجاد حلول دبلوماسية للوضع القائم في مضيق هرمز، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ترأس أعمال الدورة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي ستيفن دواتي وزير الدولة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. توعدت إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في المنطقة استهدفت ناقلات نفط وسفن حربية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق عسكري أمريكي مسير في مضيق هرمز بعد إعلان واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، فيما توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وأحذرت غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية من أن الضربات ضد السفن العسكرية الأمريكية ستصبح أقوى وقد تتوسع إذا استمر الحصار البحري ومضايقة السفن الإيرانية. وتأتي المواجهات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران مؤكدة مواصلة الضغط الاقتصادي عليها. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد فلسطينيان بينهما طفلة وأصيب 6 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة. وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا إسرائيليا متزايدا في الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل، وسط استمرار القتل والاستيطان ومساعي التهويد، وهي ملفات توظف سياسيا في الحملات الانتخابية الإسرائيلية.
1: لليوم الثاني على التوالي يستمر الهجوم العسكري الإسرائيلي على مخيم قلنديا قرب القدس المحتلة. جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز، فأصيب فلسطينيون عرقلت إسعافهم قوات الاحتلال بمنع وصول الطواقم الطبية، كما اعتقل الجنود 20 شابا على الأقل وداهموا محلات تجارية واقتحموا منازل ونكلوا بسكانها مع تحويل بعضها لثكنات عسكرية. الهجوم جزء من مخطط يستهدف المنطقة ويقضي ببناء 9000 وحدة استيطان جديدة مع منطقة لمعالجة النفايات، ما يعني تهجيرا قصريا للفلسطينيين أو تحجيم وجودهم في أضيق الحدود على أحسن تقدير. في بلدة جبع شمال القدس أخطر الاحتلال بهدم منازل واقتحم الجنود بلدة العيسوية. الاستيطان واعتداءات المستوطنين تشهد تغولا واضحا. الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية رصدت خلال الشهر الماضي نحو 1600 اعتداء من جانب المستوطنين في الضفة الغربية، ويعمل جيش الاحتلال لتنفيذ مخطط توسيع مستوطنة جيلو جنوب القدس ببناء 2300 وحدة استيطان على مساحة 195 دونما من الأرض الفلسطينية. الجيش اقتحم مدينة جنين وأخطر بهدم منشآت فيها وجرف أراض غرب المدينة، كما دهم شرق نابلس واقتحم بلدات طول كرم ورام الله وجنين واعتقل شبانا، في وقت استولى مستوطنون إسرائيليون على أراض في الأغوار الشمالية واعتدوا وخربوا أراض زراعية شمال رام الله وقرب الخليل. ولزيادة الضغط على الفلسطينيين في الضفة يعتزم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل واستبدالهم بعمال أجانب. نتنياهو الذي تشهد علاقته مع الإدارة الأمريكية شيئا من التوتر جراء الخلاف في المواقف تحديدا حول ملف غزة، أوفد رون ديرمر وزير الاستراتيجية السابق والمقرب من الحكومة إلى واشنطن في محاولة لتخفيف التوتر، لكن الممارسات على أرض الواقع تعكس إصرارا إسرائيليا على تجاهل الحل السياسي. جيش الاحتلال واصل استهدافه بالمدفعية والرصاص الثقيل للمناطق الشرقية للقطاع واستهدف خيام النازحين، وأعلن عن شهيد متأثرا بجروحه في قصف سابق وانتشال رفات 20 شهيدا جنوب مدينة غزة من تحت الأنقاض. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تم توثيق 4000 انتهاك إسرائيلي للتهدئة خلال 300 يوم التي أعقبت الإعلان عن وقف إطلاق النار. وشهدت هذه الفترة استشهاد 2254 فلسطينيا في هجمات إسرائيل المستمرة. حكومة نتنياهو تتلاعب بالوقت فتتعاطى بإيجابية مع القوة الدولية وتدعم توفير ما يلزمها من احتياجات لوجستية على أن لا يتجاوز الأمر ذلك إلى حين الانتهاء من انتخابات الكنيست، فما يريده جميع المرشحين الإسرائيليين الإبقاء على واقع التصعيد لأنه كلمة السر للفوز بأصوات الناخبين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان بعد مقتل 7 أشخاص، منددا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاق الإطاري بين البلدين. وقال عون إن الغارات استهدفت مدينة نبطية وبلدات مجاورة وأدت إلى تدمير منازل ومرافق ومؤسسات تابعة للدولة، بينها مستشفى صلاح غندور المتوقف عن العمل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين بينهم 3 أطفال جراء الغارات التي تركزت في منطقة نبطية. أثارت الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله عن مقتل أكثر من 140 عنصرا، وقال مصدران عسكريان إن 84 من القوات الحكومية قتلوا خلال المعارك، فيما أفادت مصادر من أنصار الله بمقتل 57 من عناصر الجماعة خلال الفترة ذاتها. واندلعت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات بعد هجوم بري شنه أنصار الله بالتزامن مع قصف الصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر ومحيط محافظة تعز. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وفريقه في كييف بشأن إنهاء الحرب مع روسيا كانت جوهرية وستستمر. وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. والتقى ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي في كييف عقب وصولهما من موسكو، حيث أجريا محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون تحقيق تقدم ملموس. وتأتي الزيارة في إطار تجدد المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4.5 العام، وسط خلافات بشأن قضايا رئيسة من بينها مستقبل منطقة دونباس والضمانات الأمنية لأوكرانيا. ميدانيا، ضربت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت تحمل عتادا عسكريا أرسلته دول غربية إلى الجيش الأوكراني وفق وكالات أنباء روسية. وفي تطور آخر، تعرضت مصفاة تابعة لشركة روسنفت في ريازان، إحدى أكبر المصافي الروسية، لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الحريق اندلع في منطقة تبعد نحو 400 كيلومتر عن الحدود، بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى كييف قادمين من موسكو. علقت إندونيسيا العمليات في مطار سوكارنو هاتا الدولي الرئيسي قرب جاكرتا، إضافة إلى الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناكا كاراكاتو الذي يقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما أثر على أكثر من 150 ألف مسافر. وأثارت نافورة من الحمم من البركان فيما سمعت أصوات مدوية على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر، وسجلت ثورانات جديدة يوم أمس، وهو ما أدى إلى انتشار الرماد البركاني في مجال الجوي المحيط بمطار سوكارنو هاتا. وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات أثر على 467 رحلة، بينها 58 رحلة دولية و409 رحلات داخلية. وحذرت السلطات من الاقتراب من البركان ضمن نطاق 3 كيلومترات، فيما استبعدت وكالة الجيولوجيا احتمال حدوث تسونامي بسبب الثورانات الأخيرة. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في منطقة الهيمالايا إلى نحو 1400 شخص وفق السلطات في النيبال والصين، فيما لا يزال أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وسجلت النيبال غالبية الوفيات بواقع 1341 شخصا، بينما ارتفعت الحصيلة في التبت من 31 إلى 43 شخصا. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ، فيما تتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض. وجرفت الفيضانات 11 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية كانت قيد التشغيل أو الإنشاء، إضافة إلى منشأة للطاقة الشمسية، فيما لا يزال مئات العمال في عداد المفقودين. وتواصل فرق متخصصة من الهند والصين وكوريا الجنوبية مساعدة الجيش النيبالي في عمليات البحث والإنقاذ. لقي ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من الطلاب وصغار السن، حتفهم إثر سقوط حافلة في واد بجزيرة فوجو في الرأس الأخضر وفق وكالة الأنباء الرسمية. ووقع الحادث على طريق جبلي شمال الجزيرة بعدما انحرفت الحافلة عن الطريق وسقطت من ارتفاع نحو 30 مترا في واد شديد الانحدار. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. ناقشت أعمال الاجتماع مستجدات مشروع الشبكة الخليجية للصحة الافتراضية وتطوير أنظمة التأمين الصحي، إضافة إلى مخرجات توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية وتحديث ضوابط فحص الوافدين والتوسع في تطبيق برنامج المدن الصحية واعتماد توصيات اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة. ترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للالتحاق بالعمل في شرطة عمان السلطانية. يأتي التحاق هذه الدفعة ضمن جهود شرطة عمان السلطانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد الكوادر، كوادر شرطية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.
2: انضمت دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للعمل في شرطة عمان السلطانية ليبدأوا مسيرتهم في خدمة أمن المجتمع وسلامته، وذلك بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وسيباشر الملتحقون الجدد برامجهم التدريبية لمعهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والتي تهدف إلى تأهيلهم معرفيا ومهاريا للقيام بواجباتهم الأمنية بكفاءة واقتدار وفق أحدث المناهج التدريبية المعتمدة. وقد عبر الملتحقون عن سعادتهم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية وعن اعتزازهم بالعمل في هذا الصرح الأمني العريق.
3: راشد بن عبد الله البريكي: الحمد لله الذي يسر لي طريق النجاح بدءا من خطوة التسجيل عبر موقع تجنيد وحتى تحقيق حلم الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. هي مسيرة يتداخل فيها الفخر بالمسؤولية. أدعو الله أن يعينني على الوفاء بهذه الثقة وأن أقدم لوطني أفضل ما أملك من جهد وأخلاص.
4: أحمد بن خالد الشيدي: الحمد لله أولا وآخرا على نعمة التوفيق إذا اجتزت مراحل التقييم كافة لأحظى بشرف الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. أتوجه إلى الله بالدعاء أن يمنحني الإخلاص في أداء واجبي وأن أكون على قدر الثقة التي أوليت لي والمسؤولية.
2: يأتي توظيف الدفعة الجديدة استمرارا لجهود شرطة عمان السلطانية في توظيف الكوادر العمانية بالتنسيق مع وزارة العمل ومواكبة للتوسع والتطور الذي تشهده شرطة عمان السلطانية في مختلف المجالات. إذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
0: انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير طاقة مستدامة.
5: لتطوير اقتصاد الهيدروجين وتقنيات خلايا الوقود وتسريع استخدامها في قطاعات مثل النقل والصناعة وتوليد وتخزين الطاقة، انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة طاقة مستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها في القطاع ودعم مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية. كما يعد الانضمام خطوة استراتيجية داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، لا سيما في مجالات التنويع الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة. ويتيح الانضمام أيضا توسيع أفاق التعاون مع الدول الأعضاء في الشراكة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير السياسات والأطر التنظيمية والمعايير الفنية، بما يدعم نمو قطاع الهيدروجين ويسهم في تعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. وسيوفر الانضمام منصة مهمة لتعزيز التعاون في تطوير سلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر وتنسيق المعايير والمواصفات ومتطلبات السلامة ودعم التجارة الدولية للهيدروجين ومشتقاته، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوافق الدولي وتسريع الانتشار الآمن والاقتصادي لتقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود. إلى جانب ذلك أنه سيمكن سلطنة عمان من المشاركة الفاعلة في برامج البحث والتطوير والابتكار والمشروعات التجريبية المشتركة والاستفادة من المبادرات الدولية المعنية ببناء القدرات وتنمية المهارات الوطنية المتخصصة، بما يدعم إعداد الكفاءات اللازمة لنمو اقتصاد الهيدروجين واستقطاب الاستثمارات النوعية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود سلطنة عمان المتواصلة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء منظومة متكاملة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
0: بدأت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الفجوة الرقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار والتواصل والتبادل المعرفي بين مختلف الفئات العمرية لتحقيق التكامل والاستفادة من الخبرات المتبادلة المتراكمة والأفكار المبتكرة واستعراض الفرص والتحديات التي تفرضها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على المجتمعات وبيئات العمل، إضافة إلى تزويد الأفراد بالمهارات والكفاءات اللازمة والوعي الرقمي الأخلاقي للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بفعالية وأمان. تسلم مطار مسقط الدولي وصلالة 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمي، وذلك خلال قمة المجلس الدولي للمطارات لتجربة المطارات 2026 التي استضافتها مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية. وحصد مطار مسقط الدولي 4 جوائز تمثلت في جائزة المطار الأكثر متعة، وجائزة المطار الأكثر نظافة، وجائزة طاقم العمل الأكثر تفانيا، إلى جانب جائزة أفضل المطارات عند المغادرة. أما مطار صلالة فحصد 5 جوائز شملت جائزة المطار الأكثر متعة، وجائزة المطار الأكثر نظافة، وجائزة أسهل رحلة عبر المطار، وجائزة طاقم العمل الأكثر تفانيا، إضافة إلى جائزة أفضل المطارات عند المغادرة. استعرض الملتقى الصحفي 5 بولاية صلالة أهمية الشراكة الوطنية في إبراز المقومات التنموية والاقتصادية لمحافظة ظفار ودور الإعلام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. رعى المناسبة معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني.
6: بمشاركة 200 صحفي وإعلامي يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية من داخل وخارج السلطنة، جسد الملتقى الصحفي 5 بمحافظة ظفار والذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية أهمية الشراكة الوطنية الهادفة نحو إبراز المقومات التنموية والاستثمارية والسياحية في المحافظة دعما لرؤية عمان 2040 ومستهدفاتها. افتتح الملتقى بكلمة لرئيس جمعية الصحفيين العمانية وعرضا مرئي عن تقرير الحريات الذي دشن مع حفل الافتتاح، إضافة إلى عرض بلدية ظفار حول المشاريع التنموية وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، كما تم إقامة جلستين حواريتين حول الاستثمار في المناطق الحرة والصناعية والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي. حول الملتقى تحدث عدد من المنظمين والمشاركين فيه.
7: دكتور أمجد بن عامر الذهلي نائب رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي غرفة تجارة وصناعة عمان، تحدثت الورقة عن الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي عالميا وخليجيا وأيضا محليا، وأيضا تم التطرق إلى حجم الاقتصاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره على القطاعات المختلفة والمتنوعة.
8: عزيزة راشد البلوشي، صحفية مشاركة في الملتقى الصحفي 5 بمحافظة ظفار. يأتي الملتقى الصحفي 5 بمحافظة ظفار كمشاركة متميزة في قطاع الصحافة وناشط مهم في المشهد الصحفي الذي تشهده السلطنة مؤخرا.
9: مصطفى بن خميس المعمري، عضو مجلس الإدارة، عضو الفريق الفني. هذا العام الملتقى الصحفي بمحافظة ظفار يتضمن العديد من البرامج والفعاليات، في مقدمتها ورش تدريبية لأعضاء الجمعية وأيضا جلسة حوارية تتناول الذكاء الاصطناعي والإعلام.
10: دكتور محمد سعد، مدير مكتب الجريدة اليوم 7 المصرية في سلطنة عمان ورئيس تحرير جريدة الأسرة، عضو جمعية الصحفيين. تأتي أهمية هذا الملتقى من كونه منصة تجمع الإعلاميين وتفتح المجال للتواصل والحوار وتسهم في إبراز ما يتميز به ظفار من طبيعة خلابة وإرث حضاري وثقافي عريق، إلى جانب دعم الصورة الإعلامية للمحافظة.
6: تتواصل فعاليات الملتقى حتى 9 من هذا الشهر من خلال برنامج حافل ومتميز يشمل زيارات ميدانية لمكنونات ومعالم المحافظة، ترسيخا لدور الإعلام الوطني كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة. راشد بحميد الراشدي، إذاعة سلطنة عمان، مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، محافظة ظفار.
0: نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في ولاية صلالة منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي بحث مستقبل صناعة المحتوى الرقمي واستعراض التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال بهدف تعزيز دور الشباب في التنمية ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي. رعى المناسبة سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار.
11: بمشاركة 32 من صناع المحتوى الشباب، بدأت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة أعمال منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب تحت عنوان مستقبل صناعة المحتوى الرقمي. هلال بن عبد الله المعمري مدير عام الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار.
12: منتدى الشباب الخليجي الرابع والذي يتخذ من صناعة المحتوى الرقمي محوراً رئيسياً له، هذا القطاع الذي لم يعد مجرد مساحة للتعبير أو منصة للتواصل العابر، بل غدا شرياناً حيوياً ومحركاً استراتيجياً يوجه بوصلة الوعي المجتمعي وأحد أسرع روافر الاقتصاد الإبداعي والمعرفي نمواً وتأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي.
11: واستعرض المنتدى عددا من التجارب والممارسات الناجحة في صناعة المحتوى الرقمي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يتيح للمشاركين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات تنموية قابلة للتطبيق، وكذلك اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتخطيط وإدارة وتنفيذ المبادرات الشبابية. أسرار الأنصاري مديرة إدارة الشباب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
13: صناعة المحتوى تحديداً مساحة صنعه الشباب جزء كبير من ملامحها بأفكارهم، تجاربهم وطريقتهم المختلفة في التواصل مع العالم. في الخليج عندنا مواهب وقصص وتجارب تستحق إنها تأخذ مساحتها وإنها توصل إلى أبعد من حدود منطقتنا. واليوم مع الذكاء الاصطناعي والتطور المتسارع في الأدوات والمنصات، صار بإمكاننا أن نصنع أكثر وأسرع وبإمكانات ما كانت متاحة لنا قبل سنوات قليلة.
11: ويسعى المنتدى إلى إيجاد قنوات مشتركة للتعاون في صناعة المحتوى الرقمي الخليجي واقتراح مبادرات شبابية يمكن العمل على تنفيذها من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز دور الشباب في التنمية ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان اليوم الاثنين. مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. وإيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلة نفط إيرانية. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحران.
0: الحمراء، تنوع البيئة المتفردة، قمة جبل شمس الباردة، جمال المسفاة وهاط، وبلد سيت المدهشة. استمعوا إلينا في ولاية الحمراء وما جاورها على موجة الأفأم بتردد 89.9 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم في

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في صباح الخير يا بلادي. شكرا لي زميلي وعد الهطاري على الفترة الإخبارية الأولى. اليوم نسولف وندردش معاكم عن التكامل في الأدوار مع بداية العام الدراسي بين أفراد الأسرة، الأب، الأم، الأخوان. كل واحد عنده مهمة معينة علشان نهيئ الظروف المناسبة للأطفال، بداية من اللي ياخذهم للمدرسة غير الحافلة، من اللي يهيئهم في الصباح، من اللي أيضا يذاكر لهم، من اللي يتابع معاهم الواجبات المدرسية، من اللي يوفر لهم المستلزمات، أحيانا حتى مشوار إلى محلات البقالة مثلا، يقول لك بتاخذ لهم حاجة معينة للغد، للفسحة. كل هذه الأمور تكون حتى مع الأخوان الكبار، فهي صورة من التكاملية في الأدوار بين أفراد الأسرة.
1: فعلا خالد، مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي، وسوالفكم الرائعة ومشاركاتكم على 724-24-10. ما شاء الله، يعني حرفيا البيوت ما شاء الله مع انطلاق العام الدراسي تصبح كذا خلية نحل. الجميع يجب أن يكون له دوره الفاعل، وتقسيم الأدوار وتوزيع الأولويات أمر جد مهم، يريح طبعا أفراد الأسرة، يعلم الأبناء كذلك معنى تحمل المسؤولية والمشاركة والتعاون، وكذا أيضا يدرأ الكثير من المشاكل اللي ممكن تحدث داخل الأسرة الواحدة جراء الضغوطات المتراكمة. فحلو، يعني استمعنا لبعض التجارب الإيجابية في توزيع الأدوار، وفي تقدير أيضا للأدوار اللي تقوم بها مثلا الأمهات في المنازل. إذن عام دراسي يعود مجددا، يرسم هذه الملامح الجميلة في مدارس سلطنة عمان. أبو عامر الناعبي شاركنا على 724-24-10، يقول مع عودة أبنائنا الطلبة لمقاعد الدراسة بالأمس، يقول شدني مقطع مرئي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي يبين عدد الطلبة في طابور مدرسي لا يتجاوز 20 طالبا. يقول أرجح أن تكون هذه المدرسة تقع في منطقة نائية في الجبال، يا لروعة هذا البلد المعطاء الذي يولي اهتماما لكل فرد من أبنائه بحيث تصل الخدمات جلها إليه. الحمد لله على نعمة عمان، وحفظ الله البلاد والعباد، وحفظ جلالة السلطان، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو عامر الناعبي، فعلا هي مشاهد جميلة عندما نقول عادة الحياة والمدارس في عمان بمختلف محافظاتها، فنحن نعني هذه الكلمة كما وصف أبو عامر. أيضا بعض المستمعين اللي خالد يرسلوا لنا دايم يصوروا لنا كذلك الطرقات اللي يروحوا فيها، طرقات وعرة إلى مدارسهم في الجبال. أيضا سمح الله كل هذه الدروب ووفقها طبعا، وهو درب تسلكه في العلم، أكيد أنه درب سيكون مبارك. وشاركونا سولفوا دردشوا في هذه المواضيع وغيرها من مواضيع كثيرة في صباح الخير يا بلادي. لا تنسوا تتابعوا كل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي في كافة المنصات، الانستغرام، منصة اكس، وكذا أيضا اللقاءات ومساحتنا الحوارية تجدونها على منصة عين. وعشان يوصلك كل جديد، ما لازم أحيانا سبحان الله نكون مشغولين، الواحد ما يتابع كل الأخبار سواء كان المتلفزة أو الأخبار في الصحف والجرائد، فعندك وسيلة تسهل لك كل ذلك ليصلك كل جديد على أرض هذا الوطن العزيز. اشترك وانضم لقناة الواتساب إذاعة سلطنة عمان، وتصلك الكثير من الأخبار.
0: الكثير من الأخبار موجودة ومتاحة أيضا على مختلف المنصات مستمعنا العزيز، وكذلك أيضا موجودة معنا في هذه الحلقة، من ضمنها زيارة الرئيس الرواندي التي تبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، وسعادة السفيرة نصرة بن سالم بن محمد الهاشمي سفيرة سلطنة عمان لدى جمهورية رواندا ستكون معنا بإذن الله تعالى في الوقت القادم للحديث عن أبرز الملفات التي ستكون في موضع التباحث خلال هذه الزيارة، وكذلك أيضا كيف لهذه الزيارة أن تعزز العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. بنخبركم عن بعض المعلومات الخاصة بما تعرف عن سنغافورة أفريقيا رواندا، هذه الدولة الواعدة في مختلف الاستثمارات التي تلجأ إليها كثير من الدول، وكذلك أيضا يكون تكون العلاقات في ملفات مختلفة، سوف يكون أيضا في مجالات متعلقة باللوجستيات، النقل والتحول الرقمي، وكذلك أيضا ملفات أخرى ستكون حاضرة في أعمال هذه الزيارة التي سيقوم بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تبدأ اليوم الأثنين.
1: كذا أيضا ليس ببعيد عن انطلاقة العام الدراسي الجديد، أكيد أن نحن كما اعتدنا معك عزيزي المستمع نولي هذا الموضوع اهتمام كبير من خلال تغطياتنا ونقاشاتنا مع كل من له يد في مواصلة هذه العملية التعليمية بشكل منظم ويضمن لأبنائنا تعليم ميسر وتعليم أيضا نافع ومؤثر. البرامج التدريبية للهيئة التعليمية في العام الدراسي الجديد، نشوف تطوير في المناهج، نشوف دخول منصات رقمية جديدة، تطور وتفاعل مع كل ما هو جديد، وهذا يتطلب طبعا تكييف المدرسين والمعلمين في كافة المحافظات وتدريبهم على كل ما هو جديد. عن ذلك يحدثنا الأستاذ خالد بن علي العامري وهو مدير دائرة البرامج التدريبية في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين في وزارة التعليم.
0: وفي زاوية حوارية أخرى سوف يكون لنا حديث عن التنوع الوراثي للنباتات الزراعية وحماية الأصناف والموارد النباتية المحلية وفقا للقانون الخليجي الموحد. ماذا نقصد بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟ سوف نطرح هذا السؤال وغيره أيضا مع أو على الدكتورة صفاء بنت محمد الفارسي رئيسة قسم بحوث البذور والموارد الوراثية النباتية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحديث حول قانون إدارة الموارد الوراثية النباتية. إذن أحاديث منوعة سنتناولها بتفاصيلها بحول الله تعالى في هذه الحلقة. عزيزي المستمع، كل ما عليك أن تبقى معنا وفيا كما عهدناك لبرنامج صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة.
1: وفي هذه المجلة صباحية المنوعة طبعا تتزين الصباحات برسائلكم على 724-24-10 وتفاعلكم مع كل ما هو مطروح هنا. تحياتنا لكم فريق العمل، نصحبكم في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: أمنيتنا لكم بصباح طيب وموفق مستمعين الكرام في بيئة العمل، في أيضا بالنسبة لطلبة المدارس المعلمين. تحية أيضا لا ننسى عائشة نذكرها ونقولها لكل معلم من المعلمين المستجدين في المدارس، كل التوفيق لكم إن شاء الله، والله يعينكم على حمل هذه الأمانة والرسالة الإنسانية النبيلة في تعليم أبنائنا الطلبة.
1: إن شاء الله أكيد ملئهم الحماس بداية التجربة، وإن شاء الله يستمر هذا الحماس دائما على العطاء. ذكرت مقطع كان شخص يتحدث عن رسالة الدكتوراه اللي حضرها، وكان الشخص المشرف عليه خلاص على مشارف التقاعد، فكان يقول أنا منصدم أن هذا الشخص بيتقاعد، لأنه كان يعني لآخر يوم دوام في عنده للتدريس كان يبتكر يقدم المعلومة بطريقة رائعة جدا، يعني ما خفت همته أبدا حتى رغم سنوات الطويلة من الخدمة في التعليم والتدريس، وهي أساسا أمانة عظيمة وأجر كذلك عظيم جدا. فلهم كل التحية والتوفيق إن شاء الله، دعواتنا لكم بجزيل اليسر كذلك في هذه في أداء هذه الأمانة، وهي أيضا دعوة ندعوها لكل مخلص على أرض هذه الأرض الطيبة، وضمنهم الأشخاص العاملين في السلك الأمني العسكري وكذلك رجال الشرطة الذين يحتفون مع العالم باليوم الدولي للتعاون الشرطي. سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال بهذا اليوم اللي يصادف في تاريخ اليوم السابع من سبتمبر من كل عام. تبذل شرطة عمان السلطانية في هذه الجهود متواصلة لمكافحة شتى الجرائم العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها تمهيدا لتقديمهم للعدالة. إذن هناك جرائم كما تعلم عزيزي المستمع عابرة للحدود، فيها الكثير من التعاون الدولي.

0: التعاون الشرطي. وأيضا هذا العام جاء شعار الحماية من الاستضعاف، بناء الثقة والشرعية في العمل الشرطي، كل ذلك تأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي للجرائم بشتى أنواعها.
1: نعم، هناك جرائم كثيرة وقضايا كثيرة تعكف شرطة عمان السلطانية وكذلك أيضا كل الدول، دول العالم، في الحد من هذه القضايا والمشكلات التي تهدد بطبيعة الحال الشباب، بالتحديد فئة الشباب في كل دول العالم. هنا معنا في سلطنة عمان يعني هناك جهود تبذل فيما يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يعني يوم الأمس نشر في الجريدة الرسمية تفاصيل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2026 والمتضمن 69 مادة موزعة على 9 فصول. أهم هذه المواد جاء فيها يعني شيء جيد ومبشر، هو إعفاء المتعاطين المتقدمين للعلاج تلقائيا من الدعوى الجزائية. وفي الجهة المقابلة هناك تغليظ لعقوبات التهريب والإتجار وفق المواد الصادرة في هذا القانون، قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وهناك أيضا عدة مواد جاءت في هذا القانون، منها حظر التعامل في السلائف الكيميائية بقصد صنع أو إنتاج مواد مخدرة أو مؤثر عقلي، أو تعاطي المواد المتطايرة المحددة في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. على اعتبار عائشة والمستمع العزيز، هناك أيضا يعني في بعض الدول انتشرت بشكل كبير ليس فقط الاتجار بين الدول وإنما حتى التصنيع المحلي أو الداخلي داخل كل دولة، فلابد أن تكون هذه القوانين بمختلف موادها هي تغلظ عقوبات وأيضا يكون فيها نوع من الإعفاء بالنسبة للمقبلين على العلاج.
0: فعلا خالد، يعني أن يكون القانون متكيفا متفاعلا مع كل
1: مرن أيضا
0: مرن، فعلا أمر رائع جدا. وكنا نسولف عن الجرائم العابرة للحدود والتعاون الشرطي المهم جدا، وضمنها جرائم الاتجار بالمخدرات، فهو قانون متفاعل وأيضا جميع الجهات المعنية قائمة بدورها في هذا السياق. ندعو الله تعالى أن يسلم أبنانا إن شاء الله من هذه الآفة ويقوي كل شخص ساعي بجهوده أيا كان مكانه في مكافحة هذه الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين ومتابعين الكرام في برنامج صباح الخير يا بلادي. مثل ما خبرناكم مع بداية هذه الحلقة، اليوم سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. سنتحدث عن هذه الزيارة وما تمثله إلى سلطنة عمان، وكذلك أيضا كيف لها أن تطور العلاقة بين البلدين الصديقين. حديثنا القادم سوف يكون مع سعادة السفيرة نصرة بنت سالم بن محمد الهاشمي، سفيرة سلطنة عمان لدى جمهورية رواندا. سعادة السفيرة، يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير أخ خالد، يسعدني التواجد اليوم عبر إذاعة سلطنة عمان، وتحياتي للمستمعين الكرام، والشكر موصول لإذاعة سلطنة عمان على تغطية هذه الزيارة الكريمة، حيث نحتفل اليوم بزيارة رسمية لفخامة الرئيس الرواندي.
0: يا أهلا ومرحبا بكم سعادة السفيرة. بداية، كيف تقرؤون أهمية زيارة فخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى سلطنة عمان، وما الذي تعكس بشأن تطور العلاقة بين سلطنة عمان وكذلك أيضا جمهورية رواندا؟
1: إن زيارة فخامة الرئيس إلى سلطنة عمان هي محطة مهمة، وتأتي تتويجا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي أنشئت العلاقات المعاصرة منذ 1982 ميلادي. وكما تعلم، هي ترجمة عملية لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في توسيع الشراكات مع القارة الأفريقية، وتأتي لتأكيد على ازدهار العلاقات الثنائية في شتى المجالات. كما تعكس الزيارة تقارب في الرؤى بين بلدين يؤمنون بأن الاستقرار شرط للتنمية.
0: ممتاز جدا. هناك ملفات عديدة سعادتك سوف يعني يتم التباحث فيها، وكذلك أيضا فتح مجالات التعاون والاستثمار. ما هي هذه الملفات الاقتصادية الأبرز التي ستتصدر بإذن الله تعالى مباحثات الجانبين العماني والرواندي خلال هذه الزيارة؟
1: كما تعلم أخ خالد، إن توجد ملفات عديدة مطروحة خلال هذه الزيارة، ومن ضمنها والأبرز فيها هي ملفات الاقتصاد والاستثمار، ومنها مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتنمية الاقتصاد الرقمي، وكذلك في مجال الخدمات اللوجستية والمواني الجافة والطيران والتنمية البنية الأساسية في المطارات، حيث تعتبر رواندا بلد مغلق، ومنها الزراعة والعمالة والنفط والتعدين، ولا ننسى السياحة. حيث ذكرنا سابقا إن رواندا هي بلد مغلق، وكما تعرف كذلك إنها سنغافورة القارة الأفريقية. ويأتي تتويج من ضمن الأشياء المنظمة، منها تدشين الخطوط المباشرة بين سلطنة عمان والجمهورية الرواندية التي تم تتويجها في شهر يوليو الماضي لتعزيز التعاون السياحي والحركة التجارية بين البلدين.
0: نعم. ماذا عن أيضا اللوجستيات والنقل وما يتعلق أيضا بالتحول الرقمي سعادتك، في ظل هذه التعاونات في كل هذه المجالات، كيف بالإمكان أن تسهم الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان اليوم في تعزيز التبادل التجاري الاستثمار بين سلطنة عمان ورواندا؟
1: حيث ذكرنا سابقا أخ خالد، إن رواندا دولة غير ساحلية، تعمل على ترسيخ موقعها كمركز لوجستيا لمنطقة البحيرات العظمى، وسلطنة عمان تمتلك مقومات عائلة كبيرة، منها المواني العالمية المستوى في صلالة والدقم وصحار، وموقعها العالمي، ويربط الخليج بشرق أفريقيا وآسيا والعالم كذلك، ومنها تأتي أهمية ربط بين المواني العمانية والمواني الجافة في رواندا عبر ممرات تختصر الزمن والتكلفة. أما في الجانب التحول الرقمي، فسلطنة عمان تعمل على التعاون مع جمهورية رواندا في بناء مراكز البيانات والتقنية المالية واحتضان الشركات الناشئة كذلك.
0: نعم، لكم أدوار وجهود كثيرة سعتك في السفارة، في متابعة الزيارة، في تحويلها أيضا إلى برامج ومشروعات وشراكات عملية بين البلدين. ما هو أيضا دوركم الذي يطلع بكل هذه الملفات وكل هذه الجهود؟
1: بالفعل أخ خالد، دور السفارة دور فعال جدا في العمل على تحويل هذه المخرجات، هذه الزيارة الكريمة، ومتابعة نتائجها والتنسيق بين وزارة الخارجية والجهات المعنية في البلدين، ويشمل ذلك في تفعيل المشاورات السياسية وإنشاء اللجان المشتركة وتنظيم الزيارات الرسمية وعمل المنتديات وتشجيع العمل المعارض التجارية بين البلدين.
0: نعم، تحدثنا سعادتك سابقا عن العلاقات، عن كذلك أيضا الملفات الاقتصادية. السؤال الأخير راح يكون عن الملف السياسي. سياسيا، كيف يمكن لسلطنة عمان وكذلك أيضا جمهورية رواندا تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية وأيضا التباحث في دعم جهود السلام والاستقرار؟
1: كما تعلم أخ خالد أن البلدين يشتركان في موضوع ملفات السلام وتنمية المباحثات السلمية في المنطقة، حيث كوننا دول مسالمة نسعى للسلام دائما وتعزيز الشراكات السياسية والتباحث فيها.
0: نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله سعادة السفيرة، وكذلك أيضا للجانبين العماني وكذلك من الجانب الرواندي في هذه الزيارة التي يقوم فيها فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة سلطنة عمان كزيارة رسمية بإذن الله تعالى. شكرا لكم سعادة السفيرة، بارك الله فيكم.
1: تسلم أخ خالد، نسأل المولى عز وجل أن يكلل هذه الزيارة بالخير والبركة في ظل القيادات الرسمية، قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وفخامة الرئيس بول كيغامي، إلى مزيد من الازدهار والتعاون بين البلدين الصديقين. شكرا وشكرا للمستمعين الكرام.
0: شكرا لكم سعادة السفيرة نصرة بن سالم بن محمد الهاشمي، سفيرة سلطنة عمان لدى جمهورية رواندا.

0: 16 دقيقة بعد 8 صباحا، تستمعون لصباح الخير يا بلادي. شكرا للرسائل اللطيفة على 724-24-10. أهلا بكم جميعا. اليوم سألناكم عن تقسيم الأولويات والأدوار في منازلنا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد وأيضا عودة الأعمال. كل شخص لازم يكون له دور فاعل وإيجابي داخل الأسرة، الرجل، الأم، الأب، أيضا الأخوان الكبار، الخوات، حتى الطفل الصغير اليوم لازم تعطيه دور يقوم به في الأسرة عشان يتعلم المسؤولية وعشان أيضا نخفض الضغط عن بعضنا البعض وتمضي الحياة إن شاء الله بشكل أيسر وأجمل.
1: نعود لقراءة رسائلكم اللي توصلنا على 724-24-10. رسالة من صاحب الرقم المنتهي ب 63، صباح الخير والعافية عليك. صباح الخير أيضا لسليمان سعيد العاصمي، يقول لنفسي ولكل ولي أمر تعامل مع أولادك على أنهم استثمارك الأول، فلا تبخل بشيء ينمي أو يطور هذا الاستثمار، وعام دراسي جديد موفق لكم جميعا. شكرا لك يا سليمان. صباح الخير لمعتز سعيد أبو وصايف، وكذلك أيضا لمحمد بن ناصر الزياتي.
0: فعلا خالد، يعني رسالة سليمان أو خالد سليمان اسمه سليمان سعيد تقريبا، يقول إنه يعني فعلا الأبناء هم الاستثمار، الواحد ما يبخل بأي شيء، سواء كان ما نتكلم عن الجانب المادي، ولكن لا تبخل بوقتك بجهدك، إنك تسولف معه، تطور مهاراته. مثل ما ذكرنا يعني توزيع الأولويات، ممكن حتى الأب يكون أو الأم مسؤول عن تقسيم هذه الأولويات بين الأبناء. وذكر اللي نتابعنا من بداية الحلقة ومتابع فقرة عطر الكلام اللي نختار فيها كذا بعض الاقتباسات الجميلة، خالد ختمت بشعر جميل لابن الرومي، وفي كذا موضوع عن الزعل، يعني كلمة قالها هو ابن الرومي فما اعتذر الظاهر شكله أو آخر الاعتذار، فكان إيش الموضوع أنه سبب في الهجران الطويلة أو كيف؟
1: صحيح.
0: الختام كان
1: الختام بكى وعنقني وقال عدمتني إن كان لي جلد على الهجران.
0: يعني هو
1: بس بسبب كلمة
0: قدر أنه
1: جرح العواطف، وكان هذه كانت الكلمة كلمة قاسية.
0: قال عدمتني قدرت على الهجران. هذا عكس الحادثة اللي صارت في اليابان. يعني هذا ما لام نفسه ليش قدر إنه يهجر. يقول لك 20 سنة في نفس البيت زوج وزوجة، الزوج ما يكلم زوجته، زعلان منها 20 سنة. يا رجال 20 سنة في نفس البيت وربوا 3 عيال ويودوهم المدرسة ويودوهم الجامعة حتى وصلوا، وهم ما يتكلمون، زعلانين من بعضهم بعض.
1: مقواهم
0: لسبب ان هذا ينتظر، هذا يعتذر والثاني ينتظر الثاني يعتذر.
1: هذه عزة النفس وما تسوي.
0: اي فعلا يعني. وبعدين يقول لك كيف انزل انتهى هذا الخصام، يقول لك ابنهم عمره 18 سنة تدخل في اخر الايام، والمضحك انه حتى صار في تقرير تلفزيوني عن هذا الموضوع، وانا حقيقة سمعته في احد الاذاعات الاجنبية، فيعني شدني الموضوع ورحت ابحث عن القصة هذه. 20 سنة، يعني ابنهم اللي عمره 18 سنة هو اللي عاد صلح بينهم. طيب يا ابني ما عرفت تصلح بينهم قبل
1: 20 سنة.
0: قبل 20 سنة. إذا هو عمره 18 يعني قبل لا يولدوهم متزعلين.
1: متزعلين.
0: لا إله إلا الله.
1: وتموا متزعلين 20 سنة. آخر شيء صلح بينهم الولد اللي صار عمره 18
0: سنة. يعني عايشين يأكلوا مع بعض كل شيء.
1: قبل لا يولد بسنتين وهم متزعلين.
0: يا قوة قلبهم صراحة. عموما أهم شيء دام الله الألفة والمحبة فيما بينكم وبين أسركم، وإن شاء الله تقسموا كذا الأولويات بالشكل الصحيح، وما تصير هذه الزعلة اللي تخلي الواحد ينفر عن الطرف الآخر حتى يحادثة لأعوام طويلة.
1: أهم شيء كل واحد، كل طرف من الأطراف اللي موجودة، سواء كان على مستوى الأزواج أو حتى أيضا الأصدقاء، المبادرة، كل واحد يبادر وكل واحد يعبر عن رأيه مع طرف الآخر، والنقاش مهم جدا للوصول إلى حل لمشكلة معينة. في الأخير الهجران إيش الفائدة يعني؟ صحيح. 20 سنة.
0: بالمناسبة ترى يعني لما سألوا الزوجة ليش السبب، قال أو الزوج قال إن هي يعني كل وقتها مكرستنا للأطفال أكثر من لزوجها، وهنا يأتي حديثنا عن توزيع الأولويات.
1: صحيح.
0: زين تشل عنها شوية عشان هي يعني تعرف تقسم الاهتمام بينك وبين الأطفال. نحن أحاديثنا المنوعة معك مستمرة، وننتظر أيضا مشاركتك على 724-10. لا تروح بعيد، معك حتى 9:00.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، دروب السلامة لكل من يكون في طريق الآن إلى وجهاتكم، وأيضا لمن يسمعنا من مذياع خاص في المكتب أو عبر منصة عين، وكذلك أيضا من البيوت، تحية للجميع. مواضيع عديدة نتناقش فيها في هذا الصباح، وأيضا كذلك تفاصيل نذكرها برفقة ضيوفنا في حلقتنا. كنا تحدثنا عن الزيارة المنتظرة للرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان، والتي بالمناسبة ستبدأ اليوم، سيكون في استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وتحدثنا عن أبرز الملفات التي ستكون في موضع التباحث بين الجانبين خلال أعمال هذه الزيارة.
1: وكذا أيضا موضوع آخر نذهب للحديث عنه، وهو قانون إدارة الموارد الوراثية النباتية، حماية للتنوع النباتي ودعم للأمن الغذائي. جميلة عمان بتنوعها وتنوع الفطري، تشوف أعشاب مختلفة، إذا رحت جبل كذا تشوف مثلا ورود صغيرة أنت ما عارف هذه يعني بالتحديد ما بالإمكان الاستفادة منه من خلالها، هل هي تنتج لنا أدوية عشبية، هل أيضا تستخدم في الطعام. هناك ثروة حقيقية في الجانب الفطري النباتي بالتحديد، وسلطنة عمان تقوم بكل الجهود المتاحة لحفظ هذه الموارد النباتية الوراثية. عندنا أيضا النخيل وإكثار النخيل بطرق كثيرة، وحماية الأصناف أيضا العمانية. الكثير من التفاصيل ناخذها إن شاء الله بشكل أوسع مع ضيفتنا التي نرحب بها، الدكتورة صفاء بنت محمد بن ناصر الفارسي، وهي رئيسة قسم بحوث البذور والموارد الوراثية النباتية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. دكتورة صفاء،
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في البداية أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن أحد أهم المواضيع المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي مثل ما ذكرتي أختي عائشة، وهو القانون الموحد بشأن إدارة هذه الموارد النباتية الأغذية والزراعية لدول مجلس التعاون. القانون يعد إطار تشريعي خليجي موحد لتنظيم إدارة هذه المواد الوراثية التي تعد أحد أهم الموارد الاستراتيجية بالنسبة للسلطنة ودول الخليج بشكل عام.
1: نعم، عندما نقول الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دكتورة صفاء، ما الذي نعنيه بالتحديد؟ نبسط للمستمع العزيز أهميتها اليوم بالنسبة للقطاع الزراعي ولحفظ الأمن الغذائي.
2: بداية عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فنحن نتحدث عن أساس تقوم عليه الزراعة، إضافة إلى أنه يرتكز عليه الأمن الغذائي، باعتبار هذه الموارد مورد استراتيجي هام جدا. يشمل مفهوم الموارد الوراثية يعني البذور، الأصناف المحلية اللي هي موجودة في المراعي. طبعا سلطنة عمان تحظى بتنوع فريد جدا بين الشمال والجنوب، وكذلك يشمل المفهوم بالنسبة للموارد الوراثية مواد الإكسار مثل الفسائل والعقل، إضافة إلى مواد ناتجة عن برامج التحسين والاستنباط، يعني بها المختصين والباحثين في هذا المجال. فمن هذا المنطلق يعني نحن ممكن نعرف الموارد الوراثية، إضافة إلى أنه نحن لو بنتكلم عن أهمية هذه الموارد النباتية بالنسبة للقطاع الزراعي، فإن هذه الموارد تعتبر أساس يعتمد عليه في تطوير أصناف زراعية جديدة. هذه الأصناف الجديدة من الموارد تأتي بميزات فيها تكون القدرة على تحمل الجفاف، الملوحة، الآفات، الأمراض، إضافة إلى أن نحن نعني بأنه نهتم بزيادة الإنتاجية خاصة تحت ظروف التغير المناخي الموجودة حاليا. فالقانون جاء ليدير هذه الأمور كلها، وخاصة أنه هو تشريع خليجي، فمن منطلق أن دول الخليج نحن معروفة أن نحن ظروفنا المناخية والبيئية صعبة جدا، وبالتالي الحاجة إلى إيجاد أصناف نباتية جديدة تكون لها قدرة على التكيف مع ظروفنا واللي هي منها شح المياه، ارتفاع درجات الحرارة مثل ما ذكرت، التغير المناخي، يعتبر أمر مهم جدا.
1: نعم رائع. فإذا ما تحدثنا بشيء من التفصيل عن أبرز ما يتضمنه القانون من بنود يعني موحدة بين دول الخليج.
2: بالنسبة للقانون، ركز القانون الخليج الموحد على بناء يعني منظومة تكون متكاملة تشملنا نحن دول الخليج جميعا، وتعطي إطار موحد لهذه الدول. أهم ما يتضمنه هو أن القانون الموحد للموارد الوراثية، أن اعتبار الموارد الوراثية من الحقوق السيادية للدولة. يعني التشريعات اللي تجي في القانون تكون تهدف بشكل أساسي إلى حماية هذا التنوع الوراثي، إلى استدامته، وجوده دائما، بحيث أن ما نتعرض لعمليات تدهور لهذا التنوع، انقراض لبعض الأنواع الهامة جدا. الاستدامة في أثناء الاستخدام، هذا يعتبر من أهم القوانين والتشريعات اللي نحن تعتبر يعني مهمة بالنسبة لنا في الحفاظ على الموارد الوراثية.
1: نعم جميل. يعني اليوم دكتورة صفاء، ما أهمية أن نوحد هذه التشريعات والإجراءات بين دول مجلس التعاون في مجال إدارة الموارد النباتية، وكيف سيسهم تطبيقنا لهذا القانون الموحد أن نحافظ فعلا على التنوع الوراثي في النباتات الزراعية هنا في هذه المنطقة؟
2: يعني بالنسبة للتشريعات والإجراءات، نحن يعني من بداية السلطنة كانت عضو في العديد من المعاهدات الدولية تهتم بالموارد الوراثية والمحافظة عليها وإدارتها وتبادلها. وجود مثل هذا الإطار الخليجي الموحد يعتبر مهم جدا، لأنه في إدارتها يمكن نحن نوحد الآليات فيما بين دول المجلس، الآليات للحصول على هذه الموارد، الآليات في جمعها، في حماية حقوق المزارعين اللي هم يعتبروا الأساس يعني في هذا القانون. كذلك أن توحيد التشريعات يعزز التعاون البحثي، يعني نحن بين دول المجلس يمكن تربطنا يعني الظروف المناخية والبيئية كثيرة، فتعزيز البحث بين دول المجلس إضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات، منع وجود تفاوت في الإجراءات، كل هذا يعني بيصب في تطوير أصناف أكثر قدرة، حل مشكلاتنا الزراعية، وبالتالي دعم الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي في دول المجلس.
1: نعم فعلا، يعني دول مجلس التعاون كجهد مشترك، والدول أيضا فرادة، هي كل دولة تقوم أكيد بجهود خاصة لحماية تنوعها الفطري المرتبط بالنبات بالتحديد، و كل ذلك يدعم الأمن الغذائي. يعني في سلطنة عمان عندنا أرقام عديدة حول التنوع الفطري، يعني آلاف من النباتات المزهرة، السرخسيات، أيضا أنواع محدودة النطاق الجغرافي، بعضها لا هي مستوطنة واللي تجلب أيضا من الخارج مستوطنة إقليميا، وبعضها أيضا مهدد بالانقراض دكتورة. نعم، فكل هذا يعني عندما يطبق هذا القانون بإذن الله، كيف سيدعم كل هذه الجهود، سواء اللي يقوم بها الجهات المختصة، المزارعين أيضا أنفسهم، الباحثين هم الآخرين، أكيد هناك بحوث كثيرة في عالم النبات والزراعة في مؤسساتنا الأكاديمية، كيف لهذا القانون أن يتكامل مع كل هذه الأدوار؟
2: يأتي تطبيقه طبعا يعني سيؤدي إلى انعكاسات مهمة جدا يعني علميا وعلى المستوى الدول المجلس، لأن تطبيقه يعني نحن سوف ننتقل من مفهوم أن نقوم بحفظ مواردنا كل دولة على حدة، هذا في كمجموعات أو في بنوك وراثية منفصلة، كل هذا سيؤدي يعني إلى الشمولية، إلى إدارة الموارد الوراثية النباتية كأصل وطني استراتيجي. بيكون عندنا فرصة أن نحفظه بشكل وطني أعلى، بيسمح لنا في الاستثمار، في الاستخدام، في التنمية الزراعية بشكل يعني أكبر وأوسع وعلى نطاق يعني دول المنطقة. فهذه من أهم الأمور اللي ممكن نحن يعني والانعكاسات المتوقعينها من تطبيق هذا القانون
1: بإذن الله تعالى
2: بشكل عام.
1: نعم نعم بإذن الله يتم تطبيق هذا القانون على أكمل وأوفى وجه بما يدعم البيئة الزراعية هنا في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون، ويزيد أيضا التعاون بين المؤسسات الأكاديمية البحثية في مجال حفظ النبات وإكثاره وأيضا حفظ الأمن الغذائي. هل هناك ما تودين أن تضيفي ختاما دكتورة صفاء؟
2: فهذا كله، ونحن متأملين يعني في أن القانون ما بيكون عبارة عن إجراءات لتنظيم تداول المواد الوراثية، ولكن بيضع أسس يعني لإدارتها واعتبارها مورد وطني استراتيجي يمكن يسهم في حماية الزراعة العمانية ودعم أمننا الغذائي حاليا ومستقبلا بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق والسداد لكم ولكل هذه الجهود. شكرا جزيلا للدكتورة صفاء بنت محمد الفارسي، رئيسة قسم بحوث البذور والموارد الوراثية النباتية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. حدثتنا مشكورة عن قانون إدارة الموارد الوراثية النباتية، حماية التنوع النباتي ودعم الأمن الغذائي. بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا وأحسنتم.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي، وحديث منوع نختارها لكم في كل صباح. يوم الأمس مثل ما ذكرنا يعني 876,117 طالب وطالبة في مختلف المدارس بالمديريات التعليمية بمحافظة سلطنة عمان. سيكون معنا إن شاء الله حوار قادم حول البرامج التدريبية المتعلقة بالتأهيل والتدريب التي تدعم المنظومة التعليمية معنا في سلطنة عمان. حديث كان رائع عايشة حول يعني القانون المتعلق بحماية خلينا نقول موارد النباتية، وهذا يعتبر إرث للمنطقة الجغرافية التي نعيش فيها. صحيح. على مستوى دول الخليج. فمن المهم جدا تأطير هذا الأمر، وكذلك أيضا تكون له مظلة قانونية وفق قانون موحد يجمع دول مجلس التعاون.
1: فعلا، وموضوع أيضا مرتبط بتجريم وعقوبات تفرض أحيانا حتى على تسريب بعض الموارد الفطرية. يمكن أكثر من حلقة تحدثنا عن جرائم مرتبطة بتهريب نمل على سبيل المثال، أو تهريب بعض الكائنات الحية، ضمنها تهريب البذور أيضا مجرب، خاصة إذا كانت بذور يعني لها كذا خصوصيتها في منطقة محددة. فهناك يعني الكثير من القوانين الدولية التي تحفظ الأمن سواء كان الفطري النباتي أو حتى الحيواني على سبيل المثال. ممكن حتى في بعض الأشخاص يعني عملوها من زمان خلاص، إنهم أخذوا بعض البذور من أمام مناطق محددة لأشياء يعني تعرف بها منطقة معينة، حاولوا أن يقولها ظروف بيئية معينة ونجحت بعض التجارب وفشلت تجارب أخرى. فيعني من الضروري أن الواحد يكون كذا مثقف نفسه بهذه القوانين المختلفة.
0: طبعا هذه القوانين المختلفة هي للحفاظ على مواردنا الطبيعية سواء كانت نباتية حيوانية أو غيرها أيضا من الموارد الطبيعية الموجودة معنا في سلطنة عمان. هناك أيضا من ضمن ما يميز بيئتنا في سلطنة عمان الحياة الفطرية اللي موجودة معنا، وهناك جهود كثيرة تبذل للمحافظة على هذه الحياة الفطرية. على سبيل المثال في ولاية صور تمكنت الفرق التطوعية والمشرفون والمراقبون في برنامج حماة البيئة اللي تنفذ إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية، تمكنوا من إعادة 6146 من صغار السلاحف إلى البحر، والتعامل مع 264 سلحفاة بحرية بالغة عالقة أو تم إعادتها إلى البحر. وكذلك أيضا تنظيف الشواطئ الخفية لمسافة 700 متر بجنوب الشرقية. طبعا هذه الشواطئ هي اللي تكون يعني موطن لهذه السلاحف في حالة يعني التبيض في فترة التبيض، تكون السلحفاة في هذه البيئة بالتحديد في الشواطئ. وجميل هذه المبادرات التي تقوم بها هيئة البيئة من مختلف مديرياتها أو إداراتها المنتشرة في الولايات. وهنا بما أن حديث عن السلاحف هناك في ولاية صور طبعا تأتي هذه الجهود.
1: جميل، حتى تشوف أن التفاعل الناس يعني صغار وكبار الكل متفاعل مع الجهات المعنية لحفظ عمان الحبيبة بجمالها. صباح الورد والسعادة لكل من يتفاعل معنا على 72-24-10 من قرية الطوية. هذه الصور الجميلة رسلنا إياها من وادي المعاول، يمكن الهشامي صحيح تقريبا. صباحك خير يا الهشامي.
0: صباح الخير أيضا لأبو حكيم عبدالله الدبدوبي، يسلم على الطاقم البرنامج والمستمعين الكرام. يقول في رسالة اليد الواحدة لا تصفق، لكن التعاون بين الأب والأم يجني منه الأولاد الثمر اليانع المفيد. يشارك معنا في موضوع حلقتنا للي يسمعنا الحين وانضم معنا على السمع. اليوم احنا نسولف عن التكامل في الأدوار في تهيئة الظروف المناسبة أو المناخ المناسب لدراسة الأبنانة الطلبة على مستوى الأسرة. كل واحد يكون له دور بين الأب والأم والأخوان والأخوات. يضيف في رسالة أبو حكيم يقول هناك للأم دور كبير، وهو الدور الأكبر في تعليم الأبناء، ونحن في البيت نقوم بالاهتمام بالأولاد ومتابعة الدروس والواجبات حتى الصف الخامس. بعد ذلك يعتمدوا على أنفسهم. أعتقد كثير من العوائل تسوي هذه الوسيلة عايشة بعد فترة من الدراسة على الأقل الصف الخامس، خلاص الطالب يعتمد على نفسه، نقوم فقط بالإشراف عليهم، توجيههم، تلبية طلباتهم، والحمد لله التربية والتعليم تثمر فيهم. نصيحتي كمعلم لكل ولي أمر الاهتمام بالطفل منذ الصغر، وخاصة تحفيظ لبعض سور القرآن الكريم، خاصة سورة الفاتحة وقصر السور، تأسيس الطفل تعليم الحروف الأبجدية، قراءة وكتابة أو القراءة والكتابة، وبعد ذلك سترى تفوق دراسي بإذن الله. طبعا مهم جدا التهيئة، التجهيز لأبنائنا الطلبة، ليس فقط في المراكز المتخصصة أو الروضات أو غيرها أو المدارس ما قبل المرحلة الأولى، وإنما حتى التأسيس الأول يكون من قبل الأسرة
1: في المنزل. صحيح، يعني ولا تزهد، يعني الطفل تقول هذا ما يفهم وما يعرف، يعني كثير الحين نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي تجارب إيجابية لأطفال عمر السنة وسبعة أشهر سنتين، يحفظ تبارك الرحمن، يعني ما شاء الله مخهم نظيف، ويقرؤون كلمات يعني صعبة طويلة حتى بلغات أخرى. فلا تزهد عقل الطفل، وبالعكس أنت تعلم أنك كيف توصل للمعلومة بالشكل الصحيح، وراح يبهرك إن شاء الله بإبداعه. نحن حديثنا كذا معك متواصلة حتى تمام التاسعة، لا تروح بعيد، دقائق أخيرة ربما نذهب لمساحة حوارية أخيرة.
0: إيش الوضع، ما أجواءكم في الخارج مستمعين الكرام، من ولاياتكم من محافظاتكم؟ يرسل لنا أبو سعيد الحكماني من مرباط ويقول صباح الأمطار من مرباط الحبيبة،
1: يا بختهم والله،
0: اشتقنا للأجواء الجميلة في محافظة ظفار.

0: إن شاء الله تكون أموركم طيبة بدون أي حواجز بينكم وبين كل عزيز عليكم. صباح الخير عليكم مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. موضوعنا الذي سيكون في الدقائق القادمة نتحدث فيه عن البرامج التدريبية للهيئة التعليمية في العام الدراسي الجديد. نرحب بضيفنا الأستاذ خالد بن علي العامري، مدير دائرة البرامج التدريبية بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوزارة التعليم. حياك الله أستاذ خالد، يسعد صباحك بكل خير.
1: صباح النور أستاذ خالد وأستاذ عائشة، شكرا كل الشكر والتقدير على الاستضافة في إذاعة سلطنة عمان، الإذاعة المتميزة، وعلى البرنامج الأصيل. صباح الخير يا بلادي.
0: بارك الله فيك.
1: شرفني أن أهني جميع العاملين المعلمين في المدارس وأبنائنا الطلبة على بداية العام الدراسي. أسأل الله القدير أن يكون عام يملأه الإخلاص والإتقان في العمل، حب عمان وقائدها المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه.
0: اللهم آمين. بداية مع العام الدراسي الجديد وانطلاقة يوم الأمس، أستاذ خالد، إيش أبرز البرامج التدريبية اللي يقدمها معهدكم للمعلمين؟ ما هي خطتكم بالنسبة لهذا العام الدراسي؟
1: شكرا أستاذ خالد. نحن نتحدث الآن، هناك أكثر من 75 مدرب عماني في مقر المعهد يقومون حاليا بحضور برنامج تدريب المدربين استعدادا للعام الدراسي القادم.
0: ممتاز.
1: وهناك أيضا خبر طيب، نبارك للمعلمين الأوائل حقيقة من مختلف المحافظات والمدربين اللي هم تخصصات الرياضيات والعلوم والمجال الثاني اللي اجتازوا المقابلات الشخصية للمشاركة في الورشة التدريبية الدولية بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، ستنفذ إن شاء الله في 21 سبتمبر إلى 26 سبتمبر القادم.
0: ممتاز.
1: مع بداية العام الدراسي الجديد، يعني المعلم يعتبر هو في قمة أولويات التطوير في وزارة التعليم حقيقة. له دور أصيل فاعل في العملية التعليمية. هناك حزم كثيرة من البرامج التدريبية، لو لخصناها بشكل مباشر، عندنا مجموعة من البرامج الاستراتيجية الاحترافية الممتدة، وعندنا أيضا مجموعة من البرامج القصيرة التخصصية خلال العام الدراسي القادم. من أبرزها هو برنامج المعلمين الجدد، دبلوم احترافي للمعلمين الجدد في المستوى الثامن في الإطار الوطني للمؤهلات. هذا من أهم البرامج الموجودة في المعهد التخصصي، ينفذ بشكل سنوي ويستمر لمدة عام دراسي كامل، يتكون من وحدتين تدريبيات. إن شاء الله خلال العام الدراسي الحالي هذا 26-27 سنستهدف 3970 معلم ومعلمة بواقع 199 مجموعة تدريبية
0: من المعلمين المستجدين. أستاذ خالد،
1: من المعلمين نعم الجدد اللي هم حديثي التعيين في وزارة التعليم.
0: ممتاز. طيب المعهد، نعم نعم تفضل أستاذ خالد.
1: عندنا أيضا حزم أخرى خاصة ببرامج القيادات المدرسية، برنامج القيادة المدرسية المتقدم، هذا مخصص لمديري المدارس المثبتين في الخدمة، برنامج استراتيجي احترافي مدة عام دراسي كامل. وبرنامج إشراف الإدارة المدرسية من أيضا البرامج الخاصة بمشرفي الإدارة المدرسية المنتدبين لوظيفة إشراف إداري مدة أيضا عام، ويتضمن وحدتين تدريبيات تركز على مهارات المشرفين في قيادة التغيير، الكوتشنج القيادي، تكوين مجتمعات الممارسات المهنية. في عندنا برنامج القيادة المدرسية لمديري المدارس ومساعديهم اللي هم المنتدبين لوظيفة مدير مدرسة ومساعد، ويتكون من 4 وحدات تدريبية ينفذ خلال عامين دراسيين، ومن يجتاز البرنامج يتم تثبيته في المسمى الوظيفي. هناك برنامج أيضا خاص بخبراء الإشراف يتكون من 4 وحدات تدريبية يستهدف مشرفي المواد من العمانيين المنتدبين لوظيفة مشرف تربوي. وعندنا برنامج المعلمين الأوائل، هذا حصلنا فيه على الدبلوم احترافي للمعلمين الأوائل يعادل المستوى التاسع في الإطار الوطني المؤهلات من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، يتكون من 4 وحدات تدريبية طبعا. ويستهدف المنتدبين لوظيفة معلم أول. عندنا برامج خاصة أيضا بالوظائف الإشرافية المساندة اللي هم المشرفين في تخصصات الإرشاد الاجتماعي، مصادر التعلم، مختبرات العلوم، التوجيه المهني. وهناك حزم أخرى من البرامج الاستراتيجية الاحترافية لكن موجهة للمعلمين من ذوي الخبرة، يعني خبرتهم أكثر من 3 سنوات فأعلى، خاصة باللغة العربية، برنامج خبراء اللغة العربية من صفوف 1-4، من الصفوف أيضا من 5-12، برنامج لخبراء الرياضيات، معلمي الرياضيات، خبراء العلوم، اللغة الإنجليزية، المجال الثاني. والسنة هذه إن شاء الله دشنا برنامج خبراء الدراسات الاجتماعية، هذا برنامج جديد حسب الخطة الخمسية، وعندنا ايضا برامج خاصه بخبراء صعوبات التعلم وخبراء الرياضه المدرسيه لمعلمي الرياضه المدرسيه. كل نعم. هذه البرامج للمعلمين من ذوي الخبره.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالبرامج الاستراتيجيه بالتحديد اللي تمتد قد يكون لعام او عامين، الى جانب ايضا مثل ما ذكرت استاذ خالد هناك بعض البرامج التدريبيه هي قصيره المدى. انا اسال الان كيف جرى تصميم هذه البرامج بما يتناسب احتياجات المعلمين والمستجدات ايضا في الميدان التربوي؟
1: نعم، يعني البرامج القصيرة حقيقة هنا تختلف. هناك برامج يعني مثلا خاصة بمجالات الذكاء الاصطناعي، عندنا برنامج 15 ساعة تدريبية ينفذ عن طريق التعلم الإلكتروني الذاتي في منصات المعهد، وهو متوافق مع يعني كفايات اليونسكو الصادرة لعام 2024. هناك برامج خاصة بالمساواة في الفرص التعليمية، هذه من البرامج المتزامنة، يعني ينفذ عن بعد مدة يوم واحد 5 ساعات تدريبية. برنامج أيضا الانتماء المؤسسي مثلا والولاء الوظيفي، هذا ينفذ عن طريق التعلم الذاتي، الشخص بنفسه يدخل إلى منصة المعهد ويشارك في هذا البرنامج، يركز على أهداف عاطفية سلوكية معرفية. يعني استهدف هذا البرنامج إن شاء الله خلال العام القادم 9500 مشارك. عندنا برنامج إدارة المخاطر أيضا والحالات الطارئة، هذا مدة يومي ينفذ بطريقة مباشرة لمدراء المدارس والمساعدين، وينفذ لجميع المعلمين الجدد عن طريق التعلم الذاتي، ما يعادل 10 ساعات تدريبية.
0: نعم.
1: هناك برامج مركزية تخطط بشكل مركزي لكنها تنفذ لا مركزي، بحيث أن نكون قريبين من المعلمين في مدارسهم في المحافظات.
0: ممتاز.
1: تتجاوز من يوم إلى 5 أيام. وصلنا هذه السنة ل 45 برنامج تدريبي مركزي، وبيتم تنفيذها إن شاء الله في مختلف دوائر التدريب المهني في المحافظات التعليمية.
0: نعم.
1: هناك حزم ما بتحدث فيها بشكل منفصل لبرامج خاصة بالتقويم، بالمناهج، بالتربية الخاصة، بمعلمي التربية الإسلامية، تقنية المعلومات، الموسيقى، الفنون التشكيلية. هذه إن شاء الله يعني ستنفذ بشكل مركزي. يعني بشكل مختصر أستاذ خالد، نقول خطة هذا العام فيها مرونة في حزم البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين، تواكب متطلبات حالية، فيها دمج شامل في المهارات الرقمية، التقنيات الحديثة، مركزين على التحول الرقمي في التعليم، وهناك حقيقة توسع يعني في التدريب الإلكتروني التفاعلي من خلال منصات المعهد المعتمدة.
0: نعم، هذا واضح بين نعم. بين يعني فيما ذكرت أستاذ خالد في البرامج التدريبية، بين التدريب المباشر، بين التعلم الإلكتروني، وأيضا حتى التعلم في بيئة العمل من خلال يعني بعض البرامج التي تحدثت عنها، هي اللي تكون في يوم أو حتى لمدة 5 أيام. الآن نسأل عن الآليات التي يتبعها المعهد لمتابعة المعلم بعد التدريب وقياس مدى انعكاس ما تعلمه على أداء داخل المدرسة، وهذا هو الهدف المنشود.
1: نعم، نقوم طبعا المعهد بعمل دراسات لاحتياجات تدريبية، نرصد الاحتياجات التدريبية عن طريق استبانات، عن طريق مقابلات بؤرية، لقاءات مع القيادات التربوية، توصيات لجان وزارية، توصيات مؤتمرات، أيضا يكون هناك زيارات للمدربين لمتابعة أيضا أثر التدريب. أثناء عمل تواصيك لهذه البرامج نشوف متطلبات الإدراك في الإطار الوطني للمؤهلات بالتعاون مع الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، وأيضا سياسات تصميم البرامج الاحترافية الموجودة في المعهد.
0: نعم، وبعد يعني ذلك أيضا يتم تحديد، معلش بس عشان الوقت أستاذ خالد، بعد ذلك يتم تحديد الأولويات التدريبية بالنسبة للمعهد للهيئة التعليمية خلال كل عام جديد، أقصد مع كل دفعة جديدة يتم بناء قرارات جديدة للعام الدراسي المقبل.
1: نعم، يعني التركيز على البرامج الاستراتيجية الاحترافية، البرامج العلاجية الإثرائية عن طريق الأهداف الوطنية لوزارة التعليم.
0: ممتاز.
1: عندنا خارطة التطوير الاستراتيجية للمعهد، عندنا الخطة الخمسية، أيضا نركز على المعلمين الجدد من الأولويات، القيادات المدرسية، المعلمين ذوي الخبرة. يتم الأخذ أيضا برفع نتائج التحصيل الدراسي للطلبة.
0: ممتاز.
1: نتائج الدراسات الدولية اللي تشارك فيها سلطنة عمان ووزارة التعليم تظهر مؤشرات في التطوير في التعليم. يتم الأخذ بكل هذه الأولويات في تحديد نوعية البرامج وآليتها وكيفية طرحها والحزم الموجودة فيها.
0: نعم، وكل عام دراسي يختلف أيضا بمراجع تدريبية عن العام المقبل، وأيضا يتم الإبقاء على بعض البرامج التدريبية.
1: نعم.
0: حديث
1: نعم.
0: رائع ومثري معك أستاذ خالد، أشكرك كل الشكر، وأيضا تحية لك ولكل الزملاء معكم في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوزارة التعليم على كافة الجهود اللي تبذلونها.
1: بارك
0: الله فيكم. شكرا للأستاذ خالد بن علي العامري مدير دائرة البرامج التدريبية بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوزارة التعليم.

0: في إدارة المنزل.
1: الملتقى بحول الله تعالى مستمعينا الكرام في مواضيع جديدة نطرحها وإياكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج صباح الخير يا بلادي. تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، محمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان اليوم الاثنين. مجلس الوزراء يهنئ أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان تنضم إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لتعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. الرئيس الأوكراني ومبعوثا الرئيس الأمريكي يبحثون في كييف سبل إنهاء الحرب، والرئيس الروسي يصف اجتماعه مع الوفد الأمريكي بالإيجابي. ومنتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2027. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: كلاس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
2: وصلت السفينة التجارية التي يقودها زوجي إلى ميناء كراتشي في الباكستان بعد 45 يوما. اختار مايكل فندقا قريبا من الميناء وأسرعت إلى الغرفة للاستراحة.
6: ما بك يا روس؟
5: رأسي ما زال يدور من إثر هذه الرحلة الطويلة، أشعر وكأني قد شربت زجاجة كاملة من الشراب.
6: لا بأس، سوف يزول هذا الإحساس شيئا فشيئا.
5: كم يوما سوف نمكث هنا في كراتشي؟
6: يحتاج الأمر إلى شهر ونصف. أعتقد أننا سوف نبحر إلى ليفربول في أواخر يوليو.
2: يوجد أماكن للهو هنا يا مايكل؟
6: للأسف لا، ومعظم العاملين هنا لا يتقنون اللغة الإنجليزية.
5: سيكون الانتظار طويلا. أرجوك مايكل، لا تطل غيابك عني كثيرا خلال النهار.

0: مايكل، لقد تركتني وحدي طوال اليوم.
1: إنه العمل يا روز، أنا أقوم بتحميل السفينة بالقمح.
0: إذا عدنا إلى ليفربول لن أسمح لك بالإبحار ثانية.
1: ومن سيقود السفينة؟
0: مساعدك، لقد قلت لي إنه بارع في القيادة.
1: هذا مستحيل يا روز، لا أستطيع، لن أسمح لأحد بقيادة هذه السفينة.
0: في الحقيقة لقد قررت ألا أرافقك في البحر مرة ثانية.
1: لا بأس لا بأس، إنها تجربة رائعة لك.
0: أنا في دهشة من هذا الصبر والجلد لدى البحارة يا مايكل.
1: هذا عمل الرجال، إنجلترا جزيرة وقد فرض على رجالها العمل في البحر وبناء السفن القوية، وقد وصلنا معظم أنحاء العالم في ذلك.
0: لقد تأخرت اليوم كثيرا يا مايكل، لم أعد أستطيع الصبر. ألم تنتهوا من تحميل السفينة؟
1: لقد انتهينا، ولكن كان لدي شغل خاص جدا مع أحد الأصدقاء هنا، وفي الحقيقة إنه السبب الرئيسي الذي جعلني أبحر إلى كراتشي.
0: وما هو هذا العمل الخاص؟ ها؟
1: إنه سر.
0: ألن تبوح لي به؟
1: لا بأس، أرجو أن تكتم الأمر تماما. سوف أحمل في سفينتي 100 كيلو من الذهب.
0: ذهب؟ من أين حصلت عليه؟
1: لا أستطيع أن أبوح لك بذلك.
0: وهل هي ملكك كلها؟
1: لا يا روز، لا، نصفها. سيأتي شريكي إلى ليفربول لنتقاسمها هناك، وسوف نصبح أغنياء، وسوف نعيش مثل الأمراء والملوك.
0: يجب أن تتوقف عن الإبحار.
1: أعدك بذلك عندما نصل سالمين إلى إنجلترا ويصبح الذهب في حوزتي تماما.
0: أبحرنا أخيرا، عدنا من الطريق التي أتينا منها، وكنا نتوقع أن تكون رحلة العودة سهلة ومريحة، ولكن
2: انتباه إلى جميع البحارة، انذار رقم 1، تهب علينا الآن رياح موسمية وسوف تشتد أكثر وأكثر، وقد تتعرض السفينة للخطر. ابتعدوا عن سور السفينة، اربطوا كل شيء يتحرك وثبتوه، فليستعد الجميع.
0: أنا خائفة يا مايكل.
1: اذهبي إلى غرفتك في أسفل الباخرة، أوصلها إلى هناك يا سام، وعد إلى مقصورة القيادة بسرعة.
3: حاضر يا سيدي.
2: الرياح والأمواج تتحكمان بالسفينة كأنها ريشة طائر. امسك معي الدفة بقوة يا سام. يا إلهي، إلى أين تأخذنا الأمواج والرياح؟ إنها تدفعنا باتجاه المياه الضحلة.
3: سيدي ماذا جرى؟
2: يبدو أن السفينة قد اصطدمت بالصخور، إنها لا تتحرك. لقد علقنا يا سام، اذهب وانظر البحارة واخبر روز أيضا.
0: ما الذي يجري يا سام؟
3: لقد علقت الباخرة بين الصخور يا سيدتي.
0: غير معقول، كيف حدث ذلك؟
3: حاول مايكل بكل استطاعته أن يتجنب ذلك، لكن شيئا كالسحر كان يجذب الباخرة بقوة نحو الصخور.
0: ما اسم هذا المكان؟
3: إنها جزر كوريا موريا، وهي في بحر العرب. ابقي هنا يا سيدتي.
0: لا، سوف أذهب معك.
1: جاك، هاري، اقتصاف الماء حتى أسفل السفينة وانظرا أين هي عالقة.
4: حاضر حاضر سيدي.
1: ماذا رأيت يا جاك؟
4: الغاطس عالق بين صخرتين، الغريب أنهما صغيرتان.
1: كيف علقت السفينة إذن؟
0: هل دفعتك الرياح إلى هنا يا مايكل؟
1: ليست الرياح فقط، هناك أمر أجهله. لقد واجهت من قبل ظروفا مشابهة وأشد من هذه، لكن لم يحدث للباخرة كما حدث اليوم. هناك شيء خفي كان يجذبها، أقسم على ذلك.
3: سيدي ماذا سوف نفعل؟
1: اجلب لي ثياب الغوص، أنا سوف أغتسل وأعاين الأمر.
0: ماذا رأيت يا مايكل؟
1: يستحيل إخراج السفينة، الصخور تتشبث بها كأنها فريسة. وقد رأيت أيضا هياكل سفن قديمة عالقة، الصدأ قد أكلها وأصبحت مخبأ للأسماك وأفاعي البحر. أرجو ألا تلاقي سفينتنا هذا المصير.
0: لا تكمل أرجوك.
3: ماذا قررت يا سيدي؟
1: سوف أحاول إخراج السفينة.
3: لكنك قلت بأن هذا مستحيل.
1: سوف ألقي شحنة القمح في البحر وسوف ترفع الأمواج السفينة.
0: هل ستلقي الحمولة؟ هذه خسارة.
1: هذه هي طريقة الوحيدة في الخروج.

0: لم يفلح الأمر يا سيدي، لقد ألقينا معظم حمولة السفينة من القمح.
1: ارموا المزيد.
0: لم يبقى سوى الحبوب التي في مستودع الطعام، وقد تنفذ خلال أيام.
1: لا بأس، قل البحارة أن يستريحوا الآن، وفي الصباح سأفكر في حل آخر.

0: اتصل بالبحارة يا سام واطلب منهم أن يجتمعوا فورا على ظهر الباخرة.
1: حاضر يا سيدي.
0: اسمعوني جيدا، سوف أنطلق في صباح الغد في زورق النجاة ومعي 20 بحارا باتجاه الشمال نحو مدينة مسقط لطلب النجدة، وسوف يبقى الآخرون هنا على ظهر السفينة.
2: عفوا سيدي، متى تتوقعون العودة؟
0: خلال 5 أيام. آمل أن أعثر على بارجة إنجليزية قوية عند جزيرة صيرة تستطيع إخراجنا. سوف تشرف على البحارة الباقين يا هاردي، لقد تركت لكم زورق نجاة إذا حدث خطب معه.
2: وإذا تأخرت كثيرا يا سيدي؟
0: إذا لم أعد إليكم خلال 10 أيام فعليك أن تترك الباخرة وتختار أقرب مكان على اليابسة حتى تأتيكم النجدة.
2: ولماذا لا نبقى على ظهر الباخرة؟
0: قد يتسبب احتكاك الصخور بإحداث خرق في قاعدة السفينة وتمتلئ بالمياه وتغرق. هيا هيا جهزوا زورق النجاة وزودوه بالماء والطعام. سوف تأتينا معي يا روز، تعالي تعالي نجهز بعض الأغراض الضرورية.

0: مايكل، لماذا تأخذ معك كل هذا العدد من البحارة ما دمت واثقا من العودة؟
1: لو كان باستطاعتي لأخذت أكثر، لكن زورق النجاة لا يتسع.
0: لماذا يا مايكل؟
1: أنا لا أضمن مباغتة البدو لنا في هذه المنطقة.
0: هل يمكن أن يهاجمون وسط البحر؟
1: إنهم يهاجمون وسط البحر وفي البر، إنهم كالجن يظهرون في أي مكان لا تتوقعينه.
0: وماذا لدينا للدفاع عن أنفسنا؟
1: انظري، لدي مسدس به 4 طلقات.
0: هل سوف تستخدمه؟
1: عند الضرورة القصوى سوف أطلق النار في الهواء للتحذير فقط.
0: أنا خائفة يا مايكل.
1: لا تخافي، البدو لن يهاجموننا إلا إذا رفضنا أوامرهم.
0: وماذا يريدون إن صادفناهم؟
1: تسليم ما لدينا.
0: والذهب؟
1: سوف أخفيه في مكان مناسب، سوف يساعدني سام فقط.
0: ستطلعه على سر الذهب؟
1: بل قد أطلعته، أنا مضطر إلى ذلك. ها، لقد جاء سام. اسمعني يا سام، سوف نقوم الآن بتقسيم الذهب ووضعه في صرر صغيرة داخل الصناديق.
2: وماذا بعد ذلك؟
1: سننقله معا سرا إلى زورق النجاة.
3: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: ها فعلا، رب صدفة خير من ألف ميعاد يا صلاح.
1: هاتي حدثيني عن هذه الصدفة التي يبدو من كلامك أنها مهمة يا أمي.
0: تصور، لقد وجدت في متجر الخضار هندي باء برية طازجة، وكأنها كانت تنتظرني لأشتريها في الوقت الذي سنتحدث فيه اليوم عن خصائصها ومزاياها.
1: وبالطبع فقد اشتريتها.
0: أكيد، وما إن وصلت إلى البيت حتى غسلتها بالماء دون نقع ووضعتها على النار لتسلق، ثم سأضيف إليها الليمون الحامض وزيت الزيتون والبصل.
1: أي أنك ستجعلين منها وجبة غذائية كاملة الفوائد مع الخبز الكامل طبعا.
0: بالفعل، وبينما تنضج الهنديباء البرية، ما رأيك يا صلاح لو نبدأ بذكر ما فيها من مزايا ومنافع؟
1: حتما موافق، فالهنديباء البرية أو الطرخشقون دواء قديم، فطن الصينيون إلى خصائصها كبقلة طبية، فوصفوها لمعالجة الرشح والتهاب القصبات والتهاب الرئة والتهاب الكبد والدمامل والقرحات والسمنة ومشاكل الأسنان والحكاك والجروح الداخلية.
0: ليس هذا فحسب يا بني، بل استخدموا كمادات الطرخشقون المفروم لمعالجة سرطان الثدي، ولفعالية هذه الاستعمالات فقد لجأ إليها الأطباء التقليديون في الهند. أما الأطباء العرب فكانوا أول من تعرف إلى فائدة الطرخشقون كمدر للسوائل من الجسم وعلاج لاحتباس الماء.
1: صحيح، وفي العصور الوسطى اتخذ الأوروبيون هذا النبات لمعالجة اضطرابات الكبد، واكتسب شهرة كبرى في معالجة اليرقان وحصى المرارة.
0: أجل يا بني، وما لفتني في الحالات العلاجية التي اعتمد على الطرخشقون فيها أن عالم الأعشاب البريطاني كول بيبر جعله العلاج الرسمي للاضطرابات والوعكات، وقال إنه يعالج أي ضرر في الجسم.
1: فعلا، واليوم يوصي الأطباء الأعشابيون المعاصرون بتناول الهندباء البرية أو الطرخشقون لتخفيض الوزن الزائد وورم القدمين وارتفاع الضغط الشرياني وقصور القلب الاحتقاني.
0: وقد برهنت الدراسات الحديثة فاعلية الطرخشقون للتخلص من النفخة وللتخلص من الوزن الزائد بنسبة تصل إلى 30% من الكتلة الجسدية، ولكن على أن يترافق ذلك مع اتباع نظام غذائي فقير بالدهون وغني بالألياف، ومع برنامج من التمارين الرياضية المناسبة.
1: بالضبط، وقبل أن نذكر ما تبقى من مزايا علاجية للطرخشقون وما فيه من مكونات تمنحنا إياها، أقترح أن نشرب عصيرا طازجا ينعشنا وينشطنا.
0: وهو كذلك يا بني.

0: من الخصائص المميزة للهندباء البرية أو الطرخشقون أنها تنظف الطحال والكلى وتخلص الجسم من السموم ومن السوائل المتراكمة في أنسجته وتخفض السكر في الدم.
1: وكذلك يا صلاح، فإن في الطرخشقون خاصية معالجة لدغ الأفاعي ولسع الحشرات عن طريق شرب عصيره أو مغليه.
0: فعلا، والهندباء البرية أو الطرخشقون تعالج الرمد الذي يصيب العيون في فصل الربيع، وذلك عن طريق غسل الجفون الملتهبة بمنقوعها، إذ تنقع الهندباء البرية في الماء البارد لمدة يوم كامل ثم تصفى ويفتر قليل منها لغسل الجفون.
1: أجل، ويؤكد الباحثون أن الهندباء البرية تحتوي جذورها على سائل أبيض كأنه الحليب شديد المرارة، ومعظم منافعه الطبية كامنة في هذه المرارة التي تحتوي على الفيتامين كاف النادر الوجود، وكذلك على الكاروتين المتحول إلى فيتامين ألف.
0: أضيف أن الطرخشقون يحتوي أيضا على حامض الفوليك الذي ينتج فيتامين باء المركب وكذلك الفيتامين جيم، كما نجد فيه أنزيمات متعددة وأملاحا معدنية أبرزها البوتاسيوم والحديد والنحاس والزنك والنياسين والمغنيسيوم.
1: وبهذه المكونات فإن الهندباء البرية أو الطرخشقون تفيد لتنقية خضاب الدم أو الإيموغلوبين وتغذية الكريات الحمر، كما تؤثر إيجابا على سلامة الدورة الدموية وعمل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.
0: واعترافا من الأطباء والباحثين بخصائص ومزايا الهندباء البرية، فإن مشتقاتها تدخل اليوم في أدوية معالجات فقر الدم والربو وحمى الربيع أو حساسياته وأمراض الكبد واليرقان والأورام الجلدية والضعف العام.
1: صدقت يا صلاح، وينصح للإفادة من كل فوائد الهندباء البرية بأن تقطف قبل تفتح زهرها، أي عندما تكون غضة طرية، والأفضل أن تؤكل طازجة كالتي اشتريتها اليوم والتي سنتناولها ونحظى بكل ما فيها من مزايا تفيد الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
11: رفعة الجادرجي.
12: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
11: معاذ الألوسي.
13: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
11: راسم بدران.
14: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
11: شهيرة فهمي.
2: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
2: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل.
16: وجوه في الظل.
1: في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
17: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم نتعرف على وجه جديد في العمل التطوعي، أخذ مساره الخاص في كثير من الأعمال التطوعية يبرزها لنا في حلقة هذا اليوم. نرحب بالأستاذ سالم بن خميس السعدي، هو ناشط في العمل التطوعي، له مساره الخاص في الأعمال التطوعية المختلفة.

0: رحب فيك أستاذ سالم، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا، أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، وأنا إن شاء الله أن نطلع المستمعين على الكثير من الأعمال التطوعية التي تفيد المجتمع خاصة والوطن عامة.
0: بارك الله فيكم.
1: الله
0: أستاذ سالم، خبرنا عن بدايتك مع العمل التطوعي، كيف عرفت عن العمل التطوعي بشكل عام؟ إحنا في سلطنة عمان ما شاء الله علينا العمل التطوعي هي فطرة، أنا أعتقد كذلك، يعني من البدايات، خاصة في المساعدة على مستوى الحي، على مستوى المجتمع بشكل عام، لكن كل واحد له مساره الخاص. كيف كانت البداية معك مع العمل التطوعي بشكل عام؟
1: هو العمل التطوعي يأتي أولا بقناعة من الشخص بنفسه، يكون يقتنع بهذا العمل، وأيضا في المجتمع الذي يعيش فيه يدرك بأن هناك مرافق عامة ليست مختصة بشخص بعينه، فهذه المرافق للأسف تفتقر من يهتم بها، مثل أعطيك مثال، مثل المساجد، مثل المقابر، مثل المرافق اللي هي جديدة، مثل المجالس العامة. يعني البعض من المجتمع ليس لديه الإحساس بالمسؤولية تجاه هذه المرافق، وفي الحقيقة أنا بنفسي أحس بالتقصير إذا كنت ما أهتم بهذه الأمور. فمن بداية السنوات الماضية، من الثمانينيات حتى، بدأت أولا أهتم بالمجلس اللي هو في الحي، بالمسجد نصلي فيه، يعني من حيث النظافة، من حيث الاهتمام، من حيث الصيانة، من حيث، لأن المسجد ليس له شخص معين.
0: صحيح.
1: فالبعض للأسف يؤدي الصلاة ثم يذهب، ولكن لو يرى شيء، يعني هناك حاجة عطلانة أو غير نظيف، أو لا يهتم بذلك. ولكن أنا حسست بنفسي بأني المفروض أن أقوم بهذا العمل.
0: نعم، إيش اللي يخليك تقوم بهذا العمل أساسا؟
1: لأن هناك أيضا مثل ما قلت لك، أنت تود أن يطلع هذا المرفق بالشكل المطلوب، حيث لا، يعني لا يكون هناك تقصير، أو يدرك بأي أحد يعني يأتي إلى هذا المكان بأن هناك في ناس متقاعسين عن الاهتمام بهذا المكان، وهذا يعطي يعني فكرة سيئة عن المجتمع اللي أنت عايش فيه.
0: صحيح. يعني بالعادة اللي يعني يكون ماسك مسؤولية إدارة المساجد، يعني مثل وكلاء المساجد أو حتى المرافق العامة اللي ذكرتها، مثلا المجلس، يكون يعني مشغول بشكل كبير، مشغول في مهامة اللي أصلا هو أخذها من ذات نفسه وتطوع فيها. هل الأمر بالنسبة لوكيل المسجد أو وكيل المجلس مزعج في حياته اليومية أستاذ سالم؟
1: هو إذا كان مقتنع، مثل ما ذكرتك في أول البرنامج، إذا كان شخص مقتنع بنفسه ومتبرع، ما يحس بهذا الإحساس، بالعكس يحس بمتعة في إداء هذا العمل. لكن طبعا أنت لازم أنك تؤدي ذلك العمل على أكمل وجه، ما تكون مقصر فيه، وأيضا تواجه هناك في تحديات وصعوبات أحيانا بعض من أشخاص آخرين.
0: إيش هذه التحديات؟
1: يعني البعض مثلا يقول لماذا هذا الشخص مثلا يتصرف بنفسه، يؤدي هذا الأمر بنفسه وهكذا. يعني في ناس يعني ما تقول ما يعجبهم الأشياء مثل هذه الأمور، بعض من الأخوة
0: يزعجك شخصيا مثل هذه،
1: يعني لكن أنت يوجب عليك أن تتحمل. يعني وأيضا تكون شخصية مقبولة لدى المجتمع اللي أنت عايش فيه.
0: ممتاز جدا.
1: هذا حاجة مهمة جدا. يعني في العمل التطوعي، إذا أردت أن تؤدي عمل تطوعي سواء في مسجد أو في مقبرة أو في مجلس أو في مرافق أخرى، الدرجة الأولى يجب أن تكون مقبول في المجتمع الذي أنت تعيش فيه.
0: نعم، هذا أمر مهم جدا. أيوه. علشان أنك تقوم بأعمالك بشكل تام أفضل، وكذلك أيضا مساعدة الغير،
1: وتكسب أمانة يعني الأشخاص الآخرين في المجتمع.
0: يعني أنت أستاذ سالم مقابل إدارة المسجد في الحي، وأيضا حتى المجلس أو المرافق العامة، بالنسبة للمقابر حملات تنظيفها ومثل غيرها من الحملات الأخرى اللي تعمل على استدامتها أو صيانتها، إيش أيضا أعمالك التطوعية الأخرى؟
1: هي العمل الأكبر، عمل تطوعي عملناه في السنوات الأخيرة، هو إنشاء مجلس كبير للقرية اللي نحن نعيش فيها بمساحة 1000 متر مربع، وهذا المجلس أخذ منا وقت طويل وجهد كبير، حيث أنت تجعل هذا المرفق الهام على أرض الواقع. طبعا هناك تحديات واجهناها كثيرة مثل ما ذكرتك.
0: أنت شخصيا واجهت؟
1: أنا واجهت نعم واجهت الكثير، ولكن يجب مثل ما ذكرتك أن تتحمل، يجب عليك أن تتحمل. البعض يأتيك بأمور سلبية، والبعض يعني يذكر كذا وكذا، ولكن أنك أنت تركز بأنك تؤدي هذا العمل لوجه الله في المقام الأول،
0: صحيح،
1: وتحس بنفسك بأنك أنجزت شيء مهم في حياتك يفيد المجتمع في خلال وجودك في هذه الدنيا، وأيضا بعد رحيلك فهناك تترك أثر طيب.
0: نعم،
1: والحمد لله أنجزنا هذا المجلس بعد سنوات عديدة، والآن يعني الكل يشيد به ويفتخر به.
0: بالمناسبة المستمع العزيز، الأستاذ سالم هو وكيل هذا المجلس الذي يتحدث عنه، ولذلك يعني اخترنا أن تكون هذه الحلقة معه على أساس أن هناك عمل تطوعي كبير، هناك تحديات كثيرة، وهناك إن شاء الله أثر كبير في الدنيا، وإن شاء الله نحسبه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة.
1: آمين.
0: طيب، قصة كذا مرت عليك أستاذ سالم وأنت في أعمالك التطوعي، ما خلنا من سالفة المجلس أو المسجد، بالنسبة للأعمال التطوعية قصة ما تنساها أبدا إذا كانت تستحضر.
1: هي
0: يعني
1: قصص كثيرة يعني مثل يجوك ناس من يعني من الوقت المبكر يتصل بك شخص مثلا يقول لك يا أخي، خلال بناء مثلا المجلس في مواقف عديدة يجي يقول لك نريد كهرباء، جيب لنا كهرباء، وين أنا أجيب لك كهرباء من الساعة 6 الفجر يعني. فالعمال طبعا ما ينجزوا أي عمل، لازم أنت تذهب بنفسك في ذاك الوقت وتوفر لهم الكهرباء من أي مصدر. فدائما أو يجيك شخص أنت تريد تنام في نص من النهار يتصل بيقولك تعال أنا أريد أنزل طابوق عند المجلس، فأنت تضطر أنك في ذاك الوقت لازم تروح.
0: صحيح،
1: فهناك مواقف عديدة يعني في هذا المجال.
0: كيف تحفز نفسك لاستكمال الأعمال التطوعية؟ أنا أعرف في بعض الأحيان يجي نوع من خلاص أنا بس استكفيت وما أريد أكمل المشوار، انزعجت كثير، أو حتى يصير نوع من الفتور. أعتقد في الأعمال التطوعية مثل ما ذكرت أستاذ سالم أن قدامك أنت قطعت المشوار، إذن تواصل حتى النهاية، لكن أحيانا التحديات تصير على مستوى كبير،
1: هو توصل المرحلة بأنك يراودك هذا الفكر ولكنك تتراجع في الأخير، لأنك أنت ستهدم كل ما بنيته.
0: صحيح،
1: فأنت تريد يكون هناك في ديمومة، وأيضا تشرك الآخرين من النشأ الشباب، لأنك أنت ما بتكون مخلد، أنت ذاهب كما ذهب الآخرون.
0: صحيح،
1: فأتريد حد يكمل المسيرة. فأنا حتى أذكر يعني أولادي دائما أذكر لهم هذا الشيء وأقول لهم بأن هذا هكذا أنا الوضع، ونريدكم أنتوا تكملوا في حالة غيابي أنا ما موجود. صحيح، يتطلب مثلا خاصة إدارة المجلس صعبة جدا، أكثر من المجلس، أكثر من المسجد، لأنها تحتوي عدد كبير وفي أشياء مرافق وخدمات وفواتير وأمور، فأنت لازم تعمل حسابات يعني الأمور هذه كلها، أمور مادية، أمور يعني معنوية،
0: حتى أحيانا تضطر أنك تدفع من جيبك،
1: تضطر يعني. لكن الحمد لله إذا كان عندك إدارة ممتازة فأنت تحسب لكل شيء حساب قبل حدوثه.
0: صحيح،
1: يعني تكون عندك ميزانية متوفرة.
0: طيب، بالنسبة للمجتمع من حولك بعد يعني خلاص اتخذت هذا القرار بأنك تدير المجلس أو المسجد من ناحية الخدمات والصيانة وغيرها من الأمور، كيف تكاتف المجتمع مع وكيل مسجد أو وكيل مجلس؟
1: هم بعد ما يتحقق الأمر تجد تكاتف أكبر. في بداية المشروع هناك في تردد، البعض متردد أو البعض يتصور أن هذا المشروع ما أعتقد سيكون على أرض الواقع، ما مقتنعين، خاصة أنت تبني مجلس على مستوى 1000 متر مربع مساحة، فهذا البعض يقول لك يعني هذا صعب أنكم تكونوا هذا الشيء على أرض الواقع. لكن بعد ما يكون على أرض الواقع الكل يكون فخور.
0: نعم،
1: تجد هذاك الشخص اللي كان متردد أول شخص يكون هو جالس في الوسط فيفتخر يعني بما تم إنجازه.
0: طيب، عند إنجاز كل مرحلة شعورك إيش يكون بالضبط؟
1: طبعا شعور بارتياح وبالفخر وبأنك أنت أنجزت، يعني يعطي أثر معنوي قوي في نفسك.
0: نعم،
1: بأن هذا الأمر أنت لك لمسات وبصمات فيه والكل يشيد به، كل شخص يجي يشيد والله جزاهم الله خير الأخوة مثلا فلان وفلان وأنا ما أزكي نفسي شخصيا أيضا في عندي آخرين وراء الكواليس ما قصروا صراحة ولكن أيضا لازم كل سفينة لازم يكون لها قائد
0: صحيح
1: بدون ما قيادة ما تمشي الأمور
0: صحيح
1: وخاصة إذا شخص مقبول عند المجتمع أيضا ما ممكن تقود أمر إذا أنت ما مقبول مع المجتمع لازم يعطيك الأمانة
0: صحيح
1: لأنك أنت تتعامل مع مبالغ كبيرة بعشرات الآلاف فلازم الشخص لما يساهم مبلغ يعرف ده المبلغ وين رايح
0: نعم
1: فتكون مقبول مع المجتمع في هذا الحاجة أنت تقدر تنتج
0: نعم سيد سالم ذكرت نقطة مهمة جدا هي تعليم النشأ في مثل هكذا أعمال تطوعية أنت حريص شخصيا أنك تعلم أبنائك وحتى أيضا أبناء العائلة على أنهم يستمروا في ذات العمل التطوعي اللي أنت أخذت مسارك فيه إيش كثر مهم أن نحن نعلم أبنائنا على مثل هذه الأعمال
1: هذا مهم جدا وينبع أيضا من المدرسة يجب أن يكون هناك في المدرسة أيضا جزء في المدارس جزء يكون يحث النشأ على الأعمال التطوعية يأخذوهم مثلا كرحلات إلى بعض الأماكن اللي فيها الأعمال التطوعية حيث هم يروا على أرض الواقع كيف هذه الأعمال تكون فهذا تعطيهم شعور بأنهم يتبنون مثل هذه الأمور
0: ممتاز جدا
1: وهذا أمر مهم جدا وأنت أيضا من جانب الأهل والبيت أيضا لهم دور مثل الوالد والوالدة والأخوان فيكون العملية متوالية
0: كيف نسبة تقبلهم لي يعني مثل هذه التعليمات اللي تعطيها
1: بعض منهم يقول يا أنت يعني هذا وقت يأخذ عليك كثير ونحن ما متفرغين وكذا وخاصة الشخص اللي عنده أعمال مثلا في وظيفة وهكذا لكن أيضا تحتاج لهم أنت ولو أنهم ينوبون عنك في بعض الأوقات مثلا أنا أكون ما موجود مسافر في أعمال يجب أن تنجز فأنا أعطيهم العمل هذا أنت فلان أنجز هذا العمل خلال عدم وجودي هكذا هو من يبدأ يمارس سيندفع إن شاء الله
0: نعم وبعدها توجد يعني ينوجد الأثر وأنت تكون سبب فيه
1: نعم نعم طيب. نسأل الله أن يتقبل من الجميع
0: اللهم أمين يا رب العالمين
1: طبعا الإنسان لا يعمل هذا رياء ولا سمعة إنما يعمل يعني لوجه الله في المقام الأول
0: نعم
1: وبعد ذلك أيضا يكون أدى لمجتمعه شيء يذكر ومفيد خاصة مثل المجالس المساجد الحمد لله متوفرة كل مكان لكن المجالس صعبة جدا في هذا الوقت أنك يعني تحصل مكان للمجلس
0: نعم كان. لما يعني يجهز هذا المجلس أو المسجد اللي أنت كنت واحد من الأسباب لأن في أشخاص آخرين بعد يجيك شخص ويقول لك شكرا يا أخوي سالم ما قصرت جزاك الله ألف خير على العمل اللي سويته واليوم نشوف ثمرة هذا العمل في مجلس في مسجد في مرفق معين يخدم الناس في الحي أو في الحارة إيش شعورك يكون هذاك الوقت؟
1: طبعا تكون أنت مفتخر وفرحان بهذا الشيء أنت تكون فرحان بأن أنت أنجزت حاجة تم تقديرها من قبل الآخرين
0: نعم طيب أستاذ سالم مع نهاية هذا اللقاء أريد منك رسالة كلمة توجهها لكل من يسمعنا سواء كانوا من النشأ أو حتى أيضا من الكبار لكل شخص يحب أي عمل تطوعي يريد يخطو خطوات فيه أو خلنا نقول بعيد عن العمل التطوعي رسالتك من خلال خبرتك وتجربتك
1: هو رسالتي بأن الإنسان يبادر بنفسه دائما أنت لما تكون في موقع لازم تكون عندك إحساس بالمسؤولية بأنك أنت لازم تؤدي تجاه هذا الموقع أو هذا الأمر لازم يكون لك دور وتستعين بالآخرين مثل نحن الحين يجون ناس آخرين يريدوا بناء مجالس أو مساجد أو أمور يجوا معنا يستشيرونا نفيدهم خلال الخبر اللي مرينا به نفيدهم بالأمر هذا فالإنسان يجب عليه أن يستشير من الناس اللي هم ذوي الخبرة سبقوه في المجال وأيضا هو يكون عنده إحساس بالمسؤولية ما يقول أنا ما يخصني والله أنا ما يخصني هذا يا أخي فلان خلاص لا أي مكان سواء حتى في جهة عملك أنت لما تكون يكون لك دور في المؤسسة اللي أنت تعمل فيها غير عن الجانب الوظيفي المكلف به
0: نعم.
1: لازم تكون عندك دور مثلا ترفيهي اجتماعي في مكان عملك
0: نعم.
1: فهذا ينبع من قناعة الشخص بنفسه لازم يكون أنت عندك إحساس بالمسؤولية هذا مهم جدا
0: نعم الإحساس بالمسؤولية وأيضا مثل ما ذكرت القبول من
1: القبول من المجتمع.
0: من المجتمع
1: أيضا تكون متصالح مع الجميع ما صحيح. تكون يعني عندك فئة قليلة
0: خاصة لا. في المجالس والمساجد هذا أمر مهم
1: تكون
0: جدا يعني.
1: أنت الجميع هو يثني عليك والجميع مقبول مع الجميع المجتمع
0: نعم.
1: أساس أن تكون مقبول.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا لكم أستاذ سالم، ما قصرت على وجودك معنا في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ سالم بن خميس بن سالم السعدي، ناشط في العمل التطوعي وضيف حلقتنا في هذا اليوم من برنامج وجوه في الظل. نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة. تقبلوا التحية وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا محمد بن ناصر بن محمد المعمري، عمري 13 سنة، من مدرسة دوكال للتعليم الأساسي في ولاية صحم.
11: محمد يهوى القراءة ولعب الشطرنج والخطابة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندساً معمارياً. مرحبا محمد.
12: اهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير والحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من دقال.
12: نعم.
11: انت طالب شاطر في مدرسة دقال صحيح؟
12: نعم.
11: ايش المواد اللي شاطر فيهن؟
12: جميع المواد، ولكن بشكل ابرز مادة اللغة العربية والرياضيات.
11: ما شاء الله عليك. وليش عاد هذا اللي بشكل ابرز؟
12: لانه هن يعني المتفوق فيهن، واحس انه هن الاهم.
11: يعني أنت تحب الرياضيات واللغة العربية أكثر من بقية المواد.
12: نعم.
11: ممتاز. كم جبت فيهن؟
12: 100.
11: 100 بثنتينها؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. وكيف أنت والقراءة؟
12: نحن متناغمان مع بعضنا البعض، وأنا أحبها بشكل كبير.
11: الله، جميل هذه الإجابة. أنت والقراءة متناغمان.
12: نعم.
11: جميل. إيش نوعية الكتب اللي تقرأها؟
12: أحب الكتب الدينية والروايات. من أمثلة الكتب الدينية غزوة بدر وغزوة أحد وفتح ومعركة القادسية. ومن الروايات رواية زهرتان في حلب ومختار في أعماق البحر.
11: ممتاز، جميل. احكي لي عن معركة القادسية.
12: معركة القادسية قامت مع المسلمين ضد عدوهم الروم، فولى عمر بن الخطاب ولا عليهم سعد بن أبي وقاص ليكون مولاهم، وهو يشيرهم وهو القائد. وقامت المعركة بين المسلمين، وكان المسلمين أقل عدة وأقل عتاد وأقل جند، ولكن بنصر من الله بعد معركة دامت طويلا استطاعوا هزيمة الروم. وأيضا جاءهم مدد من خالد بن وليد بعد معركة اليرموك، واستطاعوا بهذا المدد أن يستطيعوا هزم الروم.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز يا محمد.

0: ممتاز. قلت لي أيضا قرأت كتاب رجال حول رسول.
1: نعم.
0: تعرف من مؤلف هذا الكتاب؟
1: نعم، خالد محمد خالد.
0: ممتاز ممتاز يا محمد. عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: يتكلم عن الصحابة الذين كانوا حول الرسول وصدقوا به وآمنوا به وماتوا على ذلك، فهم الذين نشروا الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل الكبير في نشر الإسلام وأيضا في نسخ القرآن الكريم وجعله بين يدينا اليوم.
0: ما شاء الله عليك يا محمد. تعرف يعني اضرب لي أمثلة من هذه الرجال اللي حول الرسول.
1: هناك مثال عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان بعدي رسول لكان عمر بن الخطاب.
0: ممتاز ممتاز يا محمد. والروايات، قلت لي قرأت رواية زهرتان في حلب، صح؟
1: نعم.
0: تعرف من مؤلف الرواية؟
1: نعم، عمر عزت.
0: عمر عزت. عن إيش تتكلم؟
1: عن شاب كان يسكن في الإمارات، وكانت لديه صديقة تسكن معه، ولكن هذه الصديقة كانت من أصول سورية، فعندما كبر ذهبت هذه الصديقة إلى سوريا وأرسلت رسالة إلى صديقها من الإمارات، فقرأ الرسالة وبدأ يشعر بالحسد لأنها تعرفت على ابن عمها وتكونت هناك صداقة في سوريا.
0: بالحسد ولا بالغيرة؟
1: بالغيرة.
0: جميل.
1: ويعني هناك كونت صداقة، فظن أنها نسيته وتركته في الإمارات وحيدا، فعندما أتى والده أخبره بأن عليه ألا يحزن وأنهم سيذهبون إلى سوريا ليلتقوا بهم.
0: جميل ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد في روايات ثانية أظن غير زهرة في حلب.
1: نعم.
0: إيش؟
1: مختار في أعماق البحر.
0: مختار في أعماق البحر، تأليف من؟
1: دكتور علي راشد.
0: ممتاز. عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
1: عن قصة مختار وكيف أن أباه وأنهم في أسرة فقيرة وأباه كان مريضا وكانت مهنتهم هي صيد الأسماك، فقال مختار لأبيه أنك أنت ارتاح في المنزل وأنا سوف أذهب لصيد الأسماك اليوم. وعندما رمي السنارة أو الشبكة في الماء صاد شيئا ثقيلا فارتعب منه، فطلعت بأنها فتاة تدعى جولنار وهي من أعماق البحر في مدينة سيموداهور وهي تعتبر الأميرة هناك، فتكونت صداقة بينهما، ثم أخذت الأميرة جولنار مختار ليتعرف على المدينة، ومن ثم حصلت مصيبة بأن الأميرة جولنار ذهبت للدراسة وحدث فيضان في المدينة، فغرق مختار وذهب إلى جزيرة نائية، لكن وبفضل الله وصلته المساعدة والتقي بأميرة جولنار مرة أخرى.
0: ما شاء الله عليك يا محمد، متدفق وطريقة سردك رائعة ما شاء الله. جميل. طيب إيش الاستفادة إذن من رواية مختار في أعماق البحر؟
1: استفدنا أن الصداقة شيء جميل ومهما كانت وعلينا أن نحب بعضنا، وكذلك علينا أن نبر بوالدينا مثل مختار، فكان بارا بوالده وذهب لصيد الأسماك بدلا عنه لكي لا يتعب.
0: ممتاز. غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
1: أحب لعب الشطرنج والخطابة.
0: لعب الشطرنج، وين تلعب شطرنج؟
1: في المنزل عند أبي وأنا أعتبر مبتدئا.
0: يعني والدك يلعب شطرنج بعد؟
1: نعم.
0: وتتباروا أنت وياه؟
1: نعم.
0: من يأخذ الأسود ومن يأخذ الأبيض؟
1: أنا الأبيض وهو الأسود.
0: طيب شرح لي يعني كيف هذه اللعبة، يعني إيش يعملوا في لعبة الشطرنج؟
1: في لعبة الشطرنج هناك قطع تنقسم إلى فريق الأبيض وفريق الأسود، وتكون هناك رقعة وتوضع القطع عليها، وعلى المتبارزين أن يتبارزا بالقطع، فتكون الحركة الأخيرة وهي الكش ملك أن يقوموا بقتل الملك، وهناك قطع مهمة وقطع غير مهمة، فهناك البيدق وهو صغير لكنه في النهاية يمكن أن يصبح وزيرا وهو أهم قطع.
0: البيدق أهم قطعة؟
1: لا، الوزير أهم قطعة ولكنه يمكن أن يصبح وزيرا.
0: أيوة، إذن الوزير هو أهم قطعة.
1: نعم.
0: والملك ما ملك مهم؟
1: ملك مهم لكن ما يعني بالوزير، لأن الوزير هو أكثر حركات يكون عنده.
0: صحيح، هو اللي يحمي الملك، صح؟
1: نعم.
0: ممتاز يا محمد. قلت بعد الخطابة.
1: نعم.
0: إيش يعني تحفظ خطاب أنت؟
1: لا، بل أقدمها في المدرسة يعني.
0: تقدم خطاب ولا إيش؟
1: أقدمها. نعم، أقرأها يعني منه.
0: من ورق يعني، ما حافظ خطبة سمعني إياها.
1: لا حافظ، عارف أقول.
0: سمعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حفلنا يا ضيوفنا الكرام، ويبارك الله لنا فيه. والآن نبقى مع الافتتاحية في هذا الحفل الكريم.
0: آه يعني هذا تقديم لحفل إذن مش خطبة.
1: نعم.
0: جميل. أنت تقدم حفلات في المدرسة؟
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وتحفظ قرآن كريم؟
1: نعم أحفظ.
0: كم جزء حافظ؟
1: حافظ 3 أجزاء والآن في الرابع.
0: ما شاء الله. الأجزاء الأخيرة؟
1: نعم.
0: اللي هي عمة وتبارك؟
1: نعم وإيش؟ قد سمع.
0: قد سمع. وإيش بتسمعني؟
1: بسمع سورة الرحمن.
0: سورة الرحمن مش كاملة طبعا لأنها بتأخذ وقت الحلقة كلها، لكن سمعنا أول 7-8 آيات.

0: أنام. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أتمنى أن أصبح مهندسا معماريا.
1: مهندسا معماريا، ليش؟
0: لأني أريد أن أجعل من بلدي عمان تتوازن بين التراث التاريخي في البنايات التاريخية والتطور الحضاري والمستقبلي.
1: ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، أنت رائع، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة.
1: جميل، جميل جدا، هذه حكمة رائعة، وتحث على القراءة وفي محبة الكتب. تعرف من قائل هذا البيت؟
0: نعم، هو أمير الشعراء أحمد شوقي.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن ناصر بن محمد المعمري، الطالب الرائع في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البلغ من العمر 13 عاما. استمتعت بالحوار معك وشكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
12: إذاعة سلطنة عمان.
13: إذاعة سلطنة عمان.
12: وجوه
0: عن الأصدقاء والعابرين،
12: وجوه عن الأشياء والكائنات،
13: وجوه
12: عن الأصدقاء والعابرين،
13: عن الأشياء والكائنات.
12: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
6: حمد الصبح الطالع في صباح الليل. عندما تكون شحاذ فكرة موسوسة ومصابا بالطيور اليتيمة، عليك أن تحمل إناءك الخشبي متسولا حبات السمسم البوذية التي تجود بها الحدقات والمآقي كي تقع في يدك الظامئة. لهذا أطالع صفحة هذا العصامي الشغف بالحياة كعصفور بري مسفوع بالهواء الطلق، حاملا نرجسته الودودة إلى مسقط الحلم، إلى شجرة لا كالأشجار، إلى كتاب مرح مفتوح تطير أوراقه في شتى الزوايا المتعرقة والصبورة والمكتفية بحناناتها ومعادنها، من حارة الجوع أو حارة الشمامير أي دباغي الجلود في بركاء. مضى أبو صباح يشق طريقه وحيدا في حلكة الطريق وشقاء الممشى، لكنه على ما يبدو التقط مفاجأة في طريقه المضني أضاءت له سر الحياة، ولم تكن تلك السرخسة التي التقطها غير التسويف والفرج القريب والحواف التي تترقب اللاشيء، لكنها تمنح شيئا ما غير كامل وغير نهائي. هكذا تحولت المناغصات إلى مغامرة عذبة، والشقاءات إلى زمن متبتل في الليل العاري. حينها أيضا تحول القرف الذي يسكن هواجسه الممرورة إلى عربة إسعاف تنتشل جريحه ومصابه
14: نحو مخها العافية ونحو العازفين على التسويف وقيثرات المطر، حتى لو تحدر المطر قطرة فحسب أو انسكب من سحابة صيف. يدبر أبو صباح أمره كالتالي: من لا شيء يمكن أن نصنع شيئا، أو حسب تعبير سان جون بيرس، علي أن أجمع من رمال الاغتراب قصيدة مولودة من لا شيء، قصيدة كبيرة مصنوعة من لا شيء، ومن الثمار الصغيرة يمكن أن تنهض المأدبة، ومن الطفيف بقليل من الحيلة والصبر سيرقص الليل وستنتشي الذئاب المتعطشة بالنار المقدسة والصلوات النبيلة. حمد الصبح الذي لا يعرف على وجه الدقة متى دفعت به الولادة إلى الصرخة الأولى، وإن كانت سنة ولادته على الأرجح في العام 1965، والشاعر الذي لم يكتب قصيدة قد كتب نفسه وما يزال بالطريدين الضائعين في هذا العالم المستشري بالأمراض والأوبئة، أعني المحبة والصداقة الخالصتين والصافيتين مثل عسل الزهرة اللامولودة. من وعثاء الليل يتخلص أبو صباح سراعة وارتكب الدرب إلى العمل، كان لم يكن شيء البارحة إلا قليلا، وكان لن يكون الغد ذا بال، غير أن الليل يقترب بلهفة وتتحرك عراقبه بخفة إلينا منذ أول خطوة يخطوها أبو الصباح في الضحى إلى جريدته، جريدة إثر جريدة. وفي قادم الأيام قد تسنح اللحظة الشهاءة لأن يرصد البعض ثلة من الصحفيين العمانيين البالغي الدماثة الصعاليك القادمين من القرى والأرياف العمانية، الذين عرفوا بمثابراتهم وأحلامهم الرقيقة، من أمثال الصحفيين الشاعرين أحمد الهاشمي ويحيى النعبي وغيرهم. وسيكون حمد الصبح واحدا من هؤلاء الراتعين في خضم مناخ سيشكل إن عاجلا أو آجلا مادة خصبة للكتابة برؤساء ومدراء تحرير تلك الصحف والمجلات والمطابع، وبموظفيها من العمانيين والوافدين، وبأرشيفاتها وتوجهاتها وسكن موظفيها وممسك خيوط اللعب فيها، وبمبانيها ومقاهيها القريبة والشخوص المتسلقة والجاهلة والألمعية والذكية والطافحة بالحقد والفائضة بالود. ما إن يخرج أبو صباح من مؤسسة صحفية حتى يدخل في أخرى، فلم يكن في وسعه أن يحيا أو يعرف وسيلة للعيش، رغم الشروط القاسية في كثير من الأحيان إلا تحت مظلاتها ووسط روائح أحبارها وولادة صفحاتها وبين زملاء المهنة وفي معترك أجوائها وفضاءاتها ضاقت أو رحبت. التحق في العمل بمؤسسات الوطن والشبيبة وعمان والنهضة والأسرة والرؤية والعامل، وحزمت في داخله كل هذه التجارب في الأقسام الفنية والثقافية والمنوعات والإدارات الكثيرة من الذكريات واللواعج، وانتهى به الأمر إلى نشدان مشروعه الصغير فيما يوفره ذلك من استقلالية واعتماد على الذات ومغامرة خاصة. ومع هذا فلم تخلو هذه المغامرة من إحباط وخذلان وتكسر على صخرة الواقع، ليعود مرة أخرى إلى حضن الصحافة وإلى بروقها ورعودها وأنوائها المتحولة. كثيرا ما يطل حمد بسحنته ويظهر أمامي فجأة في مدن أخرى، وهو يكرع ويرتوي أو يلحق بأصدقائه صوب قطار أو حافلة أو يمضي ساهما في الطرقات، لكن لم يكن ذلك المرء إلا طيفه وخياله اللاحق به، بينما كان هو هناك في البلد حارسا أمينا على روحها الحلمية وراعيا لأخلاقها بالملح والنكتار والريف والينابيع، ومغنيا سلم لي عليه أو فوق النخ الفوق. سواء كان صباح الليل خاصا بقاسم حداد أو طرفة ابن العبد أو بودلير، فإن أبا صباح له صباحه الليلي الذي يخصه وحده، وله قطاف هذا الصباح وشجرته وطيوره، وحيدا هو كأن لا أحد غيره في الجزيرة، ومحتشدا كأن الجميع كلهم في قلبه. حمد الصبحي الطالع في صباح الليل.
15: وجوه
12: صالح بن علي العامري
15: وجوه
12: ومنى بنت سالم سلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضربا من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، أدى التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إحداث تغييرات جوهرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والمعرفية، ولم تكن منظومة الملكية الفكرية بمنأى عن هذه التحولات. ففي الوقت الذي أتاح فيه الذكاء الاصطناعي فرصا غير مسبوقة للإبداع والابتكار وتحسين الإنتاجية، فرض في المقابل تحديات قانونية معقدة تتعلق بحماية حقوق المؤلفين والمخترعين وأصحاب العلامات التجارية. وقد دفعت هذه التحديات الحكومات والمنظمات الدولية إلى إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية التي صممت أساساً لحماية الإبداع البشري، وذلك سعياً إلى إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التقني وحماية الحقوق الفكرية. وتؤكد منظمة اليونسكو أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يستدعي تحديثاً مستمراً للأنظمة القانونية بما يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. تقوم الملكية الفكرية على مبدأ أساسي يتمثل في منح الحماية القانونية للأعمال الإبداعية والابتكارات التي ينتجها الإنسان، وتشمل هذه الحماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية. إلا أن ظهور الأنظمة الذكية القادرة على إنتاج محتوى متطور في مجالات الكتابة والفنون والبرمجة والتصميم أثار تساؤلات جديدة حول مدى قدرة القوانين الحالية على مواكبة هذا التحول. فبينما اعتادت التشريعات النظر إلى الإنسان باعتباره المصدر الوحيد للإبداع، أصبحت الآلات اليوم شريكاً فاعلاً في عمليات الإنتاج الفكري، مما أوجد فراغاً قانونياً في العديد من المسائل المرتبطة بملكية الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. وفي قلب هذا الجدال تبرز قضية تحديد صاحب الحق القانوني في الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، إذ أن معظم القوانين الوطنية والدولية تشترط وجود عنصر بشري للإقرار بحقوق التأليف والإبداع، وهو ما يجعل منح تلك الحقوق للأنظمة الذكية أمرا غير معترف به قانونيا حتى الآن. لكن التعقيد يظهر عندما يتم إنتاج عمل إبداعي بمساهمة محدودة جدا من الإنسان، بينما تتولى الخوارزميات الجزء الأكبر من عملية الإنتاج. وفي هذه الحالة يطرح تساؤل حول ما إذا كانت الحقوق تعود إلى المبرمج الذي صمم النظام، أو إلى المستخدم الذي أصدر الأوامر، أو إلى الجهة المالكة للتقنية. وتبقى هذه المسألة من أبرز التحديات التي تواجه المشرعين في مختلف أنحاء العالم. وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً عند النظر إلى آلية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. فهذه النماذج تعتمد على تحليل مليارات الكلمات والصور والملفات الرقمية المستمدة من الإنترنت وقواعد البيانات المختلفة، ويشمل ذلك في كثير من الأحيان أعمالا محمية بحقوق النشر. وقد أدى هذا الأمر إلى جدل قانوني واسع بين شركات التكنولوجيا وأصحاب الحقوق الفكرية، حيث يرى المؤلفون والفنانون أن استخدام أعمالهم في عمليات التدريب دون موافقة مسبقة يمثل انتهاكا لحقوقهم القانونية. وفي المقابل تعتبر بعض الشركات أن التدريب يمثل استخداما تحليليا للبيانات وليس استنساخا مباشرا للأعمال الأصلية، ولهذا أصبحت هذه القضية محورا رئيسيا في النقاش القانوني العالمي حول الذكاء الاصطناعي. مستمعينا الكرام، بدأ تأثير الذكاء الاصطناعي يظهر بوضوح في مجال حقوق المؤلف، خاصة مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي القادرة على كتابة المقالات والتقارير والقصص والروايات خلال ثوان معدودات. فقد أصبح بالإمكان إنتاج نصوص تبدو إبداعية ومترابطة دون تدخل بشري كبير. ويخشى بعض الباحثين من أن يؤدي الاعتماد المفرط على المحتوى المولد آليا إلى إضعاف قيمة الإبداع البشري وتقليص الحوافز التقليدية التي تقوم عليها منظومة حقوق المؤلف، ولذلك تتجه العديد من المؤسسات القانونية إلى دراسة سبل التمييز بين الإبداع الإنساني والمحتوى المنتج بواسطة الخوارزميات. ولا يقتصر الأمر على النصوص والمحتوى المكتوب، بل يمتد إلى الفنون البصرية التي شهدت تحولات كبيرة بفضل أدوات توليد الصور والرسومات باستخدام الذكاء الاصطناعي. فقد بات بالإمكان إنتاج أعمال فنية تحاكي أساليب فنانين مشهورين بدرجة عالية من الدقة، وهو ما أثار مخاوف واسعة في الأوساط الفنية. ويرى العديد من الفنانين أن تدريب النماذج على أعمالهم دون إذن مسبق قد يؤدي إلى استغلال جهودهم الإبداعية وتحقيق مكاسب تجارية على حسابهم. كما أن قدرة هذه الأدوات على إنتاج أعمال مشابهة لما يبدعه الفنانون تطرح أسئلة مهمة حول الحدود الفاصلة بين الإلهام المشروع والتعدي على الحقوق الفكرية. ومن جهة أخرى، وصل تأثير الذكاء الاصطناعي إلى مجال براءات الاختراع، حيث بدأت الأنظمة الذكية تساهم في اكتشاف حلول تقنية جديدة وتطوير ابتكارات في مجالات الطب والهندسة والصناعة. وقد أدى ذلك إلى ظهور جدل قانوني حول مفهوم المخترع في قوانين البراءات، فالتشريعات التقليدية تشترط أن يكون المخترع شخصا طبيعيا، بينما أصبحت بعض الابتكارات الحديثة نتيجة مباشرة لتحليل ومعالجة متقدمة قامت بها أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الذي يثير فيه الذكاء الاصطناعي تحديات قانونية عديدة، فإنه يقدم أيضا أدوات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية نفسها. فقد أصبحت الشركات تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد انتهاكات العلامات التجارية واكتشاف المنتجات المقلدة ومتابعة الاستخدام غير المشروع للمحتوى المحمي عبر الإنترنت. وتتمتع هذه الأنظمة بقدرة فائقة على تحليل كميات ضخمة من البيانات خلال فترات زمنية قصيرة، مما يساعد الجهات المالكة للحقوق على اكتشاف المخالفات بسرعة أكبر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مستمعينا الأعزاء، إن مشكلة الانتحال الرقمي ما زالت من أبرز المخاوف المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فالمخرجات التي تنتجها النماذج التوليدية قد تتشابه أحيانا مع أعمال أصلية موجودة مسبقا، الأمر الذي يجعل التمييز بين الإنتاج الجديد والانتهاك المحتمل أكثر صعوبة، خاصة عند تقييم حدود الانتحال وقياس حجم التأثير الذي تعرض له العمل الأصلي. ولهذا تتزايد الحاجة إلى تطوير معايير قانونية أكثر دقة للتعامل مع هذه الحالات. في قطاع البرمجيات، ظهرت أدوات قادرة على كتابة الأكواد البرمجية وتطوير التطبيقات بصورة شبه تلقائية، وقد أدى ذلك إلى بروز تساؤلات تتعلق بملكية الأكواد الناتجة عن هذه الأنظمة وإمكانية حصولها على الحماية القانونية ذاتها الممنوحة للبرامج التي يكتبها الإنسان. كذلك أثارت عمليات تدريب النماذج على مستودعات برمجية ضخمة مخاوف تتعلق باستخدام أكواد محمية بحقوق النشر دون إذن، وهو ما دفع العديد من الجهات القانونية إلى متابعة هذا الملف باهتمام متزايد. وفي موازاة ذلك، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة في حماية أسرارها التجارية في ظل الاعتماد المتنامي على الذكاء الاصطناعي، فعمليات تحليل البيانات وإنشاء النماذج الذكية قد تتطلب الوصول إلى معلومات حساسة واستراتيجية تمثل جزءاً من رأس المال المعرفي للمؤسسات، وإذا لم تكن هذه العمليات تدار بطريقة آمنة فقد تؤدي إلى تسرب بيانات أو معلومات سرية تضر بالمصالح التجارية للشركات. وأمام هذه التطورات المتلاحقة، بدأت الحكومات والمنظمات الدولية في صياغة أطر تنظيمية جديدة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي. ويعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي أول نموذج تشريعي شامل ينظم هذه التكنولوجيا وفق منهج قائم على تصنيف المخاطر. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، مع المحافظة في الوقت نفسه على بيئة داعمة للابتكار. وقد أصبح هذا الإطار التشريعي مرجعا مهما للعديد من الدول التي تسعى إلى تطوير سياساتها الوطنية في هذا المجال. تؤكد توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على أهمية احترام حقوق الإنسان والعدالة والشفافية والمساءلة في جميع مراحل تطوير واستخدام الأنظمة الذكية. وتدعو التوصية إلى ضمان حماية المبدعين وأصحاب الحقوق الفكرية وعدم السماح بأن يتحول التطور التقني إلى وسيلة للإضرار بالحقوق القانونية أو الإنسانية. وتعد هذه المبادئ مرجعاً دولياً مهماً لبناء سياسات وتشريعات متوازنة تتعامل مع التحديات المستجدة التي فرضها الذكاء الاصطناعي. مستمعين الأعزاء، تشير الدراسات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التحول الرقمي المتسارع يتطلب بناء منظومة قانونية مرنة وقابلة للتكيف مع الابتكارات المستقبلية. فالتغيرات التقنية تحدث بوتيرة أسرع من قدرة التشريعات التقليدية على مواكبتها، الأمر الذي يجعل تحديث القوانين عملية مستمرة وليست إجراء مؤقتا. كما تؤكد الدراسات أن تعزيز التعاون بين المشرعين والجامعات والقطاع الخاص يمثل أحد أهم السبل لضمان حماية الملكية الفكرية دون إعاقة الابتكار والتطور التقني. وفي ضوء ما سبق، يتضح أن جوهر القضية لا يتمثل في مقاومة الذكاء الاصطناعي أو الحد من توسعه، بل في إيجاد توازن عادل بين الاستفادة من إمكاناته الهائلة وحماية الحقوق الفكرية للمبدعين. فالذكاء الاصطناعي قادر على تعزيز الإنتاجية وتسريع الابتكار وفتح آفاق جديدة أمام المعرفة البشرية، لكنه يحتاج في المقابل إلى إطار قانوني يضمن احترام حقوق المؤلفين والفنانين والمخترعين وأصحاب العلامات التجارية. ومن هنا تبرز أهمية بناء منظومة تشريعية حديثة تحقق العدالة القانونية وتدعم التنمية الرقمية في آن واحد. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما تظهر كل هذه المشاكل أيضا المرتبطة بالعاصير والفيضانات المتكررة، حاولت يعني الدول حول العالم بوضع أكثر من 300 مليار في السنوات الماضية لدعم الدول المتأثرة بالفيضانات لحمايتها، سواء لعمل مثل المرتفعات لتحمي الجزر من الغرق، ارتفاع مستوى البحر عن الشواطئ، أو حتى التعويض إذا حدثت عاصير أو كوارث، يتم تعويض هذه الدول لإعادة ترميم النظم البيئية الموجودة معها والإسكان والاقتصاد وإلى آخره. فالعالم رأى أنه دفع تكاليف هذا أفضل من التوقف عن العجلة الاقتصادية والزيادة في ارتفاع درجات الحرارة. ومع ذلك الكثير من الدول حول العالم حددت عام 2050 عام الحياد الكربوني، أو 2055 حد 2050 حد 2060 حد 2000 وهكذا، يعني وضعت فرصة تصل فيها في مرحلة زمنية معينة أنه كل ثاني أكسيد الكربون الذي أطلق الإنسان يكون له استدامة، بمعنى يا تلتقطه تجمعه يا تعمل غابات تمتصه وهكذا، يعني فأو تجيب بديل لا يحدث فيه انبعاثات لثاني أكسيد الكربون الطاقة النظيفة. ومنها من الحلول أيضا المهمة لهذا الأمر زراعة الأشجار. لذلك أصبح زراعة الأشجار مش فقط للزينة، حتى الناس اللي كانوا في مرحلة معينة ضد زراعة الأشجار بسبب الأهمية لتوفير ما امتصاص لثاني أكسيد الكربون، زراعة الأشجار صار مهم جدا وصار له أيضا قيمة على مستوى امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهذه القيمة تباع في البورصات العالمية. يعني إذا كانت عندك مزرعة أو غابة، هذه الغابة تمتص أفرض مثلا 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون، فهذا 1000 طن يعتبر رصيد مالي، يقدر 1000 طن هذا مثلا إذا كان الطن بأربع ريال يقدر 1000 طن ب40,000 ريال. ففي شركة مثلا أخرى عندها انبعاثات مسموح لها أن تعمل انبعاثات 500 طن، هذه الشركة صار انبعاثاتها 1000 طن، فتشتري تعويض هذا 500 طن من حد أو جهة عندها القدرة على امتصاص 1000 طن 500 طن هذه، فتشتري من صاحب من صاحب الغابة اللي هي مثلا هيئة البيئة أو جهة معينة مسؤولة عن هذه الغابات، يكون عندها رصيد 1000 طن، فتبيع لهذه الشجرة 500 طن، إذا كان الطن بأربع ريال تبيعه بالسعر الفلاني. وزيادة السعر الطن يعتمد على العرض والطلب، لأن الشركات تحتاج أن تزيد من انبعاثاتها حتى تزيد من إنتاجها. لذلك كلما حدث تنافس على هذا يعني امتصاص ثاني أكسيد الكربون الطبيعي، كلما زادت قيمته من جهة. الأمر الآخر، كلما حافظ الإنسان على هذه الغابات لأنه أصبح لها مردود اقتصادي حقيقي، وبورصات ثاني أكسيد الكربون وامتصاصه موجودة في الصين، موجودة في العالم، وستصل بأسرع وقت، هي على قيد العمل حتى تحدث إذا ما كانت بدأت بشكل بسيط في سلطنة عمان. فهذا سيعطي قيمة وأهمية لزراعة الأشجار وامتصاصها لثاني أكسيد الكربون وحماية الأشجار، وربما هذا يشجع أيضا على حماية الأشجار المعمرة لأنها مخزن للكربون. الأشجار هذه خزنت الكربون خلال فترات طويلة جدا تصل لألف سنة، 300 سنة، 400 سنة. والكربون ليش يخزن؟ لأن الكربون هو العنصر اللي عنده 4 روابط كيميائية، فالكائن الحي حتى يشكل نسيج أو ينمو يحتاج إلى كربون، فيمتص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الأشجار مثلا، وتستخدم الكربون في النمو وفي تشكيل الأنسجة الحية للأشجار وحتى للإنسان ولمختلف الكائنات الحية. لذلك الكربون هكذا يتم تخزينه في الأشجار. الأشجار الضخمة تمتص، كلما نمت هذه الأشجار كلما خزنت الكربون بشكل أكثر، وهذه من المخازن الطبيعية للكربون في دورات الكربون على كوكب الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. وإيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلة نفط إيرانية. إلى التفاصيل. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما. كما تبادل جلالته وفخامة الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان اليوم الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما ياتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. وقعت سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بصلالة اتفاقيتي تعاون مشتركة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار والشبكة الكهربائية بمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ودعم استقرار ودوام

توفير الإمدادات الكهربائية في المناطق المستفيدة بمحافظة المهرة من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. وتتضمن الاتفاقية إيصال الطاقة الكهربائية إلى عدد من المناطق بمحافظة المهرة من بينها مدينة حوف وشحن كمرحلة أولى بشبكة توزيع الكهرباء وبأحمال تقدر بثلاثة ميجا واط لمنطقة حوف وخمسة ميجا واط لمنطقة شحن وإلى الغيضة بأحمال تصل إلى 50 ميجا واط. علاقات التعاون الثنائي بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بحثتها أعمال الدورة 18 لاجتماع مجموعة العمل العمانية البريطانية المشتركة. تم خلال أعمال الدورة بحث الاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في مجالات تطوير التعليم والتدريب المهني والرياضة، إلى جانب بحث سبل تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التبادل والمشاركة الثقافية بين البلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات الراهنة في المنطقة والجهود التي تبذلها سلطنة عمان في سبيل إيجاد حلول دبلوماسية للوضع القائم في مضيق هرمز بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ترأس أعمال الدورة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ومعالي ستيفن داوتي وزير الدولة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. توعدت إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في المنطقة استهدفت ناقلات نفط وسفن حربية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق عسكري أمريكي مسير في مضيق هرمز بعد إعلان واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، فيما توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وحذرت غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية من أن الضربات ضد السفن العسكرية الأمريكية ستصبح أقوى وقد تتوسع إذا استمر الحصار البحري ومضايقات السفن الإيرانية. وتأتي المواجهات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران مؤكدة مواصلة الضغط الاقتصادي عليها. استشهد فلسطينيان بينهما طفلة وأصيب 6 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة، وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا إسرائيليا متزايدا في الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل وسط استمرار القتل والاستيطان ومساعي التهويد، وهي ملفات توظف سياسيا في الحملات الانتخابية الإسرائيلية. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان بعد مقتل 7 أشخاص، منددا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاق الإطاري بين البلدين. وقال عون إن الغارات استهدفت مدينة النبطية وبلدات مجاورة وأدت إلى تدمير منازل ومرافق ومؤسسات تابعة للدولة بينها مستشفى صلاح غندور المتوقف عن العمل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين بينهم 3 أطفال جراء الغارات التي تركزت في منطقة نبطية. أسفرت الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله عن مقتل أكثر من 140 عنصرا. وقال مصدران عسكريان إن 84 من القوات الحكومية قتلوا خلال المعارك، فيما أفادت مصادر من أنصار الله بمقتل 57 من عناصر الجماعة خلال الفترة ذاتها. واندلعت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات بعد هجوم بري شنه أنصار الله بالتزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر ومحيط محافظة التعز. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه في كييف بشأن إنهاء الحرب مع روسيا كانت جوهرية وستستمر،
وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. والتقى ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي في كييف عقب وصولهما من موسكو، حيث أجريا يوم أمس محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون تحقيق تقدم ملموس. وتأتي الزيارة في إطار تجدد المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 أعوام ونصف العام، وسط خلافات بشأن قضايا الرئيسة من بينها مستقبل منطقة دونباس والضمانات الأمنية لأوكرانيا. ميدانيا، ضربت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت تحمل عتادا عسكريا أرسلته دول غربية إلى الجيش الأوكراني وفق وكالات أنباء روسية. وفي تطور آخر، تعرضت مصفاة تابعة لشركة روسنفت في ريازان إحدى أكبر المصافي الروسية لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الحريق اندلع في منطقة تبعد نحو 400 كيلومتر عن الحدود، بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى كييف قادمين من موسكو. علقت إندونيسيا العمليات في مطار سوكارنو هاتا الدولي الرئيسي قرب جاكرتا، إضافة إلى الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كاراكاتاو الذي يقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما أثر على أكثر من 150 ألف مسافر. وثارت نافورة من الحمم من البركان فيما سمعت أصوات مدوية على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر، وسجلت ثورانات جديدة يوم أمس، وهو ما أدى إلى انتشار الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط بمطار سوكارنو هاتا. وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات أثر على 467 رحلة، بينها 58 رحلة دولية و409 رحلات داخلية. وحذرت السلطات من الاقتراب من البركان ضمن نطاق 3 كيلومترات، فيما استبعدت وكالة الجيولوجيا احتمال حدوث تسونامي بسبب الثورانات الأخيرة. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في منطقة الهيمالايا إلى نحو 1400 شخص وفق السلطات في النيبال والصين، فيما لا يزال أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وسجلت النيبال غالبية الوفيات بواقع 1341 شخصا، بينما ارتفعت الحصيلة في التبت من 31 إلى 43 شخصا. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ فيما تتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض. وجرفت الفيضانات 11 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية كانت قيد التشغيل أو الإنشاء، إضافة إلى منشأة للطاقة الشمسية، فيما لا يزال مئات العمال في عداد المفقودين. وتواصل فرق متخصصة من الهند والصين وكوريا الجنوبية مساعدة الجيش النيبالي في عملية البحث والإنقاذ. لقي ما لا يقل عن 25 شخصا معظمهم من الطلاب وصغار السن حتفهم إثر سقوط حافلة في واد بجزيرة فوجو في الرأس الأخضر وفق وكالة الأنباء الرسمية. ووقع الحادث مساء يوم أمس على طريق جبلي شمال الجزيرة بعدما انحرفت الحافلة عن الطريق وسقطت من ارتفاع نحو 30 مترا في واد شديد الانحدار. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. ناقشت أعمال الاجتماع مستجدات مشروع الشبكة الخليجية للصحة الافتراضية وتطوير أنظمة التأمين الصحي، إضافة إلى مخرجات توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية وتحديث ضوابط فحص الوافدين والتوسع في تطبيق برنامج المدن الصحية واعتماد توصيات اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة. ترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. وإلى الخبر الأخير، حيث استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للالتحاق بالعمل في شرطة عمان السلطانية. يأتي التحاق هذه الدفعة
ضمن جهود شرطة عمان السلطانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد كوادر شرطية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلمي في المنطقة والعالم. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. وإيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلة نفط إيرانية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة مروان بن علي السعيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: توباز
2: مارسيل فانيون.

0: مارسيل بانيول كاتب ومسرحي وسينمائي، ولد في جنوب فرنسا عام 1897 من أب معلم، فنشأ على صنعة والده، وزاول تدريس اللغة الإنجليزية في مدارس باريس الخاصة، ثم أصبح عضوا في الأكاديمية الفرنسية عام 1964. ألف العديد من المسرحيات، منها فاني عام 1927، توباز عام 1928، وماريوس عام 1929، كما كتب عددا من الروايات تحت عنوان ذكريات الطفولة، وهي مجد أبي، قصر أمي، زمن الأسرار.
1: يتمتع مارسيل بانيول بأسلوب طيع قادر على رسم شخصياته في مسرحياته وأفلامه بدقة وبراعة، وتستطيع التعبير عما يجيش في أعماقها من منازع وأهواء. توفي الكاتب عام 1974.
0: مسرحية توباز للكاتب مارسيل بانيول من روائع المسرح العالمي. هذه المسرحية من 4 فصول، وهي مسرحية كوميدية، وقد لقيت رواجا كبيرا في الغرب، وظلت تمثل على المسارح الباريسية طوال 4 سنين، ثم تم تمثيلها على شاشة السينما الفرنسية عام 1951، وترجمت إلى عدة لغات، وتم تمثيلها على المسارح الأوروبية.
1: وقد نقد فيها مؤلفها مارسيل بانويل المجتمع الفرنسي، فأظهر التفسخ الاجتماعي الذي مني به المجتمع، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وأبرز غياب الوزع الوجداني لدى بعض الأفراد، وتهالك الناس على المال وغيره من الآفات الاجتماعية في فرنسا، متخذاً الواقعية منهجاً لها. وتمتاز المسرحية بمزايا رفعتها من مستوى المسرحيات الهزلية الخفيفة إلى مصاف المسرحيات الكلاسيكية، فهي تعتبر مسرحية أخلاقية ناقدة للمجتمع ونظام الحكم في قالب كوميدي مليء بالمواقف المضحكة.
0: شخصيات المسرحية: توباس معلم في حدود 30 من العمر، يتصف بالأمانة والجد والنزاهة.
1: أرنست معلمة في حدود 25، وهي ابنة المدير موش.
0: موش مدير وصاحب مدرسة خاصة، طماع يهدف إلى الربح ولو كان على حساب العملية التربوية.
1: تاميز معلم في المدرسة في حدود 50، يتمتع بالطيبة والأمانة، وهو صديق توباس.
0: سوزي شابة جميلة وغنية بطرق غير شرعية، تستغل جمالها لتحقيق مآربها.
1: البارونة امرأة ثرية لكنها متعجرفة وجاهلة.
0: كاستيل مستشار في المجلس البلدي في المدينة، يستغل منصبه لتحقيق المكاسب، وهو صديق لسوزي.
1: روجر عضو في المجلس البلدي.
0: نحن في قاعة صف الأستاذ توباز في مدرسة موش، الجدران قد علقت عليها خرائط جغرافية ولوحات لجهاز تنفس وهضم، وهناك أيضا حكم ومواعظ مثل: الأدب خير من الذهب، الفقر ليس عيبا، المال لا يجلب سعادة.
1: هناك خزانة ملأة بالمحنطات من أفاع وحشرات، وعلى ظهر الخزانة حيوان ابن آوى محنط. المعلم توباس في حدود 30، ذو لحية رفيعة، ويرتدي طقما أسودا قديما، وينتعل حذاء شبه مهترئ. الصف فارغ، وهو يملي بعض الكلمات على طالب كسول ويقوم بتقويم أخطائه.
2: اكتب: كان، أسد، أرض، فئة. انتبه، الهمزة في فئة تكتب على نبرة. ادخل.
3: صباح الخير أستاذ توباس.
2: أهلا يا آنسة أرنست.
3: ألم ترى والدي؟
2: سعادة المدير لم يحضر بعد هذا الصباح.
3: هل يمكن أن تعيرني زجاجة الحبر الأحمر؟
2: بكل سرور يا آنسة، تفضلي.
3: أنت كثير اللطف يا أستاذ توباس.
2: هل أنت عازمة على تصحيح وظائف الطلاب؟
3: نعم، ولكني لا أحب مثل هذا العمل أبدا.
2: الغريب أنني أحب تصحيح الوظائف، أنا رهن إشارتك يا آنسة، وأرغب في تصحيح وظائف طلابك.
3: لا أريد فرض هذه الصخرة عليك.
2: لا تقولي هذا أرجوك، في الحقيقة عندما أصحح دفاترك أشعر أني قريب منك.
3: أرجو أن تكون مهذبا أكثر يا أستاذ توباس.
2: أنا آسف، ولكن أعطيني الدفاتر أرجوك.
3: سأذعن لرجائك، تفضل رزمة الدفاتر.
2: شكرا شكرا.
3: لا تضع ملاحظات كثيرة على الهوامش، فقد يقع أحد الدفاتر في يد والدي وهو يعرف خطك الجميل بسرعة.
2: اطمئني يا آنسة، هذا سر بيننا، وما أحلى أن تكون هناك أسرار بيننا.
3: سأخذ الدفاتر منك غدا في 8:30 صباحا.

0: وتخرج أرنست ويبقى توباز حالما مسرورا يضم الدفاتر إلى صدره ثم يضعها بعناية في درج الطاولة. وحين يتابع إملاء الكلمات على الطالب الكسول يدخل المدير موش وهو يتظاهر بالغضب.
1: صباح الخير سيادة المدير.
2: سيد توباز، أنا أستغرب من تصرفاتك الأخيرة جدا.
1: لماذا يا سيدي؟
2: لماذا كتمت علي إعطاء الدرس الخصوصي لهذا الطالب؟ أنت مجبر على دفع 10% من أجرة الدرس للمدرسة، هكذا تقول المادة 17 من النظام الداخلي للمدرسة.
1: ولكن هذا درس صغير وبالمجان، أقسم لك.
2: درس بالمجان؟ هذا أخطر بكثير.
1: أين الخطورة يا سيدي؟
2: إذا أعطيت دروسا بالمجان فسوف يمتنع الأهل عن دفع الأقساط، فتكون بذلك قد جلبت المجاعة لزملائك المعلمين. انتبه، أنا لا أقول هذا من أجل فرنكات حقيرة، ولكن النظام هو النظام. ما هذا على الخزانة؟
1: إنه ابن آوى يا سيدي، أنا قد حنطته وهو لي، وقد جئت به لأشرح لهم درسا عن الحيوان الماكر الذي يفتك
2: بالدجاج. دعني من حيوانك هذا الآن وأخبرني، هل لديك أخبار مفرحة لمديرك؟ يعني لي أنا؟
1: نعم يا سيدي نعم.
2: ما هي بسرعة؟
1: أعتقد أنني سوف أنجح في تسجيل تلميذ جديد في المدرسة.
2: وما اسم هذا الطالب؟
1: غاستون كونرا.
2: من المؤسف أن لا يكون من عائلة أرستقراطية. أخبرني كيف تعرفت عليه؟
1: لقد أعطيته دروسا خصوصية عند عمته الآنسة سوزي، والده مسافر في المغرب.
2: هل تظن أن أسرته تقبل شروط المالية لمدرستنا فتدفع 800 فرنك في الشهر مقدما عن 3 أشهر؟
1: بالتأكيد يا سيدي، فهي امرأة غنية ولا يهمها المال أبدا.
2: عليه أيضا أن يحضر دروس نشاط الرياضة وصنع التماثيل والغناء، وهذا سوف يكلفه 120 فرنكا.
1: سيدفع يا سيدي سيدفع.
2: هناك دروس الرقص والرسم المائي واللغة الأجنبية العالية.
1: عمته ستكون مسرورة بذلك.
2: علي أن لا أنسى أيضا هناك استخدام الأدوات القرطاسية وماء الشرب والمكتبة والمراحيض وأضرار الكتابة على المقاعد والجدران.
1: سيدفع يا سيدي سيدفع.
2: أعتقد أن هذا الطالب سيكون من النوابغ. قل لعمته أن تسرع بتسجيله، فلدينا طلبات كثيرة. أتريد شيئا خاصا يا توباز؟
1: نعم يا سيدي نعم، من أجل ترشيحي لوسام التربية، هل جاء الجواب؟
2: نعم لقد جاء الجواب بتأجيل نيلك الوسام للعام القادم، وقد نلت هذا العام الوسام المعنوي. مبارك مبارك.

0: ويغادر المدير موش الصف ويحضر المعلم تميز زميل توباس وهو أكبر منه ولا يختلف عنه في الأمانة والفقر، ويحدثه توباس بألم عن الوسام المعنوي الذي ناله وكأنهم يسخرون منه، فيلومه تميز على ذلك.
1: كان عليك ألا تطلب هذا الوسام يا توباس.
2: لماذا؟
1: أنا أقدم منك بثمان سنوات ومع ذلك لم أطلب.
2: من لم يسعى للأمر لا يناله،
1: ومن انتهز الشيء دون أن يستحقه كان وصولياً.

0: وأثناء هذا النقاش تدخل المعلمة أرنست ابنة المدير موش وتطلب إعارتها الخارطة، فيحدثه توباز عن أوهامه بأن الفتاة تحبه، والدليل على ذلك كثرة ترددها على صفه، وبأنه قد استطاع إقناعها بأن يصحح لها وظائف طلابها، فيحضه تاميز على الجرأة وأن يبوح لها بحبه، ويعده بأنه سيتوسط له لدى المدير من أجل طلب يد ابنته لتوباز عند أول فرصة. وتحضر الشابة الغنية سوزي إلى المدرسة لتطمئن على وضع المدرسة قبل أن تسجل ابن أخيها فيها.
1: صباح الخير يا سيد توباز.
2: صباح الخير يا سيدتي.
1: أردت زيارة المدرسة والاطلاع عليها قبل رؤية المدير.
2: اسمحي لي بمرافقتك يا سيدتي.
1: هذا هو صفك؟
2: نعم يا سيدتي، نعم.
1: وأين باحات اللعب للأطفال؟
2: هنا يا سيدتي.
1: هذه الباحة لا تتسع لخمسة أطفال.
2: هذه الباحة صغيرة في نظرك، ولكنها واسعة بفضل النظام الحكيم الذي نتبعه.
1: وما هو هذا النظام؟
2: الألعاب والركض ممنوع، وبهذا توسعت الباحة.
1: أنتم تضعون أسماكا كثيرة في إناء واحد.

0: وبعد أن قامت سوزي بزيارة تفقدية للمدرسة ترفض وضع ابن أخيها فيها رغم إلحاح المدير، وتطلب من توباز الاستمرار في إعطاء الدروس لابن أخيها في البيت. ويتابع توباز إعطاء الدروس في صفه محاولا غرس الأخلاق والقيم في التلاميذ ومحتملا شتى مشاكساتهم وألاعيبهم، ويطلب منهما التحضير لامتحان الأخلاق في اليوم التالي. وبينما كان توباز يهم بمعاقبة أحد التلاميذ الكسالى والمشاكسين، يدخل المدير موش بصحبة البارونة الغنية، ويبدو أنها غاضبة جدا لأن ابنها قد نال درجات سيئة جدا عند توباز.
1: اسمح لي يا سيد توباز أن أحدثك عن قضية تشغل بالي كثيرا.
2: إنه أمر طفيف يا سعادة البارونة، ويمكن إصلاحه على الفور.
3: وما هو هذا الأمر؟
1: في الحقيقة لقد وصلتني علامات ابن الشهرية، ولم أجرؤ على إطلاع والده عليها.
2: أنا واثق أن هناك خطأ نشأ عن نقل أمين السر للعلامات.
3: لا أعتقد ذلك يا سيدي، فقد كتبت العلامات أنا بنفسي.
2: انتبه يا توباز، السيدة البارونة لها 3 أولاد في المدرسة، وهي تعرض عليك دروسا خصوصية، ولذلك فأنا واثق أن هناك خطأ في نقل العلامات.
3: مستحيل، هذه هي العلامات التي أعطيتها لابنك.
1: وكيف يكون ذلك؟ انظر، اللغة 0، الحساب 0، التاريخ 0.5 درجة، الأخلاق 0.
2: تأكد من علاماتك يا توباز، أنت تشرد أحياناً وأنت تنقل العلامات.
3: مستحيل مستحيل، ها هو دفتر العلامات، ها ابنك لم ينل إلا الأصفار.
2: اترك الدفتر واسمعني يا توباز، ليس عيباً أن يخطئ المرء، لكن العيب هو أن يتمادى في الخطأ.
3: سأعيد تصحيح ورقة امتحان الحساب. ها
1: ها ها. المفتش العام للتربية صديق زوجي، هو سوف أوصيه من أجل منحك وسام التربية الحقيقي.
2: سمعت يا توباز، وسام حقيقي وليس معنوي.
1: هل انتهيت من تصحيح الورقة؟
3: انتهيت، والنتيجة لم تتغير، 0.
1: يستحيل أن يكون ابني آخر الطلاب.
3: هذا هو الواقع.
1: هذا الواقع غير معقول.
3: ابنك يا سيدتي له سحنة ترابية، وأذناه طويلتان وعيناه زائغتان، وهو شارد بشكل دائم، يبدو أنه لا يفكر إلا في بطنه، وإذا سألته أي سؤال يسقط من الفزع.
1: اخرس، أنت معلم فاشل بلا أخلاق، أنت تطعن في أسرتي وفي أسرة البيتار العريقة.
3: أنا أقول الحقيقة يا سيدتي.
1: اخرس اخرس أيها المعلم الفاشل يا صياد الدروس الخصوصية.
3: أنا أتكلم من أجل مصلحة ابنك.
1: أنا أدرى بمصلحة أولادي، وسأخرجهم من هذه المدرسة الفاشلة. خذ هذا كشف علاماتك السخيف.
2: سيدتي توقفي أرجوك. توباز توباز، الحق بها على الفور وقدم اعتذارك، أسرع، وإلا أصبح مستقبلك في خطر. هيا تحرك.
0: في بداية الفصل الثاني من المسرحية يكون المشهد في شقة الشابة سوزي الفخمة، فنرى كاستيل وهو في حدود 50 من العمر ويعمل مستشارا في المجلس البلدي للمدينة. يساوم سوزي على المبلغ الذي تريد أخذه نتيجة صفقة مشبوهة عقدتها مع البلدية بتأثير من كاستيل الفاسد لشراء سيارات تنظيف حديثة.
4: 100 فرنك؟ أتهزأ بي يا كاستيل؟ أتريد سرقتي بهذا المبلغ الضئيل الذي تقدمه لي؟
5: ولكنه مبلغ ضخم.
4: وهل أنا سأخذه دون مقابل؟ لا تنسى أنني أنا من أقدم المناقصات باسمي، وأنا من أتحمل المسؤولية وأوقع الأوراق.
5: ولا تنسي أنني أنا مستشار المجلس البلدي، وتأثيري على الجميع هو الذي يمرر المناقصات.
4: لن أقبل في هذه المناقصة أقل من 150,000.
5: هذا المبلغ غير متوفر عندي.
4: يا لك من مخادع، لقد ربحت من مناقصة أبنية المراحيض 1,000,000 فرنك فقط.
5: ولا تنسي أيضا الرشاوى والمكافآت التي أقدمها هنا وهناك.
4: وزوجتك؟
5: سوف أسترضيها بمعطف من الفرو عندما تتم المناقصة.
4: وهل تقص على زوجتك أخبار اختلاساتك؟
5: لا أقص عليها، ولكنها تطالع محاضر المجلس البلدي.
4: أتريد أن تدفع لي 150,000 أم لا؟
5: سأدفع، ولكن بعد أن تتم المناقصة. لا تنسي أن عضو البلدية روجيه لم يوقع بعد، وسيحضر بعد قليل.
4: ولماذا لم يوقع؟
5: يدعي بأن يده اليمنى مكسورة في حادث سيارة طارئ منذ أسبوعين.
4: وهل انطلت عليك هذه الحيلة؟
5: ليس بيدي سوى أن أفاوضه.
4: يبدو أنه طماع.
6: صباح الخير يا سيدتي. صباح الخير يا سيدي.
5: هل شفيت ذراعك؟
6: تقريبا.
5: هل تستطيع التوقيع أم لا؟
6: أعتقد أنني أستطيع.
5: لننتقل إذن إلى المبنى المجاور، وسيكون التوقيع في مكاتبنا الجديدة.
6: وهل لديكم مكاتب جديدة؟
5: الهدف هو أن ننشئ شركة تتمركز فيها جميع التوريدات للبلدية والمدينة.
6: من هو المرشح لإدارتها؟
5: لم نختر لها مديرا بعد.

0: وينصرف كاستيل مع روجي إلى أحد مكاتب البناء المجاور من أجل توقيع العقد، لكنهما لم يتفقا أبداً نظراً لطمع روجي الشديد وطلبه نسبة عالية. وخلال ذلك يحضر الأستاذ توباز لإعطاء الدرس لغاستون ابن أخي سوزي، فتعتذر سوزي لأن والد غاستون قد حضر من المغرب وهو يريد أخذ ابنه معه بعد أيام، فيحزن توباز كثيراً ويخبر سوزي بأنه قد طرد من المدرسة وفقد عمله.
1: وأثناء غياب توباز لإعطاء الدرس الأخير لغاستون يجري الحوار التالي بين سوزي وكاستيل.
0: لقد وجدت الرجل المناسب لتسيير أعمالنا.
2: من هو؟
0: توباز.
2: ومن هو توباز؟
0: معلم غاستون.
2: تقصدين هذا المعلم البائس ذا اللحية السوداء والحذاء المهتري؟
0: نعم هو. هل لديك مانع في توظيف هذا المغفل؟
2: يا صديقتي العزيزة، ليس من الحكمة في شيء أن نقذف أنفسنا في عمل مرتجل.
0: لقد فكرت في الأمر كثيرا. أنا مطمئنة إلى هذا الرجل.
2: لماذا؟
0: لأن لي تأثيرا علي.
2: هل يحبك؟
0: كلما رآني يحمر وجهه ويرتبك ويتلعثم. أستطيع أن أفعل به ما أشاء.
2: سوف يطلع على أسرارنا وهذا خطر، وقد يكون نذلا ويشي بنا.
0: مستحيل، إنه رجل نزيه وعاجز عن اقتراف النذالات.
2: أنت تخلعين عليه صفات مثالية.
0: إذا غمس معنا في الصفقات فسوف يبلع لسانه ويسكت.
2: إذا لابد من إغراقه في الصفقات والمال حتى يصبح عاجزا عن التمرد.
0: سوف أستدعيه إذا.
3: مرحبا يا سيدي. مرحبا يا سيدتي.
2: لقد حدثتني الآنسة سوزي وأخبرتني بأنك نابغة.
3: العفو يا سيدي.
2: يجب أن نستفيد من هذا النبوغ.
3: أنا جاهز لأي خدمة.
0: هل تنوي البقاء في التعليم يا سيد توباز؟
3: طبعا يا سيدتي.
0: لماذا؟
3: لأن مهنة التعليم محترمة جدا وتؤمن دخلا لا بأس به.
2: وكم تربح في الشهر؟
3: يصل دخلي أحيانا مع دروس الخصوصية إلى 1000 فرنك.
2: أتظنه ربحا كبيرا؟
3: طبعا يا سيدي، الحكمة تقول المال لا يخلق السعادة، السعي إليه هو الذي يخلق السعادة.
2: هذه هي حكمتك إذن.
3: نعم يا سيدي.
0: السيد كاستيل سيعرض عليك عملا، يعني وظيفة.
2: سأعطيك 2500 إضافة إلى مكافأة جيدة عن كل صفقة
3: في الشهر.
0: نعم في الشهر.
3: وهل سأقبضها وحدي؟
0: نعم وحدك.
3: وما هي الدروس التي سأعطيها في الشهر؟
0: لا يوجد أي دروس.
2: المقصود أن تؤدي لنا بعض الخدمات، هي ليست صعبة لكنها دقيقة.

0: وبعد نقاش وحوار وتأثير من سوزي يقبل توباز الوظيفة ويسكنونه في العمارة الجديدة قرب مكتبه الفخم، ويقوم بالتوقيع على عقد سيارات التنظيف ويقبض مبلغ 5000 فرنك كعمولة من كاستل. ويقوم روجي بروفيل الغاضب بزيارة توباز في مكتبه الفخم ويحذره مما يقوم به، وأنه سيكون وراء القضبان قريبا، وبأن ما قبضه هو مبلغ تافه جدا أمام الأرباح التي سيجنيها كل من كاستل وسوزي.
1: أنت تتكلم يا صديقي وكأن هذه الصفقة غير شريفة.
2: عملية سيارات التنظيف هي أخطر عملية قام بها هذا اللص المحتال.
1: ومن تعني باللص المحتال؟
2: أعني مستشار بلديتنا كاستل.
1: وهل كاستل هو مستشار البلدية؟
2: يا لك من مغفل ساذج، أنت تجهل إذن نوع الخدمات التي يطلبها منك؟
1: مساعدته في أعماله وتوقيع المعاملات بدلا منه.
2: هل أنت أبلى؟ ماذا كنت تعمل من قبل؟
1: في التعليم.
2: كان علي أن أتوقع ذلك. عليك بالفرار سريعا، مكانك ليس هنا.
1: أنت تتهم رجلا شريفا.
2: الرجل الشريف هذا يستفيد من عضوية المجلس البلدي كي يحمل الأعضاء على شراء ما يلزم للبلدية مهما كان نوعها رديئا، ويتعهد بتقديمها باسم شخص آخر، والشخص الآخر من؟ هو أنت.
1: هذا احتيال ولصوصية، أنا لن أسكت.

0: ويذهب توباز إلى سوزي غاضبا صارخا ويخبرها بأن كاستل رجل محتال وماكر، ولكنها تتباكى أمام توباز وتدعي بأنها متورطة معه أيضا. وإذا اشتكى توباز إلى الشرطة فمصيرها السجن معه. وتخترع لتوباز قصة درامية عن طفولتها وكيف أصبح كاستل وصيا عليها بعد أن أصبحت يتيمة، وكيف تلاعب بأموال ميراثها واستثمرها في أمور مشبوهة وهي لا تعرف، وكانت توقع فقط على الأوراق، وأن مصيرها الآن بيد توباز.
1: لقد نصبت لي فخا يا سيدتي.
2: كلا، المصادفات هي التي ساقتك إلينا.
1: ليتك ألقيتني في نهر السين ولم تعرضي علي هذه الوظيفة.
2: لكنك قبلت.
1: من أجل جمالك وابتسامتك لي وكلماتك التي سحرتني. لقد كنت أعيش في عالم مثالي من القيم والأخلاق، ولكني حين قبلت هذه الوظيفة أكون قد هويت إلى الأرض، إلى الوحل والقذارة.
2: إنك تربح في الشهر أكثر من 30,000 فرنك، مما تشكو؟
1: من ضميري يا سيدتي.
2: اترك ضميرك وشأنه.
1: لا أستطيع، إنه يلاحقني ويعذبني ويطوقني ويكاد يخنقني.
2: أنت مجنون، ولكن إياك أن تخبر السلطات إلا إذا أردتني أن أدخل السجن.
1: لم أعد أجرؤ يا سيدتي، ليس من أجلك فقط، ولكن الفضائح ستلاحقني أيضاً.

0: ويدخل طوباس في هذه اللعبة الخطرة ويتعلمها ويتقن خفاياها شيئا فشيئا، ويصبح غنيا وصاحب نفوذ، ويأتي مدير المدرسة موش ويطرده أكثر من مرة، ثم يستقبله فيظهر موش النفاق والتملق، كما يعرض عليه أن يزوجه ابنته بإلحاح، لكن توباز يرفض ذلك ويطرده مع ابنته، ويحصل توباز على وسام التربية الذي كان يحلم به عن طريق كاستيل. ثم يبدأ توباز بالتمرد على كاستيل وسوزي بعد أن أتقن لعبة الفساد، ويحصل لحسابه الخاص على صفقة بيع أراض واسعة في مراكش كان كاستيل يعمل عليها ويريدها لنفسه، فهي ستجلب الملايين. ثم يفاجئ سوزي وكاستيل بأن الشركة والمكتب قد أصبحا باسمه، فلا يصدق الاثنان ما يفعله توباز الذي تغير جذريا.
1: هل تتكلم بصورة جدية يا سيد توباز؟
2: أنا لا أمزح أبدا في مجال الأعمال.
3: وهل تظن نفسك مالكا للشركة؟
2: نعم، فهي تحمل اسمي، كما أن المكتب مسجل باسمي، فأنا كما ترون في بيتي بشكل رسمي.
3: هذه سرقة في وضع النهار.
2: اذهب إلى المحاكم.
3: رأيت في حياتي أنذالا كثيرين، ولكنني لم أرى مثلك.
2: أهذا ما تستطيع قوله فقط؟ انبح كما تشاء.
3: أصدق ما أسمع، لا أصدق ما أسمع. هل تسمعين يا سوزي؟
1: سوف يعقل، سوف يعقل.
2: أنا في منتهى العقل والوعي.
3: سوف تندم، سوف تندم.
2: اسمع يا كاستيل، أنت رجل عديم الأهمية، أنت لص ومن النوع الحقير، أنت من اللصوص الذين يصيبون الآخرين بالعدوى، أنت ترضى بالفتات الذي لن أرضاه أنا بعد الآن.
3: أنت عقيم.
2: اخرج من مكتبي حالا. وأنت أيضا يا سوزي.
1: وأنا؟
2: نعم وأنت أيضا، فقد اخترت سكرتيرة تساعدني في مشاريعي، وهي أجمل منك بكثير.

0: ويزور المعلم تامي زميله القديم في مدرسة موش، وهو ما زال على نقائه وأمانته وبساطته، فيستقبله توباز بحرارة، فيخبره تاميز بدافع الحب والإخلاص بأن سمعته قد صارت سيئة في المدينة كلها، والصحف تلوك اسمه مع الفاسدين، ولكن توباز لا يأبه أبدا لذلك، ويحدثه بمرارة عن الوسام الذي ناله الآن دون استحقاق، وعن نفاق المدير موش، وكيف عرض عليه ابنته. وينتهي توباز إلى نتيجة مؤلمة في الحياة.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026.

0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وحبله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في تلاوة القرآن، وذلك بتعلم قراءته وتجويده ومحاولة حفظه وضبطه وتدبر معانيه والعمل به. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ الناقة الكوماء الناقة العظيمة السنام. والنبي صلى الله عليه وسلم حث في هذا الحديث على الإحسان في تلاوة القرآن، حث على تعلم القرآن وتعليم القرآن. فآية خير من ناقة، آية خير من ناقة، تعظيم للقرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وفي رواية: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ومن الإحسان في تلاوة القرآن تزيين الصوت به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. والإحسان مع القرآن يكون بالإكثار من تلاوته ليكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة. والمكثر من تلاوة القرآن الكريم يجعل له مقدارا من القرآن يقرأه كل يوم حزب يومي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن الإحسان مع القرآن العمل بأحكامه، فالله تعالى قد أنزل القرآن للتعبد بتلاوته والعمل به وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 10 آيات ثم لا يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن الإحسان في تلاوة القرآن تدبر معانيه. قال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر، تدبر الآيات التي تقرأها وتسمعها، يوصلك إلى عظمة ربك ومولاك، ويريك حقيقة الدنيا والآخرة. ومن الإحسان أيضا مع القرآن تعليم القرآن للآخرين، فتعليم الأهل، تعليم الأبناء، تعليم من يجلس معك في حلقة القرآن في المسجد فيه أجر عظيم. كذلك تعليم من يطلب تصحيح التلاوة ومراجعة الحفظ،

0: فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم القرآن الكريم، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
0: وينبغي حث الأبناء على الحفظ والتلاوة والمشاركة في حلقات القرآن وتنشئتهم على حب كتاب الله عز وجل. فهنيئا لمن يحفظ أبناءه القرآن الكريم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ومن مظاهر الإحسان مع القرآن الكريم مراجعة الحفظ وتعاهد القرآن بشكل مستمر. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ومن الإحسان مع القرآن الكريم تعظيمه، فهو كتاب الله تعالى. قال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يصغر المصحف، وكان يقال: عظموا كتاب الله. وكذلك محبة القرآن من الإحسان محبة القرآن، فهي دليل على محبة الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا في القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من أحب القرآن فقد أحب الله، لأن القرآن كلام الله. ومن الإحسان في تلاوة القرآن الكريم الالتزام بآداب التلاوة، وهي تعظيم كلام الله عز وجل وحضور القلب وترك حديث النفس. وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. والتأثر عند التلاوة أو الاستماع، يتأثر القلب، ورفع الصوت بالقرآن أحيانا إلا إذا خشي أن يشوش على المصلين أو التالين للقرآن. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن إذا لم يؤذي أحدا وأمن من الرياء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. وأنشد ذو النون المصري قائلا: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا. فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. ومن صور الإحسان في تلاوة القرآن تحسين الصوت، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وفي رواية: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ومن الإحسان أيضا الإنصات التام عند سماع القرآن وترديد الآيات المؤثرة في القلب. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما أقمت في الآية الواحدة 5 ليالي. ومن الإحسان والتأدب مع القرآن الكريم التطهر من الحدث واستخدام السواك قبل القراءة، قبل التلاوة، واستقبال القبلة قبل القراءة لأنها أشرف الجهات، والتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وسؤال الله تعالى عند آيات الرحمة، والتعوذ بالله تعالى عند آيات العذاب. يتأثر بالقرآن. ومن صور الإحسان في تلاوة القرآن الكريم الحرص على حفظه ومراجعة الحفظ، فصاحب القرآن يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكلما حفظت من القرآن كلما ارتقيت في الجنة وعلت مرتبتك. فمع دخول الجنة يقال لصاحب القرآن وهو القارئ القرآن العامل بما فيه الملاحظ له تلاوة وحفظا، يقال له: اقرأ القرآن وارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بقراءته بتأني وطمأنينة مجودا. فالجنة دار جزاء لا تكليف، فهي قراءة متعة، فإن منزلتك منزلك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لحافظ القرآن المنازل العالية في الجنة، وعليه الآن أن يراجع الحفظ يوميا ليثبت الحفظ حتى يلقى الله عز وجل وهو حافظ لكتاب الله عز وجل. ومما يعين على تثبيت الحفظ طاعة الله تعالى واجتناب المعاصي والورد اليوم للتلاوة والمراجعة وقيام الليل يتلو الآيات التي حفظها يتلوها في قيام الليل، والدعاء والأذكار ومجالسة أهل القرآن وتعليم القرآن الكريم. كل ذلك من أسباب تثبيت الحفظ، ومن أسباب الرقي في الجنة. اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لحافظ القرآن والمحسن في تلاوة القرآن وحفظ القرآن والمتقن لتلاوته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وممن يتلونه حق تلاوته أنا الليل وأطراف النهار وممن يعملون به ويعلمونه ويعظمونه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلي أسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: ها فعلا، رب صدفة خير من ألف ميعاد يا صلاح.
3: هاتي حدثيني عن هذه الصدفة التي يبدو من كلامك أنها مهمة يا أمي.
2: تصور، لقد وجدت في متجر الخضار هندي باء برية طازجة وكأنها كانت تنتظرني لأشتريها في الوقت الذي سنتحدث فيه اليوم عن خصائصها ومزاياها.
3: وبالطبع فقد اشتريتها.
2: أكيد، وما إن وصلت إلى البيت حتى غسلتها بالماء دون نقع ووضعتها على النار لتسلق، ثم سأضيف إليها الليمون الحامض وزيت الزيتون والبصل.
3: أي أنك ستجعلين منها وجبة غذائية كاملة الفوائد مع الخبز الكامل طبعا.
2: بالفعل، وبينما تنضج الهنديباء البرية، ما رأيك يا صلاح لو نبدأ بذكر ما فيها من مزايا ومنافع؟
3: حتما موافق. فالهنديباء البرية أو الطرخشقون دواء قديم فطن الصينيون إلى خصائصها كبقلة طبية، فوصفوها لمعالجة الرشح والتهاب القصبات والتهاب الرئة والتهاب الكبد والدمامل والقرحات والسمنة ومشاكل الأسنان والحكاك والجروح الداخلية.
2: ليس هذا فحسب يا بني، بل استخدموا كمادات الطرخشقون المفروم لمعالجة سرطان الثدي، ولفعالية هذه الاستعمالات فقد لجأ إليها الأطباء التقليديون في الهند. أما الأطباء العرب فكانوا أول من تعرف إلى فائدة الطرخشقون كمدر للسوائل من الجسم وعلاج لاحتباس الماء.
3: صحيح، وفي العصور الوسطى اتخذ الأوروبيون هذا النبات لمعالجة اضطرابات الكبد، واكتسب شهرة كبرى في معالجة اليرقان وحصى المرارة.
2: أجل يا بني، وما لفتني في الحالات العلاجية التي اعتمد على الطرخشقون فيها أن عالم الأعشاب البريطاني كول بيبر جعله العلاج الرسمي للاضطرابات والوعكات، وقال إنه يعالج أي ضرر في الجسم.
3: فعلا، واليوم يوصي الأطباء الأعشابيون المعاصرون بتناول الهندباء البرية أو الطرخشقون لتخفيض الوزن الزائد وورم القدمين وارتفاع الضغط الشرياني وقصور القلب الاحتقاني.
2: وقد برهنت الدراسات الحديثة فاعلية الطرخشقون للتخلص من النفخة وللتخلص من الوزن الزائد بنسبة تصل إلى 30% من الكتلة الجسدية، ولكن على أن يترافق ذلك مع اتباع نظام غذائي فقير بالدهون وغني بالألياف ومع برنامج من التمارين الرياضية المناسبة.
3: بالضبط، وقبل أن نذكر ما تبقى من مزايا علاجية للطرخشقون وما فيه من مكونات تمنحنا إياها، أقترح أن نشرب عصيرا طازجا ينعشنا وينشطنا.
2: وهو كذلك يا بني.

0: من الخصائص المميزة للهندباء البرية أو الطرخشقون أنها تنظف الطحال والكلى وتخلص الجسم من السموم ومن السوائل المتراكمة في أنسجته وتخفض السكر في الدم.
1: وكذلك يا صلاح، فإن في الطرخشقون خاصية معالجة لدغ الأفاعي ولسع الحشرات عن طريق شرب عصيره أو مغليه.
0: فعلا، والهندباء البرية أو الطرخشقون تعالج الرمد الذي يصيب العيون في فصل الربيع، وذلك عن طريق غسل الجفون الملتهبة بمنقوعها، إذ تنقع الهندباء البرية في الماء البارد لمدة يوم كامل ثم تصفى ويفتر قليل منها لغسل الجفون.
1: أجل، ويؤكد الباحثون أن الهندباء البرية تحتوي جذورها على سائل أبيض كأنه الحليب شديد المرارة، ومعظم منافعه الطبية كامنة في هذه المرارة التي تحتوي على الفيتامين كاف النادر الوجود، وكذلك على الكاروتين المتحول إلى فيتامين ألف.
0: أضيف أن الطرخشقون يحتوي أيضا على حامض الفوليك الذي ينتج فيتامين باء المركب وكذلك الفيتامين جيم، كما نجد فيه أنزيمات متعددة وأملاحا معدنية أبرزها البوتاسيوم والحديد والنحاس والزنك والنياسين والمغنيسيوم.
1: وبهذه المكونات فإن الهندباء البرية أو الطرخشقون تفيد لتنقية خضاب الدم أو الإيموغلوبين وتغذية الكريات الحمر، كما تؤثر إيجابا على سلامة الدورة الدموية وعمل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.
0: واعترافا من الأطباء والباحثين بخصائص ومزايا الهندباء البرية، فإن مشتقاتها تدخل اليوم في أدوية معالجات فقر الدم والربو وحمى الربيع أو حساسياته وأمراض الكبد واليرقان والأورام الجلدية والضعف العام.
1: صدقت يا صلاح، وينصح للإفادة من كل فوائد الهندباء البرية بأن تقطف قبل تفتح زهرها، أي عندما تكون غضة طرية، والأفضل أن تؤكل طازجة كالتي اشتريتها اليوم والتي سنتناولها ونحظى بكل ما فيها من مزايا تفيد الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
4: المستكشف.
3: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
4: المستكشف الرقمي
3: مع عبد الله البحراني.
2: مباهج.
5: النصيحة اللي أقدمها للآباء إنه يتقبلون إن كل طفل متفرد عن غيره،
6: أن كثرة الأسئلة للأطفال هي أمر صحي،
5: ونقاط قوة ممكن إنك تحفزها.
7: حدث ألم يصيبكم هو يرفع من المناعة النفسية.
2: مباهج. مباهج برنامج أسبوعي من إذاعة سلطنة عمان، معني بالصحة النفسية للطفل. يستضيف نخبة من المختصين عبر طرح مختلف المشكلات النفسية التي قد تواجه الأطفال. مباهج. يأتيكم على أثير إذاعة سلطنة عمان كل يوم أحد في الساعة 11:10 صباحا. مباهج. إذاعة سلطنة عمان.
8: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
9: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
10: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
8: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
11: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
12: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
13: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
14: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
15: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
16: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
2: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
17: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
18: أنا محمد بن ناصر بن محمد المعمري، عمري 13 سنة، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم.
17: محمد يهوى القراءة ولعب الشطرنج والخطابة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا محمد.
19: أهلا وسهلا.
17: كيف حالك؟
19: بخير والحمد لله.
17: ما شاء الله الحين جاي من دقال.
19: نعم.
17: أنت طالب شاطر في مدرسة دقال صحيح؟
19: نعم.
17: إيش المواد اللي شاطر فيهن؟
19: جميع المواد، ولكن بشكل أبرز مادة اللغة العربية والرياضيات.
17: ما شاء الله عليك. وليش عاد هذا اللي بشكل أبرز؟
19: لأنه هن يعني المتفوق فيهن، وأحس أنه هن الأهم.
17: يعني أنت تحب الرياضيات واللغة العربية أكثر من بقية المواد.
19: نعم.
17: ممتاز. كم جبت فيهن؟
19: 100
17: بثنتينها؟
19: نعم.
17: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. وكيف أنت والقراءة؟
19: نحن متناغمان مع بعضنا البعض، وأنا أحبها بشكل كبير.
17: الله، جميلة هذه الإجابة. أنت والقراءة متناغمان.
19: نعم.
17: جميل. إيش نوعية الكتب اللي تقرأها؟
18: أحب الكتب الدينية والروايات. من أمثلة الكتب الدينية غزوة بدر وغزوة أحد وفتح ومعركة القادسية. ومن الروايات رواية زهرتان في حلب ومختار في أعماق البحر.
17: ممتاز، جميل. احكي لي عن معركة القادسية.
18: معركة القادسية قامت مع المسلمين ضد عدوهم الروم، فولى عمر بن الخطاب ولا عليهم سعد بن أبي وقاص ليكون مولاهم وهو يشيرهم وهو القائد. وقامت المعركة بين المسلمين، وكان المسلمين أقل عدة وأقل عتاد وأقل جند، ولكن بنصر من الله بعد معركة دامت طويلا استطاعوا هزيمة الروم، وأيضا جاءهم مدد من خالد بن وليد بعد معركة اليرموك، واستطاعوا بهذا المدد أن يستطيعوا هزم الروم.
17: ما شاء الله عليك، ممتاز يا محمد، ممتاز. قلت لي أيضا قرأت كتاب رجال حول رسول.
18: نعم.
17: تعرف من مؤلف هذا الكتاب؟
18: نعم، خالد محمد خالد.
17: ممتاز، ممتاز يا محمد. عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
18: يتكلم عن الصحابة الذين كانوا حول الرسول وصدقوا به وآمنوا به وماتوا على ذلك، فهم الذين نشروا الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل الكبير في نشر الإسلام وأيضا في نسخ القرآن الكريم وجعله بين يدينا اليوم.
17: ما شاء الله عليك يا محمد. تعرف يعني اضرب لي أمثلة من هذه الرجال اللي حول الرسول.
18: هناك مثال عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان بعدي رسول لكان عمر بن الخطاب.
17: ممتاز، ممتاز يا محمد. والروايات، قلت لي قرأت رواية زهرتان في حلب، صح؟
18: نعم.
17: تعرف من مؤلف الرواية؟
18: نعم، عمر عزت.
17: عمر عزت، عن إيش تتكلم؟
18: عن شاب كان يسكن في الإمارات، وكانت لديه صديقة تسكن معه، ولكن هذه الصديقة كانت من أصول سورية، فعندما كبر ذهبت هذه الصديقة إلى سوريا وأرسلت رسالة إلى صديقها من الإمارات، فقرأ الرسالة وبدأ يشعر بالحسد لأنها تعرفت على ابن عمها وتكونت هناك صداقة في سوريا.
17: بالحسد ولا بالغيرة؟
18: بالغيرة.
17: جميل.
18: ويعني هناك كونت صداقة، فظن أنها نسيته وتركته في الإمارات وحيدا، فعندما أتى والده أخبره بأن عليه ألا يحزن وأنهم سيذهبون إلى سوريا ليلتقوا بهم.
17: جميل، ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد في روايات ثانية أظن غير زهرة في حلب.
18: نعم.
17: إيش؟
18: مختار في أعماق البحر.
17: مختار في أعماق البحر، تأليف من؟
18: دكتور علي راشد.
17: ممتاز، عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
18: عن قصة مختار وكيف أن أباه وأنهم في أسرة فقيرة، وأباه كان مريضا وكانت مهنتهم هي صيد الأسماك، فقال مختار لأبيه: أنك أنت ارتاح في المنزل وأنا سوف أذهب لصيد الأسماك اليوم. وعندما رمي السنارة أو الشبكة في الماء صاد شيئا ثقيلا فارتعب منه، فطلعت بأنها فتاة تدعى جولنار وهي من أعماق البحر في مدينة سيموداهور، وهي تعتبر الأميرة هناك، فتكونت صداقة بينهما، ثم أخذت الأميرة جولنار مختار ليتعرف على المدينة، ومن ثم حصلت مصيبة بأن الأميرة جولنار ذهبت للدراسة وحدث فيضان في المدينة، فغرق مختار وذهب إلى جزيرة نائية، لكن وبفضل الله وصلته المساعدة والتقي بالأميرة جولنار مرة أخرى.
17: ما شاء الله عليك يا محمد، متدفق وطريقة سردك رائعة، ما شاء الله، جميل. طيب إيش الاستفادة إذن من رواية مختار في أعماق البحر؟
18: استفدنا أن الصداقة شيء جميل، ومهما كانت وعلينا أن نحب بعضنا، وكذلك علينا أن نبر بوالدينا مثل مختار، فكان بارا بوالده وذهب لصيد الأسماك بدلا عنه لكي لا يتعب.
17: ممتاز. غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
18: أحب لعب الشطرنج والخطابة.
17: لعب الشطرنج، وين تلعب شطرنج؟
18: في المنزل عند أبي وأنا أعتبر مبتدئا.
17: يعني والدك يلعب شطرنج بعد؟
18: نعم.
17: وتتباروا أنت وياه؟
18: نعم.
17: من يأخذ الأسود ومن يأخذ الأبيض؟
18: أنا الأبيض وهو الأسود.
17: طيب شرح لي يعني كيف هذه اللعبة، يعني إيش يعملوا في لعبة الشطرنج؟
18: في لعبة الشطرنج هناك قطع تنقسم إلى فريق الأبيض وفريق الأسود، وتكون هناك رقعة وتوضع القطع عليها، وعلى الفريق وعلى المتبارزين أن يتبارزا بالقطع، فتكون الحركة الأخيرة وهي الكش ملك أن يقوموا بقتل الملك. وهناك قطع مهمة وقطع غير مهمة، فهناك البيدق وهو صغير لكنه في النهاية يمكن أن يصبح وزيرا، وهو أهم قطع.
17: البيدق أهم قطعة؟
18: لا، الوزير أهم قطعة، ولكنه يمكن أن يصبح وزيرا.
17: أيوة، إذن الوزير هو أهم قطعة؟
18: نعم.
17: والملك ما ملك مهم؟
18: ملك مهم، لكن ما يعني بالوزير، لأن الوزير هو أكثر حركات يكون عنه.
17: صحيح، هو اللي يحمي الملك صح؟
18: نعم.
17: ممتاز يا محمد. قلت لي بعد الخطابة؟
18: نعم.
17: إيش يعني تحفظ خطاب أنت؟
18: لا، بل أقدمها في المدرسة يعني.
17: تقدم خطاب ولا إيش؟
18: أقدمها، نعم، أقراها يعني من ورق.
17: من ورق يعني، ما حافظ خطبة تسمعني إياها؟
18: لا حافظ، عارف أقول.
17: سمعني.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حفلنا يا ضيوفنا الكرام، ويبارك الله لنا فيه، والآن نبقى مع الافتتاحية في هذا الحفل الكريم.
17: آه، يعني هذا تقديم لحفل إذن، مش خطبة.
18: نعم.
17: آه، جميل. أنت تقدم حفلات في المدرسة؟
18: نعم.
17: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وتحفظ قرآن كريم؟
18: نعم أحفظ.
17: كم جزء حافظ؟
18: حافظ 3 أجزاء، والآن في الرابع.
17: ما شاء الله. الأجزاء الأخيرة؟
18: نعم،
17: اللي هي عمة وتبارك.
18: نعم، قد سمع.
17: قد سمع. وإيش بتسمعني؟
18: بسمع سورة الرحمن.
17: سورة الرحمن مش كاملة طبعا، لأنها بتأخذ وقت الحلقة كلها، لكن سمعنا أول 7-8 آيات.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أتمنى أن أصبح مهندسا معماريا،
1: مهندسا معماريا، ليش؟
0: لأني أريد أن أجعل من بلدي عمان تتوازن بين التراث التاريخي في البنايات التاريخية والتطور الحضاري والمستقبلي.
1: ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، أنت رائع، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير في
0: إن شاء
1: المستقبل.
0: الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب.
1: جميل، جميل جدا، هذه حكمة رائعة، تحث على القراءة وفي محبة الكتب. تعرف من قائل هذا البيت؟
0: نعم، هو أمير الشعراء أحمد شوقي.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن ناصر بن محمد المعمري، الطالب الرائع في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البلغ من العمر 13 عاما. استمتعت بالحوار معك وشكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا من إذاعة سلطنة عمان. استقبل معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفدا اقتصاديا صينيا برئاسة معالي باتير نائب الحاكم التنفيذي لمقاطعة هايان. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بين الجانبين، وأكد الجانبان على أهمية تسهيل وتهيئة البيئة الداعمة للتعاون بالتوازي مع إشراك المناطق الاقتصادية والشركات والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الاستفادة من التجارب المتبادلة في هذا الجانب. توعدت إيران بتصاعيد ردودها على الضربات الأمريكية مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في المنطقة استهدفت ناقلات نفط وسفنا حربية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق عسكري أمريكي مسير في مضيق هرمز بعد إعلان واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، فيما توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وحذرت غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية من أن الضربات ضد السفن العسكرية الأمريكية ستصبح أقوى وقد تتوسع إذا استمر الحصار البحري ومضايقة السفن الإيرانية. وتأتي المواجهات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران مؤكدة مواصلة الضغط الاقتصادي عليها. استشهد فلسطينيان بينهما طفلة وأصيب 6 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة. وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا إسرائيليا متزايدا في الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل، وسط استمرار القتل والاستيطان ومساع التهويد وهي ملفات توظف سياسيا في الحملات الانتخابية الإسرائيلية. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان بعد مقتل 7 أشخاص، منددا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاق الإطاري بين البلدين. وقال عون إن الغارات استهدفت مدينة نبطية وبلدات مجاورة وأدت إلى تدمير منازل ومرافق ومؤسسات تابعة للدولة بينها مستشفى صلاح غندور المتوقف عن العمل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 9 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين بينهم 3 أطفال جراء الغارات التي تركزت في منطقة نبطية. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وفريقه في كييف بشأن إنهاء الحرب مع روسيا كانت جوهرية وستستمر. وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ميدانياً ضربت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت تحمل عتاداً عسكرياً أرسلته دول غربية إلى الجيش الأوكراني، فيما تعرضت مصفاة تابعة لشركة روسنفت في ريازان إحدى أكبر المصافي الروسية لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. علقت إندونيسيا العمليات في مطار سوكارونو هاتا الدولي الرئيسي قرب جاكرتا إضافة إلى الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كاراكوتا الذي يقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما أثر على أكثر من 150 ألف مسافر. وثارت نافورة من الحمم من البركان قبل أمس السبت، فيما سمعت أصوات مدوية على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر، وسجلت ثورانات جديدة الأحد وهو

ما أدى إلى انتشار الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط بمطار سوكارنوهاتا. وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات أثر على 467 رحلة، بينها 58 رحلة دولية و409 رحلات داخلية. وحذرت السلطات من الاقتراب من البركان ضمن نطاق 3 كيلومترات، فيما استبعدت وكالة الجيولوجيا احتمال حدوث تسونامي بسبب الثورانات الأخيرة. نهاية عرض الواحدة، نلتقيكم تمام الثانية في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواتي وإخواني المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. ما أحلى الصحة بإذن الله سبحانه وتعالى، وما أحلى المحافظة عليها، وتظل صحة الإنسان هي أغلى ما يملك. يعني أنا أتوقع هذه من نعم الله مولاي سبحانه وتعالى العظيمة اللي لابد أن إحنا نستذكرها، نمتن لله سبحانه وتعالى بأن رزقنا إياها ونكون معطائين بها ولها. كيف؟ إنه سبحان الله، يعني موضوع إنه تبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وكيف إن الإنسان قد يهب حياة لشخص قد يعاني من علة في عضو من أعضاء جسده، فبالتالي تكون التبرع في هذا الجانب بإذن الله سبحانه وتعالى تؤكد أهمية المحافظة على التوازن والتعاون بإذن الله سبحانه وتعالى المجتمعي. تظل الصحة أساس الإنسان، المحافظة عليها مهمة، وكذلك بإذن الله سبحانه وتعالى طلب العلاج والدواء في حالة إنه لا قدر الله كانت معطوبة، وبعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك كيف يمكن الاستفادة بهذه الأعضاء السليمة، سواء كان بعد الوفاة أو حتى أثناء الحياة، كيف أنها تكون هدية حياة لشخص يعاني. إذن أنتم عرفتوا موضوع اليوم؟ موضوع اليوم عن هذا الجانب، أنه التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وكيف أنها بإذنه سبحانه وتعالى تساعد في بإذن الله سبحانه وتعالى تعزيز صحة إنسان يعاني من مشكلة صحية. معي اليوم أخوي وزميلي الدكتور قاسم بن محمد الجهضمي، رئيس قسم التبرع بالأعضاء في المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في وزارة الصحة. دكتور قاسم، يعني أهلا ومرحبا، وأنا كثير حقيقة سعيدة بتواجدك معي.
6: حياك الله دكتورة، وأنا كذلك سعيد على وجودي معكم في هذا البرنامج، وإن شاء الله يعني راح نتحدث عن هذا الموضوع المهم اللي يهم كل أفراد المجتمع، وليس فقط مرضى الفشل العضوي، ولكن كل أفراد المجتمع يهمهم هذا الموضوع لأنهم هم مصدر هذه الأعضاء.
5: بارك الله فيك أخوي دكتور قاسم، وما شاء الله يعني الزملاء في المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء، يعني خلية نحل، أنا حقيقة يعني شفتهم وخبرت شغلهم، جزاهم الله كل الخير، ومتابعين حقيقة لكل ما يحدث في هذا التخصص. دكتور أخوي، ببدأ لك من البداية الله يحفظك. إحنا دائما نقول إنه المحافظة على الصحة والمحافظة على الصحة، لكن هذا يعني دخلنا كمان في موضوع إنه للأسف إحنا معانا كثير من الأمراض الغير معدية.
6: صحيح
5: دكتور أخوي.
6: صحيح.
5: وللأسف هذه من ضمنها يعني داء السكر وارتفاع ضغط الدم، هذه للأسف تعمل إنها قد فجأة يعني تسمى بالقاتل الصامت.
6: بالضبط.
5: إن تعطب يعني تقتل عضو كامل، وسبحان الله هنا تجي الحاجة إلى التبرع الله يرضى عنك. فخلنا نتكلم على هذا الجانب، يعني بالضبط. هذه الأمراض ومسبباتها، كونك أنت قديم صراحة في هذا الجانب.
6: طبعا هذه نقطة مهمة جدا، يعني ربما في كثير من في موضوع التبرع وزارة الأعضاء دائما نتكلم عن أهمية التبرع وعن أهمية الزراعة وهنا إنقاذ حياة للمرضى، ولكن نادر ما نتكلم عن موضوع الوقاية أصلا من الوصول إلى الحاجة إلى الزراعة. الوقاية تكون عن طريق معرفة مسببات الفشل العضوي، وبالتالي نحن نوعي المجتمع أنه يا جماعة الخير ترى هذه هي مسببات الفشل العضوي، وبالتالي انتبهوا، حاولوا تقوا أنفسكم، فالوقاية هي الصح، هي الحل الأساسي. ولو جينا نتكلم مثلا في موضوع الفشل الكلوي، السبب الرئيسي لمرض الفشل الكلوي هو مرض السكر الغير متحكم فيه، يعني هو السبب الرئيسي تقريبا أكثر من 43% من حالات الفشل الكلوي بسبب مرض السكري. السبب الثاني الرئيسي هو مرض الضغط المزمن الغير متحكم فيه كذلك. وبالتالي لو انتبهنا وركزنا نشوف هي فعلا السبب الرئيسي هي موضوع الأمراض غير المعدية، والتي ممكن لأفراد المجتمع أنهم يقوا أنفسهم منها، وأيضا حتى للمرضى الذي يعانون من مثلا داء السكري أو مرضى الضغط المزمن، يعني ممكن أنهم يقوا أنفسهم من الوصول للفشل العضوي عن طريق الانتظام في الأدوية، الانتظام في زيارة الطبيب، الالتزام بأدويتهم وبنصائح الأطباء، الحفاظ على الموضوع اللي هو الالتزام مثلا بالرياضة وموضوع اللي هو التغذية. كل هذا في النهاية يقي الإنسان من الوصول لا سمح الله إلى الأمراض المزمنة أو الفشل العضوي الذي هو أسباب الرئيسية هي الأمراض غير المزمنة.
5: بارك الله فيك أخوي. ودائما سبحان الله احنا نقول يعني كل إنسان عرضة إنه يصاب بهذه الأمراض، ما هو عيب.
6: صحيح.
5: هذا سبحان الله يعني قد يعني من الله مولاي سبحانه وتعالى، يعني قد ابتداء ربي سبحانه وتعالى، لكن احنا كمان مأمورين بالتداوي
6: ونأخذ بالأسباب.
5: الله يرضى عنك.
6: فمثل
5: أيوة مثل ما ذكر أخوي دكتور قاسم إنه ضروري السيطرة، ضروري السيطرة. هنا تجي رغبتك أنت في المحافظة على صحتك، يعني إذا أنت جاد في المحافظة عليها أي تحدي يدخل ويعل هذه الصحة
6: بالضبط.
5: سواء كانت أمراض يعني مثل السكر والضغط وغيرها، هنا يجي كيف أنت بالفعل أنت توازن وتبدأ تسيطر. لكن دكتورنا الكريم، علاقة مثلا الإصابة بالأمراض الغير الأمراض المزمنة غير المعدية،
6: نعم،
5: والتبرع بالأعضاء، أنا بجيب لك إياها يعني من فوق وتحت. هل إنه أي شخص مصاب بهذه الأمراض ليس له مثلا، لو حتى جاكم في البداية،
6: نعم،
5: فور الإصابة قال أنا أريد أتبرع مثلا بعد الوفاة، أنتم ما تأخذوا من هذا المريض، لأن تحطوا ببالكم أنه معدل أنه تكون أعضاء يعني أنها ما هي بالعضاء بالصحة اللي أنتم تريدوها.
6: بالنسبة للتبرع بالأعضاء، طبعا احنا نريد أكد أنه ينقسم إلى قسمين، التبرع بالأعضاء أثناء الحياة سواء كان بكلية أو جزء من الكبد، أو التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. بالنسبة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أي شخص ممكن أنه يسجل ويحط وصيته اني انا اريد اكون متبرع بالاعضاء بعد الوفاه، بغض النظر عن هو يعاني من امراض مزمنه او ما يعاني، عنده مشاكل صحيه، اي شخص له الرغبه انه يسجل رغبته في تطبيق شفاء، اني اريد اكون متبرع ويسوي هذه النيه يعني الطيبه، اني اريد اساعد الناس اني اتبرع باعضائي بعد الوفاه واسوي وصيتي واسجل في تطبيق شفاء، فهذا اي شخص بالغ سن الرشد معدي 18 سنه ممكن انه يسجل رغبته في هذا التطبيق.
5: نعم.
6: التبرع بالأعضاء أثناء الحياة مختلف، لأنه هذا الشخص يكون يريد يتبرع بكلية أو جزء من كبده أثناء حياته، هنا عاد لا، لازم هذا الشخص يكون مثلا لائق صحيا لأنه يتبرع بهذه الكلية أو جزء من الكبد أثناء الحياة، يدخل في فحوصات أنه ما يكون يعاني من أمراض مزمنة، أنه مثلا بعض الحالات يكون حتى موضوع وزن معه يكون مثلا أيضا من الوزن المناسب، ويسوى له فحوصات ودقيق من أجل ضمان أنه هو لائق صحيا لأنه يكون متبرع أثناء الحياة.
5: واضح.
6: أما بعد الوفاة لأي شخص ممكن يسجل كمتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. بعد عمر طويل هذا الإنسان لا سمح الله توفي وفاة دماغية، تم تشخيصه بالوفاة الدماغية، شفنا هذا الإنسان كان ولله الحمد مسجل وصيته ويريد يتبرع بأعضائه، نحن بنعمل تقييم لهذه الأعضاء ونقرر هذه الأعضاء ممكن أن يسهل هذا الشخص متوفي الحين أن احنا ننقلها لشخص في حاجة إليها أو لا، عضو نقوم بتقييمه ونقرر.
5: بارك الله فيك. طيب كيف التقييم؟
6: التقييم للأعضاء أثناء الحياة طبعا هناك في فحوصات في بروتوكولات خاصة، وحقيقة أيضا حتى القانون العماني معانا قانون تنظيم نقل وزارة الأعضاء يعني ركز جدا في موضوع التبرع بالأعضاء أثناء الحياة من أجل حماية هذا المتبرع.
5: الله.
6: فألزم
5: حياته فحياته
6: فأثناء الحياة نحن المتبرع
5: وبعد الحياة
6: ايوه الحين اثناء الحياه الفحوصات للمتبرع الحي تكون يعني فحوصات دقيقه جدا بحيث انه نتاكد ان هذا الشخص يقدر يتبرع بدون ان تصير له اي مضاعفات بعد عمليه التبرع اثناء الحياه.
5: واضح.
6: اما التبرع بالاعضاء بعد الوفاه فنحن بعد ما ناخذ يعني اللي هي الموافقه من اقارب المتبرع او المتوفي.
5: نعم.
6: انه نفس الشيء كذلك ما عندهم اي مانع انهم موافقين على التبرع بالاعضاء قريبهم المتوفي دماغيا اللي مسوي وصيه. نحن في عندنا بروتوكول خاص اسمه بروتوكول تقييم الاعضاء بعد الوفاه فيها فحوصات كامله.
5: نعم.
6: وايضا حتى من ضمنها فحوصات حتى للامراض المعديه عشان نتاكد هل هذا الشخص سبحان الله يعني يكون عنده مرض معدي ولا شيء وراح ينتقل للمريض الزارع.
5: نعم.
6: ايضا التقييم حتى لموضوع اللي هو بعض التقييمات لتاكد انه ما عندهم اي علامات من علامات لا سمح الله مثلا السرطانات.
5: نعم.
6: اللي ممكن سبحان الله بنقل العضو تنتقل ايضا للمريض الزارع وبالتالي هناك تقييم
5: يعني
6: كامل.
5: لو الشخص المتوفى عنده سرطان ممكن ينتقل
6: ممكن إلى... خاصة بعض نوع سرطانات وكثير منها ممكن تنتقل وبالتالي نحن من ضمن الفحوصات والتقييمات أيضا الأمراض المعدية جودة الأعضاء الموجودة عند هذا الشخص المتوفي وأيضا مثلا تأكد أن ما في أي علامات أو حتى تاريخ مرضي لأمراض السرطان لا سمح الله. وعلى ضوءها طبعا نحن نعرض هذه الأعضاء على لجان فنية للزراعة مختصة فهناك لجنة فنية لزراعة الكلى نعرض عليهم تفاصيل المتوفي مع القراءات وهم يدرسوا الحالة وبيقرروا هل هذا العضو لا جيد بحيث أننا نزرعه للمرضانة أو لا.
5: نعم.
6: أيضا اللجنة الفنية لزراعة الكبد اللجنة الفنية لزراعة القلب.
5: نعم.
6: فبالتالي القرار النهائي مع اللجنة الفنية للزراعة لقبول هذا العضو أو عدم قبوله.
5: بارك الله فيك. ما أحلى هذا الكلام وما أحلى لما تكون بإذن الله سبحانه وتعالى يعني تسن القوانين لتلائم البيئة وتلائم التشريعات بالحمد لله على ذلك. طيب دكتورنا الكريم لما نتكلم على رحلة التبرع.
6: نعم.
5: احنا تو بإذن الله سبحانه وتعالى نبي نشجع الكل. أنا أجيب لك إياها على البلاطة. احنا نبي نشجع الكل إنه بإذن الله سبحانه وتعالى يتبرعوا.
6: صحيح.
5: كونك أنت الله يحفظك رئيس هذا القسم ولك الخبرة الطويلة وأنا شاهدت هذا الشيء يعني خلق دكتور قاسم ما شاء الله عليه. فكيف إنه نزرع هذه البذرة في النشء الأولادنا الحين الله يحفظهم يعني أمس كان أول يوم دراسي.
6: صحيح.
5: فكيف إنه يعني توصل لهم الرسالة دكتورنا الكريم سهلة ما تخوف. أنت لما تجي أنا من يومين بنتي الله يحفظها فقولها إن شاء الله بنتي هذا الأسبوع بيكون توعيتنا عنك ماما كيف تبرع يا الله ماما كيف
6: صحيح
5: يعني
6: صحيح.
5: فأبيك تدخلنا في هذا الجانب الله يحفظك.
6: طبعا طبعا هو طبعا التبرع بالأعضاء هذا عامل إنساني يعني وموضوع إنساني كبير. الإنسان يعني نحن ما نريد نختصر حتى موضوع التبرع بالأعضاء إنه فقط عملية جراحية ينقل فيها عضو من مريض من متبرع إلى مريض. لا هذه يعني يقولك من أعظم يعني المنح التي يمنحها الإنسان للإنسان يعني يمنحه جزء منه يعني ينقاذ شخص آخر وما يمنحه فلوس ولا يمنحه كلمة يمنحه جزء منه عضو منه يزرع لشخص آخر لإنقاذ حياته فهي يعني حتى من أعظم صور التكافل الإنساني كذلك. وطبعا يعني كما هو معلوم أن طبعا برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بالتحديد بعد الوفاة الدماغية هذا برنامج يعتبر جديد هنا في السلطنة يعني احنا بدينا في هذا البرنامج في 2023 بداية وكانت يعني كانت التوجه معانا بالإضافة إلى المجتمع والحديث عن هذا الموضوع المهم في المجتمع أيضا التوجه أيضا إلى الكادر الطبي والتأكد أيضا من تأهيلهم تأهيل كامل وهم طبعا وهم مؤهلون لكن أيضا توعيتهم في الموضوع اللي هو تأكيد عليهم في موضوع اللي هو البروتوكول التشخيص الوفاة الدماغية أيضا آلية مقابلة أقارب المتوفى للحديث عن موضوع الوفاة الدماغية ثم أيضا للحديث عن موضوع التبرع أو خيار التبرع بالأعضاء. بالتالي صرنا نحن أيضا نعمل تدريب للكوادر الصحية وأيضا نتحدث مع أفراد المجتمع عن أهمية التبرع بالأعضاء سواء كان أثناء الحياة وبالتحديد أيضا على موضوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة نشرح لهم الفرق يعني بموضوع اللي هو التشخيص الوفاة الدماغية إيش يعني الوفاة الدماغية ونؤكد عليهم أن الوفاة الدماغية هي موت حقيقي هي هي هي في النهاية وفاة سواء كانت بالموت عن طريق تشخيصها عن طريق القرائن العصبية وتسمى الوفاة الدماغية أو عن طريق تشخيصها بتوقف القلب أو التنفس وتسمى بالقرائن القلبية التنفسية ولكن هي تشخيص لمفارقة الحياة والموت وبالتالي احنا حاولنا نوصل للمجتمع بداية انه ونوعين في موضوع أن الوفاة الدماغية هي وفاة حقيقية حتى من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية ومن الناحية الطبية. الكل متفق أن الوفاة الدماغية هي وفاة حقيقية، هي مفارقة للحياة. لما يتقبل يبدأ أفراد المجتمع يسمع هذا المصطلح ويتقبل هذا المصطلح، أيضا بعد ذلك يبدأ ينظر ويفكر في موضوع أهمية التبرع بالأعضاء. واحدة من آلياتنا نحن لما نكلم أفراد المجتمع ربما ندخل أيضا اللي هم استفادوا، المرضى اللي كانوا يعانوا من الفشل العضوي وتم زرع عضو لهم من متبرع متوفي، سواء كان هذا العضو كلية أو كبد أو حتى الحين ما شاء الله نحن لها الحمد بين زراعة القلب.
5: نعم.
6: في السلطنة.
5: نعم.
6: هذا المرضى الذين تم زراعة المستفيدين من برنامج تبرع بالأعضاء بعد الوفاة هم سفراءنا الحقيقيين في المجتمع، هم اللي راح يحكوا للمجتمع عن تجربتهم ومعاناتهم قبل الزراعة وكيف تغيرت حياتهم بعد الزراعة. كل هذه الأمثلة راح تؤثر بشكل إيجابي على أفراد المجتمع. الحين نفس الشيء في مبادرات أننا أيضا نبدأ نتكلم أو ندخل هذه المواضيع ولو بشكل بسيط في المناهج التعليمية، والحين في مقترح من هذا الموضوع وراح إن شاء الله يدرس، وربما راح في المستقبل خلال الفترة القريبة القادمة راح تدخل هذه المواضيع بشكل يعني بسيط في المناهج التعليمية مثلا للطلبة المدارس وأيضا ربما حتى في الجامعات
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. توانا جالسة الله يحفظك جالسة أقرأ عن الشروط الأساسية للتبرع معنا في سلطنة عمان الحبيبة، فمن ضمنها طبعا أنه العمر والأهلية.
6: نعم.
5: فقصدكم يعني أنه إذا طبعا أن يكون كامل الأهلية، لو عنده مشكلة ذهنية أو هذا ما ينفع للتبرع؟
6: هذا في موضوع التبرع بالأعضاء أثناء الحياة.
5: آه.
6: فهذا من ضمن حماية المتبرعين بالأعضاء أثناء الحياة.
5: نعم.
6: أن يكون هذا المتبرع ليس طفل وإنما بالغ سن الرشد كامل الأهلية قادر على اتخاذ قراره.
5: حسن.
6: أيضا بدون أي ضغوط للمتبرع الحي.
5: نعم.
6: لأن هذا يعتبر لا يقول ما تسمى خلو الموضوع أو المتبرع من أي عيب من عيوب الرضا كالإكراه أو التهديد أو الإغراء بالمال، حيث أن يكون أيضا لا يوجد هناك أي تبادل مالي في موضوع التبرع، أن هذا تبرع لوجه الله.
5: واضح.
6: الأصل منه إنقاذ حياة شخص آخر وليس فيه بيع وشراء، فالبيع والشراء في الأعضاء هذا محظور في القانون وأيضا محرم في الشرع.
5: بارك الله فيك.
6: نعم.
5: وطبعا بالنسبة لصلة القرابة، هل يشترط وجود صلة قرابة يعني ما بين المتبرع والمتبرع له؟
6: في التبرع بالأعضاء أثناء الحياة الأصل هو وجود صلة قرابة.
5: وبعد بعد الوفاة؟
6: بعد الوفاة لا. يعني لكن في الموضوع التبرع بالأعضاء أثناء الحياة، حتى التبرع بالأعضاء أثناء الحياة الأصل وجود قرابة، لكن حتى لو كان في شخص صديق بيتبرع لصديقة ممكن.
5: نعم.
6: واحد جار بيتبرع لجاره، واحد زميل عمل.
5: نعم.
6: يعني ما لازم القرابة تكون موجودة، ولكن في كما يقول هناك أيضا نوع من السبب، حتى لو كان سبب هذا سبب عاطفي ما يكون لازم يكون في قرابة في النسب.
5: واضح.
6: بين المتبرع الحي والمتبرع والمريض.
5: بارك. نعم. الله فيك. وطبعا بالنسبة للوضع خليجيا معانا كمان.
6: نعم.
5: معاهم مراكز للتبرع بالأعضاء.
6: صحيح بالضبط. يعني ربما حتى في بعض دول الخليج معان تعتبر رائدة في موضوع اللي هو التبرع وزراعة الأعضاء. ونحن طبعا حقيقة لما قررنا نفس الشيء نبدأ اللي هو كمركز عماني لتنظيم التبرع بالأعضاء، أيضا نفذنا زيارات طبعا مع اللي يعني
5: تطلعوا على تجاربهم من هذا الجانب ونتعلم
6: وخصوصا
5: منهم
6: إن احنا نتعلم من
5: تجاربنا
6: لأن مجتمعنا قريب من مجتمعاتهم.
5: نعم.
6: بالتالي ربما.
5: نعم.
6: نفس التحديات راح نواجهها.
5: واضح.
6: وبالضبط هذا
5: فيك.
6: هو.
5: طيب دكتورنا الكريم، هل تشترطوا للتبرع حتى أثناء الحياة يعني للتبرع أثناء الحياة؟
6: نعم.
5: لعضو معطوب أنه يكون معطوب كامل أم أنه قد تصل درجة العطب في ذلك العضو أنه بالغة لكنه ما زال يشتغل؟ بمعنى إذا جينا مثلا الفشل الكلوي قبل عن أنه يدخل إلى فشل كلوي مزمن ويحتاج إلى غسيل، ندخل في مرحلة ما قبل الفشل.
6: نعم. نعم.
5: ففي يعني ناس إنها خوفا إنها تدخل فتيجي تطلب هذا التبرع. إحنا معانا بسلطنة عمان، هل هذا ولا فقط أثناء الفشل كامل للعضو؟
6: هو طبعا الأصل في موضوع اللي هو مثلا في موضوع حالة المريض إلى زراعة عضو يقرر الأطباء الزراعة وأطباء المعالجين لذلك المريض. يعني مثلا المرضى الفشل الكلوي طبعا يتابعون مع مرضى أطباء الكلى والكبد كذلك، اللي قرر طبعا هو الأطباء أن هذا خلاص الحين وصل لمرحلة محتاج إلى زراعة.
5: نعم.
6: وضع الصحي الحين محتاج، لكن في هنالك ترتيبات قبل موضوع الزراعة أنه الأطباء يبلغوا المريض يبلغوا أهله أن هذا الشخص الحين مثلا بالنسبة للكلى مثلا ما وصل مستوى المرحلة الرابعة في الفشل الكلوي.
5: نعم.
6: وبالتالي هو الحين احتمال كبير راح يحتاج إلى زراعة خلال الفترة القريبة الجاية.
5: نعم.
6: بالتالي بدوا يعدوا المريض ويعدوا أيضا أهله يكلمهم عن موضوع الزراعة وهو الخيار الأنسب وأن الغسيل هذا ما هو الخيار الأنسب. بالعكس يعني لو كان هذا الشخص عمل زراعة مباشرة أثناء مثلا وصلوا للمرحلة الخامسة مباشرة يتم عمل الزراعة له يكون حتى من الناحية الصحية أفضل للمريض مقارنة بأنه يدخل في جلسات الغسيل. فيتم إعداد المرضى وأهاليهم أنه هذا الشخص محتاج إلى زراعة مسبقا قبل حتى ربما يوصل للمرحلة النهائية اللي هو فعلا فيها بحتاج إلى زراعة ويوصل لهذه المرحلة. فهناك في إعداد مسبق.
5: نعم. الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للتطابق من ناحية فصيلة الدم.
6: نعم.
5: والأنسجة هذه يعني خاصة الأنسجة دكتور قاسم أخوي نبيك. نعم. تتكلم أكثر عنها الله يحفظك.
6: هو طبعا نشوف هناك معايير للاختيار المتلقي خصوصا في المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة.
5: نعم.
6: الشخص المتبرع بالأعضاء بعد الوفاة نفرض.
5: نعم.
6: طبعا بعد أخذ الموافقة من أقاربه مثل ما خبرتك نعمل فحوصات كاملة وتقييمات من ضمنها طبعا نفس الشيء نتأكد من فصيل الدم وأيضا فحص تطابق الأنسجة.
5: نعم.
6: بعد ذلك كيف يتم اختيار المريض المتلقي من قائمة الانتظار ليطابق هذا المتبرع.
5: نعم.
6: فمن ضمن الخيارات ما تفضلتي أنه من ضمن المعايير اللي هو تطابق فصائل الدم وايضا موضوع اللي هو تطابق في الانسجه.
5: بارك الله فيك. على اساس باذن الله
6: وهناك ايضا بالاضافه لك هناك معايير اخرى.
5: نعم.
6: وعلى ضوها يتم اختيار الانسب من قائمه الانتظار من المرضى لهذا المتبرع.
5: بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. وبالفعل سبحان الله يعني هذا الجانب جانب جدا جدا جدا مهم كون ان باذن الله سبحانه وتعالى احنا نبي نقلل لدرجه الصفر أقل حتى من الصفر فرص لا قدر الله سبحانه وتعالى أنه رفض التبرع لأنه سبحان الله. طيب إحنا ما زلنا بإذن الله سبحانه وتعالى كلامنا للنشأ لأولادنا وبناتنا الله يحفظهم. فاللي عنده رغبة في التبرع سواء كان شاب.
6: نعم.
5: كل الأعمار.
6: صحيح.
5: على حسب الـ الـ الـ مثلا القوانين المسنة إنه 18 وفوق. طيب كيف هو عنده رغبة في التبرع فكيف يوثقها كيف إنه يعني كيف يخبركم كيف تعرفوا أنا عندي رغبة بإذن الله تبرع كيف أوصل لكم كيف أسجل بياناتي.
6: طبعا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتسجيل الرغبة أو تسمى الوصية في تطبيق أصدرته وزارة الصحة تطبيق شفاء.
5: نعم.
6: ومعظم العاملين الصحيين يعرفوا عنه حتى المقيمين والمواطنين بدوا يتعرفوا على هذا التطبيق.
5: نعم.
6: وهو تطبيق طبعا فيه موجود مجموعة خدمات يعني من ضمنها مثلا الإنسان ممكن يعرف مواعيده في المستشفيات مراكز صحية يشوف.
5: نعم.
6: أدويته اللي صرفوا ليها.
5: نعم.
6: فحوصات نتائج الفحوصات.
5: نعم.
6: من ضمنها هنا خيار اللي هو التبرع بالأعضاء موجود.
5: نعم.
6: من ضمن التطبيق هذا.
5: نعم.
6: فالإنسان المواطن كان أو مقيم بإمكانه أنه يسجل رغبته كمتبرع بالأعضاء بعد الوفاة في هذا التطبيق تطبيق شفاء وخلال.
5: نعم.
6: دقائق بسيطة يكون هو تم تسجيل بياناته أنه متبرع بالأعضاء بعد الوفاة بعد عمر طويل بإذن الله. من ضمن الخيارات الموجودة هناك أيضا حتى إضافة شاهد أو شاهدين على أساس أنها تكون هذه الرغبة تعتبر كأنها وصية شرعية
5: بإذن الله
6: اللي يكون بوجود شهود كذلك
5: بإذن الله. أيوة. سبحانه وتعالى أخوي الكريم دكتور قاسم احنا كثير اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نتكلم على التبرع كثير العقل يروح في الكلية كثير يروح في الكبد.
6: نعم.
5: في القلب تو ما شاء الله يعني عندنا تجارب جميلة وناجحة في سلطنة عمان بالقيادة الحكيمة لمعالي وزير الصحة المؤقت دكتور علي هلال بن علي السبتي. لكن كمان هنالك كثير من الأعضاء اللي ممكن نتبرع عنها إيش رأيك نذكرهم هذه
6: بالضبط
5: الأعضاء؟
6: بالضبط يعني التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الإنسان ممكن يتبرع يقول بكل أعضاء الممكن وحتى بالأنسجة. فالمتبرع بالأعضاء
5: الشوكي ممكن
6: المتبرع بالأعضاء بعد الوفاة ممكن يتبرع بكليتين
5: الله
6: بالكبد بالبنكرياس بالقلب بالرئة بأيضا حتى
5: صمامات القلب
6: الصمامات كأنسجة اللي بالنسبة للأنسجة حتى القرنيات يعني لاستعادة البصر
5: بالضبط
6: بالضبط وكذلك حتى الجلد ممكن
5: الله.
6: يتبرع به. فهناك الإنسان المتبرع بالأعضاء بعد الوفاة قال ممكن أنه ينقذ حتى 8 أشخاص عن طريق التبرع بالأعضاء وحتى ربما
5: في نفس اللحظة
6: بإذن نعم الله. وحتى 50 إلى 70 شخص يحسن جودة حياتهم عن طريق التبرع بالأنسجة
5: بإذن
6: فهو
5: الله.
6: يعني يقول عطاء عظيم وتعتبر إن شاء الله صدقة جارية هذا إن شاء الله.
5: اللهم آمين. اللهم آمين أخوي، لنا ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: يعني نحن لما نتكلم عن موضوع التبرع بالأعضاء، يعني هناك كثير من المرضى اللي بحاجة، يعني ربما اللي هم يعني
5: تصور ويسافر يعني ويتغرب، وهي ما هي بسهلة عملية زراعة الأعضاء والأنسجة،
6: وهذا موضوع وطني، لازم يكون وطني.
5: دكتورنا الكريم الله يحفظك يا رب. طيب أخوي، يعني جاني سؤال كذا على السوشيال ميديا إنه أوكي إحنا نريد نتبرع، لكن إيش فحوصات وإيش تحاليل ما قبل التبرع؟ إيش يعني إيش تريدوا تعرفوا؟ تبي تعرفوا تفاصيل دمنا مثلا، إيش تريد تعرف بالضبط؟
6: عشان التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يعني. نحن الحين فقط الإنسان يسوي النية ويسجل في تطبيق شفاء
5: الله،
6: وبعد ذلك هذا الإنسان إذا لا سمح الله بعد عمر طويل توفي وفاة دماغية، طبعا التبرع بالأعضاء فقط الحين معنا في عمان وحتى في دول الخليج فقط بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية.
5: نعم.
6: الناس اللي تتوفى بالتوفاة عن طريق تشخيص الوفاة القلبية التنفسية، هذا الإنسان للأسف لحد الحين ما ممكن نتبرع بأعضاء، ولكن يقول هذا الإنسان يقول لك نية مؤمن خير من عمله، يسوي نية هو ويسجل في تطبيق شفاء.
5: نعم.
6: إذا لا سمح الله بعد ذلك توفي وفاة دماغية، فممكن عن طريق وجود الوصية إن احنا نتبرع نستفيد من هذه الأعضاء وأنها تزرع لي محتاجين من المرضى. بعد ذلك نحن نقوم بتقييم الأعضاء فقط بعد تشخيص الوفاة الدماغية. قبل نعم. تشخيص الوفاة الدماغية أي شخص يدخل المستشفى، أي شخص يدخل بإصابات، ما حد يتكلم عن موضوع التبرع بالأعضاء، كل ما يقوم به الأطباء هو تقديم العلاج لهذا الإنسان. فقط يتم الحديث عن موضوع الوفاة الدماغية بعد تأكيد وتشخيص الوفاة الدماغية، بعد تأكيد الوفاة يتم التساؤل هل هذا الإنسان لا سمح الله سجل رغبته أثناء حياته بالتبرع بالأعضاء. نحن ممكن نتأكد عن هذا عن طريق الرقم المدني، ونتأكد هل هذا الشخص موجود في قوائم المسجلين أو لا، لكن هذا فقط يتم بعد تشخيص وفاة دماغية وليس قبل.
5: بارك الله فيك أخوي، بارك الله فيك. وسبحان الله يعني ضرورة المتابعة الدورية ضروري جدا جدا، سبحان الله. طيب هل هنالك مخاطر أو سلبيات للتبرع؟
6: نحن هنا نتكلم عن موضوع التبرع بالأعضاء أثناء الحياة.
5: نعم.
6: التبرع بالأعضاء أثناء الحياة طبعا نحن عادة نقول أنه التبرع آمن
5: بإذن الله،
6: إن شاء الله حسب المعايير وحسب البروتوكولات المعتمدة.
5: نعم.
6: وذلك لأن المتبرع الحي يخضع لفحوصات كثيرة قبل الموافقة على أن يكون هو متبرع، يتم عمل فحوصات كثيرة لهذا المتبرع من أجل ضمان مأمونية التبرع بالأعضاء، وأيضا ضمان أن هذا الإنسان حسب المعايير الطبية أنه إن شاء الله ما تروح ما تصير له أي مضاعفات بعد عملية التبرع أثناء الحياة. وأيضا أريد أؤكد على ضرورة المتابعات الدورية بعد عملية التبرع من أجل أنه هذا الشخص راح يكون له فحوصات أو تتابعات دورية. وحسب الدراسات عادة أنه حياة المتبرع الحي تساوي حياة المتبرع أو الغير متبرع بدون أي مضاعفات، بالعكس ربما يكون حتى المتبرع الحي هذا ربما صحته تكون أفضل من الغير المتبرع، لأنه عملوا له فحوصات قبل التبرع، وبعد التبرع يتم متابعته بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.
5: بارك الله فيك أخوي دكتور قاسم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني الرحمة والمغفرة لمن توفى، والله يجزيهم الخير للي تبرع بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: آمين.
5: لكن في نقطة إنه الأكثر أكثر انتشارا هنا معانا التبرع بالكلية، خلينا نتكلم على هذا الجانب وتجاربنا إحنا في هذا الجانب.
6: طبعا كما هو معلوم أولا أنه عندنا أكثر من 3000 حالة على الغسيل الكلوي يعانوا من الفشل الكلوي على الغسيل، سواء كان الغسيل الدموي أو البروتوني، وهو طبعا يعتبر رقم كبير جدا، حوالي يمكن 60-70 أو أكثر من أو 80% من هؤلاء المرضى ربما يتم ممكن نحن يعني ننهي معاناتهم مع الغسيل ومع الفشل عن طريق أن الزراعة.
5: نعم.
6: ولكن التحدي الأكبر يكون في توفر المتبرع سواء نعم. كان أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وطبعا هذا تحدي عالمي ليس فقط في السلطنة.
5: نعم.
6: يعني حتى عالميا حوالي 90% من المرضى المحتاجين ليس لديهم متبرع بالرغم من كل هذه الجهود، فالتحدي الأكبر هو في موضوع التبرع أو وجود المتبرعين.
5: نعم.
6: ومن أجل ذلك مهم جدا نحن نتحدث أو يعني نتكلم مع المفراد المجتمع عن أهمية التبرع بالأعضاء ومأمونية التبرع بالأعضاء أثناء الحياة، وأيضا إمكانية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. بالنسبة لموضوع الأمراض الكلى، طبعا هي طبعا سبب انتشارها الرئيسي مثل ما ذكرت سابقا هي الفشل السكري الغير متحكم فيه، وأيضا الضغط المزمن الغير متحكم فيه. فأيضا مهم جدا نتكلم عن موضوع الوقاية في موضوع الفشل الكلوي، وبعد ذلك أيضا نتأكد عن موضوع الحل. وأريد أيضا نأكد أنه الحل ليس في الغسيل الكلوي. الغسيل المفروض يكون فقط عبارة عن جسر مؤقت إلى أن يزرع هذا الإنسان ويتخلص من التصاقه بجهاز الغسيل. طبعا هذا الناس اللي هم على الغسيل الكلوي عندهم يعانوا من فشل الكلوي، طبعا هذا بالكاد فقط يعني عايشين فقط أنهم يروح يغسل ويرجع،
5: صح؟
6: لأنه جلسة الغسيل تأخذ منه 4 ساعات.
5: نعم.
6: كل يومين يروح يغسل. هذا بس لو بغي يسافر أي مكان ما يقدر، يروح حتى لو صلى الحين في فترة الخريف لازم ينسق هناك مع الجهات اللي توفر خدمة الغسيل من أجل أنه يحصل مكان يغسل فيه. ما
5: نعم.
6: ممكن يروح إلا وهو متأكد أنه بيحصل مكان يغسل فيه.
5: نعم.
6: يبغى يسافر بخارج عمان نفس الشيء ما يقدر إلا إذا كان في جهة أخرى هناك يقدر يغسل فيها، فهو ملتصق بهذا الجهاز.
5: نعم.
6: وبالتالي يعني لما يزرع ما يقولوا يعني ينهي التصاقه بهذا الجهاز ويعود لحياته الطبيعيه.
5: نعم.
6: وحتى في حالات اللي هم يعانوا من الفشل الكلوي من الاطفال، وحقيقه يعني ربما يكون ليس فقط انت تنقذ حياه الطفل، ولكن تنقذ يعني تنقذ اسره كامله.
5: نعم.
6: وتنقلها من مثل ما يقولوا دائما من ممرات المستشفى الى ممرات الحياه مره اخرى عن طريق التبرع.
5: باذن الله. ما احلى هذا الكلام اخوي، جزاك الله كل الخير. وعلى فكره يعني شفنا تجارب راح وبرع من أجل تبرع بالكلى أو أنه الحصول على زراعة كلى ورجعوا، تجارب ما هي بطيبة يعني صراحة. نبي نسمع رأيك في هذا الجانب.
6: طبعا هو هذا الموضوع مهم جدا، لأنه في نقطتين: أهمية توطين اللي هو عملية الزراعة في السلطنة، والتبرع كذلك.
5: نعم.
6: لأنه الشخص اللي يعاني من فشل مثلا من الكلى أو فشل في القلب، حتى لو كان عنده فلوس يريد يسافر برا عشان يزرع في أماكن معتمدة ما ممكن.
5: نعم.
6: وذلك بسبب التحدي في المتبرعين وليس في الخدمة. الخدمة موجودة.
5: نعم.
6: ولكن التحدي في المتبرعين. الحين في جهة أخرى بسبب النقص الشديد في الأعضاء، دائما لما يكون في نقص شديد في شيء يتحول الأسواق السوداء.
5: واضح.
6: فإيش يصير؟ انه كثير من للاسف يعني الشخص المريض هذا يقول لك يعاني، ويقول لك الغريق يتعلق بقشه.
5: قشه، صح.
6: فمستعد يسوي اي شيء عشان ينهي معاناته.
5: صح.
6: فللاسف في بعض الحالات يتم يعني يغرر بهم.
5: صح.
6: ويصور، صح، لهم يعني يقول
5: اللي هو
6: بسهوله تروح هناك والامور طيبه وكذا، هم معذورين. واحيانا يكون بسبب نفس الشيء قله الوعي، انه هذا الشيء طبعا مجرم قانونا انه السفر للخارج لزراعه الاعضاء في الاسواق السوداء، انه يروح يشتري هذا العضو من ويدفع له فلوس، هذا مجرم على مستوى في السلطنه وحتى باقي الدول تجرم هذا الامر، وعشان كذا يصير في اسواق سوداء. الناس هذه اللي تروح للاسف يغرر بها، وبعد ذلك يتفاجئوا هم اصلا انهم يتعاملوا مع عصابات.
5: نعم.
6: العمليات هذه ما تتم في مستشفيات رسميه، تتم هذه في اماكن اصلا حتى ما تسميها مستشفيات.
5: نعم.
6: شقق، مزارع. تحت درج، يعني في أماكن
5: غير قانونية.
6: غير قانونية، وحتى ما مؤهلة تسوي فيها إجراء بسيط جراحي، فما بالك عملية زراعة.
5: واضح.
6: كثير من الناس اللي راحوا هناك للأسف يعني توفوا بسبب مضاعفات اللي صارت لهم أثناء الزراعة في هذه الأسواق السوداء. بعضهم رجعوا بمضاعفات شديدة ووصلت العنايات المركزة مباشرة بعد رجوعهم. كثير من الحالات أيضا في أشخاص انسجنوا هناك بتهمة الاتجار بالبشر، لأن هذا النزع لغير المشروع للأعضاء يعتبر صورة من صور الاستغلال وصورة من صور الاتجار بالبشر، وهي تعتبر من الجرائم العابرة للحدود. وحتى لو صارت هذه الجريمة خارج الدولة هذا الشخص ما زال محاسب.
5: واضح.
6: وبالتالي مهم جدا أيضا نوعي المرضى وأفراد المجتمع.
5: نعم.
6: أن هذا ليس هو الحل الحقيقي لموضوع لمشكلة هذا المرضى. الحل الحقيقي هو إقبال أفراد المجتمع هنا بالتبرع.
5: بارك الله
6: الخدمة
5: فيك.
6: موجودة.
5: حسنت.
6: الأطباء موجودين، ولكن التحدي هو في وجود متبرعين.
5: بارك الله فيك. وانت دخلت نفسك في هذه الكورنر لما قلت الأطباء. لما نتكلم عن زراعة أعضاء ماذا نقصد بالفريق الأطباء؟ أي تخصص؟ هل هو التخصص؟ أنا أعرف بس نبي نسمع على أساس إخواننا اللي يستمعونا بإذن الله أسبوع.
6: نحن دائما نقول أن عمليات الزراعة هي ليست فقط العملية الجراحية، هي نظام متكامل.
5: نعم.
6: تبدأ من وجود جهة معنية رسمية تعنى بتنظيم عمليات التبرع والزراعة. نعم. وتعنى أيضا بالجانب الأخلاقي والقانوني لعملية الزراعة والتبرع وحماية المتبرعين بالأعضاء وتنظيم أيضا المتبرعين بالأعضاء وتنظيم أيضا حتى الجهات التي تتم فيها عملية الزراعة.
5: نعم.
6: هناك أيضا لجان فنية وطنية مشكلة من مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية.
5: نعم.
6: سواء كانت تابعة وزارة الصحة أو مثلاً المدينة الطبية الأجهزة العسكرية والأمنية أو حتى المدينة الطبية الجامعية، الكل مشترك في هذا العمل الوطني.
5: نعم.
6: والكل يخدم في النهاية الموضوع التبرع وزراعة الأعضاء.
5: نعم.
6: إذا مثلاً ذكرنا مثال واحد اللي هو التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، هذا الشخص يتم تشخيصه في العيادات المركزة.
5: نعم.
6: يتم تشخيصه عن طريق أطباء من متخصصين في العناية المركزة، في التخدير، في جراحة الأعصاب. يتم بعد ذلك أيضا عمل فحوصات لازمة عن طريق أطباء من المختبرات ومن الأشعات. يتم مقابلة الأقارب المتوفي عن طريق يعني منسقي التبرع بالأعضاء الذي هم كانوا في سواء كان في المستشفى أو في المركز العماني للتبرع بالأعضاء. يتم عمل تقييم الأعضاء، ثم بعد ذلك عرض هذا العضو إلى اللجان الفنية للزراعة التي تتكون من مثل ما ذكرت من أطباء مختلفين. يقوم الأطباء الباطنية في ذلك الجانب أيضا بتقييم العضو وتجهيز المرضى.
5: نعم.
6: وثم أيضا أطباء الجراح يقوموا بتأكيد أن هذا العملية ممكن أنها تتم، وطبعا يتم يقوم بعملية الفحوصات. هناك أيضا الجهات اللي في موضوع اللي هو التوافق النسيجي ومختبر التوافق النسيجي. فهناك ما يقول منظومة صحية كبيرة تتداخل في موضوع التبرع وزراعة الأعضاء، فهي منظومة ونظام متكاملة
5: ما شاء الله،
6: والكل ما شاء الله يعني يقدم هذه الخدمة بكل إنسانية حقيقة وهدف واحد.
5: نعم. ومراقبة ما شاء الله متابعة من معالي وزير الصحة الموقع. طيب دكتورنا الكريم، لو للأسف وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هذا ما يحدث، لو لا قدر الله حدث رفض، يعني جسم المريض رفض للعضو الجديد، طيب احنا تو نتكلم على انه يعني نقل له عضو.
6: نعم.
5: ايوه، فماذا يحدث وايش الفرق ما بين انه رفضه او انه فشل العضو الجديد في القيام بوظيفته في الجسم؟
6: هو
5: يعني
6: طبعا
5: الاثنين قد. نعم. يكون الرفض من الجسم وقد يكون الرفض من العضو نفسه.
6: هو العادة يكون الرفض يكون من جسم المتلقي.
5: نعم.
6: للعضو.
5: صح.
6: الجديد هذا اللي دخل.
5: نعم.
6: في جسده.
5: نعم.
6: ولكن طبعا لتقليل حالات الرفض يتم أولا التقييم الأولي في موضوع توافق الفصائل الدم.
5: نعم.
6: والتوافق أيضا النسيجي بين المتلقي والمتبرع.
5: نعم.
6: أو الزارع والمتبرع، هذا واحدة من الأشياء المهمة لتقليل حالات الرفض. أيضا هذا المتلقي بعد ذلك يعطى له الأدوية المثبطة للمناعة من أجل بقاء هذا العضو بدون رفض.
5: نعم.
6: لأنه إذا صار بعد ذلك يعني احتمالية الرفض زارت، راح يكون هناك فشل في هذا العضو داخل جسد هذا المتلقي، وبالتالي بعد ذلك يعود الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا المريض إلى حالة الفشل العضوي مرة أخرى.
5: نعم.
6: أيوة.
5: بارك الله فيك. طيب
6: وهنا ربما بس أريد أطرد في موضوع أهمية أيضا أن المرضى يلتزموا بنصائح الطبيب بعد عملية الزراعة. هناك لازم تكون هناك متابعات دورية للمرضى بعد عملية الزراعة، هناك أدوية لابد من الالتزام فيها، مهم جدا أن هذا المريض بعد ذلك يلتزم بهذه المواعيد، يلتزم بتوصيات الأطباء المعالجين وأيضا الالتزام بالأدوية.
5: طيب دكتور، في نقطة كمان نبي نوضحها بإذن الله سبحانه وتعالى، ما بعد إجراء التبرع أو زراعة؟ خلينا نتكلم تو على الشخص المتلقي الذي تم بإذن الله سبحانه وتعالى له الزراعة.
6: نعم.
5: على أساس أنه إيش المعايير والمحاور اللي بإذن الله سبحانه وتعالى تساعد في إنجاح الزراعة؟ إيش إحنا، هل هي التغذية، هل هي أنه يكون في بيئة سليمة ما في فرصة أنه هو يصاب بأمراض نفسية؟ هذه المحاور الأساسية في الصحة العامة.
6: هو حقيقة حتى المتلقي قبل أن يكون هو يعني حتى المتلقي أو الزارع للعضو قبل عملية الزراعة يتم عمل تقييم لهذا المريض من عدة نواحي. هل هو كان أصلا منتظم على مواعيده؟ هل هو منتظم على أدويته؟ لأن هذا يعطي مؤشر بعد ذلك، بعد إنه هل إذا الشخص هذا كان ما منتظم على مواعيده مع الأطباء، ما منتظم على أدويته، لو سمح الله عنده مثلا مشاكل صحية نفسية أو ذهنية، فهذا يعطي مؤشر للأطباء المعالجين أن هذا الشخص ما ممكن الحين نحن نزرع نعطيه هذا العضو الثمين.
5: نعم.
6: لأن احتمالية أنه بعد ذلك ما ينتظم نفسه. وبيفشل.
5: نعم. صح.
6: مرة ثانية بهذا وهذا عضو ثمين لابد أنه يعطى للشخص اللي هو ملتزم على المواعيد ملتزم على الأدوية. فبالتالي هذا يعطيك مؤشر قبل حتى عملية الزراعة وهو تقييم نفسي وتقييم أيضا سلوكي للمريض المحتاج إلى العضو.
5: نعم.
6: هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أيضا يتم عملية نصح كامل لهذا المريض قبل عملية الزراعة أنه الحين راح تزرع لازم تلتزم بأدويتك، تقلل من مخالطة الناس، تلبس الكمام لأنك أنت الحين صارت مناعتك أقل، الالتزام بالأدوية، هذه الأدوية راح تكون مزمنة لأنك أنت الحين لازم تأخذ هذه الأدوية المثبطة طوال حياتك لأنك أنت حين لديك عضو جديد في جسدك، وما نريد نحن مناعة جسدك إنها أو جسمك تبدأ تهاجم هذا العضو. والالتزام بالأدوية جدا مهم، فهناك تقييم قبل عملية الزراعة وأيضا متابعة مهمة جدا ونصائح لما بعد عملية الزراعة.
4: بارك الله فيك أخوي، وبإذن الله سبحانه وتعالى إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الدعم النفسي للمتبرعين وكمان بإذن الله سبحانه وتعالى لأسرة المتبرعين.
6: صحيح.
4: يعني تعرف يعني كثير من الأهل يقول لك بعد الموت بتتبرع، يعني يأخذوها شوي ثقيلة، إحنا نجيب لك إياها على البلاطة.
6: صحيح.
4: يعني.
6: صحيح.
4: فخلينا نتكلم من تجارب دكتور قاسم عاشها ولمس إنه في قد تكون معلومة مغلوطة. إنه خلينا إحنا كان ودنا صراحة يعني نبحر في هذا المجال، لكن سبحان الله الوقت حقيقة 10 دقائق وراحت الساعة. سبحان الله أخوي تفضل.
6: طبعا في موضوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هذا موضوع حساس جدا. العائلة تكون في أصلا في أصعب الظروف.
5: صح.
6: قريب له الحين في العناية المركزة.
5: صح.
6: صارت له إصابة، صار له كان حادث.
5: صح.
6: عنده الحين إصابة شديدة في الدماغ.
5: صح.
6: الأطباء يقولوا هذا الإنسان خلاص الحين نحن قاسين نعمل له فحوصات الوفاة الدماغية.
5: صح. صح.
6: احتمال يكون متوفي بس نحن نتأكد بالفحوصات.
5: صح.
6: هذا الحين في أشد الحاجة أنه يكون كل الدعم متوفر لهم.
5: صح.
6: الدعم النفسي، الدعم ربما يكون حتى أحيانا دعم مادي من ناحية يعني مثلا هذا الشخص ربما يكون مقيم غير عماني قريبه موجود متوفي هنا في
5: صح.
6: في مستشفيات عمان، هو في وهذا الشخص اخوه ولا ابنه متوفي وهو جالس، هل هذا الشخص عنده سكن موجود فيه؟ يمكن يكون هذا محول من ولايه خارج مسقط وحين يتابع في مستشفيات مسقط، يمكن حتى سكن ما عنده.
5: صح.
6: هل هذا الشخص عنده مكان حد يوصله ويرجعه ويجيبه؟ كيف بالنسبه للموضوع اللي هو يعني مثلا اللغه، هل هو فاهم اصلا ايش الاطباء يقولوا له؟
5: صح.
6: محتاج حد يدعمه. فمهم جدا نحن حتى عشان كذا هنتكلم عن موضوع الدعم الأسرة من أول يوم دخول قريبهم المشتبه بوفاة دماغيا إلى المستشفى، تأكد أنه فاهم موضوع ليش صاير لابنه أو لأخوه لقريبه.
5: صح.
6: يعني موضوع اللي هو الشرح بشكل واضح، التوفير ما ممكن توفير لهذا الشخص، دعمه نفسيا أيضا.
5: نعم.
6: ربما حتى نكلم اللي هو الأخصائي الاجتماعي الموجود في المستشفى بحيث أنه يكون قريب منه.
5: نعم.
6: المنسق التبرع بالأعضاء يكون موجود دائما معاه ويدعمه.
5: نعم.
6: وبعد ذلك أيضا توفير كل الدعم لهذه العائلة حتى ما بعد عملية التبرع.
5: نعم.
6: والتأكد أيضا مثلا أنه ما في أي عقوبات سواء أو يعني مثلا تحديات موجودة معاهم.
5: نعم.
6: سواء
5: نعم.
6: كانت هذه التحديات قانونية أو أي تحدي آخر ممكن نحن نساعدهم فيه. فالدعم لازم يكون موجود من أول يوم دخول المستشفى حتى ما بعد عملية التبرع من متابعات.
4: بارك الله فيك. وفي نقطة دكتورنا الكريم، ما تسمعوا للكلام المغلوط، هذا مهم جدا جدا جدا صراحة، خاصة في مواضيع حساسة
6: بالضبط.
4: مثل التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
6: صح.
4: دكتورنا الكريم، لأنه قد تجي رسالة كذا بالغلط وتهدم جهود.
6: صحيح.
4: وتفهم غلط.
6: صحيح.
4: هنالك ما شاء الله قنوات وزارة الصحة الموقرة، وفي نفس الوقت هنالك ما شاء الله أطباء ذوي خبرة في هذا الجانب مثل الدكتور قاسم وزملائه. فيعني أنا أتوقع ضروري تحري المعلومة من مصدرها الصحيح، لأن بإذن الله سبحانه وتعالى هذه هدية حياة.
6: صحيح.
4: يعني
6: بالضبط.
4: أنت بإذن الله سبحانه وتعالى هدية حياة لأشخاص هم بحاجة لها، وخاصة إذا كانت الصحة معطوبة لدرجة يعني عطب صحة ذلك الإنسان.
6: صحيح.
4: لدرجة أن عضو كامل فاشل.
6: أكيد.
4: طيب دكتور أخوي، مثلا أنه التبرع، يعني ما اريد ان السؤال يفهم غلط، لكن هل تحس حيوي انه
5: أسرة واحدة تحط لها تبرع كامل لأعضاء شخص متوفي، ولا أنه في الغالب أنه بإذن الله سبحانه وتعالى المتبرع بعد الوفاة عندما يتم مطابقة الأنسجة والفصيلة الدم وغيرها يوزع على يعني مستقبلين كثار؟
6: هو طبعا في موضوع اختيار المستقبلين للمرضى هذا يتم عن طريق اللجان مختصة في اختيار المرضى.
5: نعم.
6: فهي ما اختيار مثلا طبيب بعينه، وإنما لجنة.
5: نعم.
6: اللجنة الفنية لزراعة الكلى هي اللي تختار المريض المستحق لهذا العضو.
5: نعم.
6: اللجنة الفنية لزراعة الكبد كذلك، اللجنة الفنية لزراعة القلب، على حسب معايير طبية.
5: نعم.
6: وبالتالي من يقرر هذا العضو لمن يذهب هي لجنة وليس شخص أو طبيب بعينه شخص واحد.
5: نعم.
6: وهذا مهم جدا أيضا إنه يعني نأكد على الأفراد المجتمع انه هناك ما في اي مثلا لا سمح الله محسوبيه في موضوع اللي هو هذا المال الكليه والله بتروح على شخص مثلا ذو نفوذ او مثلا صاحب اموال او فيها دفع او فيها من قبيل او فيها واسطه الموضوع هذا، لا، هذا في النهايه يذهب الكليه تذهب او العضو المتبرع به يذهب الى المريض المستحق وفقا للمعايير الطبيه فقط.
5: بارك الله فيك.
6: نعم.
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا دكتور يعني هذا يعزز حقيقة أهمية التبرع بالعضو
6: بالضبط.
5: وفي نفس الوقت العضو أو الأعضاء.
6: نعم.
5: وفي نفس الوقت يعني يبين للمتبرع أنه يعني صدق تجارية.
6: أكيد أكيد
5: يعني
6: أكيد
5: حقيقة
6: أكيد.
5: وشفنا تجارب دكتور قاسم أخوي أنه يعني أولياء أمور لمتبرعين بعد وفاتهم كانوا سعيدين حقيقة، هذه يعني تجارب عالمية.
6: صحيح.
5: سعيدين، يقول لك قلب ابني ينبض في ذلك لهذا.
6: يعني هذه تسوي مثل بعض الدراسات يتابعوا عائلات المتبرعين أو عائلات كذلك اللي ما وافقوا على التبرع، فوجدوا أنه فعلا يعني عائلات المتبرعين يحسوا بالسعادة والرضا أنهم وافقوا على التبرع بأعضاء أقاربهم بعد الوفاة، ويحسوا بأنفسهم أنهم اتخذوا القرار الصحيح في تلك اللحظة الصعبة.
5: صح.
6: هو طبعا في النهاية لحظة صعبة جدا على العائلة.
5: نعم.
6: لكن إذا عشان كده دائما نكلم أفراد المجتمع أنه أنكم سجلوا في تطبيق شفاء، سجلوا رغبتكم، سجلوا وصيتكم في أنكم تريد تكون متبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، لأن هذا يقلل الضغط على العائلة.
5: نعم.
6: يكون هذه في النهاية رغبة هذا الشخص.
5: نعم.
6: وهذه وصيته، وبالتالي أفراد العائلة راح يكونوا مساندين لهذا القرار. لكن إذا ما كان هناك قرار من أو ما في وصية أو ما في تسجيل رغبة من هذا الإنسان، بعد ذلك يكون كل الضغط وكل الحمل على والقرار على العائلة، وفي تلك يعني اللحظات الصعبة والحرجة يكون جدا صعب أن العائلة يعني تكون تعطي موافقة. وحتى بالنسبة الدراسات بينت أنه لما تكون في وصية موجودة أو في تسجيل مثلا رغبة من قبل هذا الإنسان أثناء حياته، العائلة أنها توافق بنسبة أكثر من 90%. إذا ماشي وصية أو ما في رغبة أو تسجيل أثناء الحياة، وتكلمنا مع العائلة عن تبرع بأعضاء قريبهم اللي ما مسجل الوصية أثناء حياته، احتمالية الموافقة تكون أقل بكثير مقارنة لما تكون في وصية. طبعا نحن مع موافقة العائلة لازم تكون موجودة، سواء كان وجود وصية أو بعدمها، ونحن في النهاية أيضا نأخذ رأي العائلة ونأخذ موافقتهم. لكن لما تكون هناك تسجيل وصية أو تسجيل رغبة، العائلة راح توافق بنسبة أكثر من 90%.
5: بإذن الله سبحانه وتعالى يعني كثير نشجع، كثير بإذن نشجع أنفسنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشجعكم إخواني وخواتي اللي يستمعونا بما أجمل التبرع، وعسى الله يقدرنا ويقدركم ويكتب لنا الله سبحانه وتعالى يعني إن إحنا بإذنه سبحانه وتعالى تكون أعضاءنا نظيفة كما يقول الواحد، يعني قادرة إن هي بعد وفاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد طولة عمر لنا ولكم إنه تكون بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يستفيدوا منها ناس ثانية. وعلى فكرة تصدق أخبرك على شيء دكتور قاسم أخوي، هذا يخلينا إحنا يعني كما تقول لازم نحافظ على صحتنا، عارف
6: بالضبط.
5: هي كما تقول الدويرة كذا يعني.
6: صحيح.
5: هذا بالعكس تشجعنا إن إحنا ضروري نهتم بصحتنا،
6: مهم جدا.
5: أنت لما تجي تهدي شخص تهدي أجمل ما عندك.
6: صحيح.
5: أيوة.
6: صحيح.
5: فتخيل بإذن الله سبحانه وتعالى لو أنت بتهدي يعني عضو من أعضائك بعد وفاتك، أو سبحان الله لحاجة مختلفة أثناء حياتك.
6: صحيح.
5: فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى تهدي أفضل شيء، عشان تهدي أفضل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى لازم أنه تحافظ عليه، والمجال مفتوح دكتور قاسم أخوي، يعني ما أنه تقول أنه صعب التعري.
6: بالضبط.
5: والله
6: بالضبط.
5: يعني متابعة الحياة الصحية بإذنه سبحانه وتعالى والتقيد بها، أنا أعرف أن قد تكون صعب هذا الكلام، تقول دكتور فنا يعني حاولنا وهذا، إحنا معكم، احنا بعد نفس الشيء سبحان الله، نحاول نحن نلتزم، لكن وقد سبحان الله امور الحياه يعني تشد الانسان عن هذا الشيء. لكن ارجع واقول لكم استمروا، حافظوا على صحتكم، حافظوا على اعضائكم باذنه سبحانه وتعالى. زملائنا موجودين في وزاره الصحه الموقره ولهم قنواتهم، نبي نسمع كيف الوصول لكم.
6: اول شيء بدي بس اعلق على موضوع اهميه الانسان يحافظ على اعضائه.
5: نعم.
6: يعني يحافظ على اعضائه لسببين، اول حاجه طبعا هو يحافظ على اعضائه بحيث انه ما يصير لا سمح الله بعد ذلك اي مضاعفات وفشل عضوي.
5: نعم.
6: ويحافظ على اعضائه ان لا سمح الله احد من اهله يكون في حاجه الى التبرع بكليه او جزء من الكبد اثناء الحياه، يكون هو لا اقصى حيل ان يقدر ينقذ حياه هذا الانسان.
5: نعم.
6: لان احنا صادفنا حالات يكون قريبهم عنده فشل في الكبد. ويعني على يصارع الموت. وبحاجه الى زراعه هذا العضو، ولكن افراد افراد اخوانه اقاربه يريدوا يتبرعوا له يبادروا، لكن لانهم غير لائقين صحيا للتبرع فما ممكن يكونوا متبرعين، فما يقدروا يساعدوا. بالتالي هنا تاتي اهميه المحافظه على الاعضاء، تحافظ على اعضائك عشان انت تكون سليم وبعيد عن موضوع الفشل العضوي لا سمح الله، وكذلك اذا احتاج حد من اهلك تكون لائق صحيا للتبرع.
5: واضح، بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرح والسرور لكل بإذن الله سبحانه وتعالى من يسمعنا. طيب كيف نشجع؟ أنا مرة ثانية بأكد وأقول، وأبي هذه النقطة مهمة جدا جدا، مرة ثانية كيف نشجع؟ كيف نشجع؟ يعني أنت من تجاربك وما شاء الله عليك دكتورنا الكريم، أنت رئيس القسم وأنت يعني باذل جهد في هذا الجانب، إيش حسيت أسهل طريقة إنه بإذن الله سبحانه وتعالى تقتنع الناس بكلامنا؟
6: هو أنا اللي بتأكد منه إن المجتمع العماني مجتمع معطاء.
5: نعم.
6: يحب يساعد الآخرين، وهذا الشيء واضح وقلي سواء كانوا من المواطنين وحتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة.
5: نعم.
6: النقطة الأساسية هي موضوع نحن ربما يكون تقصير منا، نحن لازم نوصل هذا المفهوم إلى المجتمع.
5: نعم.
6: أهمية التبرع بالأعضاء، إمكانية التبرع بالأعضاء، تطبيق شفاء، تسجيل المرضى المحتاجين لهذا الموضوع، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أيضا لازم نوضح لهم أيضا المنظور الديني أو الإسلامي في موضوع التبرع بالأعضاء. ربما بعضهم يكون عنده بعض المفاهيم الخاطئة، يعتقد أن التبرع بالأعضاء قد يكون غير جائز.
5: صح.
6: فمهم جدا أيضا نحن أن نتكلم ونتحدث مع المجتمع وأيضا نتحدث عن هذه المفاهيم الخاطئة، ومن ضمنها موضوع هل يجوز تبرع بالأعضاء ولا ما يجوز.
5: نعم.
6: وبعضهم ربما حتى يدخل في تفاصيل ويقول لك والله مثلا كسر عظم المؤمن حيا ميتا ككسره حيا، ويدخل في هذه التفاصيل، وهذه والله الحمد يعني تم شرحها والحديث عنها من قبل المختصين في الجانب الشرعي، وردوا على هذا التفصيل وأكدوا على أن التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة جائز شرعا من ناحية الشرعية. أيضا حتى في موضوع الوفاة الدماغية مهم جدا نحن نتحدث مع أفراد المجتمع عن هذه النقطة، لأن هذا يعتبر بالنسبة لأفراد المجتمع يعني ربما مصطلح جديد، محتاج نحن نتحدث عن هذه النقطة ونوضحها بشكل أكثر وضوح لأفراد المجتمع. فبالتالي أنا ربما يكون نحن محتاجين فقط نحن نصل لأفراد المجتمع، نحدثهم عن أهمية التبرع بالأعضاء. ربما أيضا محتاجين نحن ندخل أو ندمج الزارعين في هذا الأمر، وهم اللي يتحدثوا للأفراد المجتمع. وأنا متأكد أن كل ما زادت حملات الزراعة كل ما زاد إقبال أفراد المجتمع على التبرع، لأنهم يشوفوا فعلا نتائج هذا التبرع قدام.
5: نعم.
6: قدام عينه.
5: نعم.
6: قدام عينهم، يعني هذا الشخص ربما يشوف جاره كان يعاني من فشل في الكلى ويروح يغسل وتعبان وحالته الصحية جدا يعني متأثرة، ويشوف كيف تحولت حياته بعد عملية الزراعة.
5: نعم.
6: فيشوف بنفسه إيش ممكن هو ممكن يقدم لأفراد المجتمع ولهؤلاء المرضى في مجال التبرع بالأعضاء.
5: نعم.
6: فبالتالي ربما يكون جزء من احنا محتاجين ان احنا نكثف من جهودنا التوعوية لأفراد المجتمع والحديث عن هذا الموضوع المهم، لأن إقبال أفراد المجتمع هو الأساس، لأنهم هم مصدر هذه الأعضاء. إذا لم يقبل أفراد المجتمع على التبرع لن تكون هناك زراعة أعضاء، حتى لو كان هناك الطبيب موجود وحتى لو كان الخدمات موجودة والجراحين موجودين، لكن هناك طرف ثالث، ما بس موجود الجراح والخدمة الصحية والمريض، طرف ثالث موجود في هذه المعادلة اللي هو المتبرع المصدر.
5: نعم.
6: هذا العضو.
5: نعم.
6: وبالتالي مهم جدا من أجل ذلك مهم جدا نحن دائما نتكلم في هذا الموضوع ونتكلم حتى نرفع الوعي عند أفراد المجتمع ويقبل أفراد المجتمع على التبرع.
5: بارك الله فيك. عندي رسالة يمكن آخر 3 دقائق لأن احنا عدينا الوقت لهذا دكتور الكريم، أنه أرجع وأقول نشجعكم بإذن الله سبحانه وتعالى، نشجع أنفسنا ونشجعكم على التبرع، هذا واحد. كمان الزملاء والزميلات موجودين بإذن الله سبحانه وتعالى لأي استفسار، سواء بخصوص التبرع أثناء حياة المتبرع أو بعد وفاته بعد عمر طويل. آخر كلمات من الدكتور.

0: سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والحرة. تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية بمحافظة ظفار. مراجعة المشروعات الحكومية تحقق وفرات مالية بنحو 70 مليون ريال عماني خلال منتصف العام الجاري. بدء الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية في مدينة السويق الصناعية. أهلا بكم. سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان بجمهورية الصين الشعبية بحثها معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال استقباله وفدا اقتصاديا صينيا برئاسة معالي بتير نائب الحاكم التنفيذي لمقاطعة هاينان. وأكد الجانبان على أهمية تسهيل تهيئة البيئة الداعمة للتعاون بالتوازي مع أشراك المناطق الاقتصادية والشركات والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من التجارب المتبادلة في إدارة المناطق الاقتصادية والمتخصصة وتعزيز التكامل بين المناطق والموانئ وتنمية التجمعات الصناعية. بدأت بمحافظة ظفار أعمال المؤتمر الدولي 11 للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية الذي نظمته وزارة التعليم من خلال استعراض 71 مشاركة علمية. ويعد المؤتمر فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمهنية بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. وعلى هامش المؤتمر دشن الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان الذي يمثل منصة تعليمية رقمية حديثة تجمع بين الجغرافيا والتاريخ والتقنية المكانية وتدعم توظيف البيانات والخرائط الرقمية في التعليم بما يعزز مهارات التحليل والتفكير المكاني لدى الطلبة ويربط المعرفة النظرية بالتطبيقات الرقمية ومهارات المستقبل. رعى حفل الافتتاح الذي أقيم بجامعة ظفار معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني. ناقشت منظمة المدن العربية تطوير عمل مؤسسات المنظمة وتعزيز دور مؤسساتها في تمكين المدن العربية والمدن الذكية والبيئة الرقمية والأمن السيبراني لمستقبل حضري آمن إلى جانب مستقبل التنقل الحضري المستدام في المدن العربية. جاء ذلك في اجتماع المنظمة التنفيذية 64 الذي عقد بمحافظة ظفار على هامش أعمال المؤتمر 20 للمنظمة الذي سيعقد يوم غد بولاية صلالة تحت عنوان مدن أكثر ابتكارا واستدامة. أوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن نحو 70 مشروعاً حكومياً استفاد من تطبيق بوابات الضمان المرحلية حتى الآن. إلى التفاصيل.
1: نحو 70 مشروعاً حكومياً استفاد من تطبيق بوابات الضمان المرحلية حتى الآن من خلال تطبيق 160 بوابة للتحقق من استيفاء المتطلبات والمخرجات اللازمة قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. ووفقاً للائحة تنظيم المشاريع الحكومية أسهم تطبيق الدورة المستندية وبوابات الضمان المرحلية في تعزيز حوكمة دورة حياة هذه المشاريع ورفع مستوى جاهزيتها قبل الانتقال بين مراحل المشروع، وهو الأمر الذي حقق وفورات مالية تراكمية بلغت نحو 280 مليون ريال عماني، منها ما يقارب 70 مليون ريال عماني خلال منتصف العام الجاري، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في الأوامر التغييرية للمشاريع الإنمائية. وتمثل الدورة المستندية ولائحة تنظيم المشاريع الحكومية انتقالاً من تعدد الإجراءات والممارسات إلى إطار تنظيمي موحد يحكم مسار المشروع منذ مراحله.

0: الأولى من الإعداد والتخطيط وحتى التنفيذ والإغلاق، ويحدد المتطلبات والمسؤوليات ونقاط التحقق اللازمة خلال كل مرحلة. ويستند إعداد هذه الدورة إلى دراسة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المشاريع الحكومية، والتي أظهرت عدداً من التحديات التشغيلية والتنظيمية، من أبرزها تعدد الإجراءات وتداخل الأدوار والمسؤوليات وضعف مؤشرات الأداء في تقييم وتفادي المخاطر والحاجة إلى إيجاد منهجية موحدة لإدارة المشاريع. كما استندت الدراسة إلى منهجية متكاملة شملت تحليل الإجراءات الحالية ومراجعة أفضل الممارسات الدولية والإقليمية والمحلية في إدارة المشاريع وتحليل الفجوات والاستفادة من الممارسات الحكومية الرائدة، وصولاً إلى تصميم دورة مستندية تتلائم مع طبيعة المشاريع الحكومية في سلطنة عمان. وتتمثل القيمة الوطنية للدورة المستندية ولائحة تنظيم المشاريع الحكومية في بناء مرجعية موحدة لإدارتها وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ وتعظيم الأثر مقابل الإنفاق وتعزيز الحوكمة والشفافية، إضافة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد بما يتكامل مع جهود هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
1: أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي بما يعزز كفاءة واستدامة الإحصاءات الرسمية ويواكب التوجهات العالمية الحديثة في تطوير العمل الإحصائي.
2: في إنجاز وطني يعد الأول من نوعه عالمياً، دشن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي بما يعزز كفاءة واستدامة الإحصاءات الرسمية ويواكب التوجهات العالمية الحديثة في تطوير العمل الإحصائي والتخطيط وصناعة القرار مع الالتزام بأعلى متطلبات الجودة والدقة والموثوقية في هذا الجانب. سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات:
3: هذا المشروع غالبا كان يأخذ كثير من الوقت، حوالي سنة كاملة لحصول على المعلومات. بحمد الله وتوفيقه بإمكاننا اليوم أن نستخرج هذه المعلومات خلال ساعة فقط. هذه المنظومة خلق لنا استدامة في موضوع البيانات المستويات المعيشة والبيانات الاقتصادية اللي عادة بحاجة إليه عند احتساب التضخم أو سلة الغذاء عند الأسر أو في استغلاله في بيانات الحسابات القومية.
2: وأظهرت نتائج المشروع أن متوسط الدخل الشهري للأسرة العمانية بلغ في عام 2025 قرابة 1839 ريالا عمانيا، بارتفاع نسبته 18.5% مقارنة بعام 2018، فيما قارب متوسط دخل الأسرة الوافدة 717 ريالا عمانيا بارتفاع تجاوز 7%، وبلغ المتوسط الإجمالي لدخل الأسر نحو 1393 ريالا عمانيا بارتفاع قارب 19%.
3: بدينا بحمد الله وتوفيقه بالتعداد السكاني، كل ما توفرت المعلومات بأكثر دقة والأدوات التقنية المتوفرة، اليوم لدينا الحمد لله بنية تقنية عالية جدا. منظومة حقيقة التحول الرقمي اللي موجود في البلد اليوم ساعد كثير من المؤسسات في استغلاله واستخدامه في صناعة القرار.
2: وفيما يتعلق بمتوسط الإنفاق الكلي الشهري للأسرة العمانية، أوضحت النتائج أنه بلغ نحو 1059 ريالا عمانيا في عام 2025 بارتفاع تجاوز 13%، كما بلغ متوسط الإنفاق الكلي الشهري للأسرة الوافدة 400 ريالين بارتفاع نسبته 11%. أما المتوسط الإجمالي للإنفاق الكلي الشهري للأسر فبلغ 798 ريالا عمانيا بارتفاع قارب 16% مقارنة بعام 2018.
1: تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في مدينة السويق الصناعية 2 مليون ريال عماني مع بدء الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية.
4: تشهد مدينة السويق الصناعية عمليات بدء الأعمال الإنشائية لعدد من المصانع والمشاريع الاستثمارية في خطوة تعكس تنامي النشاط الصناعي وتعزز من جاذبية المدينة كوجهة للاستثمارات الصناعية بمحافظة شمال الباطنة بصورة خاصة وفي سلطنة عمان بصورة عامة، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وتمكنت المدينة الصناعية خلال العام الجاري من توطين عدد من المشاريع في قطاعات متنوعة بحجم استثمارات يتجاوز 1,400,000 ريال عماني، ليرتفع إجمالي الاستثمار التراكمي إلى أكثر من 2 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت المساحة الإجمالية المؤجرة 90,000 متر مربع. وتتنوع أنشطة هذه المشاريع بين إنتاج البولي إثلين وتكرير الزيوت الصناعي وتعديل البوليمرات للبيوتيمين وتصنيع بلاط السيراميك. وتدرس مؤسسة مدائن حالياً إمكانية توطين عدد من الطلبات الاستثمارية التي استقبلتها خلال الفترة الماضية، وتشمل مجالات متنوعة من بينها صناعات المحركات والمولدات الكهربائية متعددة الأغراض والمشروبات الغازية والمرطبات ومستحضرات التجميل والعناية، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات والخدمات التي توفرها مدينة السويق الصناعية. كما يتواصل العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتسريع توصيل الخدمات الأساسية للمدينة والمستثمرين. هذا وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لمدينة السويق الصناعية 12,200,000 متر مربع، مشكلة إضافة نوعية إلى منظومة المدن الصناعية في سلطنة عمان، لما تقدمه من فرص استثمارية متميزة وتسهيلات وحوافز تنافسية وبنية أساسية متطورة تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من إطلاق مشروعات مبتكرة، إلى جانب تعزيز الإيرادات غير النفطية للاقتصاد الوطني ودعم سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
1: 34 ترخيصا تعدينيا بمحافظة شمال الشرقية تغطي خامات متنوعة، فيما بلغت إيرادات القطاع نحو 1,600,000 ريال عماني في العام الماضي.
5: يشهد قطاع التعدين بمحافظة شمال الشرقية تطوراً متواصلاً في أعمال الاستكشاف والاستثمار في الثروات المعدنية، مستفيداً من تنوع مقوماتها الجيولوجية وما تسخر به من خامات معدنية واعدة، في إطار توجه يستهدف تعظيم القيمة المضافة وتعزيز المحتوى المحلي وربط القطاع بالصناعات التحويلية. وتوضح مؤشرات وزارة الطاقة والمعادن وجود 34 ترخيصاً تعدينياً بالمحافظة تغطي خامات متنوعة، من بينها النحاس والكروم والمنجنيز واللاترايت والرخام ومواد البناء، فيما بلغت الإيرادات التعدينية نحو 1,600,000 ريال عماني في العام الماضي، إلى جانب مساهمات مجتمعية قاربت 264,000 ريال عماني. وتواصل محافظة شمال الشرقية الاستفادة من فرص الاستثمار في خامات أخرى، بما يعزز تنوع القاعدة التعدينية ويفتح المجال أمام مشروعات جديدة في مراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج وربط أنشطة الاستكشاف والاستخراج بالصناعات التحويلية، بما يرفع العائد الاقتصادي من الخامات المحلية ويعزز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والحفر والصيانة والمقاولات والخدمات الفنية. وتسهم الأنشطة التعدينية كذلك في تعزيز التنمية المحلية من خلال توفير فرص العمل والتدريب والمساهمات المجتمعية، إلى جانب تنشيط القطاعات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالعمليات التعدينية، بما يوسع الأثر الاقتصادي للقطاع على المجتمعات المحلية. وتتجه محافظة شمال الشرقية إلى ترسيخ موقعها ضمن المناطق الواعدة في قطاع التعدين بسلطنة عمان، ويأتي ذلك متسقاً مع مستهدفات رؤية عمان 2040، بما يجعل القطاع أحد الروافد الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل $2.74 مقارنة بسعر الجمعة الماضية، ليبلغ اليوم $104.54 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ $87.84 للبرميل. استقبلت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أكثر من 10,500 من الطلبة والطالبات الجدد في مختلف فروعها وتخصصاتها للعام الأكاديمي 2026-2027. وتعمل الجامعة على تطوير بيئة التعلم والبنية الأساسية والتقنيات التعليمية الحديثة، إلى جانب توسيع شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم توفير تعليم تطبيقي وفرص تدريب وتأهيل تسهم في تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل. توج فريق سلاح إشارة الجيش السلطاني العماني بلقب بطولة الجيش السلطاني العماني للكرة الطائرة للعام الحالي بعد فوزه على فريق لواء المشاة 11 3 أشواط مقابل شوط واحد في المباراة النهائية التي أقيمت بمعسكر المرتفعة. رعى المناسبة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني الذي قام بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز وتكريم الحاصلين على الجوائز الفردية في منافسات البطولة. وفي الختام نذكر بالعناوين. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والحرة. تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية بمحافظة ظفار. مراجعة المشروعات الحكومية تحقق وفورات مالية بنحو 70 مليون ريال عماني خلال منتصف العام الجاري. بدء الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية في مدينة السويق الصناعية. أعدت لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكنت معكم في تقديمها لجينة بن سالمين البلوشية. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. مستمعينا، اليوم معنا مجموعة من التغطيات ومجموعة من المواضيع التي ستكون حاضرة على طاولة الحوار. سنتحدث عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس جمهورية رواندا هذا اليوم إلى سلطنة عمان، سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات. سنقف إن شاء الله عند هذه الزيارة من مختلف جوانبها، وسنتحدث عن الجانب الاقتصادي بالتحديد من خلال استضافتنا لرئيس مجلس الأعمال العماني التنزاني بالنيابة وميسر الأعمال التنزاني لعمان الأستاذ سعيد الإسماعيلي، وسنتحدث عن علاقات الشراكة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. كذلك مستمعينا، سيكون معنا هنا في الاستديو المهندس سليمان المقيني مدير التطوير الفني بشركة ابن فرناس للطائرات المسيرة، وسنتحدث عن تجربتهم طبعا في انطلاق يعني المرحلة الثانية من مبادرة جسر السماء لنقل الإمدادات والمستلزمات الطبية إلى جزر الحلانيات، وتجربة هذه الشركة ومستقبل الطائرات المسيرة ودورها في كثير من الجوانب التي تلامس حياتنا وفي الجوانب اللوجستية وفي التنقل. سنتعرف إن شاء الله أكثر مع المهندس سليمان عن مستقبل الطائرات المسيرة وواقعها ومساهمتها اليوم. أما من المواضيع الهامة مستمعينا ومتابعينا والتي يعني يجري تداولها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي حول نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسر، وهذا المسح تم بالذكاء الاصطناعي، سيكون إن شاء الله معنا سعادة الدكتور خليفة البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وسنتحدث عن تفاصيل نتائج هذا المسح الذي استهدف الأسرة، سواء الأسرة العمانية أو المقيمة هنا في سلطنة عمان، وكثير من التساؤلات التي رصدناها مستمعينا سواء من خلال مشاركاتكم عبر رقم البرنامج أو حتى من خلال ما تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى بعض التساؤلات التي قد تخطر على بالكم وتخطر في أذهانكم ستكون حاضرة إن شاء الله اليوم في البرنامج، ونحاول أن نجد كل التوضيحات من خلال ضيفنا وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بنتائج هذا المسح. إذن هذه مواضيعنا لليوم، وإذا استجد أي جديد خلال فترة البرنامج سنكون معكم إن شاء الله أول بأول. تقبلوا تحيات فريق البرنامج الذي يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة. معكم في التقديم عبد الله السعيدي، في الإخراج المرئي منه يا مروان المهلب العمري، مهلب العمري، وتحية لزميلتنا بثينة في فريق البرنامج، وهذه تحايا المخرج مروان السعيدي. فاصل واختيار وبعدها نبدأ إن شاء الله باقي محطاتنا.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. سنتحدث خلال الدقائق القادمة عن نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات دشن هذه النتائج في إنجاز يعد الأول من نوعه عالميا بما يعرف بكفاءة واستدامة الإحصاءات الرسمية، ويواكب التوجهات العالمية الحديثة في تطوير العمل الإحصائي. سنتعرف أكثر على هذا الموضوع من خلال استضافتنا عبر الاتصال لسعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله، وسعيدين بهذا التواصل معك، ونبارك لكم هذا الإنجاز بتنفيذ هذا المسح عن طريق الذكاء الاصطناعي. نقدم للمستمع والمتابع نبذة مختصرة حول أهمية هذا الإنجاز، وماذا يعني أن ينفذ هذا المسح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: في البداية السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: ونرحب بالمستمعين، وأشكر إذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة من أجل أعطاء توضيحيا أكثر عن المسح. طبعا هذا المسح هو مسح قديم جدا ومتعارف عليه عالميا، هو من المسوحات اللي يتم تنفيذها كل 5 سنوات، نظرا لصعوبة المسح من الناحية للأسر والمبحوثين، لأن عادة تحتاج هذه المسوحات إلى يعني مدة سنة كاملة، لأن تحتاج إلى أنك ترصد كل الإنفاق اللي قاعد تحصل في خلال السنة، الفترات الصيفية والشتوية وغيرها. طبعا من المتعارف أن الإنفاق تتغير بين الفترات خلال السنة، الأعياد رمضان وغيرها تكون مختلفة، فهذا هو أحد الأسباب أنك تكون المسح يطول لمدة سنة لنتأكد أن التمثيل أن تكون بهذه الطريقة. هذه المسوحات طبعا قديمة. المركز حقيقة فكر بفكرة، لأن عنده حقيقة إرث قوي جدا من المسوحات السابقة لمسح دخل ونفاق الأسرة، وعنده سجلات وطنية جيدة مترابطة متكاملة. ومع التطور التقني اللي أصبح حاليا موجود اللي هو الذكاء الاصطناعي، من خلال الذكاء الاصطناعي استطعنا أن ندرب هذا الذكاء عن الأنماط الإنفاق اللي في عمان. وطبعا هو المصدر الأساسي لأي الذكاء. الذكاء يجب أن تتعامل معه بحذر، يعني تحتاج إلى عملية حذر معه. فتقريبا احنا مع المسح هذا استغرق معنا تقريبا 8 أشهر، والسبب ان اخذنا 8 أشهر لان كنا نحتاج الى تدريب الذكاء لاعطاء الانماط السابقه للاسر واعطاء المصدر الاساسي. المصدر الاساسي للمسح هو كان الدخل. الدخل لم يتم تقديره من قبل الذكاء، وإنما هو معلومة متوفرة من السجلات. من خلال الدخل تم العمل على وبعض الإنفاق، حتى بعض البنود الإنفاق هي حقيقة متوفرة، مثلا استهلاك الكهرباء وشراء سيارات وغيرها. وبعض الإنفاق الأخرى الغذائية هي تم استغلال الذكاء الاصطناعي في تقديره على ضوء الأنماط السابقة، لأنه مهم جدا لما تدرب الذكاء أنك تدرب إن الأسر مختلفة، ليس جميع الأسر في المحافظات والولايات بنفس النمط وبنفس المتغيرات، وكل أسرة تختلف عن أسر أخرى. فالضروري هذه عملية التعلم هذا أخذ حقيقة كثير من الوقت إلى أن تأكدنا أن هذه الذكاء مع مقارنة بالبيانات والمعلومات المتوفرة لدينا. فكل ما نخلص جزئية نتأكد هل النتائج تتوافق مع المعلومات اللي عندنا ولا لا. إلى حين الحمد لله بتوفيقه أنه تمكننا أنه هذا الذكاء يعمل بشكل جيد ودقيق وهذه طبعا تعتبر التجربة الأولى على مستوى العالم، إنه لم تحصل في دول العالم إن أجري هذا المس باستخدام هذه التقنيات.
0: نعم دكتور، ما هو المصدر الرئيسي سعد الدكتور ما هو المصدر الرئيسي لبيانات دخل الأسرة؟
1: المصدر الرئيسي لدخل الأسرة هي طبعا السجلات الوطنية. طبعا أنت عندك الأفراد موجودين، موظفين حكومة وموظفين القطاع الخاص. إحنا الحمد لله اليوم إن السجلات الحكومية، رواتب وصناديق التقاعد، هذه كلها تعطيك عن معلومات وبيانات عن الرواتب، فهذه كلها مسجلة.
0: هذا يعني سعادتك أن نحن لا نحتاج إلى العينة الممثلة، يعني ما نحتاج إلى عينة، هذا المسح على جميع الأسر أو بحسب بيانات جميع الأسر المتوفرة، صحيح؟
1: أنت بإمكانك أنك تعملها كتعداد، ولكن وين في أنت تحتاج إلى جزئية الإنفاق. الإنفاق هي غير متوفرة في السجلات، يعني ما متوفرة لكل إنفاق اللي أنفقت من الأسرة، غير متوفرة في السجلات. هي متوفرة جزئي. هني العمل اللي محتاج الذكاء أن يعمل فيه، اللي هي كيفية تقدير الأنماط، بعض أنواع من الإنفاق.
0: نعم، لكن ماذا عن الدخل؟
1: الدخل لا، الدخل هو لجميع السكان معروفة.
0: نعم، لكن الآن سؤالي سعادة الدكتور إنه هذا المسح أجري على عينة مختارة أو العينة الممثلة يمكن اللي تسمى إحصائيا، أم هو اعتمد على متوسط إجمالي بيانات الأسر المتوفرة في السجل الوطني للبيانات؟
1: هو طبعا أن سابقا كان يعتمد على 5,000 أسرة كعينة ممثلة على مستوى السلطنة والمحافظة. احنا هذه المرة حبينا ان تكون العينة تكون الى مستوى المحافظات والولايات. فاذا حبيت انك تنزل الى مستوى الولاية تحتاج ان ترفع حجم العينة. فهذه المرة حجم العينة كان حوالي اكثر من 21,000 أسرة. وليس كل ما كبرت حجم العينة ان تعطي الدقة.
0: نعم.
1: كل ما تفاوت الأنماط عند الأسر كل ما احتجت إلى تكبير في العينة.
0: نعم، هذا معناته تم مراعاة الجانب الجغرافي في توزع السكان يعني على محافظات سلطنة عمان.
1: الجانب الجغرافي والجوانب اللي هي الحضرية والمناطق الغير حضرية.
0: نعم، قبل أن ننتقل إلى الإنفاق سعادة الدكتور، يعني ما هو تعريف الدخل، دخل الأسرة؟ لأن هناك يمكن البعض يخلط ما بين دخل الأسرة وما بين يمكن الأجر أو الراتب الذي يعني يتقاضاه أفراد الأسرة من أعمالهم.
1: صحيح، طبعا الدخل إلها يعني مجموعة مصادر الدخل. المصادر يعني الدخول تأتينا من الأجور والرواتب، تأتينا من اللي هم ناس العاملين على حسابهم، وتجينا من الممتلكات، وتأتينا من التحويلات.
0: فهذه جميعها
1: فالدخل هي عبارة عن مجموعة، ليس فقط الرواتب، وإنما يعني أصحاب اللي لديهم أعمال هذا لديهم دخول، وعندك ممتلكات. الممتلكات أنت مأجر مبنى ولا غيرها، فهذه نفس الشيء. والمسح عادة في مسوح الدخول على مستوى العالم، يعني لأن هذه منهجية ليس منهجية المركز الوطني لإحصاء المعلومات، وإنما هي منهجية عالمية. يتم تقدير المسكن الملك. إذا أنت تسكن في بيت ملك يتم تقدير هذا البيت لو تم تأجيره. فهني الإيجار طبعا لأن عندنا سجلات الإيجارات للبيوت المقاربة أو المماثلة لهذه المنطقة، فيتم تقدير الإيجار، وهذا يتم إدخاله ضمن الدخل.
0: نعم، عندنا أرقام توضح متوسط أعداد أو أفراد الأسرة الواحدة في عمان؟
1: نعم، إحنا طبعا متوسط حجم الأسرة في عمان حاليا تقريبا
0: سبعة أفراد. نعم، البعض يتساءل يعني سعادة الدكتور عن موضوع الإنفاق، خاصة أن النتائج توضح أنه حجم إنفاق الأسرة العمانية، متوسط حجم إنفاق الأسرة العمانية أقل من دخلها، يعني هي دخلها أكثر من إنفاقها.
1: نعم.
0: فنريد نعرف منهجية كذلك احتساب الإنفاق، كون أنه هذه البيانات يعني عادة لا تكون متوفرة بدقة كبيرة في السجلات ومتفاوتة، وهل تدخل من ضمنها يعني نسب التضخم وتغير الأسعار وهكذا؟
1: هي شوية منهجية المسح النفقات أساسا. خلينا إيش هدف من مسح النفقات ودخل الأسرة؟ هي طبعا المسح النفقات مهمة جدا في الجانب الاقتصادي، وفي نفس الشيء يعني أحد المدخلات لموضوع التضخم، لأن التضخم محتاج إلى سلة المواد اللي الأسرة تشتريها. الفكر في هذا الإنفاق يجب أن يكون، إحنا نقول مسح نفقات لعامة لعام ما، فالإنفاق هذه يجب أن لا تدخل ضمن الإنفاق استثمار، لأن الاستثمار لا ينفق لسنة واحدة. خلينا نعطي مثال بسيط. أني أنا بنيت بيت والبيت كلفني 40,000 ريال عماني، ولكني أدفع شهريا 400 ريال لهذا القسط لهذا البيت. هذا القسط 400 ما تدخل هني، لا يتم احتسابه، يحتسب فقط نسبة الفائدة على القرض. ليش؟ لأنه يقول لك لأن 400 أنت في احتمال لو بعت هذا البيت مبلغك بيرجع، فمعناه لم تنفقه، هذا تدخل ضمن ما يسمى بالاستثمار. فممكن نلاقي في فرق بين الدخل وبين الإنفاق. هذا ما معناها ادخار، وإنما هذه الأقساط سواء في السيارة أو في بيت، لأن السيارة نفس الشيء إذا خلال سنة قررت أنك تبيعها المبلغ كامل ما يروس، بيروح جزء من المبلغ. فبالتالي هذا في المسوحات هذه لا تدخل الأقساط، وإنما تدخل وإنما يتم احتساب فقط نسبة الفائدة على الدين.
0: يعني أفهم من حديثك سعادتك أن نسب الإنفاق ظهرت وكانها متدنية مقارنة بالدخل، لأنه هذه العناصر ما تحسب فيها، يعني أقساطك اللي تدفعها سكنية سيارة.
1: نعم. فأنت ربما تكون إنفاقك هو أكثر حقيقة من دخلك.
0: نعم.
1: أوكي. لكن لأن لا يتم تضمينه، إذا تم تضمينه حيعطي في البلد إنه في كمية إنفاق أكثر من الحجم الاقتصادي البلد. وقتها حتكون غير مقبولة يعني.
0: نعم. سعادتك، هل هذا يعني أن نحن لم نعد بحاجة بأن نعمل هذا المسح بين فترات متباعدة؟ يعني أول آخر مسح كان 2018 تقريبا سعاد دكتور.
1: نعم.
0: بالطريقة هل هذا أنه زمن المواسم المسح هذه من فترة وفترة يعني، ولا بوجود تقنيات الذكاء الاصطناعي ووجود البيانات متوفرة؟
1: نعم بحمد الله. نعم اليوم لأن المسح معقد تكلفته عالية جدا، كان يكلفنا أكثر من 500,000 ريال عماني، عدد العاملين كثير، الأسر حقيقة تنهك لهذه. حاليا بإمكان أن نجري المسح في أي فترة، وعادة يعني ربما حتكون سنوية.
0: نعم. هل نستطيع استخراج متوسط نصيب الفرد يعني أو دخل الفرد من خلال احتساب الأسرة، أو لا يوجد يعني مؤشر من هذا النوع إحصائيا؟
1: لا لا لا، هو حقيقة ربما طبعا عند تدشين عادة لا يتم أنك الحديث عن تفاصيل كلها، وإنما فقط الأرقام العامة. من كده المركز حقيقة من أول يوم أطلق البوابة. البوابة فيها من التفاصيل اللي اللي اللي تعطي. فيعني خلينا نعطي مثال بسيط. نلاقي مثلا المتوسط الحسابي للدخل هو يحسب إجمالي الدخول يقسم على عدد الأسر. طبعا الأسر الغنية حترفع من الأسر ذات الدخل
0: متدني
1: فيرفعها في هذه. فعادة إيش يتم أخذ ما يسمى بالأخماس. لمعرفة الدخول يجب أنك تعرف الأخماس، وهذه منشورة ضمن البوابة. فعندنا مثلا 20% اللي هم الناس خلينا نقول على دخل هم يستحوذوا حوالي أكثر من 40% من الدخل. فال80% هم نصيبهم أقل من 60%. فلو أخذنا 40%، لو أخذنا 40% من الناس هم يعني يستحوذوا أكثر من 68% من الدخل. فمعناها الدخل 60% هم نصيبهم أقل من 40% من الدخل. هذا المؤشر اللي هو محتاج إنه ربما قراءته.
0: سعادة الدكتور، عادة مثل هذه المسوحات ونتائجها كيف تساعد يعني صناع القرار في الحكومة في المؤسسات من يعني اتخاذ قرارات يعني فاعلة مبنية على أرقام وبيانات؟ لماذا يأخذ هذا المؤشر كل هذا الاهتمام؟
1: حقيقة هذا من المسوحات اللي هي ذات أهمية اقتصاديا، ولأنها تمس حقيقة ليس فقط الاقتصاد وإنما تمس المجتمع نفسه والمواطن. فمن المؤشرات ما يسمى في مؤشر معامل جيني. معامل جيني هذا حقيقة هو أحد المؤشرات اللي هي يتم احتساب مدى عدالة توزيع الدخل. فكل ما هذا المعامل يعني يحسب من 0 إلى 100، كل ما تكون أنت من 0 كل ما أنت دلت على أن هناك عدالة عالية جدا في توزيع الدخول بين الأفراد أو بين الأسر، وكل ما ارتفع هذا المعدل يكون. فالمتخذ قرار حقيقة يهتم كثير لمعرفة معامل جيني، ومن هنا تأتي اللي هي مثلا صناديق الحماية الاجتماعية. فنلاحظ مثلا المسح مقارنة بين هذا المسح والمسح الماضي، كان الإنفاق الأسر العمانية الخمس الأخير كانوا فقط ينفقوا 8، كان لهم نصيب 8%، الآن أصبح 9%. طبعا الواحد يمكن واحد يقول لك 1% فقط، ربما الواحد في المية هذا يعود جزء منها بالحماية الاجتماعية. يعني رفعت، لو معليه لو نذكر مصادر الدخل، في عام 2018 كان الأجور والرواتب تعمل 77% من الدخول الأفراد، الآن 72%. فمعنى الأجور قلت نصيبها، راحت لمن؟ راحت للتحويلات. التحويلات كانت تمثل 14%، اليوم 17. إيش يقصد التحويلات؟ هي التحويلات اللي تيجي من صناديق مثلاً، أوكي، سواء صندوق الحماية، صناديق التقاعد وغيره، وراحت لأرباب العمل. فأصبح التوجه إلى العمل الناس يعني يكون لهم مؤسسات خاصة بهم ارتفعت في 2025 عن 2018.
0: سعد دكتور، هل هناك متوسط عالمي لدخل الأسر عادة يستطيع متخذ القرار أنهم يعرفوا مقارنة بال يعني المؤشرات العالمية هم في أي مستوى من دخل الأسر؟
1: هو لا يوجد لا يعني يعني خلينا نقول إن في الدول العالم هم يحسبوا ما يسمى بالفقر.
0: نعم.
1: عادة لا يحسبوا الدخل. فاللي التصنيف العالمي عن الفقر هم يتكلموا عن قوة عن دولار قوة شرائية. لما تيجي تحسب في عمان نلاقي الدولار قوة شرائية لا تعطي هذه المعلومة، فيعوض عنها اللي هي مستويات المعيشة، ما يسمى أحيانا بالمستوى المعيشة اللائق. هذا مستوى المعيشة اللائق يأخذ وسيط الدخل.
0: نعم. تفضل ساعتك.
1: يعني مثلا في عمان الحين في المس هذا عطانا وسيط الدخل حوالي 1400. إيش معنى 1400؟ معنى عندنا 50

0: نحن يمكن عناصر الإنفاق أكثر تغيرا وتأثرا من عناصر الدخل.
1: لا، هذه طبعا هذه الأنظمة لا تطور نفسها. هذه الأنظمة بحاجة إلى أفراد. كل ما تغيرت الأنماط يجب أن نعلمها إحنا هذه الأنظمة بهذا التغير. أما هي من تلقاء نفسها لا يمكن أن تعطي. ويجب أن نفرق بين هذا النظام الذكاء. هذا الذكاء يعني تم بناؤه في المركز وليس من الأنظمة الجاهزة. اليوم الأنظمة الجاهزة تعطيك معلومات مغلوطة، لأنه يقرأ من عدة أماكن، مصادر موثوقة ومن مصادر غير موثوقة. أما الذكاء اللي تم استخدامه المركز هي أخذت من البيانات الموثوقة المعتمدة لدينا.
0: شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور، ونتمنى يعني من خلال هذه المساحة وهذا الحوار تكون كثير من الجوانب وضحت يعني للمستمعين والمتابعين وكل من تفاعل مع نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة. إذا كان هناك ثمت إضافة سعادة الدكتور أو توضيح أخير تفضل.
1: لا، شكرا، أشكركم، أشكر إذاعة سلطان عمان على إتاحة هذه الفرص، وإن فقط أدعو ربما الناس إنه الاطلاع على النتائج هذه، وهي حاليا متاحة على موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
0: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البروان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حقيقة هذا من المؤشرات المعقدة، فيها تفاصيل كثيرة حتى تفهمها. يعني من خلال توضيح سعادته قبل قليل ذكر آلية احتساب الدخل وآلية احتساب الإنفاق، ويعني كيف تستخدم هذه المنهجيات، ويمكن لمعرفة وفهم كامل تحتاج إلى أن تغوص يعني في تفاصيلها. هذه كانت محطتنا الأولى، نتمنى مستمعينا نكون جاوبنا على كثير من تساؤلاتكم والتساؤلات التي في أذهانكم حول نتائج هذا المشروع، ونعرف يعني بعض المواضيع عندما تدخل مع معت وسائل التواصل الاجتماعي يعني تبدأ كثير من الاجتهادات التي تدخل وأحيانا تشوش مستويات الفهم، ولكن نحاول في برنامج استديو الظهيرة أن نحصل على المعلومة من مصدرها مباشرة حتى نكون إضافة حقيقية لمستويات معرفتكم واطلاعكم. هذه كانت محطتنا الأولى، فاصل قصير ونبدأ معكم المحطة الثانية لليوم.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، ونواصل معكم المشوار في استديو الظهيرة. نرحب دائما وأبدا بمشاركاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244201 0، 7244201 0. محطتنا القادمة مستمعينا سنتحدث عن طائرات الدرون. ممكن كلكم يعني سمعتوا وعرفتوا وشفتوا، خاصة يمكن في التصوير أكثر، هذه الطائرات البسيطة اللي تستخدم في التطوير في التصوير، الطائرات المسيرة أو الدرون. لكن الموضوع تطور أكيد من خلال دخول هذه الطائرات في جوانب كثيرة، وأصبح هذا المسمى يتداول ونسمعه في مختلف الجوانب والمسارات. نحن اليوم إن شاء الله سنتحدث عن تجربة تابعناها خلال الأيام الماضية. هذه التجربة كانت عبارة عن مرحلة ثانية من جسر السماء، وتم نقل طبعا مجموعة من الأدوية أتوقع أو المستلزمات الطبية في رحلة من صلالة إلى جزر الحلنيات. سنتعرف إن شاء الله أكثر عن هذا الجانب وهذا العمل من خلال ضيفنا في الاستديو، المهندس سليمان بن عبد الله المقيني، مدير التطوير الفني بشركة ابن فرناس للطائرات المسيرة. أهلا وسهلا بك المهندس سليمان.
1: مسيت بالخير أخوي عبد الله، وشكرا على الدعوة، وأنقل لكم شكر أيضا شركة ابن فرناس وكل العاملين فيها، وأبارك لكم الإنجاز هذا. هذا إنجاز وطني،
0: بارك
1: مو
0: الله
1: بس
0: فيك.
1: تحت شركة ابن فرناس، وإنما هو في الأول والأخير تحت اسم عمان، كتجربة ثانية أو مبادرة ثانية. كانت الأولى في شهر واحد إلى الجبل الأخضر، هذه المبادرة الثانية إلى جزر الحلانيات، من صلالة إلى جزر الحلانيات، وعلى مستوى الخليج والشرق الأوسط.
0: نعم، نحن أكيد سعيدين أن بنتعرف على كل هذه التفاصيل، واليوم نريد نستثمر وجودك يعني معنا للتعرف أكثر على الطائرات المسيرة. ولكن قبل ذلك لفتني اسم الشركة ابن فرناس،
1: نعم
0: يعني أتوقع اختيار يطلق عليها ويمكن أن نسميه اسم على مسمى.
1: صحيح.
0: كيف جاءت فكرة اختيار هذا الاسم؟
1: كشركة عمانية عربية،
0: نعم.
1: واللي معروف عن عباس بن فرناس،
0: نعم،
1: هو خلينا نقول اللي حاول الطيران،
0: نعم،
1: وطلع هذه القوانين
0: أدخل
1: من
0: الفكرة
1: بعدها.
0: إلى رؤوسنا
1: نعم
0: يعني.
1: نعم، ومن بعدها ظهرت القوانين والأمور اللي تخص الطيران والفيزياء الهوائية وغيرها.
0: نعم،
1: فهو كان بداية خير لنا جميعا يعني، وجل اسم على أنه يكون اسم عماني عربي يعني.
0: نعم
1: نعم،
0: اختيار موفق،
1: مستلهم.
0: اسم
1: جزاك الله
0: جميل،
1: خير.
0: اسم جميل. الطائرات المسيرة، هذا الموضوع كان قبل سنوات ينظر له من منظور آخر، يعني ينظر له وكأنه تقنية بعدها حديثة، ويعني يمكن تنجح وممكن لا. لكن اللي نشوفه في هذه الأيام إنه موضوع الطائرات المسيرة بدأ يدخل في كثير من المجالات، يمكن أبرزها المجالات العسكرية
1: صحيح.
0: واللوجستية والبريد وغيرها.
1: صحيح.
0: أريد نتحدث عن هذه الطفرة، هذا التطور في موضوع الطائرات المسيرة، وكيف يعني يبدو واقعها الآن.
1: نعم، طبعا في السلطنة، هني في سلطنة عمان، بدأت الأمور هذه وبدأت التشريعات في 2017 تقريبا، باستخدام أو بالسماح باستخدام الطائرات المسيرة، وكان فقط الجهات الحكومية والشركات الخاصة فقط،
0: نعم،
1: عن طريق استخراج التصاريح من بعض الجهات المعنية مثل الهيئة الوطنية للمساحة وهيئة الطيران المدني. وفي البداية هي استخدام الطائرة كان في مجال التصوير فقط، الميديا خلينا
0: نعم،
1: نقول، المصورين ما شاء الله عليهم، والحين موجودين ما شاء الله بكثرة
0: نعم،
1: عندنا. وبعدها انتقلت إلى الخدمات الأخرى، سواء كان القطاع المسح، التفتيش، عندك اللي هو المجال الأمني، المراقبة، فعدة قطاعات الحين داخلة كثير في قطاع النفط والغاز. وتسهل أعمال كثيرة كانت يمكن يخلصونها الموظفين في أيام، الحين في ساعات قليلة تتم عملية اللي هي جلب الداتا أو البيانات من الطائرة، سواء كانت صور أو فيديوهات، جمع
0: نعم،
1: عملية المعالجة، وكلها يمكن تكون في 24 ساعة.
0: نعم.
1: نعم،
0: حتى في مجالات تتوقع الرش أحيانا في المجال خلينا نقول الزراعي وهكذا،
1: نعم
0: بدينا
1: نعم
0: نشوف يعني استخدام الطائرات المسيرة
1: صحيح صحيح
0: في مجال.
1: صحيح صحيح
0: نعم، يعني كيف بدأت الشركة؟ إيش هو يقولوا يعني الكور بزنس مالها بالتحديد؟
1: بداية مركز ابن فرناس للطائرات المسيرة كان في 2000 وتقريبا في 2017، كانت فقط في مجال مكافحة الطائرات المسيرة.
0: مكافحة الطائرات
1: الطائرات المسيرة
0: المسيرة.
1: اللي هي كنا يعني خلينا نقول نستورد ونبيع الأجهزة مكافحة للطائرات، يعني عكس الطائرات المسيرة خلينا نقول، اللي هي أجهزة التشويش والرصد والأمور الأخرى من الأجهزة هذه. في 2018 بعد ما شوي طلعت التصاريح والأمور هذه، أخذنا وكالة شركة دي جي آي اللي هي الشركة المستحوذة عالميا بنسبة تقريبا 87% في مجال المولتي كابتر اللي هم الأربع مراوح. وهذه طبعا هي تنقسم فيها الطائرات إلى قسمين، اللي هي الكونسيومر للأفراد اللي هو للتصوير للمصورين، والإنتربرايز للأعمال التجارية يعني نقول المسح والأمور الأخرى. نعم
0: أبرز التقنيات اللي موجودة حاليا في الطائرات المسيرة عالميا، أتحدث أكيد
1: نعم
0: المتابعين يعني للتطورات في موضوع الطائرات المسيرة، أين وصلت؟
1: والله وصلت خلينا نقول حاليا الاكثر الادفانس اير موبيليتي اللي هو النقل،
0: النقل.
1: النقل الجوي المتقدم، وهذا اللي الحين الكثير من خلينا نقول البلدان شغاله عليه. ولكن في خدمات اخرى ايضا مثل خلينا نقول التصوير والمسح والمراقبه وغيرها من الخدمات اللي تقدمها الطائره المسيره اللي تسهل على الفرد. هذه انتشرت بشكل واسع وكبير سواء
0: نعم.
1: كانت في السلطنة أو في أغلب الدول يعني العالم.
0: نعم. طبعا هذا يعني هذه بدون ركاب الآن، هي طائرات
1: نعم
0: مسيرة،
1: نعم
0: هل ممكن إنه يتطور الموضوع ويكون طائرات مسيرة بركاب؟
1: والله مثل ما يقول خير لابد منه يعني
0: نعم
1: في المستقبل. أكيد
0: نعم
1: أكيد
0: نعم
1: أكيد اللي هو تحت اسم اللي هو الإير تاكسي. لكن بعد، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل
0: نعم
1: لا محال يعني.
0: دخول الطائرات المسيرة في العمليات اللوجستية وفي عمليات النقل، من وين تكسب أهميتها؟ هل من حيث أنها يعني سرعة وصولها، كلفتها أقل، وجودها بطريقة أسهل، من وين تكسب أهميتها ودخولها في هذا المجال؟
1: والله في مجال قصدك النقل،
0: في مجال النقل،
1: في
0: نفس
1: مجال
0: المجال اللي
1: النقل
0: تشتغل
1: نعم،
0: عليه الحين.
1: في مجال النقل مثل ما قلت استهلاك خلينا نقول التقليل من استهلاك الانبعاثات والوقود تكون شوي أقل من
0: هن
1: الأنظمة
0: عادة يعملن
1: التقليدية.
0: على ايش، الغاز ولا
1: هي تعتمد على البترول الجازولين،
0: البترول؟
1: لكن أقل من خلينا نقول
0: لأن الطاقة اللي
1: التقليدية.
0: تحتاجها الطائرات
1: نعم
0: العادية
1: أقل
0: أكثر
1: طبعا.
0: بكثير.
1: الدرون اللي عندنا نحن هي هايبرد، بترول وبطارية في نفس الوقت. يعني
0: أيوة نعم
1: الوقت جدا يختصر الكثير من الوقت. يعني على سبيل المثال في مبادرتنا الأولى كانت الطائرة حلقت من مسقط الكلية العسكرية التقنية إلى جبل الأخضر حوالي 39 دقيقة. وكانت السرعة مش السرعة القصوى،
0: نعم
1: كنا حاطينها على 110 كيلومتر في الساعة، هي سرعتها القصوى 140 كيلومتر في الساعة، فكان بالإمكان أن نوصل قبل.
0: نعم
1: كان عندنا شوي ملتزمين في جدول حفل فعلى اساس ان نضبط الامور هذه. ف 39 دقيقه من مسقط الى الجبل الاخضر رقم جدا ممتاز،
0: نعم
1: خاصه في حالات الطوارئ.
0: إيش المجالات اللي يمكن أن نستخدم فيها الطائرات المسيرة في النقل؟
1: مره ثانيه
0: إيش هي المجالات اللي
1: نعم
0: ممكن تدخل، خلنا نقول، في نطاق استخدامها للطائرات المسيرة في النقل؟
1: طبعا المجالات مو بس في المجال الطبي خلينا نقول او المستلزمات الطبيه، ايضا الامدادات ايضا في قطاع النفط والغاز من حقل الى حقل اخر.
0: نعم
1: فاي شيء يكون قابل للنقل من الممكن ارساله عن طريق الطائره المسيره.
0: نعم كم يبلغ عدد اسطولكم الآن؟
1: والله حاليا الطائرة اللي سهم موجودة عندنا واحدة، ولكن عندنا أيضا
0: سهم هي
1: طائرات
0: الأكبر.
1: هي الأكبر. نعم
0: نعم
1: سهم على عرض 10 أمتار وارتفاع تقريبا 3 متر والطول 3.5 تقريبا متر. وزنها خلينا نقول أقصى وزن إقلاع 0.5 طن تقريبا.
0: نعم
1: اما الطائرات الصغيره الاخرى اللي هي في مجال خلينا نقول الشورت رينج او المسافات القصيره، خلينا نقول في المدن الذكية، نقل الطرود، هذه عندنا الكثير منها، لكن تقل فيها خلينا نقول وزن الشحنة اللي ننقلها عن طريق الطائرات هذه.
0: حاليا انتم دخلتوا التشغيل التجاري، يعني وش هي الخدمات اللي تقدمها الشركة بطريقة تجارية، ولا لا زلتوا في مرحلة التجارب؟
1: والله لازلنا في المبادرات والتجارب هذه.
0: نعم
1: نعم.
0: كيف ممكن ينجح ذا المجال؟ يعني كيف ممكن تنجح شركات مثل هذه؟
1: والله بزيادة التجارب. لازم الجهات المعنية تثق في التقنية هذه. واختيارنا للمنطقتين في المبادرة الأولى والمبادرة الثانية ما كان عبث. اخترنا الجبل الأخضر لأن الجبل الأخضر هو بيئة جبلية شاهقة، يمكن من أعلى المناطق اللي موجودة المأهولة بالسكان في السلطنة.
0: نعم.
1: على ارتفاع 2900 متر من سطح البحر. ففي المبادرة الأولى كانت الطائرة أو التحديات اللي موجودة في الطائرة هي أن الارتفاعات العالية، أنها تحلق في ارتفاعات عالية. أما في التجربة الثانية كان المسار تقريبا بحري بحت، وفي موسم الخريف، ونحن طبعا اخترنا هذا الموسم أساس أن نشوف أو
0: رياح
1: نختبر
0: نشطة وهكذا.
1: أي نعم، نختبر كفاءة الطائرة في هذه الرحلة. وطبعا انت عارف جزر الحلانيات الرياح فيها وسرعة الرياح مش مستقرة، يوم تلقاها شوي تحت واليوم الآخر تلقاها مشتدة. وهذا تأثر كثير في المجال الطيران، سواء كان طائرات مسيرة أو طائرات العمودية الأخرى.
0: نعم. كيف يتم التحكم بالطائرات المسيرة؟
1: الطائرة المسيرة سهم تحكمها عن طريق المحطة الأرضية، محطة التنقل اللي هي تحكم الأرضية، وكانت في منتجع هوانا في صلالة.
0: هذا عادة تكون متنقلة، ممكن تكون
1: متنقلة. نعم. على حسب المهمة. وكانت في محطة أخرى في جزر الحلانيات أساس استقبال الطائرة المسيرة لما توصل قريب من جزر الحلانيات. ما قصروا الجماعة في هيئة الطيران المدني في محافظة ظفار وسلاح الجو نفس الشيء، كنا في اجتماع قبل الرحلة بخمس أيام، فعرضنا عليهم المسار. ففي أحد المواقع تقريبا كانت بين ولاية مرباط وولاية سدح، ذكروا أن هناك يكون في ضعف الإرسال. فطلبنا منهم وما قصروا أن يكون في رحلة تجريبية قبل الرحلة الفعلية في تاريخ 2/9، كانت في تاريخ 30/8، وعساس أن نختبر استقرار الإرسال كيف من المحطة إلى الأخرى. والحمد لله كانت المسافة ذهاب وإياب 200 كيلو، وما كان في انقطاع في الإرسال الحمد لله. حتى في الرحلة الفعلية كان في عندنا محطة تقوية إرسال في النص، ولكن ما احتجنا لها، ما عطيناها التحكم أبدا، كان الإرسال في الموقعين صلالة وجزر الحلانيات بحالة طبيعية وممتازة يعني.
0: نعم
1: الحمد لله.
0: نعم طبعا نحن نعرف أنه يعني مقارنة الرحلة ما بين المسار البري خلنا نقول وما بين استخدام طائرات الدرون يختلف بشكل كبير، وذكرت مثال الجبل الأخضر.
1: صح.
0: بدأت الحديث مع مختلف الجهات في أنهم يستفيدوا من هذه الخدمات، خاصة نحن نعرف على سبيل المثال وزارة الصحة موجود عندها مخزونها من الأدوية في مكان وتوزع للمستشفيات. نعم. يعني في خدمات كثيرة ما بين المركز والأماكن المختلفة، وعمان على جغرافيتها تباعد مناطقها.
1: صحيح.
0: يعني قد تجعل الفرص متاحة لاستخدام هكذا خدمات.
1: صحيح. طبعا كثرة التجارب هذه تزيد من ثقة أو كفاءة أو وثوقية كفاءة الطائرة. وإن شاء الله الجهات المعنية ما راح تقصر في هذا الموضوع، موضوع التنظيم المسارات وإلى آخره. الأمور راح تكون إن شاء الله طيبة بإذن الله في القريب العاجل يعني.
0: نعم طبعا نحن بنتحدث عن تفاصيل هذه الرحلات.
1: نعم.
0: واكيد نرحب اكيد مستمعينا برسائلكم على الواتساب، وهذا واحد من الاحاديث المشوقه. احد مستمعينا لفت حديثك يعني في البدايه لما قلت انه بدايه الشركه كانت في
1: مكافحة طائرات المسيرة. نعم اللي هو الانتي درون
0: سيستم. كيف لطائرة مسيرة ان تكافح طائرة مسيرة اخرى؟ يعني فقط هذه فكرة التشويش ولا فكرة وجود يعني طائرة مسيرة مطاردة يعني؟
1: لا
0: هي يمكن على كثرة الطائرات المسيرة يبغى ان حد هناك.
1: لا هي الفكرة ان تكون في اجهزة خلينا نقول مكافحة الطائرات المسيرة أو النظام هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام. قسم اللي هو الرصد، طبعا في أجهزة كثيرة للرصد سواء كان رادار أو اللي هو يشتغل بالRF سنسر اللي هو يستقبل ترددات اللي تكون موجودة في الطائرة المسيرة. وننتقل للقسم الثاني هو السوفت كيل، أو خلينا نقول مثل ما تقول التشويش. التشويش عن طريق أجهزة ترسل ترددات أقوى من الترددات اللي تستقبلها الطائرة من جهاز التحكم، فالطائرة تنجذب أو تسمع إلى، خلينا نقول، إلى الأجهزة هذه، أجهزة التشويش. والهارد كل هي خلينا نقول أنك أنت تضربها بأي نوع من الأنواع، أنه تطيحها يعني.
0: نعم
1: تسقط الطائرة.
0: نعم. فكرة وجود الطائرات المسيرة في إيصال البريد، يعني الكل يتحدث عنها. نعم. ومستخدمة يعني كتجارب، لكن من خلال خبرتك ووجودك في هذا المجال، هل تعتقد أنها عملية ممكن ترى النور قريبا بطريقة، أقصد مستخدمة يعني؟
1: نعم بإذن الله شغالين على الموضوع هذا في مركز ابن فرناس. وطبعا دشنا نحن في تاريخ 23/11 من السنة الماضية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات طائرة السمار، اللي هي لنقل خلينا نقول الشحنات الصغيرة اللي وزنها خفيف، تقريبا هي تاخذ 12 كيلو بين المدن الذكية أو بين المناطق القريبة، المسافات القريبة. وكانت تدشين في مبنى وزارة النقل.
0: نعم.
1: إلى الواجهة البحرية في القرم، اللي هي كان عن بتعاون مع تمدن. طلبنا طلبية من أحد المطاعم اللي موجودة هناك وجبناها عن طريق الطائرة المسيرة. كان ضمن أسبوع الاستدامة في وزارة النقل.
0: نعم. لكن كتشغيل تجاري، وش التحديات اللي تواجه استخدام طائرات الدرون، طائرات المسيرة في خدمات التوصيل هذه
1: والله
0: اليومية؟
1: تحديات كثيرة فيه. تحديات كثيرة. المسارات هذه لابد أن الجهات المعنية، وهم لهم جزيل الشكر طبعا، متعاونين وداعمين لأي فكرة تأتي عن طريق، خلينا نقول، أو في مجال الطائرات المسيرة. لكن موضوع تنظيم المسارات هذه من أكبر التحديات، مثل ما عارف أنت، نحن في مجتمع محافظ. أن طائرة تمر فوق البيوت أو فوق
0: نعم.
1: راح تسبب شوي بعض الإشكاليات، ولكن إن شاء الله أنه يكون في القريب العاجل يعني هذه الأمور تكون مشغلة بشكل دائم بإذن الله.
0: نعم. طبعا هناك يمكن أسئلة لها علاقة بالأمن والسلامة لهذه الطائرات، يعني كيف تضمنوا أن الطائرة تذهب سليمة وتعود سليمة؟
1: إنزين، في طائرة سهم، خلينا نقول على الطائرة سهم، في التجربة من صلالة إلى الحلانيات، طبعا تم تركيب الطائرة هناك لأن هي موجودة في الكلية العسكرية، في أحد المستودعات في الكلية العسكرية. طبعا أوجه لهم جميع جزيل الشكر على التعاون والدعم. طبعا كان بداية الرحلة في الموضوع هذه كان في أواخر الربع الأخير من سنة 2025، كان بالتعاون مع الكلية العسكرية وبالأخص كلية هندسة الطيران. تم تجميع الطائرة بكادر عماني من مركز ابن فرناس وطلاب الكلية.
0: جميل.
1: هندسة الطيران اللي في الكلية العسكرية التقنية. ومن بعد ذلك دشناها في تاريخ 8/1 إلى الجبل الأخضر. فلما ركبناها في صلالة تم تركيبها مرة أخرى، تم فحصها كامل بالقطع الغيار اللي موجودة وأنظمة الإرسال اللي موجودة في الطائرة المسيرة. تم اختبار محطة التحكم الأرضية. ما قصروا الجماعة في هيئة الطيران المدنية، أتاحوا لنا الفرصة بعمل رحلة تجريبية. هذه ساعدتنا كثير لأن الأجواء في الموسم، موسم الخريف، أول مرة نجرب الطائرة المسيرة هناك.
0: نعم.
1: سهم.
0: نعم.
1: فالأجواء تختلف عن الشمال. نفس الشيء، عملنا زيارة ميدانية للمسار كامل على الشريط الساحلي لاختيار مواقع الهبوط الاضطراري في حال لا سمح الله حدث أي شيء غير متوقع. الطائرة تدريجي تروح لأقرب منطقة تم اختيارها من بعد الزيارة أنها تهبط فيها اضطراري. فهذه كل الأمور تندرج تحت خلينا نقول الأمور السلامة. طبعا هيئة الطيران المدني طلبوا منا كثير من المستندات على أساس أن نفس الشيء ينظمون السلامة الجوية، وهذا الشيء استفدنا نحن منه مثل تقييم المخاطر الامرجنسي بلان اللي هي الطوارئ، نفس الشيء رخص الطيارين وأمور كثيرة يعني.
0: نعم، يمكن واحد من الأشياء المهمة الجوانب التشريعية والتنظيمية لأي قطاع أساس تقدر تشتغل بأريحية تريدها تكون مكتملة.
1: صحيح.
0: هل طبعا نحن نعرف أنه هيئة الطيران المدني بدأت من فترة في أنها
1: نعم.
0: هي تنظم موضوع طائرات
1: نعم.
0: يعني درون، لكن كشركة هل تشعر أن الجوانب الإجرائية والتنظيمية يعني مكتملة هذه المنظومة، ولا تحتاج يعني لمزيد من الجهود حتى تكون قابلة للعمل والتشغيل التجاري والاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا المجال؟
1: والله هو مجال جديد، مجال جديد مو بس في السلطنة، في أغلب المناطق أو أغلب البلدان، فيحتاج الجهود، يحتاج جهود مكثفة سواء كان من الشركات سواء كان من الهيئات أو من الجهات المعنية في هذا المجال، ولكن التكاتف والتعاون في هذا المجال راح يوصلنا إلى اللي نريده واللي إن شاء الله بنحققه بإذن الله.
0: نعم، بإذن الله تعالى. من نظرة اقتصادية يعني يمكن كثير من الشركات والمؤسسات الحكومية بيشوفوا إلى العائد الاقتصادي، يعني لو قارنا رحلة خلينا نقول بالبر يعني مقارنة بشحنة يمكن أن توصلها طائرة مسيرة، كيف تقدروا يعني توضحوا القيمة للمستفيد من هذا الخدمة واستخدام هذه الخدمة؟ كيف تقدروا تقنعوه انه يعني التكلفة المباشرة او غير المباشرة من استخدام الطائرة المسيرة تكون افضل لك انت كمستفيد من الخدمة؟
1: والله في البداية خلينا نقول مو من الجبل الأخضر، خلينا نقول المناطق النائية أو الجزر على سبيل المثال، لأن حاليا اللي ينقل المعدات أو المستلزمات الصحية هم سلاح الجو السلطاني العماني، ومشكورين على خدمتهم للمواطن والوطن إلى جزر الحلانيات. فتكلفة الطائرة المسيرة تكون أقل من تكلفة الطائرة العمودية أو الطائرات الأخرى. نفس الشيء طبعا بتكون في تكاملية في العمل، ما أن راح نستغنى عن الطائرات العمودية أو الطائرات الأخرى، لا، هي راح تكون في تكاملية في العمل، تعاون في العمل. يمكن نخف عليهم شوية الضغط اللي هم ما شاء الله عليهم مضغوطين في خاصة في فترة الخريف عشان الأمواج الهائجة اللي هناك، العبارات تبدأ من شهر 10 إلى الحلانيات، فالله يعينهم إن شاء الله وقواهم الله، كثير مضغوطين. حتى في نفس وقت الرحلة كان عندهم تقريبا 3 رحلات إلى جزر الحلانيات لنقل الركاب، فهي عمل تكاملي مثل ما تقول، تعاون. و
0: يعني أفهم من حديثك مهندس أنه الموضوع ما دائما ينظر له فقط من المنظور التكلفة المالية المباشرة للرحلة، بقدر ما يعني أحيانا السرعة، الخصوصية في مسألة يعني حساسية بعض الجوانب. يعني أنت لما تتعامل مثلا مع منطقة وعرة جبلية غير لما تتعامل مع يمكن منطقة قريبة من المكان اللي أنت فيه.
1: نعم صحيح.
0: نعم، جسر السماء نحن نقول 1 و2
1: نعم
0: القادم.
1: والله القادم أفضل إن شاء الله.
0: إيش هي خطة الشركة إن شاء الله؟
1: والله إن ننتقل من مرحلة التجارب إلى مرحلة التشغيل الدائم.
0: نعم، بعد هذه التجربتين تشعروا بجاهزية كاملة؟ يعني
1: والله نشعر جاهزية كاملة، يحتاج لنا تطوير في بعض الأمور، لكن مثل ما ذكرت لك في البداية تم تجربتها في تقريبا أصعب المناطق وموسم الخريف، يعني في الأجواء المناخية الموسمية في محافظة ظفار، سرعة رياح عالية ومسار بحري، تيارات واختلاف الضغط وغيره وغيره وغيره، وهذه كل المهمتين تكللت بالنجاح يعني الحمد لله، فهذه تثبت كفاءة الطائرة المسيرة سهم.
0: نعم. هذا سؤال من أحد متابعينا، ما أعرف إذا في الموضوع ولا شوية بجانب الموضوع، يقول إنه في شيء من المهرجانات أحيانا والعروض، نشوف عروض عن طريق طائرات الدرونز،
1: نعم،
0: ولكنها بالآلاف عددها كبير.
1: نعم
0: توقع شفناه في مهرجان مسقط الماضي.
1: صحيح.
0: هذه فكرتها وتقنيتها مختلفة عن الطائرات المسيرة ولا هذا يعني مجال لحاله؟
1: لا هي تابعة للطائرات المسيرة، في النهاية هي درون. خلينا نقول 1000 درون تطلع في وقت واحد. تكون في درون واحدة هي الليدر أو هي المسؤولة عن باقي الدرونات الأخرى، هي اللي تعطي الأوامر. طبعا هذه تكون مبرمجة بشكل كامل من قبل لا تطلع، من قبل لا كل الدرونات يطلعون مرة واحدة. وهي اللي تعطي الأوامر هذه على أساس أن تشكل لك الأشكال اللي نشوفها في المهرجانات وفي الفعاليات. نعم نعم نعم.
0: ذكرت نقطة في غاية الأهمية وهي موضوع القدرات والكفاءات الوطنية.
1: نعم.
0: يعني أهمية أنه نهتم بتطوير قدراتنا في هذا المجال، لأن واضح المستقبل للطائرات المسيرة أنه يعني مستقبل كبير.
1: نعم.
0: سواء برمجتها، تصنيعها، تشغيلها، كيف تشوف الفرص في تأهيل كفاءات وقدرات وطنية؟
1: والله الفرص موجودة، والكادر العماني مبدع مبدع. طبعا هي وجهة الشركة أو منظور الشركة في هذه الأمور أن نحن ما نجيب ونشغل الطائرة هذه، لا، ننقل، نسوي نقل معرفة للتقنية هذه كامل، على أساس أنه اللي يشغلها يكون من الكادر العماني، تشغيل كادر عماني 100%. في الرحلة الأخيرة اللي هي إلى الحلانيات في 3 مواقع كنت موجود أنا في هوانة صلالة، أنا اللي أقلعت الطائرة المسيرة، وفي الحلانيات كان موجود زميلي أسامة الغيلاني، وفي محطة تقوية الإرسال كان زميلي الخطاب البوسعيدي. والأعمال اللي كانت قبل الرحلة من زيارة المواقع وغيرها، من اختبار الأنظمة وغيرها وغيرها، كان كله عن طريق الكادر العماني.
0: نعم، فمعناته الفرص موجودة أمام
1: بإذن
0: الشباب
1: الله.
0: في
1: نعم.
0: لكن إيش أكثر المجالات يعني طلبا؟ البرمجة مثلا ولا في التصنيع؟
1: والله في، خلينا نقول، البرمجة الـ AI الحين داخلة بشكل كبير، في الذكاء الاصطناعي داخل بشكل كبير في الطائرات المسيرة، الميكاترونكس، الإلكترونيات والميكانيك
0: نحن الحين نركب ونجمع ولا حتى نصنع؟
1: تجميع
0: تجميع
1: تجميع.
0: مرة لفتني موضوع اللي هو استخدام الطاقة النظيفة في طائرات المسيرة، وبعض حتى تحدث عن وقود الهيدروجين. فكرت بمسارات مثل هذه؟
1: والله في أفكار ونشتغل عليها إن شاء الله
0: بإذن
1: في
0: الله.
1: القريب العاجل إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: نحن نتمنى لكم كل التوفيق المهندس.
1: جزاك الله خير.
0: هذه هي البداية، ونتمنى إن شاء الله أن ابن فرناس يحلق عاليا
1: بإذن الله،
0: ويتوسع ويزيد الأسطول، ونشوف وجهات كثيرة
1: بإذن الله،
0: وتخدم إن شاء الله مختلف المجالات. أترك الكلمة الأخيرة لك.
1: أنا بستغل الفرصة وبشكر في المبادرتين، بشكر الكلية العسكرية، كلية العسكرية التقنية على تعاونهم ودعمهم، بشكر صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر محافظ ظفار على دعمه، ومكتب الموقر أيضا، مكتب والي ولاية شليم وجزر الحلانيات، وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات أخص فيه الفريق الحياد الصفري، أيضا وزارة الصحة والإمداد الطبي تابع لوزارة الصحة، سلاح الجو، هيئة الطيران المدني، هيئة الوطنية للمساحة التابعة لوزارة الدفاع، منتجع هوانا في صلالة هو كان الحاضر لنا، شركة موريا، ما قصروا كلهم، وأشكر كل من وجه لنا كلمة طيبة ودعا لنا على نجاح هذه الفعالية، وشكرا لك أيضا أنت على الاستضافة، وشكرا للفريق، جزاكم الله الخير.
0: يعطيك العافية. شكرا لك المهندس سليمان بن عبد الله المقيني، مدير التطوير الفني بشركة ابن فرناس للطائرات المسيرة. مستمعينا ومتابعينا، نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها نواصل باقي محطاتنا. يعطيك العافية.
1: جزاك الله خير.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم في استديو الظهيرة. سنتحدث خلال الدقائق القادمة عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان، وسيكون في استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتحمل أكيد جوانب اقتصادية وسياسية. سنتعرف على الجانب الاقتصادي بشكل أكبر من خلال تواصلنا مع رئيس مجلس الأعمال العماني. إذن مستمعينا ومتابعينا، نذهب مباشرة عبر الاتصال مع الأستاذ سعيد بن هلال الإسماعيلي، رئيس مجلس الأعمال العماني التنزاني بالنيابة وميسر الأعمال التنزاني لعمان. أهلا وسهلا بك الأستاذ سعيد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك.
1: بارك الله فيكم. أتواصل معكم بين حدود تنزانيا ورواندا حاليا، والأجواء ما شاء الله مغيم، أجواء صلالة
0: ما شاء الله، أجواء طيبة وأجواء خيرة بإذن الله تعالى. ونحن هنا في سلطنة عمان أكيد نترقب هذه الزيارة التي سيقوم بها رئيس جمهورية رواندا. نتحدث عن العلاقات بين البلدين وكيف يمكن تعزيزها في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين. نشكر الله سبحانه وتعالى أن وافق الرئيس الرواندي لزيارة سلطنة عمان. زيارة فخامة الرئيس بول كاجامي إلى سلطنة عمان تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الرواندية التي تعود دبلوماسيتها إلى عام 1982، والأهم أن الزيارة تأتي في المرحلة انتقالية فيما فيها العلاقات في إطارات الصداقة والتعاون، المرحلة أكثر عملية تركيزا على استثمار والتجارة اللوجستية والطيران والتكنولوجيا.
0: نعم، أكيد هناك جوانب محفزة للطرفين وفرص للجانبين. ما هي أبرز التحركات خلال الفترات الماضية لتهيئة بيئة جاذبة لزيادة الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي؟
1: نعم، يجب أن نكون واقعيين. كحجم التجارة المباشر بين البلدين ما زال متواضعا جدا مقارنة بالإمكانيات المتاحة، فبحسب رؤية، لكن هذا الأرقام لا تعكس حجم الفرص الحقيقية، بل تعكس أن العلاقات الاقتصادية ما زالت في المرحلة الانطلاقية. وفي المقابل الاقتصاد الرواندية نفسها يشهد توسعا واضحا، فقد سجلت رواندا عام 2025 استثمار مسجل بقيمة 2.62 مليون دولار عبر 799 مشروع، بينما بلغت تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 8.729 مليون دولار في عام 2024. لذلك أرى أن المستهدف يجب أن لا يكون مجرد رقم رفع الأرقام التجارية، وإنما وضع أهداف مرحلية طموحا ومحددة، مثل الوصول إلى التجارة الثنائية تتجاوز 100 مليون دولار خلال 3 إلى 5 سنوات.
0: نعم، الأسواق الأفريقية عادة لها خصوصيتها، ماذا يعني يجذب وكيف يمكن أن يستفيد المستثمر في عمان، المستثمر من عمان من فرص في رواندا؟
1: أرى أن هناك 5 قطاعات رئيسية يمكن أن تشكل العمود الفقري للشركات في سلطنة عمان. أولا الطاقة، رواندا لديها فرصة في الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية والغاز الحيوي الميثان وغيرها، بينما تملك عمان خبرة واسعة في الطاقة والبنية الأساسية والمشروعات الكبرى. وتضع رواندا الطاقة ضمن القطاعات ذات الأولية للاستثمار. ثانيا التعدين، هناك من أكثر الفرص الواعدة للرواندية غنية بالتقصير والتنوية التقسيمية والذهب والمعادن أخرى، وبلغت عائدات قطاع التعدين نحو 1.1 مليون دولار في عام 2023. كما تمتلك رواندا مرافق معالجة الذهب وصهر والمعادن الأخرى، ليس فقط في استخراج المعادن وإنما في معالجة القيمة المضافة وسلال التوريد. ثالثا السياحة، رواندا تمتلك إمكانية كبيرة في السياحة الطبيعية الغوريلا والمؤتمرات، وبلغت إيرادات السياحة 4.76 مليون دولار في عام 2024، وتستهدف الوصول إلى 1 مليون دولار بحلول عام 2029. يمكن للمستثمرين العمانيين الدخول في الفنادق والمنتجات والسياحة البيئية والمرافق والخدمات السياحية. رابعا اللوجستيات، وهناك توجه فرصة استراتيجية حقيقية للعمانيين لاتفاق المواقع بين البلدين، يشمل الخدمات اللوجستية والموانئ الجافة وسلالم الامدادات، ويمكن ربط رواندا بموانئ عمان خصوصا الدقم وصلالة لتطوير مسارات تجارية بين الشرق ووسط أفريقيا والأسواق الخليجية والأسيوية.
0: نعم، بما أنك ذكرت السياحة، خط الطيران المباشر بين سلطنة عمان ورواندا كيف يعتبر خطوة مهمة وفارقة في تنشيط العلاقة سواء السياحية والاقتصادية بين البلدين؟
1: النظر إلى الطيران اعتبار وسيلة نقل الركاب فقط هذا غير صحيح، وإنما اعتبار ممر تجاري واستثماري يمكن الاستفادة منها عبر زيادة حركات الرجال العمان المستثمرين. وبالفعل الحمد لله تم تشييع رحلة، أول رحلة قبل شهرين ثلاثة إلى رواندا، طيران سلام. تطوير الرحلات السياحية مشتركة وحزم السياحة بين عمان ورواندا، استخدام الشحن الجوي لنقل المنتجات الرواندية ذات القيمة العالية مثل اللبان والمنتجات الزراعية والزهور وبعض المعادن والمنتجات المصنعية، إنشاء مركز توزيع وتخزين المنتجات الرواندية في المناطق الحرة والموانئ العمانية، وهذا طبعا كله باستخدام رحلات الطيران اللي هو طيران سلام، وإن شاء الله في خطوط أخرى قادمة بإذن الله من عمان.
0: نعم، كيف يمكن أن تسهم هذه الزيارة ولقاء القادة آفاق لتشجيع يعني رجال الأعمال بين البلدين؟ يعني دائما مثل هذه الزيارات تكون مساهمة بشكل كبير في أنها تسرع وتعجل من خطوات الاستفادة وفتح مجالات أكبر للفرص.
1: نعم كلامك صحيح، إن شاء الله الأبواب ينفتح أكثر وأكثر، ليس في أن تكون عمان مجرد سوق المنتجات الرواندية، بل أن تصبح منصة لوجستية وتجارية وتمويلية للمنتجات الرواندية إلى الخليج والهند وآسيا، وفي مقابل تكون رواندا بوابة للشركات العمانية إلى شرق ووسط أفريقيا. وهنا يمكن لزيارة الرئيس كاغامي أن تضع الأساسية للمرحلة الجديدة عنوانها من العلاقات الدبلوماسية إلى شركات الاقتصادية والاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد، وسعيدين بهذا التواصل معك.
1: بارك الله فيكم واحسنت، ولنا الشرف أن نكون معاكم ونساهم بنقاط أساسية لزيارة الرئيس كاغامي إلى سلطنة عمان.
0: بارك الله فيك،
1: أحسنتم،
0: شكرا،
1: وبارك الله فيكم،
0: شكرا، شكرا.
1: وشارك معاكم بالأجواء اللي موجودة عندنا، أجواء صلالة.
0: شكرا،
1: بارك الله فيكم،
0: نتمنى لك أوقات ممتعة وسعيدة بإذن الله تعالى. سعيد بن هلال الإسماعيلي، رئيس مجلس الأعمال العمان التنزاني بالنيابة وميسر الأعمال التنزاني لعمان. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، هذه كانت محطاتنا لليوم في برنامج استديو الظهيرة. وقفنا عند مجموعة من المحطات والفقرات، تحدثنا عن المسح الذي تم تدشينه، مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي، وكانت لنا وقفة كذلك حول طائرات الدرون أو ما يعرف طبعا بالطائرات المسيرة، من خلال استضافتنا للمهندس سليمان المقيني مدير التطوير الفني بشركة ابن فرناس. وكانت طبعا محطتنا الأخيرة للحديث عن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. أتمنى لكم أوقات ممتعة مع بقية برامجنا في إذاعة سلطنة عمان. تقبلوا من أجمل التحايا فريق العمل عبد الله السعيدي مهلا بالعمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بالعناوين. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والحرة. تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية بمحافظة ظفار. إيران تقول أن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. إلى التفاصيل. سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان بجمهورية الصين الشعبية بحثها معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال

بدأت بمحافظة ظفار أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية التي نظمتها وزارة التعليم من خلال استعراض 71 مشاركة علمية. ويعد المؤتمر فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمهنية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. وعلى هامش المؤتمر دشن الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان، الذي يمثل منصة تعليمية رقمية حديثة تجمع بين الجغرافيا والتاريخ والتقنيات المكانية، وتدعم توظيف البيانات والخرائط الرقمية في التعليم، بما يعزز مهارات التحليل والتفكير المكاني لدى الطلبة، ويربط المعرفة النظرية بالتطبيقات الرقمية ومهارات المستقبل. رعى حفل الافتتاح الذي أقيم بجامعة ظفار معالي الشيخ سالم بن مستيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني. ناقشت منظمة المدن العربية تطوير عمل مؤسسات المنظمة وتعزيز دور مؤسساتها في تمكين المدن العربية والمدن الذكية والبيئة الرقمية والأمن السيبراني لمستقبل حضري آمن، إلى جانب مستقبل التنقل الحضري المستدام في المدن العربية. جاء ذلك في اجتماع المنظمة التنفيذية 64 الذي عقد بمحافظة ظفار على هامش أعمال المؤتمر 20 للمنظمة، الذي سيعقد يوم غد بولاية صلالة تحت عنوان مدن أكثر ابتكارا واستدامة.

0: تحملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والتوتر وتوقف حركة الملاحة بالمنطقة، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيلقى رداً أسرع وأشد وأكثر إيلاماً بحسب وصفه. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن قد تختار العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى ما وصفه بخنق الاقتصاد الإيراني كوسيلة ضغط، مضيفاً أن الجيش الأمريكي يقوم بدور كبير لوقف صادرات إيران من النفط الخام. في الأراضي الفلسطينية، فتحت إسرائيل رسمياً جبهة تصعيد شاملة ضد الضفة الغربية المحتلة التي تعيش منذ فترة انتهاكات متواصلة إلى جانب الاستهدافات في قطاع غزة.
1: الاستعداد لحرب شاملة في الضفة الغربية قرار أصدره وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. توقيت القرار ينسجم مع مبدأ التصعيد الشامل ضد الأراضي الفلسطينية مع انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الكنيسة الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة مستوطن جراء طعنه في محيط قرية أوسرين شرق نابلس بالضفة. الجيش دفع بتعزيزات من قوات دوفدوفان ونحال إلى المنطقة وأجرى عملية بحث موسعة شاركت فيها طائرة مروحية بحثا عن المنفذ. وبعد ساعات قليلة أعلن عن قتل الجيش منفذ العملية أثناء محاولته مهاجمة قائد الوحدة التي حاصرته. ورغم انتهاء الحدث استمر جيش الاحتلال في حصار القرى شرق نابلس وأطلق قنابل الغاز اتجاه المدارس. وكان فلسطيني من قرية حجة قرب قلقيلية استشهد برصاص مستوطنين مسلحين هاجموا القرية. الجيش الإسرائيلي يدعم اعتداءات المستوطنين وينفذ من جانبه هجمات. أكثر من 15 فلسطينياً اعتقلهم جنود الاحتلال خلال اقتحامات لعدة مناطق، وأخطر الجيش بهدم منشآت في المنطقة الصناعية لنابلس. أما المستوطنين فعمدوا إلى مهاجمة عدة قرى وبلدات وقطعوا وأحرقوا أشجار زيتون غرب بلدة سلواد وجرفوا أراضي غرب سلفيت. وبقرار شن الحرب على الضفة يظهر جلياً ارتفاع منحنى التصعيد بشكل خطير. في القدس المحتلة هدم الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة بيت حنينة شمال المدينة، واقتحم الجنود بصحبة جرافة بلدة العيسوية فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى. ودعوا الشهداء لا يتوقفوا في قطاع غزة. الطائرات الإسرائيلية نفذت عدة غارات، وأعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين أحدهم بحال حرجة في استهداف دراجة نارية في خان يونس. كما أعلن عن 4 شهداء قضى 3 منهم

0: متأثرين بجروحهم في غارات سابقة، وسقط الرابع في قصف على مدينة غزة. وحتى الصيادين في البحر لحقتهم البحرية الإسرائيلية وأصابت ثلاثة منهم بجروح. وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن الجيش سوف يواصل شن الغارات على غزة طالما لا تثير أعداد الضحايا قلق الإدارة الأمريكية. الواقع الصحي أكثر من بائس، إذ يتم رصد الانهيار المتصاعد بسرعة في المنظومة بسبب الاستهدافات المكثفة وقلة الإمكانيات. وزارة الصحة أفادت أن أكثر من 21,000 مريض بحاجة للعلاج خارج القطاع، لكن القيود الإسرائيلية لم تسمح منذ وقف إطلاق النار بسفر أكثر من 5,000 مريض فقط. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدوره أفاد أن إسرائيل تقيد دخول المساعدات رغم وقف إطلاق النار المعلن، فيما لم يخف نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس سلام غزة أن إعادة الإعمار بعيدة جداً. الأراضي الفلسطينية في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية تبدو بعيدة كل البعد عن الحلول السياسية والهدوء النسبي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وإلى الخبر الأخير، في جنوب لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على عدة بلدات مخلفا 11 قتيلا وعشرات الجرحى. وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والخروقات. وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 4,300 شخص حتى الآن. هكذا مستمعين الكرام، نصل بكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والحرة. تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية بمحافظة ظفار. إيران تقول أن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الثانية. كان معكم في تحريرها حميد بن علي اللمكي، في تنفيذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان، وذلك لنقل مراسم استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لفخامة رئيس جمهورية رواندا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا أينما كنتم عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قصر الحصن العامر بولاية صلالة في محافظة ظفار لنقل مراسم الاستقبال الرسمية لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين.

0: هكذا إذن تجري التحضيرات لاستقبال فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، حيث كان صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في مقدمة مستقبلي فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص بصلالة، حيث رحب صاحب السمو بفخامة الرئيس متمنيا له إقامة طيبة وزيارة ترتقي بمستوى العلاقات وتلبي طموحات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين. وأنتقل الآن بالكلمة إلى الزميل راشد السعدي.
1: شكرا لك علي صعر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام لنقل مراسم الاستقبال الرسمية لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين، زيارة تدفع العلاقات بين البلدين دفعة جديدة وتعبر عن إرادة مشتركة لتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكة تستجيب لما تملكه الدولتان من فرص وتطلعات، استناداً إلى رصيد من الروابط التي جمعت عمان بشرق إفريقيا عبر قرون من التواصل التجاري والإنساني والثقافي. وفي خطوات استراتيجية يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة الاقتصاد العالمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع شركاء دوليين متعددين مع دول العالم شرقا وغربا. فالرهان الأبعد عمان، بوابة رواندا نحو الخليج وآسيا، ورواندا نقطة ارتكاز نحو شرق ووسط إفريقيا.
0: علاقات تاريخية راسخة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا تدلل عليها هذه المشاهد من مراسم الاستقبال الرسمية هنا في قصر الحصن العامر الذي يزدان اليوم بهذا الاستقبال، حيث يقف هذا الحصن مصافحا بحر العرب، حيث تتكسر على أكتافه أمواج هذا البحر. هذا الحصن مستمعينا ومشاهدينا الذي تشير الدلائل إلى أن السلطان سعيد بن سلطان هو الذي وضع لبنته الأولى في أوائل القرن التاسع عشر. روابط تاريخية واقتصادية تأسست على روابط ثقافية واجتماعية توجتها العلاقات السياسية بين مسقط والعاصمة الرواندية كيغالي في العام 1982، لتأتي هذه الزيارة اليوم لتفتح آفاقا جديدة في العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، متكئة على الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هذه المشاهد مباشرة من قصر الحصن العامر بولاية صلالة، قصر يحكي تاريخا تليدا عميقا بأصالته، في هندسة معمارية متفردة. فمن جنباته كان السلاطين العظام برهانا على رواية قصة تاريخ متفرد بدأ بصلابة الرجال ويستمر النهج، حكاية من زوايا هذا المعمار المهيب. مستمعين الكرام، مشاهدين الأعزاء، يرتبط البلدان بإرث تاريخي مستمد من روابط عمانية بشرق إفريقيا، لتشكل هذه الزيارة اليوم أرضية إيجابية للعلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان ورواندا، القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والانفتاح على بناء شراكات مستقبلية، إذ تهيأت لعمان في عهدها السعيد الطرق والدروب، وتبوأت في ظل حكم رشيد مكانتها السامقة بين الأمم والشعوب، وحق للعماني كما كان وسيظل بإذن الله أن يرفع رأسه شامخا مفتخرا بوطنه وسلطانه، تأكيدا لما لهذا البلد من مجد وسيرة.
0: وفي هذه الأثناء وعلى مقربة من بوابة قصر الحصن العامر، نشاهد طلائع الموكب المقل لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، حيث اصطفت كوكبة من فرسان الخيال السلطانية على ضفتي الطريق المؤدي لقصر الحصن العامر، حيث جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة المرحبين بفخامة الرئيس الضيف الذي يحل ضيفا عزيزا على سلطنة عمان في زيارة تستغرق يومين، متمنيا له ولوفده المرافق طيب الإقامة وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من النماء والتطور.
1: تقاليد أصيلة تعبر عن الترحاب بضيوف عمان وجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه،

0: هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عزف السلام الجمهوري الرواندي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامة الضيف. ويصطحب جلالته فخامة الضيف نزولا من منصة الشرف ليصافح في هذه الأثناء جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، فيما يصافح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني.
1: حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. ويرافق فخامة الرئيس الرواندي خلال الزيارة وفد رسمي يضم كل من معالي أوليفر ندوهنجريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاغانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ أوتويزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا مونجازا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونويزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.
0: إذن مستمعينا ومشاهدينا، كانت هذه مراسم الاستقبال الرسمية لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين. نقلنا لكم مراسم الاستقبال من هنا، من قصر الحصن العامر بولاية صلالة بمحافظة ظفار.
1: هذا الحصن مستمعينا ومشاهدينا الذي يتميز بعمارته التقليدية وأسواره الحصينة وقربه من الشاطئ، جامعا بين ثلاثية الجمال بدءا من مياه البحر الزرقاء والرمال الفضية المائلة إلى البياض، وصولا إلى المسطحات والمساحات الخضراء في ساحاته والمزارع المحيطة به، حيث يقف هذا القصر المغطى بالحجارة الجيرية المصقولة وهذه الأسوار الحصينة الآخذة من أهل عمان وقيادتها،
0: ليؤكد أن عمان تشكلت على وقع الأمواج كما تشكلت على عمارة وتاريخ أصيل. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختام تحايا مختلف الطواقم الفنية والهندسية، ومن مخرج هذا النقل المباشر محمود بن عبد الله الريامي، ومن الزميل علي بن محمد صعر، ومن محدثكم راشد بن خميس السعدي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نقلنا لكم مراسم استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لفخامة رئيس جمهورية رواندا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان.

0: عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا محمد بن ناصر بن محمد المعمري، عمري 13 سنة، من مدرسة دوكال للتعليم الأساسي في ولاية صحم.
11: محمد يهوى القراءة ولعب الشطرنج والخطابة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا محمد.
13: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
13: بخير والحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من دقال.
13: نعم.
11: أنت طالب شاطر في مدرسة دقال صحيح؟
13: نعم.
11: إيش المواد اللي شاطر فيهن؟
13: جميع المواد، ولكن بشكل أبرز مادة اللغة العربية والرياضيات.
11: ما شاء الله عليك. وليش عاد هذا اللي بشكل أبرز؟
13: لأنه هن يعني المتفوق فيهن، وأحس أنه هن الأهم.
11: يعني أنت تحب الرياضيات واللغة العربية أكثر من بقية المواد.
13: نعم.
11: ممتاز. كم جبت فيهن؟
13: 100.
11: 100 بثنتينها؟
13: نعم.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. وكيف أنت والقراءة؟
13: نحن متناغمان مع بعضنا البعض، وأنا أحبها بشكل كبير.
11: الله، جميل هذه الإجابة. أنت والقراءة متناغمان.
13: نعم.
11: جميل. إيش نوعية الكتب اللي تقرأها؟
13: أحب الكتب الدينية والروايات. من أمثلة الكتب الدينية غزوة بدر وغزوة أحد وفتح ومعركة القادسية. ومن الروايات رواية زهرتان في حلب ومختار في أعماق البحر.
11: ممتاز، جميل. احكي لي عن معركة القادسية.
13: معركة القادسية قامت مع المسلمين ضد عدوهم الروم، فولى عمر بن الخطاب ولا عليهم سعد بن أبي وقاص ليكون مولاهم، وهو يشيرهم وهو القائد. فقامت المعركة بين المسلمين، وكان المسلمين أقل عدة وأقل عتاد وأقل جند، ولكن بنصر من الله بعد معركة دامت طويلا استطاعوا هزيمة الروم. وأيضا جاءهم مدد من خالد بن وليد بعد معركة اليرموك، واستطاعوا بهذا المدد أن يستطيعوا هزم الروم.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز يا محمد، ممتاز. قلت لي أيضا قرأت كتاب رجال حول الرسول.
13: نعم.
11: تعرف من مؤلف هذا الكتاب؟
13: نعم، خالد محمد خالد.
11: ممتاز، ممتاز يا محمد. عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
13: يتكلم عن الصحابة الذين كانوا حول الرسول وصدقوا به وآمنوا به وماتوا على ذلك، فهم الذين نشروا الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل الكبير في نشر الإسلام وأيضا في نسخ القرآن الكريم وجعله بين يدينا اليوم.
11: ما شاء الله عليك يا محمد. تعرف يعني اضرب لي أمثلة من هذه الرجال اللي حول الرسول.
13: هناك مثال عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان بعدي رسول لكان عمر بن الخطاب.
11: ممتاز، ممتاز يا محمد. والروايات، قلت لي قرأت رواية زهرتان في حلب صح؟
13: نعم.
11: تعرف من مؤلف الرواية؟
13: نعم، عمر عزت.
11: عمر عزت. عن إيش تتكلم؟
12: عن شاب كان يسكن في الإمارات وكانت لديه صديقة تسكن معه، ولكن هذه الصديقة كانت من أصول سورية، فعندما كبر ذهبت هذه الصديقة إلى سوريا وأرسلت رسالة إلى صديقها من الإمارات، فقرأ الرسالة وبدأ يشعر بالحسد لأنها تعرفت على ابن عمها وتكونت هناك صداقة في سوريا.
11: بالحسد ولا بالغيرة؟
12: بالغيرة.
11: آه جميل.
12: ويعني هناك كونت صداقة، فنسي فظن أنها نسيته وتركته في الإمارات وحيدا، فعندما أتى والده أخبره بأن عليه ألا يحزن وأنهم سيذهبون إلى سوريا ليلتقوا بهم.
11: جميل ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد في روايات ثانية أظن غير زهرة في حلب.
12: نعم. إيش؟ مختار في أعماق البحر.
11: مختار في أعماق البحر، تأليف من؟
12: دكتور علي راشد.
11: ممتاز. عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
12: عن قصة مختار وكيف أن أباه وأنهم في أسرة فقيرة وأباه كان مريضا وكانت مهنتهم هي صيد الأسماك، فقال مختار لأبيه أنك أنت ارتاح في المنزل وأنا سوف أذهب لصيد الأسماك اليوم، وعندما رمي السنارة أو الشبكة في الماء صاد شيئا ثقيلا فارتعب منه، فطلعت بأنها فتاة تدعى جولنار وهي من أعماق البحر في مدينة سيموداهور وهي تعتبر الأميرة هناك، فتكونت صداقة بينهما، ثم أخذت الأميرة جولنار مختار ليتعرف على المدينة، ومن ثم حصلت مصيبة بأن الأميرة جولنار ذهبت للدراسة وحدث فيضان في المدينة، فغرق مختار وذهب إلى جزيرة نائية، لكن وبفضل الله وصلته المساعدة والتقي أميرة جولنار مرة أخرى.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، متدفق وطريقة سردك رائعة ما شاء الله، جميل. طيب إيش الاستفادة إذن من رواية مختار في أعماق البحر؟
12: استفدنا أن الصداقة شيء جميل ومهما كانت وعلينا أن نحب بعضنا، وكذلك علينا أن نبر بوالدينا مثل مختار، فكان بارا بوالده وذهب لصيد الأسماك بدلا عنه لكي لا يتعب.
11: ممتاز. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: أحب لعب الشطرنج والخطابة.
11: آه لعب الشطرنج، وين تلعب شطرنج؟
12: في المنزل عند أبي وأنا أعتبر مبتدئا.
11: آه يعني والدك يلعب شطرنج بعد؟
12: نعم.
11: وتتباروا أنت وياه؟
12: نعم.
11: من يأخذ الأسود ومن يأخذ الأبيض؟
12: أنا الأبيض وهو الأسود.
11: طيب شرح لي يعني كيف هذه اللعبة، يعني إيش يعملوا في لعبة الشطرنج؟
12: في لعبة الشطرنج هناك قطع تنقسم إلى فريق الأبيض وفريق الأسود، وتكون هناك رقعة وتوضع القطع عليها، وعلى الفريق وعلى المتبارزين أن يتبارزا بالقطع، فتكون الحركة الأخيرة وهي الكش ملك أن يقوموا بقتل الملك، وهناك قطع مهمة وقطع غير مهمة، فهناك البيدق وهو صغير لكنه في النهاية يمكن أن يصبح وزيرا وهو أهم قطع.
11: أها البيدق أهم قطعة؟
12: لا الوزير أهم قطعة ولكنه يمكن أن يصبح وزيرا.
11: أيوة إذن الوزير هو أهم قطعة.
12: نعم.
11: والملك ما ملك مهم؟
12: ملك مهم لكن ما يعني بالوزير، لأن الوزير هو أكثر حركات يكون عليك.
11: صحيح هو اللي يحمي الملك صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا محمد. قلت لي بعد الخطابة؟
12: نعم.
11: إيش يعني تحفظ خطاب أنت؟
12: لا بل أقدمها في المدرسة يعني.
11: تقدم خطاب ولا إيش؟
12: أقدمها نعم أقراها يعني من وقت.
11: من ورق يعني ما حافظ خطبة سمعنيها؟
12: لا حافظ عادي بقول.
11: سمعني.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حفلنا يا ضيوفنا الكرام ويبارك الله لنا فيه، والآن نبقى مع الافتتاحية في هذا الحفل الكريم.
11: آه يعني هذا تقديم لحفل إذن مش خطبة.
12: نعم. نعم.
11: آه جميل. أنت تقدم حفلات في المدرسة؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك ممتاز ممتاز. وتحفظ قرآن كريم؟
12: نعم أحفظ.
11: كم جزء حافظ؟
12: حافظ 3 أجزاء والآن في الرابع.
11: ما شاء الله. الأجزاء الأخيرة؟
12: نعم.
11: اللي هي عمة وتبارك؟
12: نعم وإيش؟
11: قد سمع. وإيش بتسمعني؟
12: بسمع سورة الرحمن.
11: سورة الرحمن مش كاملة طبعا لأنها بتأخذ وقت الحلقة كلها، لكن سمعنا أول 7-8 آيات.

0: أنام. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أتمنى أن أصبح مهندسا معماريا.
1: مهندسا معماريا، ليش؟
0: لأني أريد أن أجعل من بلدي عمان تتوازن بين التراث التاريخي في البنايات التاريخية والتطور الحضاري والمستقبلي.
1: ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، أنت رائع، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة.
1: جميل، جميل جدا، هذه حكمة رائعة، وتحث على القراءة وفي محبة الكتب. تعرف من قائل هذا البيت؟
0: نعم، هو أمير الشعراء أحمد شوقي.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن ناصر بن محمد المعمري، الطالب الرائع في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البلغ من العمر 13 عاما. استمتعت بالحوار معك وشكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
1: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما

0: مستمعينا، يسعد الله اوقاتكم بكل خير ومساء الاثنين، تحية للجميع في مشوار بانوراما اكيد من الان ولغاية السابعة. مجموعة من المحطات والعلوم والاخبار والضيوف راح يكونوا اكيد حاضرين خلال هالساعتين من الزمان. دروبا من المرابطين لنا عبر راديو السيارة، واكيد امسي بالخير على الزميلة رويدة. مساء الخير رويدة.
1: يا مساء النور فتحية، ونمسي على المستمعين ومساء الاثنين. هذا المساء المختلف والرائع بالنسبة لي. في ناس يقولش فتحية إنه يوم الأحد يعتبروه هو بداية الأسبوع فعليا، لكن ما يستشعروا فيه بالطاقة.
0: مظلوم البداية.
1: ما أعرف يعني مظلوم. أنا حتى سمعتها من أحد الأشخاص فقلت أخيرا في شخص يعني وافقنا الرأي في هذا الموضوع، لأنه بالنسبة لي يوم الاثنين هو اليوم اللي يكون في الانطلاقة الفعلية للأسبوع. غريب شوي.
0: لا، في بالنسبة للكثيرين رويدة فعلا يمكن الاثنين هو نقطة الشعلة والانطلاقة.
1: خلاص انت تعودت على يوم الأحد، فالاثنين تبدأ الطاقة تكون
0: مختلفة، خلاص دخلت في الجو يعني.
1: صح.
0: عموما أنا بترافع عن الأحد،
1: أنت مع الأحد؟
0: يوم مظلوم نوعا ما.
1: خلاص عندي شي
0: اتهامات.
1: أنا عندي السبت بعد، أنا بالنسبة للسبت عادي يوم كأي يوم.
0: لا هو دوام ولا هو إجازة.
1: صح.
0: في النص. عموما تحية لكم مستمعين، إن شاء الله مساء مليء بالابتسامات وضحكات والبهجة بإذن الله. وأكيد المساء رح يحلى ويحلو معانا نورويدة بتواصلكم على 724-420-10. هذه تحيات فريق العمل، خلف ناقل الصوت رويدة الرواحي
1: وفتحية الخنبشي،
0: وفي الإخراج سيف الجرداني. ومساء الخير بانوراما.

0: الله يا كابتن بامي على رأي الشاعر، السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع ورا الخميس والجمعة اجازة. تكلم كتير قوي.
1: سيف واضح انه دخل على الخط موضوع الاحد والاثنين
2: مرة. والله في ناس ما تفرق معاهم، قلت ترى هي ايام الله كلها، خلينا نمضي في هذه الحياة.
1: خلاص إذا لازم تعدلي أمورش مع يوم الأحد.
2: مع يوم الأحد
1: ايه.
2: عادي بالنسبة لي، ما أني ما أحبه،
1: نعم،
2: بس الاثنين غير.
1: خلاص هي من مؤيدي يوم الاثنين والانطلاقة يوم الاثنين، ونروح المرة لما حطت
2: إيش صاير
1: وبرز العلوم والأخبار مستمعينا في هذه المحطة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يعقدان جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر بصلالة، جرى خلالها بحث مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمواني البرية واللوجستيات والمجال الصحي لتعزيز البناء الاستثماري بين البلدين الصديقين. إذن مستمعينا، فخامة رئيس جمهورية رواندا صديقة يصل إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان صاحب السمو السيد محافظ ظفار في مقدمة مستقبلي فخامته والوفد المرافق لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص بصلالة.
2: وجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل فخامة رئيس جمهورية رواندا الصديقة بقصر الحصن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان.
1: وقد أجريت مراسم استقبال رسمية تكريما لفخامة الرئيس، فلدى وصول السيارة المقلة لفخامته إلى رواق قصر الحصن العامر اصطفت كوكبا من فرسان الخيال السلطانية. بعدها اصطحب جلالته فخامة الضيف إلى منصة الشرف حيث عزف السلام الجمهوري الرواندي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامته.
2: بعد ذلك صافح جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، فيما صافح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين.
1: وأيضا من أخبارنا مستمعينا في محطة إيش صاير، معالي السيد وزير الخارجية يلتقي في ولاية صلالة بمجموعة من أصحاب السعادة القناصل الفخريين لسلطنة عمان المعتمدين لدى عدد من الدول والمدن حول العالم، مؤكدا على أهمية التفاعل مع القناصل الفخريين والاستفادة من شبكات علاقاتهم وخبراتهم في سياق التواصل الإنساني والحضاري بين الشعوب والثقافات.
2: ومن الأخبار أيضاً المؤتمر الدولي 11 للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية الذي نظمته وزارة التعليم بمشاركة الجامعة التكنولوجية الماليزية وجامعة ظفار، يبحث مستقبل التقنيات الجيومكانية ويدشن الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان.
1: وسلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لنقاوة الهواء.
2: والمسرح العماني والعربي يشكل مساحة فكرية حية لطرح القضايا المجتمعية والإنسانية، ويواصل تجديد رؤاه واتساع تأثيره عبر أجيال مسرحية قادرة على الإبداع وصناعة المستقبل.

0: عودة لكم مستمعين، مساء سعيدة نتمنى للجميع، وتحية لرسائلكم على 7-2-4-4-2-0-1-0. وفي مجموعة من الرسائل رويدة.
1: نعم، شكرا لكل من يتواصل معنا في هذه المساءات، ونرجو لكم مساءات مليئة بالخير والبركة. شكرا لخالد بن سليمان العاصمي ولهذه الرسائل المسائية المفعمة بمجموعة من الخواطر، شكرا لك يا سليمان. وأيضا شكرا لسالم بن سليمان العاصمي، وأيضا من تواصل معنا، وأيضا شكرا لسليمان العاصمي. أيضا مستمعينا، نحن في هذه المساحة هناك مجموعة من المواضيع التي نطرحها، وننتظر من خلالكم هكذا أن تشاركونا. شاركونا سواء كان مساءاتكم، وين وجهاتكم في العصرية، وين في العادة تحبوا تقضوا وقتكم في هذه الفترة بالتحديد. وأيضا شاركونا موضوع سالفتنا لليوم. وسالفتنا إيش تقول اليوم فتحية؟
0: سالفتنا لليوم الكل يمكن مر بها رويدة، يعني بين الفينة والأخرى تصلك رسالة على الواتساب تتحدث عن حالة إنسانية بحاجة مثلا إلى مساعدة مالية، أو مساعدة مالية لعلاج، مساعدة مالية ربما لأزمة، لفك كربة وغيرها، ويحتاج مثلا مبلغ وقدره لإجراء هذه العملية. كطبيعة بشرية احنا اكيد نكون متفاعلين جدا مع هذه الحالات الإنسانية، وفي بعض الأحيان النية الطيبة وحدها ما تكفي، هناك مسؤولية اتجاه هذه المبالغ اللي راح تحول. احيانا انت ما متاكد من مصداقيه هذه الحاله، وحتى الرقم اللي تحول له هل هو المستفيد منه ولا في شخص اخر مستفيد
1: جالس يستقبل هذه المبالغ،
0: وما تعرف هذه المبالغ وين تروح اساسا. يعني عادي ممكن حتى تكون في اعمال غير اخلاقيه، يعني حتى مواضيع تتعلق بالارهاب وغيره.
1: صحيح.
0: انزين، فردات فعلنا تختلف ربما باختلاف فكرنا اتجاه هذه المواضيع، وأيضا تفاعلنا.
1: بالفعل
0: البعض يستخدم المنطق والعقلانية وما عنده مشكلة بيساعد، بس يقول لك أريد أوصل المبلغ للجهة المستحقة. يعني مثلا هل في جمعية خيرية مسؤولة عن هذا الموضوع؟ هل الشخص هذا صاحب الحالة الرقم هذا فعلا منسوب له؟ المبلغ بيروح لحسابه؟ وغيرها من الأشياء اللي أحيانا محتاجين أن نتحقق منها.
1: بالفعل، يعني أتوقع اليوم نحن لابد أن نصل لمرحلة من الوعي التام، أنه ما المفروض أي رقم أنا يوصلني علشان والله أحول لمبلغ وقدرة أنه أنا أسارع أني أحول. في بعض الناس فعلا يمكن الجانب الخير فيهم فتحية يخليه يعني ما يفكر، يقول هذا الشخص محتاج فأنا مباشرة بروح أحول له. لكن اليوم في منصات هناك ممكن الواحد يلجأ لها إذا كان فعلا يريد يقدم معونة، يريد يقدم يعني خدمة إنسانية. منصة جود الخيرية عفوا، يعني من المنصات الرائدة في سلطنة عمان اللي ممكن فعلا الواحد إذا كنت حاب أنك تعمل عمل خيري تفكر به، أو أنك تتبرع لأشخاص معينين، فمنصة جود موجودة وتحوي على كل يعني المنصات اللي من خلالها ممكن أنت توصل مباشرة للشخص المحتاج. فلا بد أن يكون في وعي مثل ما ذكرت فتحية، يمكن هذاك الرقم أصلا يوصلك لأشياء أنت ما حاطنها في بالك، ويمكن تفتح لنفسك باب أنت في غنى عنه. فالمهم جدا اليوم أنه الواحد يكون عنده مقدار من الوعي. مهما كنت إنسان خير لابد أنه يكون

0: وأسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه المساحة لكم، ونطل عليكم أكيد في برنامج بانوراما، وأكيد نستقبل كل مشاركاتكم عبر 72-44-20-10. وطرحنا عليكم موضوعنا لحلقة اليوم مستمعينا، وسؤالنا حول الرسائل التي تصلنا عبر تطبيق الواتساب اللي هكذا يعني نرى فيها أنه يكتب فلان بحاجة إلى مساعدة، سواء كان لعلاج أو لربما شخص يحتاج إلى مبلغ مالي لإجراء عملية أو أيا يكن من تلك المساعدات المختلفة. فكيف نتعامل مع هذا النوع من الرسائل؟ هل نعيد إرسالها لكي نجمع هذه التبرعات، أم نكون بمقدار من الوعي اللي خلينا فعلا نسأل عن تفاصيل هذه الرسالة؟ نستقبل كل هذه المشاركات مستمعينا، وخلونا الآن نروح معاكم إلى أولى محطاتنا الحوارية وفقرة قانون. ويسرنا في هذه الفقرة أن نرحب بضيفنا الفاضل المحامي حمد بن قاسم المعمري. حياك الله معنا أستاذ حمد، مساء النور.
1: أهلا وسهلا بكم، مساء الأنوار، شرفني أن أكون في هذه المحطة القانونية المعبرة عن بإذن الله عن روح هذا القانون.
2: يعطيك العافية أستاذ حمد، وأكيد أنا والزميلة رويدة سعيدين بتواجدك معنا في محطة قانون. وطبعا مجموعة من المواضيع اللي رح نسلط عليها الضوء قانونيا، وحتى سالفتنا اليوم مع المستمعين كانت عن موضوع رسائل الواتساب اللي فيها تبرعات، كذا نشوف ردات فعل المستمعين، هل يتفاعلوا بسرعة مع هذه الرسائل أم يدرسوا الحالة ويتأكدوا من مصداقيتها. في البداية أستاذ حمد، أكيد يعني هناك حالة أيضا تستدعي أن الواحد فعلا يكون عارف حقوقه، خاصة عندما يتعلق الموضوع بتفتيش هاتفه الخاص أو طلب الرمز السري الخاص بالهاتف. هناك حالات ربما تتطلب أحيانا تفتيش الهاتف من قبل الجهة المعنية، مثلا الجهة القضائية أو شرطة عمان السلطانية. ففي البداية أستاذ حمد، هل يحق لمأمور الضبط القضائي أن يطلب الرمز السري للهاتف وأن يقوم بتفتيشه والاطلاع على محتوياته، ومن هو أساسا مأمور الضبط القضائي؟
1: حياك الله أختي العزيزة. في البداية يجب علينا أولا أن نرجع للمرسوم السلطاني الصادر رقم 61/2026، والذي جاء فيه في بيانه الواضح سواء كان بأحكام هذا القانون أو بحكم المادة 14 والتي أجازت لمأمور الضبط القضائي. وكما كان السؤال يدور من هو مأمور الضبط القضائي، هو الشرطي الذي يبدأ سلسلة التحقيقات. طبعا السؤال هل من حق هذا الشرطي أن يقوم بتفتيش الهاتف ومحتوياته؟ طبعا في نطاق أحكام هذا القانون فقط دون سواه، بما معنى ذلك أي جريمة يعاقب عليها هذا القانون بمجمله، ومتى ما كان الأسباب أو المبررات توحي إلى تفتيش الهاتف أجاز له المشرع العماني تطبيقا كما أوردنا لحكم المادة 14. أيضا ليس ذلك مقياسا فقط، المشرع العماني دائما يحمل الأفراد من خصوصياتهم، وبالتالي اليوم نرى مش إلا في الهاتف، حتى في التطبيقات حد ذاتها إذا طلب الرمز السري في تطبيق على سبيل المثال سناب شات أو الواتساب، واليوم المستمعين على علم أن أغلب البرامج لها بصمة خاصة أو رمز سري، ومتى طلب هذا الرمز السري يجب أن يعطى. وبالتالي ومن مقياس وعي أيضا من المشرع العماني وهي مقاييس على تطبيق الحياة اليومية، اليوم نرى أن على سبيل المثال تطبيق السناب شات تحذف المراسلات خلال فورا، وبعض المراسلات خلال 24 ساعة. واليوم الجميع يعني أغلب الفئة المجتمعية لديها هذا التطبيق، وعلى سبيل المثال إذا نظر مأمور الضبط القضائي إلى الوصول للإذن القضائي، وبالتالي تكون هناك عجلة، يمكن بعض الأدلة على سبيل المثال موجودة ترتكز تحت مظلة هذا القانون يمكن أن تحذف تلقائيا ليس من مالك الهاتف، على اعتبار أن نظام هذا التطبيق خلال 24 ساعة تحذف تلقائيا. وبالتالي المشاري العماني من أجل صدعة الأعمال وحفظ أيضا مصلحة حقوق المتقاضين أو حقوق حتى الذين تواجهوا إشكالية قضائية أو إشكالية جزائية، وبالتالي من منطق حفظا للمصلحة العامة ومصلحة المجتمع، فما أورده المشاريع في هذا الحكم هو في الأصل حماية للأفراد من عدم إزالة هذا الدليل الذي هو بقبضة أصلا مأمور ضبط القضاء، ولكن سابقا لا يحق له إلا بالرجوع للإدعاء العام، وبالتالي هناك بعض الأدلة تفوت في ميعادها لسلسلة النظام أو التطبيق بحد ذاته.
0: نعم واضح. أيضا ربما هناك سؤال آخر يطرح نفسه.
1: السلطاني في جميع أحكام المرسوم السلطاني الواردة بالمرسوم 61 على 2026 يجب إعطاء سواء كان الرمز السري للهاتف أو حتى التطبيق في حد ذاته إذا وجد أن هناك رمز. أما ما دون ذلك على سبيل المثال واقع جريمة سرقة ليست لها علاقة في على سبيل المثال في مكافحة تقنية المعلومات، فما الداعي من أصلا أنك أنت كشرطي أن تطلب الرمز السري؟ إذا فقط الحدود القانونية رسمت على هذا القانون مكافحة تقنية المعلومات الواردة بالمرسوم السلطاني، ما عدا ذلك لا. نرجع للأصل، وما هو الأصل؟ الأصل أن على مأمور الضبط القضائي وفقا لحكم المادة 90 91 من قانون الإجراءات الجزائية الرجوع بأخذ الإذن المسبق من الإدعاء العام. إذا ما من حق مأمور الضبط القضائي في الجرائم الأخرى التي لا تتصل بهذا القانون أن يطلب الرمز السري أو حتى يطلب للتطبيقات الرمز السري وخلاف ذلك.
2: نعم، يعني معلومة جديدة بالنسبة لنا أنا ورويدة، وأكيد أيضا ربما معلومة فعلا جديدة على المستمعين فيما يتعلق فعلا بتفتيش الهاتف والرمز السري. إذن يعني بالمختصر أستاذ حمد، أي قضية لا علاقة لها بقانون مكافحة تقنية المعلومات يجب أن يأخذ منها رجل الضبط القضائي إذن من الجهة المعنية مثل الإدعاء.
1: نعم
2: ممتاز.
1: وأيضا حتى النظام الأساسي بحكم المادة 36 قد قدس الرسائل والمحتويات الخاصة وجعلها في مناط حرمة الحياة الخاصة للأفراد، يعني لم يتسع في نطاقها لمأمور الضبط القضائي.
0: نعم، يعني لربما هذا جانب من حوارنا معك أستاذ حمد. وأيضا هناك سؤال آخر، ولربما أيضا هذا السؤال نحن طرحناه على المستمعين فيما يخص الرسائل اللي تصلنا عبر تطبيق الواتساب، اللي أحيانا هكذا يكون مضمونها أنه فلان بحاجة إلى مساعدة سواء كان لعلاج أو لإجراء عملية علاجية معينة. فاليوم هل إعادة نشر هذه الرسالة إلى الآخرين بهدف المساعدة من الممكن أنه يعتبر جريمة قانونية؟ ومتى يتحول هذا الأمر من عمل إنساني إلى مخالفة أو جريمة؟
1: طبعا اليوم في قانون مكافحة تقنية المعلومات أيضا المشاري العماني دخل على هذه الواقعة وجعل منها كل من يدعو سواء كان بأي وسيلة كانت عن طريق الدعوة أو عن طريق الترويج لجمع التبرعات من الجمهور ما لم يكن مرخصا له من الجهة المختصة يكون معاقب عليه استنادا لحكم المادة 35. إذن أنت اليوم في الأصل في جهات حكومية ترخص تلك المسائل القانونية وفق الضوابط، يعني أنت اليوم ما تقدر كشخص عادي تحدد هذه الحالة اللي هي بحاجة إلى التبرعات والرمز. طبعا هذه كلها سلسلة نظامية أوردها المشرع حماية حتى للأفراد من وجود شبهات ومن وجود إلى خلاف ذلك، وبالتالي ما لم تكن هناك رخصة من الجهة المختصة لا يمكن أنك تدعي في الناس تعالوا يا فلان أن هناك شخص طريح الفراش نريد أن نقوم بمساعدة. حسن النية موجود ولكن العقاب أيضا موجود. المشرع العماني قال لك يجب، إذا يجب الرجوع علينا للجهة المختصة هي التي تؤذن إلينا. هذا بالنسبة لمن يدعو، إذا لمن يدعو بجمع هذا المال للغرض أو الغاية المناطقية حسن النية أو خلاف حسن النية، المشرع العماني قال لك كل من يدعو، يعني أنت اليوم تدعى دون وجود إذن من الجهة المختصة لوجود هذا التبرع لحالة إنسانية أو إنسان مريض أو إلى خلاف ذلك، فالعقاب هو ذاته الوارد بحكم المادة 35. أما مسألة أني أنا اليوم شخص حسن النية فلان رسل لي رسالة قال لي عيد رسالة هذه الرسالة

0: المجتمع على أساس أن نحصل عدد معين من المتبرعين. طيب أنا على سبيل المثال لم أرى أو لم أدقق في مسألة هل هناك جهة خولت له ذلك. طبعا هنا المركز القانوني يختلف في إعادة النشر، فهي جريمة مستقلة عن جريمة الدعوة لوجود المبرر القانوني في مسألة الحصول على المال. إعادة النشر هي واقعة ثانية بالأصل، كيفها المشرع العماني على واقعة على واقعة إعادة النشر، ولأن الأساس منها أنا ما أريد المال أو دعوة المال لي، أنا قمت بإعادة نشر الأساس اللي هو طلب الدعوة إلى التجمع هذا المال، وبالتالي أصبحت هناك مخالفة في أحكام القانون. ومن يعني اليوم يجب علينا قبل إعادة أي نشر التأكد هل هناك جهة مختصة صرحت للمنشور الذاتي، وأي هذه الجهة المخولة كالجمعيات الخيرية أو التنمية الاجتماعية أو إلى خلاف ذلك.
1: ممتاز. يعني أستاذ حمد، نفهم من حديثك الآن أنه أي شخص يقوم بإعادة إرسال هذا النوع من الرسائل اللي تبحث عن تبرعات مالية لحالة إنسانية مثلا عاجلة، هو مشارك في الجريمة؟
0: في بعض الأحيان إذا كان يعلم،
1: خاصة إذا كانت الحالة وهمية ومزيفة واتضح لاحقا أنه المبالغ راحت لحساب بنكي لا علاقة له بالحالة.
0: إذا كان يعلم بأن الجهة لم ترخص له ذلك، نعم يعد شريكا، ولا يكفي فقط في إعادة النشر، ما هو يعلم أن هذه الجهة لم ترخص له وأن فلان طلب من عنده

0: أيضا يدعون بهذا التداعي، يقولون بأن هذه منتجات منزلية ويجب علينا الوقوف معهم ومساعدتهم، ولكن لا ينظرون إلى العواقب الأخرى التي رسمها القانون، وهي حقيقة اليوم بعض الأدوية أو الأعشاب اللي موجودة على سبيل المثال لا تدخل إلى التحاليل أو المقاييس القانونية كالمختبرات وإلى خلاف ذلك. فلان صنع أدوية معينة أو
1: نعم
0: جزء معين لتخفيض هذا الوزن وتداعى به، وجاء أيضا أحد الإخوة داعما له بحسن النية يفكر في نطاق ذاتي أن تلك المسألة هي مساعدة للمنتجات الأسرة، بينما هي في واقع الحال هي مخالفة وهي
1: نعم
0: جريمة يعاقب عليها أيضا القانون بحكم مادة 38 من
1: نعم
0: قانون مكافحة تقنية المعلومات وجرمها،
1: نعم
0: ويعني عقوبتها تصل إلى لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات هذه العقوبة، بما معنى ذلك أن المشرع حريص أيضا على أفراد المجتمع. على سبيل المثال وسائل التجميل العنصري النسائي، وسائل التجميل هذه لم تدخل إلى مختبرات وإلى دقة وإلى وصول إلى الجهات الحكومية كحالة اجتياز هذا المنتج، وبالتالي قال لك والله منتجات أسرية من باب المساعدة قوم اشتروا من عند فلان أو فلانة فهي تبيع المساعدة اليومية لذاتها، لا هذا كله يعتبر جرائم محققة في حد ذاتها ومخالفة لأحكام هذا القانون، على اعتبار أن مصلحة المجتمع هي الأهم والمصلحة العامة هي الأقوى والأجدر في ذلك. لا يمكن اليوم أن كل شخص يصنع لذاته وسيلة معينة ويقول لكم تعالوا هذه منتجات أسرية أو منتجات منزلية، وهذا يعني المسمى يراودنا نحن في المجتمع حقيقة، ولكن لا، العقاب موجود والقانون قد رسم هذا العقاب به. فلا يمكن اليوم أن كل شخص يدعي بأن هناك منتجات منزلية كهذه الضوابط القانونية
1: نعم
0: وأن يتيح بها بالإعلان فهي مخالفة كما أوضحنا.
1: نعم واضح. يعني بالنسبة للمستهلك هنا أستاذ حمد، هل يحق له أنه يطلب رقم الترخيص مثلا، ما إذا كان ذلك المنتج المصنع فعلا في ترخيص له أم لا؟
0: عيد السؤال لو سمحتي.
1: يعني إذا أنا كمستهلك وحاب أني أخذ هذه الأدوية مثلا أو هذه الأعشاب أو أي تكن من هذه المنتجات، وطلبت من هذا الشخص البائع أنه يزودني بالترخيص اللي يثبت فعليا انه هذه
0: نعم
1: المواد تم ترخيصها، فهل يحق لي ذلك ام لا؟
0: نعم يخطلش بموجب احكام القانون
1: نعم
0: ايضا على سبيل المثال تضاعف العقوبه المنصوص عليها في حاله ان هذه الادويه او المواد التحضيريه كانت مغشوشه او مقلده او منتهيه الصلاحيه. يعني شوفي ممارسه القانون والمشرع حمايه لذلك، يعني اليوم الاصل ان تكون هناك ترخيص من الجهه المختصه، الترخيص هو تحت سلسلة إجراءات متبعة مختبرات إلى خلاف ذلك ثم الحصول على ترخيص لهذه السلعة المعينة.
2: يعني يمكن إضاءة تعليقا على سؤال رويدة، أحيانا يمكن كمتابعين ومستخدمين اللي يختصرنا الموضوع لما نشوف مثلا
1: رقم الترخيص
2: المنتجات مرخصة من
1: بالضبط
2: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
1: صحيح
2: هذه العبارة
0: نعم
2: فعلا أحيانا إذا كانت ما موجودة تخلينا نشك
1: صح
2: في صلاحية هذا المنتج، صحيح أستاذ حمد؟
0: نعم صحيح، وهي أيضا حماية. اليوم في ناس يعني أصبحت معها تشوهات جسدية، خلينا نقول للنساء اليوم
1: بالفعل
0: يوم فلانة منتج معين من صنع يدها يتم تداوله على فكرة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، يصير لها أذى جسدي، تقول لك وين أشتكي، حتى هي تقول لك ما أعرف إلا عن طريق التطبيق، أوقات حتى التطبيق في حد ذاته هي وسيلة للحصول على منفعة وفي النهاية يغلق هذا الحساب، تبحث عن من؟
2: يعني راحت حقوقها خلاص، لأنه
0: نعم
2: نعم لأنه
0: حاصلة في
2: حتى فاتورة
0: تشوهات أو
2: يمكن
0: في
2: ما
0: خلاف إلى
2: عندها.
0: ذلك،
2: بالفعل
0: صحيح.
1: نعم، يعني تفاصيل جد مهمة تذكرها هنا أستاذ حمد، وأيضا يعني حول نفس الإطار فيما يخص الجانب الصحي، يعني في بعض الأشخاص ممكن يعاني من مرض معين فيلجأ إلى ما يسمى بالرقية، ف يعني يتفاجأ أن الشخص الذي يقدم تلك الرقية هو يقوم بأعمال روحانية، وهذا يتنافى يعني شرعا مع ما يسمى بالرقية الشرعية. ف يعني في نهاية الأمر لربما هذا الشخص المعالج لا يتقاضى مبلغ مالي، ولكن إذا تم التثبيت أو ثبت أن هذا الشخص يمارس فعلا هذه الأفعال، فهل عدم تقاضيه للمال يعفيه من المسؤولية القانونية؟
0: طبعا بما أورده قانون أيضا مكافحة تقنية المعلومات، فهو يعني من جمالية هذا القانون أن تسلسل في مسألة وضع المواد على حياتنا اليومية، ولذلك هذا سرعة القانون حينما يأتي من تصرفاتنا كمجتمع. اليوم يمكن الطبقة الأكثر

0: موجودة، يقول لك في حالة أن أبتعد عن المسائل الصحية، قال لك والله يمكن جاتك عين أو جاك عمل أو إلى خلاف ذلك، فيلجأ إلى تلك الأساليب خلينا نقول الروحانية التي ينعون بها. جاء المشرع العماني في منظومة حكم المادة 39 وعاقب عليها، وقال لك لا تقل عن سنة عقوبتها ولا تزيد على 3 سنوات، يعني شدة هذه العقوبة التي جاءت. المشرع العماني قال لك سواء كان يتقاضى مال أم لم يتقاضى مال، سواء كان متبرعا بهذا الفعل، كل من تطرق إلى الأساليب الواردة بذات المادة روحانيات أو الشعوذة أو العلم أو تطرق إلى، فقال لك المشرع سواء جاء بمال أو غير مال فيعاقب على هذا العقب بكل من أتى بإحدى الأساليب الواردة في تلك المادة القانونية الشارحة لذاتها، سواء كان اتيان أفعال أو تنفر بأقوال أو استخدام أساليب وسائل غير، يعني بما معنى ذلك أن المشرع فرض عليها بجميع معطياتها. قال لك كل من يتعامل بهذه الأساليب فيدخل في نطاق التجريم الوارد بحكم المادة 39.
1: طيب أستاذ حمد، يمكن البعض يتساءل في حول هذا الموضوع وحول هذا السؤال فيما يتعلق بأعمال الشعوذة، أو يعني تحت مظلة أحيانا للأسف يعني مظلة الرقية أو العلاجات الروحانية، متى ممكن أن يكون في إجراء قانوني إذا الشخص رفع القضية اشتكى؟ كيف يعني يمكن أحيانا الشخص ما تكلم أو يعني ما قام بإجراء قانوني أو ما اشتكى على الشخص اللي ادعى أنه ممكن يعالجه من مس روحاني أو سحر وغيره؟
0: نعم طبعا اليوم احنا عندنا أيضا جهات معينة، طبعا الأصل أن تقام عليه في مثل هذه الوسائل. اليوم يمكن كيف نعلم أن هذا الشخص يعمل بتلك الوسائل؟ حتى المبلغين اللي في جواره يقول لك فلان يتعامل بكذا، ولكن أيضا راح نروح للأدلة القانونية التي أن فلان يمارسها. الحمد لله اليوم نحن في بلد الأمن والأمان، حتى رجال الشرطة يعني هم في التحريات وإلى خلاف ذلك هم قادرون على التواصل معه، يقول لك تعال، من يأتي شخص معه هو يعبر عن وسيلة أساليب العلاج التي ينعي أو يتداعى بها، وبالتالي هنا ضبط متلبسا أصلا في واقعة الجريمة. طرق التلبس وطرق مفتوحة المجال. إذا الشخص هذا ما راح طبعا
1: أيوة يعني ما قدم بلاغ،
0: نعم، لكن إذا راح فهو سهل على الجهات المعنية في وسائل الوصول للمجرم الذي وقع تحت مخالفة هذا النص من قانون تقنية المعلومات.
1: نعم وأكيد الجرائم في هذا الموضوع أكيد أستاذ حمد أنتم على اطلاع بها، للأسف أحيانا تصل إلى التحرش، أحيانا تصل إلى الاغتصاب، يتم التكتم عليها خوفا من الفضيحة، لكن أكيد هناك إجراء قانوني ممكن أن يحمي الضحية في مثل هذه الحالات المتعلقة طبعا بأعمال الشعوذة. هل من إضافة أخيرة أستاذ حمد؟ تكلمنا أكيد في أكثر من قضية ووضعنا أمام المستمع الإجراء القانوني في كل حالة، ما قصرت.
0: الله يسعدك. طبعا في البداية نبعد ما يقال بأننا تحت مظلة حسن النية، ونتبع القوانين والقواعد القانونية ومنظمات القانون. ليس كل ما ندركه في حياتنا نقول أنه والله من باب حسن النية، فحسن النية يمكن التي كانت اعتيادية جميلة إلى حياة بقضية. فالإنسان عليه دائما مراجعة القوانين والأنظمة، حتى يعني القوانين الجديدة الحديثة يمكن فلان لم يسمع عن واقعة معينة بل هي موجودة يعني على السريع. اليوم احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص خلنا نقول عن طريق تطبيق الواتساب، انت رسالتي لي رسالة خاصة ما بيني وبين اشتدور، كنت انا من باب شو اسمه طلبها زميل ثالث او اي طرف ثالث، كنت حولت لي هذه الرسالة، هل المشرع سمح لي بهذا الفعل؟ لا، بل عاقبني. إذا اليوم اللي على الواتساب جالسين ينتظروا، كل ما تجيهم رسالة ما بين زميلة في العمل، ما بين أخ، ما بين، وهذه متداول بها، فقط بمجرد الزر بتحويل الرسالة فأنت بدأت في مسألة قضية.
1: نعم شكرا لك،
0: وعلينا الانتباه.
1: نعم ما قصرت أستاذ حمد. شكرا لك أستاذ حمد، شكرا لكل هذه التفاصيل، شكرا للمحامي والمحكم الدولي المعتمد حمد بن قاسم المعمري، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ حمد، نتمنى لك أكيد مساء سعيد، ومحطة قانون يمكن رويدة أنا وأنت أول المستفيدين.

0: فعلا،
1: لأنه أحيانا كيف تضيع الحقوق لجهلك بالقانون؟
0: وقلة الوعي
1: يعني
0: فعلا
1: لا عارف حقوقك ولا عارف إيش
0: وواجباتك.
1: اللي لك ولا إيش اللي عليك يعني.
0: بالفعل.
1: ففعلا هذه يعني التوعية القانونية في هذه المحطة فعلا تفتح عيوننا على أشياء كثيرة، ويمكن القانون قدم لك الحماية بس ما عندك خبر.
0: بالفعل، فلازم الواحد يكون مطلع فعليا.
1: نعم
0: إذا جهلت شيء ابحث عنه واقرأ عنه، وبعدها خلاص بتعرف حقوقك وواجباتك. نحن مواصلين معاكم المشوار مستمعينا في بانوراما إلى تمام السابعة.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع. لا تنسوا تشاركونا وجهات نظركم على 7244210. ورويدة، كنا نتساءل مع مستمعينا عن ردات فعلهم حول هذا الموقف.
1: نعم بالفعل فتحية، حول الرسائل التي تصلكم عبر الواتساب لما تشوفوا والله أن فلان محتاج مساعدة أو شخص يريد يعمل عملية أو أيا تكون تلك الحالة الإنسانية، فهل أنتم تسارعوا فعليا لإرسال مبالغ بالرقم الموضوع في تلك الرسالة، وهل تعيدوا إرسال أيضا تلك الرسالة لأشخاص ثانيين عشان تجمعوا هذه التبرعات، أم عندكم من الحرص اللي يخليكم فعلا تسألوا نفسكم قبل ما تتبرعوا هل هذه الحالة موجودة فعلا أم غير موجودة؟ شاركونا عبر 7244210. وطبعا أستاذ حمد ما قصر، أعطانا كل الإضاءات القانونية حول هذا الموضوع، فمهم جدا أنه نعرف يعني حقوقنا وواجباتنا حول كل شيء وكل ممارسة نقومها في حياتنا اليومية.
0: وتحية لأبو الحسن الغزالي يقول: بداية قبل أن أجيب على موضوع حلقة اليوم، راح أقول أنه بعضنا عاطفيين كثير وكريم زيادة ويريد يعمل الخير، لكن مجرد ما تجيني رسالة تطلب مني التبرع لشخص مريض ومحتاج أرسل له على طول دون ما أسأله، دون أن أسأل كم سؤال للتحقق من طلبه. مثلا أقول له عطني اسم المستشفى أو اسم هذا الشخص المحتاج أو اسم عائلته، لازم أكون حذر ويقظ. ويضيف أبو الحسن: إذا كان هناك حساب بنكي رسمي متعارف عليه فمن الإمكان التبرع إليه، وأنا أشعر براحة تامة بدل تحويل له المبلغ. طبعا يقول: الحذر ثم الحذر ثم الحذر، ولا أحد يرسل رقم حساب البنكي أو صورة من البطاقة البنكية

0: تحية لكم مستمعينا ومساءات سعيدة، وأكيد مساء هذا اليوم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه كان في استقبال فخامة رئيس جمهورية رواندا الصديقة بقصر الحصن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان. زيارة تستمر ليومين، وأكيد لتفاصيل أكثر رحبوا معنا بضيفنا الفاضل في محطة عن قرب الدكتور محمد المشيخي الباحث في الرأي العام والاتصال الجماهيري. يسعد مساءك بكل خير دكتور محمد، حياك وسهلا.
1: يا مرحبا الأستاذة فتحية، ولك كل التحية والتقدير وكل الذين أيضا يستمعون لإذاعة سلطنة عمان.
2: حياك الله معنا دكتور، وسعداء بوجودك أكيد. وحديثنا حول هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس رواندا إلى سلطنة عمان التي تستمر ليومين فقط، لكن أكيد هناك مجموعة من الدلالات التي تحملها هذه الزيارة، فبرأيك دكتور ما الذي يفسر توقيت هذه الزيارة الآن، ولماذا رواندا تحديدا في هذا التوقيت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، لك كل التحية للأستاذة رويدة وأيضا زميلتك أيضا الأستاذة فتحية. حقيقة هذه زيارة من زيارات الدولة المهمة جدا يعني للبلدين لعمان والجمهورية رواندا. يعني قصة نجاح هذه الجمهورية حقيقة هي حديث العالم، يعني هذا الرئيس الحالي الذي تولى الحكم في مارس عام 2000 وهو مستمر في الرئاسة لأنه غير خارطة كما يقال الوضع ليس فقط في رواندا بل في أفريقيا من حيث النجاح، من حيث التنمية، من حيث أيضاً محاربة الفساد. فاستطاع هذا الرئيس حقيقة يعني أنه بالفعل ينجح نجاح كبير. وأيضاً على الطرف الآخر سلطنة عمان أيضاً من دول التي أيضاً لها رصيد كبير جدا

0: وايضا على المستوى العالمي خلال جلال السلطان هيثم خلال زياراته المختلفه. ايضا كان لذلك في اعتقادي الشخصي جانب مهم للربط بين عمان وبين يعني بين جمهوريه رواندا. وتعرفوا هذه العلاقات تعود الى عام 1982. صحيح انه العلاقات يعني الدبلوماسيه بين البلدين هي يعني من خلال سفير يعني سفير رواندا في القاهرة يمثل أو يأتي إلى عمان عندما تكون هناك حاجة، وأيضا هناك أيضا سفير عماني آخر في كينيا أيضا يمثل السلطنة. لكن في اعتقادي الشخصي بعد هذه الزيارة سنرى يعني مرحلة جديدة من هذه العلاقات من حيث السفارات. في اعتقادي الشخصي ستكون هناك يعني سيكون هناك تمثيل رسمي في كيغالي وأيضا في مسقط من حيث السفراء الدائمين، وأيضا هناك نقلة اقتصادية كبيرة جدا يعني تشهدها رواندا وأيضا كسلطنة عمان. وأصبح هناك نوع من خلال يعني ترى أيضا قصة بدت من سنوات، هناك العديد من الاتفاقيات بين عمان وبين رواندا. واليوم أيضا يعني هذه العلاقات حقيقة تضيف فصل مهم جدا بزيارة فخامة الرئيس إلى صلالة واستقباله جلالة السلطان هيثم في قصر الحسن كما ذكرته. وأيضا كنت أتابع قبل قليل ما تتحدث عنه الصحافة العالمية على عجل أنه أهم الملفات المطروحة في هذه المباحثات التي كانت قبل قليل يعني كان التركيز على الاستثمار في قطاعات التعدين. وتعرف أيضا رواندا دولة يعني فيها أيضا معادن وكذلك عمان يعني. أيضا كان المجال الأهم في اعتقادي الشخصي مجال الطاقة، وهذا المجال بالمناسبة أنه عمان قد أرسلت شحنات منتجاتها النفطية يعني بدأ هذا في الشهر 8 حيث استقبلت رواندا أكثر من كدفعة أولى من 40 طن من المنتجات النفطية مباشرة من مسقط إلى كيغالي. وهذا أيضا ستتبعها أيضا اتفاقيات كثيرة في هذا المجال. أيضا الأهم من ذلك كله كما تابعنا أنه الأمن الغذائي. تعرفوا أيضا رواندا دولة زراعية، الدولة هي بعيدة عن البحر ما عندها مواني، ولكن أيضا عندها زراعة وعندها أيضا خدمات يعني مهمة جدا، هي سبب نجاحها واستثمارات التي ممكن أيضا تكون هناك في هذا البلد سيكون لها أيضا جوانب إيجابية كثيرة جدا في هذا الجانب. أيضا لفت انتباهي أنه في عام يعني من سنوات تتكلم عن 2020 يعني شاركت أكثر من يعني 80 شركة عمانية في معرض دولي أقيم في رواندا في ذلك الوقت. وهذا يشير إلى أيضا اليوم نحن نتكلم عن خطوط طيران انطلقت في قبل يعني في الشهر الماضي شهر 8 طيران السلام. وأيضا هنا يعني حسب متابعاتنا أيضا الطيران العماني أيضا سيكون له رحلات مباشرة. وهذا يشير إلى أهمية هذه العلاقات. وأيضا ما نتوقعه في قادم الأيام بعد هذه الزيارة المباركة التي حقيقة ستشهد يعني تطورات غير مسبوقة في الاستثمارات في التبادل التجاري في الأمن الغذائي كما قلنا، وأيضا في المجال الصحي يعني مجالات حقيقة مهمة جدا جدا يعني في هكذا موضوع. وقبل ذلك يعني أتذكر أيضا كان مجموعة من الوزراء منهم وزير الخارجية وزير المالية وزير تقنية المعلومات زاروا مسقط ووقعوا اتفاقيات مهمة جدا أعتقد في شهر أبريل 2025. وأهم من هذه الاتفاقيات هو الملف الاقتصاد المعرفي، لأنه يعني دولة يعني رواندا دولة متقدمة جدا في هكذا موضوع، على الرغم أنه الدولة هذه كانت يعني أوضاعها صعبة جدا قبل وصول فخامة الرئيس بول كيغامي إلى السلطة. هو الرئيس اليوم نحن نتكلم ممكن أكثر من 20 سنة ربما ممكن 25 سنة وهو في السلطة نتيجة النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذه الجمهورية التي تقع في وسط أفريقيا. وبالمناسبة أيضا عمان الآن بحكم أيضا موقعها الاستراتيجي وما تابعنا من خلال التبادل هذه الاتفاقيات والتعاون وتبادل الخبرات إن ستكون المواني العمانية محطة مهمة جدا للبضائع المنتجة في رواندا لإعادة تصديرها لدول الخليج وإلى أيضا آسيا. هذا نقطة أيضا تمت الاتفاق عليها في السابق. وأيضا هناك أيضا المواني، طبعا المواني هذه ليس مواني بحرية، ترى رواندا هي في قلب القارة الأفريقية، لكن عندها ما يسمى بالمواني الجافة التي هي عبارة عن محطات أو مناطق حرة، وهي سجلت في السابق بالمناسبة إن أكبر سوق أفريقي. يعني أنا كتبت أكثر من مقال عن هذا النجاح، هذا الجمهورية في المجالات الاقتصادية والسياسية في هكذا موضوع. وبالتالي يعني هذا الجمهورية عدد سكانها يعني 15 مليون، يعني هي مساحتها لا تتجاوز 26 ألف كيلو متر مربع يعني. ولكن من حيث إنتاجها الاقتصادي وتميزها على مستوى القارة الأفريقية أصبحت حديث الساعة. يعني أضربكم مثال، يعني هذه السنة 2026 الربع الأول سجل أعلى نمو في العالم، 10% في النمو الاقتصادي في هذا البلد. وبشكل عام يعني من المتوقع أنه هذا على رقم الأحداث اللي في العالم والتحديات الموجودة إنها من متوقع لها أن تسجل نمو أكثر من 7% في كل القطاعات المختلفة في هذا الجمهورية. وبالتالي نحن اليوم نتكلم عن فرص واعدة للبلدين من خلال هذه الاتفاقيات ومن خلال ما تم طرحه اليوم في على طاولة المحادثات بين الزعيمين الكبيرين هنا في صلالة. وكذلك أيضا ما نتوقعه في قادم الأيام، يعني أنه سنرى مرحلة غير مسبوقة في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، وفي مجالات كبيرة جدا في هكذا موضوع. وبالتالي نحن أيضا كان هناك دائما يعني التركيز في هذا البلد على يعني التقنية وعلى التطور التكنولوجي، واحتضنت في سنوات مضت مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي. وأيضا أنا أرى من ضمن هذه الاتفاقيات التي كانت أيضا موجودة شملت المجال التكنولوجي، كان شملت المجالات كيف الاستفادة من ما يعرف بالحوسبة السحابية، وهذا مجال أيضا هذا البلد متقدم فيه في هذا المجال، المجال التقني والتكنولوجي الذي أيضا نحن محتاجين له، وأيضا هم أيضا محتاجين لنا في مجالات أخرى. ولها من ذلك هي يعني الاتفاقيات في اللوجستية التي تتعلق بالإمدادات. هذا بلد أيضا كما قلنا هي سوق مفتوحة لدول أفريقيا، وأيضا ممكن المنتجات العمانية توصل إلى رواندا من خلال أسواقها ومن خلال المواني الجافة الموجودة في مختلف هذه الجمهورية الصغيرة التي أيضا يعني. وأنا أعتقد أن عمان نتيجة أيضا يعني علاقاتها بشرق أفريقيا ووسط أفريقيا أيضا هو هذا استثمار جديد لهذا الثقل الكبير لعمان وعلاقاتها التاريخية مع هذه الشعوب الأفريقية بالذات في شرق أفريقيا. وبالتالي نحن اليوم يعني نكتب مرحلة وصفحة جديدة في التعاون في مختلف المجالات، وهذا أكيد له يعني ما بعده وله نتائج إيجابية على الشعب العماني وأيضا على الشعب الرواندي في هذه المجالات.
1: بالضبط دكتور محمد، وأكيد هذه الزيارة ربما تحمل آفاق وأبعاد اقتصادية واستثمارية، خاصة بعد عقد جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر بصلالة بين جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا. أكيد ربما في الساعات القادمة سنشهد البيان الصادر طبعا من هذه الزيارة، أبرز الاتفاقيات ربما وأبرز مجالات التعاون التعاون في قطاع التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والموانئ البرية. وأشرت إلى نقطة جدا مهمة بحكم أن رواندا تقع في قلب أفريقيا، وأيضا الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان على المحيط الهندي. ربما نشهد أيضا تحالفات لوجستية لوصول أكيد استثمارات سلطنة عمان إلى الأسواق الداخلية في القارة الأفريقية، بحكم أن جمهورية رواندا مركز أساسي في هذه القارة. ومن خلال تحليلك أيضا وقراءتك دكتور محمد، أكيد هناك يعني في الآونة الأخيرة شاهدنا أن أنظار سلطنة عمان أيضا تتجه إلى قارة أفريقيا في العديد من الزيارات لعدد من الدول المتبادلة بين سلطنة عمان وبين هذه الدول. ربما أيضا هذا التعاون اتجاه قارة أفريقيا يحمل الكثير من الدلالات في المنطقة.
0: لا شك في ذلك. تعرفي أيضا أنا أقول نتيجة هذه العلاقات التاريخية التي تربط عمان بشرق أفريقيا وسط أفريقيا، هذه عادة استثمار هذه العلاقات الطيبة مع هذه الشعوب، وأيضا استثمارها في مجال الاقتصادي. أنا أرى هذه الزيارة صحيح هي تركز على ملفين، ملف سياسي واقتصادي، ولكن نرى الملف الاقتصادي هو الذي حقيقة يعني ظاهر بقوة. وهناك جماع بين المسؤولين في عمان وكذلك أيضا في رواندا على نقل هذا التعاون وهذه الشراكات الكبيرة التي اليوم يعني أتت من أعلى القمة، لأنه سبقتها اتفاقيات وزارية تعاون يعني. ولكن في اعتقادي الشخصي زي ما تفضلتي نحن سنرى مرحلة ونرى استثمارات عمانية كبيرة جدا في هذه الدولة، وكذلك أيضا استثمارات أخرى في عمان. والأهم من ذلك كل الذي تابعته من خلال الصحافة الأجنبية ومن خلال أيضا ما كتب أيضا عن هذه الزيارة، إنه هناك يعني طموح من جمهورية رواندا لاستفادة من الموانئ العمانية، وزي ما تفضلتي على الموانئ التي تقع على ثلاثة بحار في واقع الأمر، وعمان وسط بين العالم بين قارة آسيا وأفريقيا وكذلك أوروبا، إنه ذلك يعني يشهد مرحلة. وهذا طبعا الموضوع موجود سلسلة الإمدادات اللوجستية، هذا موجود. نحن اليوم نرى كما قلنا أنه هناك اتفاقيات نفطية، هناك اتفاقيات تبادل خبرات، هناك اتفاقيات استثمارية في كل هذه المجالات. وبالتالي يعني كل المؤشرات أنه أكثر بروزا الآن كيف يعني الاستفادة من الموانئ العمانية بالنسبة لهذه الدولة الأفريقية التي هي أيضاً اليوم يعني سجلت أعلى نمو اقتصادي في العالم، وأيضاً تريد أيضاً تصدر البضائع والمنتجات الرواندية وأيضاً في مختلف المجالات، والوصول بكل سهولة من خلال الموانئ العمانية إلى مختلف الدول المجاورة، تحديداً شبه القارة الهندية وبعض الدول الخليجية أو دول الخليج بشكل عام. وبالتالي هذا أيضا نقطة في منتهى الأهمية في اعتقادي الشخصي في هكذا موضوع. وأيضا هناك بالنسبة لعمان، أنا في اعتقادي الشخصي خلال الأيام القادمة ونتيجة وجود الآن يعني الخطوط القوية، يعني الآن طيران السلام، وربما نشهد خلال قادم الأيام أيضا الطيران العماني، إنه نحن اليوم نتكلم عن تعاون أيضا آخر غير التعاون الرسمي والحكومي، اللي هو تعاون رجال الأعمال في رواندا وكذلك في سلطنة عمان، اللي أيضا الاستفادة من هذه العلاقات السياسية الكبيرة التي اليوم تجسدت في هذه الزيارة الكريمة والقمة الكبيرة التي عقدت في صلالة هنا. وإنه المرحلة القادمة هي جني ثمار، ونحن سنرى أرقام أيضا كثيرة في التبادل التجاري، وهذا أيضا اللي تابعته إنه خلال الأيام القادمة ولا نقول الشهور إنه سيكون هناك نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري لأنه كل الاتفاقيات اللي تمت في 2025 وبعضها أيضا كانت في بداية هذه السنة كلها أيضا استعداد لهذا القمة الكبيرة، لأنه نحن لا ننتظر، بل يعني تكون البداية قوية جدا مباشرة بعد هذه الزيارة وهذه القمة الكبيرة التي يعني تعقد هنا في قصر الحسن في صلالة. وزي ما تفضلتي لكل زيارة رسمية يكون هناك بيان رسمي يتحدث عن ما دار وعن النتائج وأيضا عن ما يمكن عمله، خارطة الطريق القادمة خلال الفترة القادمة، وهذا ما نتوقعه من خلال أيضا هذا الزخم الكبير وهذه القمة الكبيرة في وقع الأمر، إنه ستكون هناك نتائج وثمار للإخوة والأصدقاء في رواندا وكذلك هنا في عمان المجتمع العماني
2: بإذن الله تعالى. نحن شاكرين وجودك معنا دكتور، شكرا لكل هذه التفاصيل، وحديثنا كان حول استقبال جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فخامة رئيس جمهورية رواندا الصديقة بقصر الحسن العامر في صلالة. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد المشيخي الباحث في الرأي العام والاتصال الجماهيري، شكرا لكل هذه التفاصيل دكتور.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا دكتور محمد. ونتوقف الآن مستمعينا مع أذان صلاة المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: مستمعينا مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. ومس بالخير على الزميلة رويدة. مساء الخير.
1: يا مساء النور فتحية، ونجدد الترحيب أكيد بالمستمعين اللي يعني هكذا يشاركون هذه المساءات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وهذا البرنامج نذكركم مستمعينا يأتيكم يوميا من الساعة 5 إلى تمام السابعة، وهكذا أيضا نتشارك معكم مساءاتكم عبر 724-2410.
0: وفي مجموعة من الرسائل تعليقا على موضوعنا رويدة، هل أنت من الأشخاص اللي يتفاعل بسرعة مع رسائل التبرعات المالية لوجود حالة إنسانية تقوم بإعادة الإرسال، ربما تتبرع، ربما تتأكد من مصداقية هذه الرسالة وأحقية هذه الحالة، أنت من أي نوع؟
1: نعم، هنا رسالة من أم ناصر الهادي تقول مساءكم سعيد وتمسي علينا جميعا أنا وفتحية وطاقم البرنامج. تقول لا أوثق من الرسائل، لا أعرف مصدرها حتى أتأكد من الشخص يلي رسلها وأكون واثقة منه ولمن يكون التبرع له. يعني جميل هذا الوعي، يعني أغلب اللي شاركونا فتحية يعني يتشاطرون هذا الجانب، أنه لابد أني أسأل أتأكد وبعدها ممكن أنا فعلا أتبرع في هذا الموضوع.
0: بالفعل. وأيضا تحية لسعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة، يقول من عدة جوانب أتأكد من الحالة هل تستحق، أقوم بالسؤال عنها بطريقة غير مباشرة أو عن طريق أقاربه، أطلب بعض الوثائق، وأيضا لتجنب عدم التحيز والمساءلة. وبالتالي يقول أحيانا بعض الحالات نجدها في إعلانات خاصة بالجمعيات الخيرية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، هنا يكون واضح أنها حالات حقيقية.
1: نعم.
0: مع هالمشاركات مستمعين نروح لمحطة عن قرب.
1: نعم.
0: وعن قرب مستمعينا، ما أعرف رويدة كيفك مع عالم السينما، هل أنت من محبي الأفلام السينمائية خاصة ربما القصيرة الطويلة؟ في كل الأحوال هناك مهرجان
1: بالفعل
0: للسينما في ظفار ومشاركات دولية.
1: بالفعل، يعني بالنسبة للسينما فتحية أنا من الأشخاص المحبي للأفلام يمكن أكثر من المسلسلات بشكل
0: نعم.
1: عام، كونه يعني الفيلم يعطيك التفاصيل القصة بالتدريج لين ما توصل للنهاية، سواء كان في ساعة، ساعة ونصف أو حتى ساعتين.
0: نعم.
1: فأنت عندك وقت يعني مختصر تشوف فيها قصة هذا الفيلم كامل. واليوم فعلا تعزيز هذا الجانب وتعزيز مجال السينما في سلطنة عمان أصبح من الأمور المهمة جدا. نجد أن هناك مجموعة من الشباب الرائدين في هذا المجال، وأصبحت أيضا تقام مجموعة من المهرجانات المختلفة اللي تسلط الضوء على هذا المجال الواسع. يعني إلى جانب السينما نحن نتكلم عن مثلا المسرح، لاحظ أنه من المجالات اللي فعلا اليوم الشباب ينطلقوا فيها بشكل واعي جدا. والجميل أيضا أنه الواحد يحاول أن يشارك بأفلام معينة، يمكن البعض عنده تجارب في هذا الموضوع
0: في إقبال. نعم
1: بالفعل. يعني أنا كانت لي تجربة قبل فترة، مشروع التخرج كان عبارة عن إنتاج فيلم وعرض في السينما أيضا لأنه شاركنا في أحد المسابقات. شعور أنك أنت تشوف فيلمك اللي تعبت عليه فصل دراسي كامل يعرض في السينما وفي أشخاص مشاهدين، يعني شعور لا يوصف، جميل جدا.
0: إذن أنت قريبة من عالم السينما
1: تقريبا،
0: طلعتي من صناع السينما للحديث أكثر طبعا عن تفاصيل مهرجان ظفار السينمائي، أكيد راح يكون معنا بعد قليل الدكتور رشيد اليافعي مدير المهرجان. بلغة الأرقام هذا المهرجان يشهد مشاركة 32 فيلم روائي ووثائقي من 16 دولة، ويستمر المهرجان لأربعة أيام.

0: إذن ما زال البحث جاري عن ضيفنا القادم الدكتور رشيد اليافعي. تحياتنا لمخرجنا سيف الجردانة، وتحياتنا أيضا لأبو اليمان الشماخي البهلاوي من بهلا، يقول أمطار خير تسكب الآن على ولاية بهلا. تحياتنا لأهلنا في بهلا، وأكيد أجواء المطر مع أجواء الصيف أجواء مختلفة تماما، كذا الفرحة تكون يعني في أوساحها صراحة غامرة جدا. تحياتنا للجميع، وأيضا تحياتنا لعبد الحكيم. عبد الحكيم طبعا يقول على طاري موضوعكم، بأمانة أحيانا نتعاطف مع بعض الحالات الإنسانية، ومثل ما شار الدكتور حمد أو الأستاذ حمد المحامي أستاذ حمد، القانون يحتاج إلى وعي، وقد تكون مشارك في انتشار قصة لا تستحق مثلا المساعدة أو التعاون. شكرا لك على المشاركة يا عبد الحكيم.
1: شكرا جزيلا. وطبعا يعني مهم جدا فعلا الواحد اليوم أنه يكون عنده مقدار من الوعي حول ما يتم نشره أو حول ما يقوم هو بنشره أيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
0: نعم. تحية لسعيد من مسقط يقول من وجهة نظري الواتساب وسيلة غير آمنة للتبرع. أنا دائما أرد على اللي يرسل أي حالة إنسانية في الواتساب، أقول له الله يشفيه، بس أنا أحتاج رقم الحساب البنكي الرسمي للمستشفى أو الجمعية، أو حتى صورتين من التقرير الطبي والإثباتات. إذا كان محتاج فعلا بيوفر لي المعلومات، إذا ما رد أعرف إنها نصبه. ما أنشر الرسالة قبل ما أتأكد 100% أن النشر يعتبر تأييد مني.
1: نعم.
0: شوف الوعي اللي عنده.
1: وعي.
0: تحياتنا
1: كبير.
0: لك يا سعيد.
1: شكرا لكل من تواصل معنا حول موضوعنا لليوم، وروح معكم مستمعينا إلى محطتنا الحوارية الأخيرة لليوم، وحديثنا حول مهرجان ظفار السينمائي في نسخته الثانية. ويسعدنا في هذه الأثناء أن نرحب بالدكتور رشيد اليافعي مدير المهرجان. حياك الله معنا دكتور، ومساء الخير.
2: مساء الخير للجميع، وأهلا وسهلا بكل المستمعين.
0: يعطيك العافية دكتور رشيد، يمكن مشغول بالمهرجان، وأكيد إحنا مثمنين وجودك معنا. ومهرجان ظفار السينمائي في دورته الثانية، مشاركة كبيرة، 32 فيلم روائي من 16 دولة، ويستمر لأربعة أيام. بعد النجاح الذي حققتموه في الدورة الأولى دكتور رشيد، كيف هي استعداداتكم لهذه الدورة، وما الجديد الذي تقدمونه طبعا لجمهور صلالة بشكل خاص وعمان بشكل عام في هذا المهرجان؟
2: طبعا انطلقت الدورة الثانية مساء الأمس تحت رعاية صاحب السمو سيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وكانت يعني هذه هذا المهرجان هو يعتبر نقلة نوعية للدورة الأولى. الدورة الأولى طبعا تجاوزناها، نحن في كل دورة قادمة طبعا نطمح انه تكون افضل واقود واحسن، وطموحاتنا جدا عاليه لهذا المهرجان انه يكون كمنصه للافلام، وكمنصه كذلك كمحافظ ظفار كوجهه لكل صانعي الافلام على مستوى العالم وليس على المستوى الاقليمي.
1: نعم جميل. يعني لغة الأرقام تتحدث هنا دكتور، وحول عدد الأفلام المشاركة 32 فيلم من 16 دولة، وأكيد يعني هذه الأرقام تحمل كثير من المعاني. هل هذا الرقم فعلا يعكس طموحكم لهذا المهرجان؟ وأيضا ما هي المعايير التي اعتمدتم عليها في اختيار هذه الأفلام تحديدا؟
2: طبعا المشاركات هي مبدئيا كانت تقريبا 133 فيلم تم من 29 دولة، تم فرزها واختيار فقط 32 فيلم يمثلوا 16 دولة. عملية الفرز طبعا هناك شروط لكل مهرجان يعني توضع، واختيار الفيلم بناء على لجنة معينة لتقوم بالفرز هذه الأفلام واختيار الأفلام الأنسب للمهرجان. كل هذه اللجان مسخرة لأجل إنجاح هذه التظاهرة الثقافية في محافظة ظفار، بوصف محافظة ظفار إنها يعني فريدة بمواقعها، فريدة بمناخها، فريدة بتنوعها الثقافي، بتنوعها التاريخي، يعني مما يجعلها إن شاء الله في القادم القريب وجهة أساسية لشركات وصناع الأفلام
0: بإذن الله. دكتور رشيد، وأيضا المهرجان يمتد لأربعة أيام، برأيك هل هذه المدة كافية لإحداث أثر حقيقي في المشهد الثقافي، وهل في خطة لتمديده مستقبلا؟
2: طبعا الجمعية العمانية للسينما، طبعا مهرجان ظفار هو من ضمن المهرجانات التي تقوم بها الجمعية. الجمعية العمانية للسينما يعني كان هناك مهرجان في محافظة الشرقية، في شمال محافظة شمال الباطنة، مهرجان في محافظة الداخلية، مهرجان في محافظة الظاهرة، وكذلك سنة 2024 حط المهرجان الأول والدورة الأولى في ظفار طبعا، والآن نحن بصدد الدورة الثانية. المساواة في أيام هي العروض وأيام المهرجان هي كلها متساوية بين كل المحافظات. نعم. يعني ممكن نحن نطمح خلال الدورات القادمة، ولما تكون يعني عندنا أكبر مساحة من من من من عروض الأفلام بإمكاننا نمد إن شاء الله خلال الأعوام القادمة، لما نكون وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا بالنسبة للطموح اللي عندنا جدا ممتد وكبير. نعم. وإن شاء الله نحقق يعني ما نصبو إليه بشرف صناع الأفلام سواء في محافظة ظفار أو على مستوى عمان وكذلك على مستوى العالم
1: بإذن الله تعالى. أكيد رجاء لكم بالتوفيق دكتور. وأيضا يعني حول صناع الأفلام، يعني خلينا نتحدث عن الشباب العمانيين اليوم، هل لاحظتم أن هناك في إقبال من قبلهم للمشاركة في هذا المهرجان؟ وأيضا ما الذي تقدموا لهم ليكون المهرجان اليوم لهم منصة للانطلاق نحو المهرجانات الدولية الأكبر؟
2: بالنسبة للشباب العماني الشغوف، طبعا سبق هذا المهرجان.
1: نعم.
2: كان عندنا مخيم وثق لصناعة الأفلام الوثائقية بمحافظة ظفار، استمر على مدى أسبوعين. طبعا هذه التجربة وهذه المبادرة هي مبادرة تدريبية وكذلك إنتاجية في نفس الوقت. خرجنا من هذا المخيم صناعة الأفلام الوثائقية بثلاثة أفلام وقبلت في المهرجان. الحين هي تعرض في سينما بوليس في الواحة من ضمن عروض المسابقة الوثائقية العمانية. كذلك اليوم صباحا كان عندنا ورشة لصناعة الأفلام، كانت تحت يعني عملتها قدمتها شركة نيكون اللي هي الشريك الرئيسي معنا كذلك من خلال المهرجانات ومن خلال الجمعية العمانية للسينما. كذلك في غدا إن شاء الله في عندنا الحكواتية ثمنا الجندل راح تقدم توظيف يعني ورشة في توظيف الحكاية الشعبية في السينما. يعني وكل هذه الورش وكل هذه الدورات هي مقدمة للشباب وكذلك الضيوف القادمين من دول أخرى ولديهم الخبرات راح يحتكوا فيهم الشباب العماني ويعني ويتناقشوا وينقلوا لهم خبراتهم وكذلك يسمعوا منهم ويناقشوهم في كثير من الأمور سواء على مستوى الإخراج أو التصوير أو الأدوات المستخدمة في كل العملية الإنتاجية.
0: ممتاز دكتور رشيد، أكيد يعني المهرجان يقام في صلالة والموسم أكيد لا يفوت، ما زال موسم الخريف وأيضا موسم الصرب المسيطر على الأجواء هناك، كيف تستفيدون من الموروث الثقافي والطبيعي للمحافظة في استضافة هذا الحدث؟ وأيضا هل تم تصوير أفلام في ظفار لهذا العام؟
2: بالنسبة للتصوير الأفلام، طبعا الأفلام اللي صورت في ظفار لحد الحين يعني في خلال هذا العام هي كانت من ضمن الورشة اللي هي مخيم وثق لصناعة الأفلام الوثائقية.
0: طيب.
2: نحن نطمح إن شاء الله في مثلا لدينا من ضمن الضيوف منتجين أصحاب شركات إنتاج في مصر وكذلك في أفريقيا راح كانوا يعني موجودين معنا في المهرجان وراح يشوفوا اليوم كانت في جولة سياحية بالنسبة لهم وكثير عجبوا في التفرد الأماكن السياحية والمناظر وكانت هناك يعني نحن نعتبر عمان كلها ومحافظاتها كلها استوديو مفتوح لا يحتاج إلا تحط كاميرتك وتصور. ومحافظ ظفار كذلك أنه ممكن أنت تشوف يعني أربع بيئات في ظرف 80 كيلومتر بين البحر والسهل والجبل والصحراء، ممكن توصلها تقريبا في 40 إلى 50 دقيقة، وهذا ما تميز به محافظ ظفار وكذلك المحافظات الأخرى في سلطنة عمان.
1: نعم، يعني نحن شاكرين وجودك معنا دكتور، شكرا لكل هذه التفاصيل. وفي الختام، هل هناك من كلمة أخيرة حاب توجهها للأشخاص اللي ما حضروا إلى الآن هذا المهرجان؟ ما الذي سيفوته إذا لم يأتي؟
2: سيفوته عروض الأفلام. أول شيء عروض الأفلام، ستفوته الورش التدريبية. نعم. إذا كان عنده شغف فنحن يعني ممكن هذا الشغف ننميه فيه ونجعله ننقله من هاوي إلى محترف بإذن الله. ثاني شيء عروض الأفلام، هناك تجارب كثيرة من 16 دولة تجارب، وهو يرى كل سينما عندها طابع مختلف، عندها منتجينها مختلفين، صناع أفلامها مختلفين، بإمكانه أن يتناقش معاهم ويشوفوا ويجلس معاهم ويبدأ هذا النقاش الثري ويطلع بتجربة جميلة من مهرجان ظفار، وتكون هو بالنسبة له ممكن تكون هذه انطلاقة بالنسبة لصناع الأفلام الشباب وكذلك للجمهور. وطبعا الشعار للمهرجان كن جزءا من الحدث، فالحدث لا ليس هو عبارة عن مشاهدة أفلام. بل هناك كثير من الأشياء ممكن أنه الشخص يستفيد منها من خلال هذا المهرجان
0: بإذن الله. إذن هذه دعوة لكل المستمعين لطبعا المشاركة والحضور لهذا المهرجان، مهرجان ظفار السينمائي في دورته الثانية. شكر كبير للدكتور رشيد اليافعي مدير مهرجان ظفار السينمائي، كنت معنا في بانوراما. نتمنى لك أوقات طيبة.
2: الله يحفظكم، شكرا جزيلا. وطبعا إذاعة سلطنة عمان وكذلك وزارة الإعلام نعتبرها نحن شريك في كل الفعالياتنا للجمعية العمانية للسينما وكل الأمور وكل الفعاليات الثقافية. شكرا جزيلا لكم.
0: عفوا، واجبنا دكتور رشيد، يعطيك العافية. ومستمرين في الدقائق الأخيرة من بانوراما.
3: يريد السيد سعيد أن يعتمد على العلاقة الراسخة منذ قرون بين شرق أفريقيا وعمان. بعد إحلال السلام في مومباسا أبحر إلى زنجبار للتأكد من ملائمة الجزيرة كقاعدة أساسية لعملياته.
4: هذا ماء عذب، وهذا الماء الذي نحتاجه.
3: يبدو أن مصادر المياه العذبة آمنة، لكن السلطان طموحاته لا تحد. أثناء وجود أسطوله في المرسى يذهب في رحلات استكشافية إلى داخل الجزيرة. لقد عرف نوعا من التوابل النادرة جدا في زنجبار وينمو بشكل جيد فيها. إنه القرنفل. سواء أكان السبب أريج القرنفل.
0: إذن هذا أكيد مقطع جميل لأحد الأفلام الوثائقية في سلطنة عمان من إنتاج وزارة الإعلام وبيت العجائب اللي تم تدشينه تقريبا منذ عام.
1: نعم.
0: وتحية أكيد لأصحاب الأصوات في هذا المقطع، ومنهم الزميل الإعلامي أحمد الكلباني. إذن مجموعة من الأفلام الوثائقية والسينمائية ستكون حاضرة في مهرجان ظفار السينمائي. أوقات ممتعة نتمناها لكل المتوجهين إلى هذا المهرجان، خاصة خلال هذه الأيام. ابتدأ يوم أمس وينتهي بعد يومين ليسدل الستار لهذه الدورة. أكيد مع هذه الأخبار نكون وصلنا لنهاية المشوار رويدة.
1: بالفعل.
0: العهد بيننا وبين مستمعينا يتجدد في الغد في تمام
1: الخامسة إلى السابعة
0: إن شاء الله. سامحونا على أي تقصير. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت رويدة الرواحي
1: وفتحي الخنبشي،
0: وفي الإخراج أكيد المبدع سيف الجرداني. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، نقدم لكم أخبار عمان والبداية مع العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحسن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحسن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة مساء اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر الحسن العامر. جرى خلال الجلسة بحث مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والموانئ البرية واللوجستيات والمجال الصحي، وذلك بهدف تعزيز البناء الاستثماري بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة. حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصراء بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضرها من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهنجريه

المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد استقبل فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة اليوم بقصر الحسن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان، حيث رحب جلالته بفخامة الرئيس ضيفا عزيزا على البلاد، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية تكريما لفخامة الرئيس، فلدى وصول السيارة المقلة لفخامته إلى رواق قصر الحسن العامر اصطفت كوكبة من فرسان الخيالة السلطانية. بعدها اصطحب جلالته فخامة الضيف إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الجمهوري الرواندي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامته. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، فيما صافح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. ويرافق فخامة الرئيس الرواندي خلال الزيارة وفد رسمي يضم كل من معالي أوليفر ندوهانجيرهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاجانجوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ أويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. وكان فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة قد وصل إلى البلاد مساء اليوم في زيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين. وكان صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في مقدمة مستقبل فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص بصلالة، كما كان في الاستقبال كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف، وسعادة السفيرة نصراء بن سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعازية ومواساة إلى فخامة الرئيسة سامية صلوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة في وفاة زوجها حافظ أمير حسن. أعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامتها ولأسرة الفقيد والشعب التنزاني الصديق. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في صلالة بمحافظة ظفار مجموعة من أصحاب السعادة القناصر الفخريين لسلطنة عمان المعتمدين لدى عدد من الدول والمدن حول العالم. تناول اللقاء تبادل الأحاديث الودية ودور القناصر الفخريين في إطار علاقات الصداقة والتعاون مع سلطنة عمان، وإبراز مختلف فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية والتبادل الثقافي والعلمي. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على أهمية التفاعل القائم مع القناصل الفخريين والاستفادة من شبكات علاقاتهم وخبراتهم في سياق التواصل الإنساني والحضاري بين الشعوب والثقافات.

0: أوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن نحو 70 مشروعاً حكومياً استفاد من تطبيق بوابات الضمان المرحلية حتى الآن، من خلال تطبيق 160 بوابة للتحقق من استيفاء المتطلبات والمخرجات اللازمة قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى، الأمر الذي حقق وفورات مالية بلغت نحو 280 مليون ريال عماني.
1: نحو 70 مشروعاً حكومياً استفاد من تطبيق بوابات الضمان المرحلية حتى الآن، من خلال تطبيق 160 بوابة للتحقق من استيفاء المتطلبات والمخرجات اللازمة قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ووفقاً للائحة تنظيم المشاريع الحكومية، أسهم تطبيق الدورة المستندية وبوابات الضمان المرحلية في تعزيز حوكمة دورة حياة هذه المشاريع ورفع مستوى جاهزيتها قبل الانتقال بين مراحل المشروع، وهو الأمر الذي حقق وفورات مالية تراكمية بلغت نحو 280 مليون ريال عماني، منها ما يقارب 70 مليون ريال عماني خلال منتصف العام الجاري، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في الأوامر التغييرية للمشاريع الإنمائية. وتمثل الدورة المستندية ولائحة تنظيم المشاريع الحكومية انتقالاً من تعدد الإجراءات والممارسات إلى إطار تنظيمي موحد يحكم مسار المشروع منذ مراحله الأولى من الإعداد والتخطيط وحتى التنفيذ والإغلاق، ويحدد المتطلبات والمسؤوليات ونقاط التحقق اللازمة خلال كل مرحلة. ويستند إعداد هذه الدورة إلى دراسة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المشاريع الحكومية، والتي أظهرت عدداً من التحديات التشغيلية والتنظيمية، من أبرزها تعدد الإجراءات وتداخل الأدوار والمسؤوليات وضعف مؤشرات الأداء في تقييم وتفادي المخاطر والحاجة إلى إيجاد منهجية موحدة لإدارة المشاريع. كما استندت الدراسة إلى منهجية متكاملة شملت تحليل الإجراءات الحالية ومراجعة أفضل الممارسات الدولية والإقليمية والمحلية في إدارة المشاريع وتحليل الفجوات والاستفادة من الممارسات الحكومية الرائدة، وصولاً إلى تصميم دورة مستندية تتلائم مع طبيعة المشاريع الحكومية في سلطنة عمان. وتتمثل القيمة الوطنية للدورة المستندية ولائحة تنظيم المشاريع الحكومية في بناء مرجعية موحدة لإدارتها وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ وتعظيم الأثر مقابل الإنفاق وتعزيز الحوكمة والشفافية، إضافة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد بما يتكامل مع جهود هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
0: سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية بحثها معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، خلال استقباله وفداً اقتصادياً صينياً برئاسة معالي باتير نائب الحاكم التنفيذي لمقاطعة هاينان. وأكد الجانبان على أهمية تسهيل تهيئة البيئة الداعمة للتعاون بالتوازي مع إشراك المناطق الاقتصادية والشركات والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من التجارب المتبادلة في إدارة المناطق الاقتصادية والمتخصصة وتعزيز التكامل بين المناطق والموانئ وتنمية التجمعات الصناعية. بدأت بمحافظة ظفار أعمال المؤتمر الدولي 11 للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية الذي نظمته وزارة التعليم من خلال استعراض 71 مشاركة علمية. ويعد المؤتمر فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمهنية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. وعلى هامش المؤتمر دشن الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان الذي يمثل منصة تعليمية رقمية حديثة تجمع بين الجغرافيا والتاريخ والتقنيات المكانية وتدعم توظيف البيانات والخرائط الرقمية في التعليم بما يعزز مهارات التحليل والتفكير المكاني لدى الطلبة، ويربط المعرفة النظرية بالتطبيقات الرقمية ومهارات المستقبل. ناقشت منظمة المدن العربية تطوير عمل مؤسسات المنظمة وتعزيز دور مؤسساتها في تمكين المدن العربية والمدن الذكية والبيئة الرقمية والأمن السيبراني لمستقبل حضري آمن، إلى جانب مستقبل التنقل الحضري المستدام في المدن العربية. جاء ذلك في اجتماع المنظمة التنفيذي 64 الذي عقد بمحافظة ظفار على هامش أعمال المؤتمر 20 للمنظمة الذي سيعقد يوم غد بولاية صلالة تحت عنوان مدن أكثر ابتكارا واستدامة. أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي بما يعزز كفاءة واستدامة الإحصاءات الرسمية ويواكب التوجهات العالمية الحديثة في تطوير العمل الإحصائي مع الالتزام بأعلى متطلبات الجودة والدقة والموثوقية.
2: في إنجاز وطني يعد الأول من نوعه عالمياً، دشن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي بما يعزز كفاءة واستدامة الإحصاءات الرسمية ويواكب التوجهات العالمية الحديثة في تطوير العمل الإحصائي والتخطيط وصناعة القرار مع الالتزام بأعلى متطلبات الجودة والدقة والموثوقية في هذا الجانب. سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات:
3: هذا المشروع غالبا كان يأخذ كثير من الوقت، حوالي سنة كاملة لحصول على المعلومات. بحمد الله وتوفيقه بإمكاننا اليوم أن نستخرج هذه المعلومات خلال ساعة فقط. هذه المنظومة خلق لنا استدامة في موضوع البيانات المستويات المعيشة والبيانات الاقتصادية اللي عادة بحاجة إليه عند احتساب التضخم أو سلة الغذاء عند الأسر أو في استغلاله في بيانات الحسابات القومية.
2: وأظهرت نتائج المشروع أن متوسط الدخل الشهري للأسرة العمانية بلغ في عام 2025 قرابة 1839 ريالا عمانيا، بارتفاع نسبته 18.5% مقارنة بعام 2018، فيما قارب متوسط دخل الأسرة الوافدة 717 ريالا عمانيا بارتفاع تجاوز 7%، وبلغ المتوسط الإجمالي لدخل الأسر نحو 1393 ريالا عمانيا بارتفاع قارب 19%.
3: بدينا بحمد الله وتوفيقه بالتعداد السكاني، كل ما توفرت المعلومات بأكثر دقة والأدوات التقنية المتوفرة، اليوم لدينا الحمد لله بنية تقنية عالية جدا. منظومة حقيقة التحول الرقمي اللي موجود في البلد اليوم ساعد كثير من المؤسسات في استغلاله واستخدامه في صناعة القرار.
2: وفيما يتعلق بمتوسط الإنفاق الكلي الشهري للأسرة العمانية، أوضحت النتائج أنه بلغ نحو 1059 ريالا عمانيا في عام 2025 بارتفاع تجاوز 13%، كما بلغ متوسط الإنفاق الكلي الشهري للأسرة الوافدة 400 ريالين بارتفاع نسبته 11%. أما المتوسط الإجمالي للإنفاق الكلي الشهري للأسر فبلغ 798 ريالا عمانيا بارتفاع قارب 16% مقارنة بعام 2018.
0: تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في مدينة السويق الصناعية 2 مليون ريال عماني مع بدء الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية، في خطوة تعكس تنامي النشاط الصناعي وتعزز من جاذبية المدينة الصناعية كوجهة للاستثمارات.
4: تشهد مدينة السويق الصناعية عمليات بدء الأعمال الإنشائية لعدد من المصانع والمشاريع الاستثمارية في خطوة تعكس تنامي النشاط الصناعي وتعزز من جاذبية المدينة كوجهة للاستثمارات الصناعية بمحافظة شمال الباطنة بصورة خاصة وفي سلطنة عمان بصورة عامة، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وتمكنت المدينة الصناعية خلال العام الجاري من توطين عدد من المشاريع في قطاعات متنوعة بحجم استثمارات يتجاوز 1,400,000 ريال عماني، ليرتفع إجمالي الاستثمار التراكمي إلى أكثر من 2,000,000 ريال عماني، فيما تجاوزت المساحة الإجمالية المؤجرة 90,000 متر مربع. وتتنوع أنشطة هذه المشاريع بين إنتاج البوليإثلين وتكرير الزيوت الصناعي وتعديل البوليمرات للبيوتيمين وتصنيع بلاط السيراميك. وتدرس مؤسسة مدائن حالياً إمكانية توطين عدد من الطلبات الاستثمارية التي استقبلتها خلال الفترة الماضية، وتشمل مجالات متنوعة من بينها صناعات المحركات والمولدات الكهربائية متعددة الأغراض والمشروبات الغازية والمرطبات ومستحضرات التجميل والعناية، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات والخدمات التي توفرها مدينة السويق الصناعية. كما يتواصل العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتسريع توصيل الخدمات الأساسية للمدينة والمستثمرين. هذا وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لمدينة السويق الصناعية 12,200,000 متر مربع، مشكلة إضافة نوعية إلى منظومة المدن الصناعية في سلطنة عمان، لما تقدمه من فرص استثمارية متميزة وتسهيلات وحوافز تنافسية وبنية أساسية متطورة تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من إطلاق مشروعات مبتكرة، إلى جانب تعزيز الإيرادات غير النفطية للاقتصاد الوطني ودعم سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
0: في الختام تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحسن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحسن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. أعد لكم أخبار عمان رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي، قدمتها لكم جيهان بنت عبد الله اللمكية. نشكركم على كرم الاستماع وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
1: وصلت السفينة التجارية التي يقودها زوجي إلى ميناء كراتشي في الباكستان بعد 45 يوما. اختار مايكل فندقا قريبا من الميناء وأسرعت إلى الغرفة للاستراحة.
5: ما بك يا روس؟
4: رأسي ما زال يدور من إثر هذه الرحلة الطويلة. أشعر وكأني قد شربت زجاجة كاملة من الشراب.
5: لا بأس، سوف يزول هذا الإحساس شيئا فشيئا.
4: كم يوما سوف نمكث هنا في كراتشي؟
5: يحتاج الأمر إلى شهر ونصف. أعتقد أننا سوف نبحر إلى ليفربول في أواخر يوليو.
1: هل يوجد أماكن للهو هنا يا مايكل؟
5: للأسف لا، ومعظم العاملين هنا لا يتقنون اللغة الإنجليزية.
4: سيكون الانتظار طويلا. أرجوك مايكل، لا تطل غيابك عني كثيرا خلال النهار.

0: مايكل، لقد تركتني وحدي طوال اليوم.
1: إنه العمل يا روز، أنا أقوم بتحميل السفينة بالقمح.
0: إذا عدنا إلى ليفربول لن أسمح لك بالإبحار ثانية.
1: ومن سيقود السفينة؟
0: مساعدك، لقد قلت لي إنه بارع في القيادة.
1: هذا مستحيل يا روز، لا أستطيع، لن أسمح لأحد بقيادة هذه السفينة.
0: في الحقيقة لقد قررت ألا أرافقك في البحر مرة ثانية.
1: لا بأس، لا بأس، إنها تجربة رائعة لك.
0: أنا في دهشة من هذا الصبر والجلد لدى البحارة يا مايكل.
1: هذا عمل الرجال. إنجلترا جزيرة، وقد فرض على رجالها العمل في البحر وبناء السفن القوية، وقد وصلنا معظم أنحاء العالم في ذلك.
0: لقد تأخرت اليوم كثيرا يا مايكل، لم أعد أستطيع الصبر. ألم تنتهوا من تحميل السفينة؟
1: لقد انتهينا، ولكن كان لدي شغل خاص جدا مع أحد الأصدقاء هنا، وفي الحقيقة إنه السبب الرئيسي الذي جعلني أبحر إلى كراتشي.
0: وما هو هذا العمل الخاص؟ ها؟
1: إنه سر.
0: ألن تبوح لي به؟
1: لا بأس، أرجو أن تكتم الأمر تماما. سوف أحمل في سفينتي 100 كيلو من الذهب.
0: ذهب؟ من أين حصلت عليه؟
1: لا أستطيع أن أبوح لك بذلك.
0: وهل هي ملكك كلها؟
1: لا يا روز، لا، نصفها. سيأتي شريكي إلى ليفربول لنتقاسمها هناك، وسوف نصبح أغنياء، وسوف نعيش مثل الأمراء والملوك.
0: يجب أن تتوقف عن الإبحار.
1: أعدك بذلك عندما نصل سالمين إلى إنجلترا، ويصبح الذهب في حوزتي تماما.
0: أبحرنا أخيرا، عدنا من الطريق التي أتينا منها، وكنا نتوقع أن تكون رحلة العودة سهلة ومريحة، ولكن
2: انتباه إلى جميع البحارة، انذار رقم 1، تهب علينا الآن رياح موسمية وسوف تشتد أكثر وأكثر، وقد تتعرض السفينة للخطر. ابتعدوا عن سور السفينة، اربطوا كل شيء يتحرك وثبتوه، فليستعد الجميع.
0: أنا خائفة يا مايكل.
1: اذهبي إلى غرفتك في أسفل الباخرة، أوصلها إلى هناك يا سام، وعد إلى مقصورة القيادة بسرعة.
3: حاضر يا سيدي.
2: الرياح والأمواج تتحكمان بالسفينة كأنها ريشة طائر. امسك معي الدفة بقوة يا سام. يا إلهي، إلى أين تأخذنا الأمواج والرياح؟ إنها تدفعنا باتجاه المياه الضحلة.
3: سيدي، ماذا جرى؟
2: يبدو أن السفينة قد اصطدمت بالصخور، إنها لا تتحرك. لقد علقنا يا سام. اذهب وانظر البحارة، واخبر روز أيضا.
0: ما الذي يجري يا سام؟
3: لقد علقت الباخرة بين الصخور يا سيدتي.
0: غير معقول، كيف حدث ذلك؟
3: حاول مايكل بكل استطاعته أن يتجنب ذلك، لكن شيئا كالسحر كان يجذب الباخرة بقوة نحو الصخور.
0: ما اسم هذا المكان؟
3: إنها جزر كوريا موريا، وهي في بحر العرب. ابقي هنا يا سيدتي.
0: لا، سوف أذهب معك.
1: جاك، هاري، اقتصاف الماء حتى أسفل السفينة، وانظرا أين هي عالقة.
4: حاضر حاضر سيدي.
1: ماذا رأيت يا جاك؟
5: الغاطس عالق بين صخرتين، الغريب أنهما صغيرتان.
1: كيف علقت السفينة إذن؟
0: هل دفعتك الرياح إلى هنا يا مايكل؟
1: ليست الرياح فقط، هناك أمر أجهله. لقد واجهت من قبل ظروفا مشابهة وأشد من هذه، لكن لم يحدث للباخرة كما حدث اليوم. هناك شيء خفي كان يجذبها، أقسم على ذلك.
3: سيدي، ماذا سوف نفعل؟
1: اجلب لي ثياب الغوص، أنا سوف أغتسل وأعاين الأمر.
0: رأيت يا مايكل؟
1: يستحيل إخراج السفينة، الصخور تتشبث بها كأنها فريسة. وقد رأيت أيضا هياكل سفن قديمة عالقة، الصدأ قد أكلها وأصبحت مخبأ للأسماك وأفاعي البحر. أرجو ألا تلاقي سفينتنا هذا المصير.
0: لا تكمل، أرجوك.
3: ماذا قررت يا سيدي؟
1: سوف أحاول إخراج السفينة.
3: لكنك قلت بأن هذا مستحيل.
1: سوف ألقي شحنة القمح في البحر وسوف ترفع الأمواج السفينة.
0: هل ستلقي الحمولة؟ هذه خسارة.
1: هذه هي طريقة الوحيدة في الخروج.

0: لم يفلح الأمر يا سيدي، لقد ألقينا معظم حمولة السفينة من القمح.
1: ارموا المزيد.
0: لم يبقى سوى الحبوب التي في مستودع الطعام، وقد تنفذ خلال أيام.
1: لا بأس، قل البحارة أن يستريحوا الآن، وفي الصباح سأفكر في حل آخر.

0: اتصل بالبحارة يا سام واطلب منهم أن يجتمعوا فوراً على ظهر الباخرة.
1: حاضر يا سيدي.
0: اسمعوني جيداً، سوف أنطلق في صباح الغد في زورق النجاة ومعي 20 بحاراً باتجاه الشمال نحو مدينة مسقط لطلب النجدة، وسوف يبقى الآخرون هنا على ظهر السفينة.
2: عفوا سيدي، متى تتوقعون العودة؟
0: خلال 5 أيام. آمل أن أعثر على بارجة إنجليزية قوية عند جزيرة مصيرة تستطيع إخراجنا. سوف تشرف على البحارة الباقين يا هاردي، لقد تركت لكم زورق نجاة إذا حدث خطب معه.
2: وإذا تأخرت كثيرا يا سيدي؟
0: إذا لم أعد إليكم خلال 10 أيام فعليك أن تترك الباخرة وتختار أقرب مكان على اليابسة حتى تأتيكم النجدة.
2: ولماذا لا نبقى على ظهر الباخرة؟
0: قد يتسبب احتكاك الصخور بإحداث خرق في قاعدة السفينة وتمتلئ بالمياه وتغرق. هيا هيا جهزوا زورق النجاة وزودوه بالماء والطعام. سوف تأتينا معي يا روز، تعالي تعالي نجهز بعض الأغراض الضرورية.

0: مايكل، لماذا تأخذ معك كل هذا العدد من البحارة ما دمت واثقا من العودة؟
1: لو كان باستطاعتي لأخذت أكثر، لكن زورق النجاة لا يتسع.
0: لماذا يا مايكل؟
1: أنا لا أضمن مباغتة البدو لنا في هذه المنطقة.
0: هل يمكن أن يهاجمون وسط البحر؟
1: إنهم يهاجمون وسط البحر وفي البر، إنهم كالجن يظهرون في أي مكان لا تتوقعينه.
0: وماذا لدينا للدفاع عن أنفسنا؟
1: انظري، لدي مسدس به 4 طلقات.
0: هل سوف تستخدمه؟
1: عند الضرورة القصوى سوف أطلق النار في الهواء للتحذير فقط.
0: أنا خائفة يا مايكل.
1: لا تخافي، البدو لن يهاجموننا إلا إذا رفضنا أوامرهم.
0: وماذا يريدون إن صادفناهم؟
1: تسليم ما لدينا.
0: والذهب؟
1: سوف أخفيه في مكان مناسب، سوف يساعدني سام فقط.
0: ستطلعه على سر الذهب؟
1: بل قد أطلعته، أنا مضطر إلى ذلك. ها، لقد جاء سام. اسمعني يا سام، سوف نقوم الآن بتقسيم الذهب ووضعه في صرر صغيرة داخل الصناديق.
2: وماذا بعد ذلك؟
1: سننقله معا سرا إلى زورق النجاة.
3: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التاليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما تظهر كل هذه المشاكل أيضا المرتبطة بالعاصير والفيضانات المتكررة، حاولت يعني الدول حول العالم بوضع أكثر من 300 مليار في السنوات الماضية لدعم الدول المتأثرة بالفيضانات لحمايتها، سواء لعمل مثل المرتفعات لتحمي الجزر من الغرق، ارتفاع مستوى البحر عن الشواطئ، أو حتى التعويض إذا حدثت عاصير أو كوارث، يتم تعويض هذه الدول لإعادة ترميم النظم البيئية الموجودة معها والإسكان والاقتصاد وإلى آخره. فالعالم رأى أنه دفع تكاليف هذا أفضل من التوقف عن العجلة الاقتصادية والزيادة في ارتفاع درجات الحرارة. ومع ذلك الكثير من الدول حول العالم حددت عام 2050 عام الحياد الكربوني، أو 2055 حد 2050 حد 2060 حد 2000 وهكذا، يعني وضعت فرصة تصل فيها في مرحلة زمنية معينة أنه كل ثاني أكسيد الكربون الذي أطلقه الإنسان يكون له استدامة، بمعنى يا تلتقطه تجمعه يا تعمل غابات تمتصه وهكذا، يعني فأو تجيب بديل لا يحدث فيه انبعاثات لثاني أكسيد الكربون الطاقة النظيفة. ومنها من الحلول أيضا المهمة لهذا الأمر زراعة الأشجار. لذلك أصبح زراعة الأشجار مش فقط للزينة، حتى الناس اللي كانوا في مرحلة معينة ضد زراعة الأشجار بسبب الأهمية لتوفير ما امتصاص لثاني أكسيد الكربون، زراعة الأشجار صار مهم جدا وصار له أيضا قيمة على مستوى امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهذه القيمة تباع في البورصات العالمية. يعني إذا كانت عندك مزرعة أو غابة، هذه الغابة تمتص أفرض مثلا 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون، فهذا 1000 طن يعتبر رصيد مالي. يقدر 1000 طن هذا مثلا، إذا كان الطن ب4 ريال يقدر 1000 طن ب40,000 ريال. ففي شركة مثلا أخرى عندها انبعاثات مسموح لها أن تعمل انبعاثات 500 طن، هذه الشركة صار انبعاثاتها 1000 طن، فتشتري تعويض هذا 500 طن من حد أو جهة عندها القدرة على امتصاص 1000 طن 500 طن هذه، فتشتري من صاحب من صاحب الغابة اللي هي مثلا هيئة البيئة أو جهة معينة مسؤولة عن هذه الغابات، يكون عندها رصيد 1000 طن، فتبيع لهذه الشجرة 500 طن، إذا كان الطن ب4 ريال تبيعه بالسعر الفلاني، وزيادة السعر الطن يعتمد على العرض والطلب، لأن الشركات تحتاج أن تزيد من انبعاثاتها حتى تزيد من إنتاجها. لذلك كلما حدث تنافس على هذا يعني امتصاص ثاني أكسيد الكربون الطبيعي كلما زادت قيمته من جهة. الأمر الآخر، كلما حافظ الإنسان على هذه الغابات لأنه أصبح لها مردود اقتصادي حقيقي، وبورصات ثاني أكسيد الكربون وامتصاصه موجودة في الصين، موجودة في العالم، وستصل بأسرع وقت، هي على قيد العمل حتى تحدث إذا ما كانت بدأت بشكل بسيط في سلطنة عمان. فهذا سيعطي قيمة وأهمية لزراعة الأشجار وامتصاصها لثاني أكسيد الكربون وحماية الأشجار، وربما هذا يشجع أيضا على حماية الأشجار المعمرة لأنها مخزن للكربون. الأشجار هذه خزنت الكربون خلال فترات طويلة جدا تصل لألف سنة، 300 سنة، 400 سنة. والكربون ليش يخزن؟ لأن الكربون هو العنصر اللي عنده أربع روابط كيميائية. فالكائن الحي حتى يشكل نسيج أو ينمو يحتاج إلى كربون، فيمتص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الأشجار مثلا، وتستخدم الكربون في النمو وفي تشكيل الأنسجة الحية للأشجار وحتى للإنسان ولمختلف الكائنات الحية. لذلك الكربون هكذا يتم تخزينه في الأشجار. الأشجار الضخمة تمتص، كلما نمت هذه الأشجار كلما خزنت الكربون بشكل أكثر، وهذه من المخازن الطبيعية للكربون في دورات الكربون على كوكب الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة المنتدى الاقتصادي الإذاعي. حين نتحدث عن الأمن الغذائي، فإن السؤال لا يقتصر على مقدار ما نزرعه أو حجم ما ننتجه، فوفرة الإنتاج على أهميتها لا تتحول تلقائيا إلى أمن غذائي، ولا تضمن بالضرورة للمزارع عائدا اقتصاديا يحافظ على استمراره. وفي منطقة النجد بمحافظة ظفار اتسعت التجربة الزراعية وتنوعت المحاصيل وبرزت إمكانات واعدة لزيادة مساهمة المحافظة في الإنتاج الغذائي، لكن هذا النمو يضعنا أمام تحدي اقتصادي لا يقل أهمية عن تحدي الإنتاج بنفسه. من يضمن وصول المحصول إلى السوق في الوقت المناسب وبسعر والجودة اللذان يحفظان مصلحة المزارع والمستهلك؟ فأحد أكبر التحديات التي يواجهها المستثمرون والمزارعون يتمثل في عدم وجود منفذ تسويقي متكامل يجمع بين الإنتاج ويفرزه ويصنفه ويوفر له التخزين والتبريد والنقل، ويتعاقد مع الأسواق والفنادق والمصانع والجهات الحكومية. ونتيجة لذلك قد ينجح المزارع في الإنتاج، لكنه قد يواجه صعوبة في التسويق أو انخفاض في الأسعار وقت الحصاد، أو فاقداً كان يمكن تحويله إلى قيمة اقتصادية من خلال التخزين والتصنيع الغذائي. ومن هنا تبرز أسئلة هذه الحلقة: هل نحتاج إلى هيئة متخصصة للتسويق الزراعي، أم إلى شركة تجارية يشارك فيها المزارعون، أم إلى مركز متكامل للتجميع والفرز والتخزين والتسويق؟ ومن سيمتلك هذا الكيان ويموله ويديره؟ وكيف يمكن أن تتحول الجمعية الزراعية إلى قوة اقتصادية تفاوضية تنظم المنتجين وتربط قرارات الزراعة باحتياجات السوق؟ حلقتنا اليوم نناقش الأمن الغذائي في محافظة ظفار، من وفرة الإنتاج إلى استدامة السوق. مزارع النجد نموذجا. رحب بضيوفي في هذا اللقاء: الشيخ فهد بن سعد قداد الكثيري، رئيس الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة ظفار. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أخي دكتور. بداية تحية للمستمعين الكرام، وتحية خاصة للمزارع العماني أينما كان. فدائما نقول أن المزارع العماني هو الجندي الأول في مجال الأمن الغذائي، وهو خط الدفاع الأول. فعلاقة المزارع العماني بأرضه هي علاقة انتماء، وهي علاقة رعاية ووفاء، وهي علاقة مستمرة وتورث من الأب إلى الأبناء.

0: تزال صامدة وتعطي ثمارها لهذا البلد الغالي. فبينما علاقة المستثمر هي علاقة أرقام وأرباح، فإذا تزعزعت هذه الأرقام في أي وقت كان، للأسف أن هذه العلاقة تنفصل. فإحنا بمنطقة النقد، وهي منطقة واعدة اشتغل فيها الأهالي في عام 1983، نتيجة لأن الأهالي لم يحصلوا على أراضي زراعية بولاية صلالة، وهي الأرض المعروفة زراعيا، فتوجه إلى منطقتهم. وأيضا شجعهم صاحب القلالة في حينه السلطان قابوس المعظم طيب الله ثراه، وعملت من وقت لوقت في نمو، وأثبت نجاحات الشباب وكسر فكرة أن هذه الصحراوية البعيدة عن الأسواق لا يمكن أن يكون منها إنتاج. فحصل الإنتاج والحمد لله، وأصبحت اليوم تحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل، وتوصل هذه المحاصيل إلى كل أسواق سلطنتنا الحبيبة. أيضا مزارع نقد أوجدت حراك اقتصادي في المحافظة من خلال وجود شركات تعمل في المدخلات الزراعية، ووجود شركات أيضا تعمل في الصيانات والحدادة والورش، أيضا إلى وجود حراك في النقل. فكثير من المواطنين يشتغلون في النقل المدخلات الزراعية إلى مزارع نقد، ونقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، حيث أن هذه الأسواق تبعد من منطقة النقد. صلالة سوقها تقريبا 200 كيلو تبعد المنطقة، ومن سوق سلال تقريبا 900 كيلو. فهذه بعد المسافة هي أيضا تعطي تحدي كثير.
1: جميل الشيخ فهد، بعدين ننتقل تدريجيا ناخذ يعني نرحب ايضا بالضيوف، ايضا الشيخ بقيت بن سالم بقيت كشوب نائب رئيس الجمعيه، وكذلك ايضا مستثمر في القطاع الزراعي. حياك الله شيخ.
2: حياك الله دكتور احمد، وسعد الله صباحكم والمستمعين بكل خير.
1: وحياك الله الشيخ المهندس عبد الله بن ملازي بن سالم خوار، ايضا مزارع ومستثمر في القطاع الزراعي.
3: حياك الله دكتور، ونشكر اذاعه سلطنه عمان والقائمين على هذا البرنامج لاهميه هذا الموضوع.
1: جميل، بما ان الشيخ فهد اعطى مقدمه، ايضا علاقتك بالقطاع الزراعي في النقد شيخ فهد.
2: علاقتي
1: جميل، كل مرة ناخذ تجربة حلوة.
2: علاقتي في القطاع الزراعي كمزارع، و يعني بديت في هذا القطاع، يعني بديت علاقتي في القطاع الزراعي منذ سنوات كمزارع ومستثمر في هذا القطاع الزراعي، والحمد لله وجدنا الأثر الملموس، رغم أنه هناك في تحديات كثيرة يعني، وتكاد لا يخلو أي قطاع من تحديات، ولكن القطاع الزراعي يمر بتحديات كثيرة حقيقة. فنشكر إذاعة صوت ثمان على إتاحة المجال لنا والفرصة لطرح في مثل هذه المنتديات وطرح تحدياتنا وإيجاد إن شاء الله الحلول اللي تخدم هذا القطاع.
1: جميل باشمهندس.
3: حياك الله دكتور. علاقتي بالمزارع، أنا يعني من أسرة زراعية، يعني ابن بيئة زراعية، الوالد رحمة الله عليه من أكبر المزارعين في السلطنة، فأنا يعني متربي في أسرة زراعية، وفي حب عندنا للزراعة، وأدركنا أهميتها رغم بعض المعوقات الموجودة.
1: جميل. إذا رجعنا للشيخ فهد كرئيس الجمعية، أيضا يعني لما نتحدث عن بعد الزراعي في منطقة النقد ودوره أيضا كذلك في الأمن الغذائي،
0: احنا نرى أن منطقة النقد هي سلة غذاء للبلاد، إن وجدت لها رؤية فاعلة تساعد المزارعين على تدليل التحديات التي يعانون منها. ومن أهم هذه التحديات هي تصحيح الوضع القانوني لمزارع النقد المحصورة ب 2009، والتي منذ 18 عام إلى الآن للأسف لم تحصل على حل يناسب المزارعين ويخف عليهم التحديات التي يعانونها، بل للأسف أتت هذه الحلول لتثقل كاهلهم وتعيدهم لمرحلة ما قبل 1983. نتمنى أن تأتي حلول من منظور تحقيق الأمن الغذائي، ومن وجهة نظر المزارعين أن وجود ملف مزارع النقد بين عدة جهات تعيق الوصول للحلول المقنعة والمشجعة للمزارعين والأمن الغذائي، ونحن ننظر لمنطقة النقد كسل

0: في ذلك البلد، ولكن للأسف كثير من المزارعة من المزارع متعثرة لوضع القانون، فحوالي أكثر من 700 مزرعة إلى الآن هي تقريبا معطلة. لو وجدت الحلول القانونية المشجعة لدخلت بالخدمة، دخلت الخدمة بشكل أقوى من ذلك، وتكون لها فاعلية كبيرة. ونقترح أن يوجه أي استثمار جديد في مجال التصنيع الغذائي والمدخلات الزراعية. فالمزارع موجودة، الأراضي موجودة، المزارعين موجودين، ولكن ينتظرون حلول مقنعة لهذا الملف. وإلى الخدمات، كثير من المزارع لا تحصل على خدمات بسبب وضع القانون للأسف. فنتمنى أن يكون في حلول من منظور الأمن الغذائي.
1: جميل. شيخ بخيت أيضا كنائب رئيس الجمعية وأيضا كذلك مستثمر في هذا القطاع، يعني هل يعكس نمو الإنتاج تحسن حقيقي في داخل المزارعين، أم هناك فجوة بين الإنتاج وربحية المزرعة؟
2: حقيقة زيادة الإنتاج لا يعني بالضرورة أنه هناك في ربح، يعني قد ترى أنه في مزارع شغال على مساحة كبيرة، كنظرة أولى تعتقد أنه في زيادة في الدخل، فهناك تحديات كثيرة يعني تعكس هذا الوضع، لأنه هناك في عوامل مؤثرة. عندك العوامل التشغيلية، يعني أساساً لا يمكن أن تقوم أي زراعة إلا بضخ آلاف الريالات. هنا السؤال، لما أنا أبدأ أزرع وأصرف وأشتغل على حراثة الأرض وتجهيزها وشراء البذور والمركبات، ومن ثم العمالة التشغيلية، وعندك فواتير الطاقة، هذه كلها عوامل تكلفك آلاف الريالات. فأنا لما يعني أخرج من مرحلة الزراعة وأبدأ في الإنتاج، أدخل في مرحلة ثانية وهي التحدي الآخر. نحن بدينا بالزراعة، دخلنا في مرحلة ثانية اللي هي مرحلة التسويق. الآن التسويق، وما أدراك ما التسويق؟ يعني التسويق هي يعني الشاغل اللي دائما يكون المزارع في هم، بحيث إنه هو والله زرع وصبر واشتغل أحيانا بعض المواسم من 3 شهور إلى 6 شهور، وفي نهاية المطاف هذا المزارع يريد يطلع بضاعته إلى السوق. فتأتي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إيش؟ قبل السوق مرحلة تخزين وتعبئة، وطبعا لكل مرحلة لها تكاليفها. فبعد التخزين والتعبئة، اللوجستيات اللي هي النقل للأسواق، ويعني كما تعرفون إنه منطقة النجد هي منطقة زراعية كبيرة وبعيدة عن مراكز الأسواق، يعني أقرب سوق إليها هو السوق الرئيسي للسطن في بركة، سوق سلال، يعني حدود 1000 كيلو. فطبعا هناك كلفة إضافية يعني في نقل هذه السلع وإيصالها إلى السوق. كل هذه مجتمعة، ناهيك عن تكاليف الطاقة والكهرباء ورواتب العمال والإعاشة، كلها هي تكون في صوب، وسعر السوق في صوب. فأنا لما أصل بضاعتي إلى السوق والسوق تكون فيها الأسعار منهارة، قد يكون نتيجة إقراق في سلعة معينة في السوق، وأنت وجهت بضاعتك إلى السوق، فخلاص أنت تدخل هنا في خسارة، رغم أنه قد يكون معك إنتاج قوي في بعض المحاصيل، ولكن هذه المحاصيل لما تجد إلى السوق لا تجد من يستقبلها. قد يكون هناك استقبال ولكن بأسعار متواضعة تكبد المزارع على الخسائر. نحن وصلنا، أذكر على سبيل المثال، في فترة من الفترات، والأخوة أعتقد يذكرون ذلك، في محصول الطماطم، يعني تخيل أصبحت تكلفة كرتونة الطماطم إذا تريد تطلعها من المزرعة تدفع عليها خسارة إضافية عشان تنشال. ليش؟ لأنه ما عندنا البديل ولا عندنا مصانع تحويلية انه ممكن يستخدم في عمل بعض المعجنات اللي هي من الطماطم، وقيس على ذلك في مجموعة من الخضروات والفواكه. كل هذه ردا على السؤال، انه في حالة انه توسع في الانتاج الزراعي لا يعني ان هناك في ربح، لانه في تحديات كثيرة مثل ما شرحت لك في المصاريف.
1: مهندس عبد الله، لو رجعنا مثل ما أشار الشيخ بيت في قضية، يعني أكثر البنود اللي هي تضغط على قضية الربحية بحكم خبرتكم يعني لعشرات السنين، يعني هل هي البذور، الأسمدة، الطاقة والمياه، العمالة، النقل، التعبئة، وأكثر البذور أو أكثر شيء يعني المحاصيل أحيانا تزرع وما فيها عائد، فيحتاج أيضا المزارع ينتبه يبحث عن القيمة السوقية والقيمة الطلب في السوق بالضبط.
3: هذا سؤال مهم دكتور، ونعاني منه كثير، وهذا السؤال لو طرح على كثير الغير المزارعين يمكن مباشرة تجي الإجابة في ذهنه على أنها تكلفة الطاقة والعمالة والبذور والأسمدة و شو اسمه وبعض المواد اللي هي متعلقة بالزراعة. ولكن لو رجعنا فعليا ما هي أهم العوائق التي تؤثر على ربحية المزارع؟ أنا بقول لك للأسف الشديد بعض القرارات التي أصدرت وخاصة في موضوع عقود الاستنفاع الذي لا يدركها إلا الشخص المزارع الذي قائم في ميدان الزراعة، وهي تقليل مساحة الزراعة. أنا عندما يعطي 10 فدان كقطعة زراعية، فأنا كمزارع للأسف أقول أن هذه غير زراعية. لو أخذنا هذه 10 فدان اللي هي 42,000 متر مربع وأخذنا منها المنشآت السكنية والمخازن والطرق، انتهت يعني كمية المساحة اللي راح تزرع فيها. النقطة الرئيسية هنا ناس ما تعرف انه على ناس تظن ان هذه البقعة الزراعية تزرع طول العمر، يعني طول فترة الحياة الى ان تقيم يوم القيامة. لا لا، هنا المزارع او الشخص اللي متخصص كهندسة زراعية، الارض بحاجة الى راحة نفس ما يحتاج الانسان الى راحة. لابد عندك ارض تزرعها فترة من الزمن معين، تبغي أنك تريحها وتحرثها وترجع تغذيها مرة أخرى وتزرع في الجانب الآخر. هنا هذه النقطة نفتقرها. نفس الشيء دكتور، عندك بعض المواسم تطول مدتها إلى 90 يوم، بعد 90 يوم أنت ما تقدر تزرع فيها. إذا زرعت مثلا قلنا في 5 فدان و10 فدان ولا قدر الله هنا أتى يعني جاتك يعني آفات زراعية وانضرب المحصول كامل، فأنت لازم تنتظر دورة زراعية كاملة إلى أن تأتيك الفرصة، وهنا عليك عمالة وصيانات وتكلفات أخرى أو أنك توقف عن الزراعة. فهذه العوامل التي لا يدركها أو للأسف لم يشرك فيها المزارعين هي هذه اللي تكسر على قول ظهر البعير، واللي هي مسببة أنه كثير من المزارعين خرجوا من هذا المجال لعدم إدراكهم بهذه النقطة. فالمساحات ضرورية، هنا الطقس يأثر، عوامل الطقس تأثر، الأسواق مثل ما ذكر الأخ بخيت في بعض المواسم خاصة في الطماطم أنه وصلت تكلفة إنتاج الطماطم تكلفته إلى خسارة. بل أضيف عليه نقطة أنه في بعض المزارعين تركوا هذه المحاصيل في الأرض، بل عندما أتى يزرع من جديد تكلف بمبالغ أخرى لإزالة هذه المحاصيل. أكثر المحاصيل اللي هي يعني ضررا هي الخضروات بشكل عام، الطماطم والبصل وإلى آخر، ورغم هذه المحاصيل يمكن أن تدخل في صناعات أخرى وسهلة جدا يعني.
1: وطبعا أكثر المحاصيل هي في القطاع الغذائي، الخضروات والفواكه الأساسية، الخضروات بشكل
3: هي
1: عام
3: هي التي دكتور هي التي تشكل نسبة، يعني نسبة كبيرة في الأمن الغذائي. نحن هنا دكتور إذا تكرمت إنه إيش هو الأمن؟ ترى الأمن الغذائي هو نشاط أو يعتبر جزء من من القطاعات الأمنية الأخرى. يعني الناس على بالهم إنه الأكل خلاص أكل واقتصاد أو ربحي وخلاص، لا، هذا يساهم في أمن الدولة حتى. هذا من القطاعات، الأمن الداخلي، الأمن القومي، الأمن الغذائي. فأنا هنا في بعض الوزارات قد تدعم نشاط ولكن ليس ربح مادي، ولكن له تأثير في في في في الأمن في الأمن الدولة، وهذا الأمن الدولة قد يساهم في تقوية يعني اقتصادات أخرى بسبب هذا. فنحن نريد نوصل بعض الأخوة للأسف إنه هذا الأمن الغذائي هو يعني محور أساسي في الأمن بغض النظر عن ربحيته.
1: صحيح، سنت. تفضل شيخ فهد، في تعليق عندك أو إضافة؟
0: لا بس
1: جميل. لو نبدأ نتحول يعني هو الواضح
0: بس عن المحاصيل أيوة. التي تمتلكها منطقة النقد وذات نسبة اقتصادية وغذائية مقارنة بالمناطق الأخرى. القمح، توسع زراعة القمح في منطقة النقد بشكل كبير، وهذا يعود الفضل لله ثم لمولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، حيث أنه وجه بدعم القمح وزيادة إنتاجه. أيضا البصل في منطقة نجد بعد حصول بعض الأزمات في عالميا اتجهت منطقة النقد لتغطية لحاجة البصل، وزرع تقريبا 790 فدان بإنتاج يقدر ب15,000 طن. أيضا الخضار بالإضافة إلى الشمام والبطيخ تقريبا 56,369 طن، هذا وزع لكل أسواق البلد. أيضا في توسع في التمور منذ فترة، والمواطنين جزاهم الله خير متوسعين في أشجار النخيل. فآخر إحصائية، وهي ليست إحصائية الكل اللي موجود ولكن جزء، وجدنا 105,000 نخلة في منطقة النقد، 105,000 نخلة. هذا المحصول اللي حصرته الجمعية الزراعية في قريبة، فهذا يقدر تقريبا إنتاجه ب6,300 طن. ولكن للأسف أن التمور لا يوجد لدينا مصانع للتمور، بحاجة إلى مصانع اللي هي تعمل تنظيف لهذه التمور وتعالجها قبل أن تذهب للسوق، ويكون فيها تعليب بحيث أنها توصل هذه التمور لكل أرجاء البلاد، وأيضا للتسويق الخارجي في بعد حاجة السوق المحلي بأنها تنافس الأسواق الثانية. والجمعية حاليا في بصدد يعني محاولة إيجاد مصنع للتمور، سواء كان دعم حكومي، ونتمنى يكون في دعم في هذا الموضوع. أيضا منطقة النقد هي تعتبر المصدر الرئيسي للعلف الحيوانية كالرودس وبرسيم، وفي آخر حصر يوجد يعني إنتاج 14 مليون ربطة في السنة من منطقة النقد، 14,000 مليون. هذا يساهم في تعزيز التخفيف من السحر التي تعاني محافظة ظفار وبعض المناطق في السلطنة.
1: لو جينا الشيخ فيما يتعلق بأهم، يعني هل فعلا مررنا بمرحلة يعني يصير عندنا اكتفاء ذاتي في أي محصول من هذه المحاصيل؟
0: نعم نعم أخي،
1: احنا على مستوى السلطنة كامل.
0: لو تذكر خلال السنوات الماضية، بعد إحصائيات عملتها الجمعية للزراعات الموجهة في على سبيل المثال البطيخ والشمام، وكان هناك حماية يعني مع وزارة الزراعة للمنتج المحلي، المنطقة النقد غطت عمان كلها من إنتاج البطيخ والشمام. وبالعكس رأينا أن يوجد فائض وصدر.
1: وهل في حماية صارت؟
0: نعم نعم نعم، وزارة الزراعة مشكورين جزاهم الله خير، قاموا بحماية في هذا الموضوع بعد يعني تواصل مع الجمعية وإعطاء إحصائيات وأرقام مؤكد عليها من الجمعية. فكان هذا سهل، إلا أن الفترة السنتين الأخريات فيه يعني ضعف نوعا ما في إنتاج البطيخ والشمام، وهذا يعود نتيجة تغير المناخي. فتغير المناخي لمسناه خلال السنوات هذه الأخيرة، يوجد تغير مناخي، هو إحنا جزء من العالم، وكل العالم ومنظمة الفاو يشيرون بهذا الشيء أن التغير في تغير كبير، وهذا مؤثر على الإنتاج والمزروعات وعلى المزارع. فأحيانا ربما تكون أنت زارع في موسم أنت عارف ما ممكن يكون في مطر في هذا الموسم، فيجيك مطر سبحان الله كثيف ويرفع الحموضة الرطوبة الملوحة في الأرض ويحرق عليك الزرع كامل. أيضا وجود فيروسات زراعية وآفات زراعية، يعني لم تعد النقد في هذه السنوات الأخيرة نفس النقد اللي هي قبل 20 عام أو قبل السنوات، في تغير كبير. فأحيانا سبحان الله تجد يعني يضرب فيروس في الحقل هذا، ويكون مزارع زارع له 30-40 فدان من بطيخ مثلا، وخلال 3 أيام وكأنه يعني يحرق كامل. فهذا المزارع بذل جهد كبير في حراسة الأرض وتسويتها وتسميدها ورعايتها ما وتشغيل وعمالة، فجأة يصبح في خسارة سبحان الله. فهو المزارع يعني في تحديات كبيرة، للأسف أن بعض يعني الناس لا تفهم هذا التحدي بحكم بعدها عن الواقع اللي موجود هنا، ولا تفهمه فتنظر منظورات آخرى، يتوقعون أن كل من يزرع هو حصد وهو ربح.
1: جميل.
0: للأسف أن يعني الزرع قد يعرض أحيانا للهلاك، وأحيانا قد ينتج للزرع ولكن يواجه المزارع مشكلة في التسويق وخسائر في التسويق.
1: صحيح.
0: ومخاطره كبيرة. فالمزارع نقد عملت حلقات اقتصادية كبيرة، ولكن نرى أن المزارع هو الحلقة الأضعف للأسف.
1: واضح. جميل، يعني نربط الفكرتين مع بعض في قضية أيضا معرفة السوق، يعني مهمة جدا، هي عملية موسمية. الثقافة أيضا في مجال المزارع أيضا مدى يعني حاجته، ودراسة السوق كيف تستطيعون كمستثمر وكمزارع أيضا دراسة حاجة السوق والطلب الموجود، يعني في مواسم معينة في طلب، في مواسم معينة خفض، في مواسم معينة يصير إغراق في السوق أيضا بشكل عام من المنتجات الخارجية، كيف تتعامل كمزارع ومستثمر في نفس الوقت شيخ بغيت؟
2: حقيقة هو السوق متوفر فيه جميع أنواع الخضروات والفواكه موجودة في الأسواق، لكن تكون هناك في فترات يعني تنعدم بعض الأصناف. يعني على سبيل المثال فترة اللي هي فترة الصيف، فترة الصيف أغلب المنتجات الخضار يعني بنسبة 50% اللي هي فترة تقريبا شهرين أو 3 شهور تكون هناك في استيراد كبير لهذه المنتجات الخضار، لأنه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأجواء مثل ما ذكر الشيخ فهد يكون هناك في صعوبة في الإنتاج، والجودة عادة تقل ممكن خلال شهرين اللي هي في ذروة الحرارة في الصيف. فخلال هذه الفترة يكون التركيز على البيوت المحمية، وتكون هناك في منتجات يعني تضخ إلى السوق، ولكن لا تصل خلال هذه الفترة، نتكلم عن مدة شهرين أو 3 شهور، إلى المستوى المطلوب اللي هو ممكن يعني مثل ما ذكرنا اللي هو الاكتفاء الذاتي، فيكون في استيراد. لكن غير هذه الفترة كل المنتجات ويعني أصبحت إلى درجة إنه مستوى إنه يكون في فائض في السوق في كافة المحاصيل. فمثلا في البطيخ والشمام يعني صار في اكتفاء وتصدير إلى دول مجاورة، عندك كذلك في المحاصيل الثانية اللي هي كالفلفل الرومي وغيرها والخيار والطماطم، بل وصلنا الطماطم مثل ما ذكرت أحيانا لفائض إنه المحصول ما تقدر تشيله من المزرعة. فأنا كمزارع الآن لما أجي أدرس السوق أدرسه بناء على ماذا؟ بناء على أنه في احتياج في السوق أساسا. لما أجي أنا وأنتج هذه السلعة في السوق وأتفاجأ فيما بعد أنه في بعض المحاصيل مستوردة موجودة تنافسني، بعض الدول التكلفة عندها أقل بكثير من عندنا، أو حتى ما يهمه أنه تنزل الأسعار مدة شهر شهرين ثلاثة ويعمل إقراق ومن ثم يتراجع هذا المزارع العماني ويتفرد يعني هو في السوق. هذه المسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوزارة، وجزاهم الله خير مشكورين يعني قاموا بدور في بعض المحاصيل حقيقة، يعني في البطيخ والشمام وكذلك في البصل. الموسم الماضي كان حددوا أعتقد سعر يعني أصبح نوعا ما ليس مش عقد، وإنما يعني فتحوا مجال إنه حددوا وجهوا شركة تسويقين تستقبل محصول بصل بسعر 150 للطن، 150 ريال للطن، وهذا عمل يعني نقلة نوعية كثير، رغم إنه السعر يعتبر متواضع بالنسبة للمزارعين يعني كأقل معدل، إنه التكلفة تشغيله عالية وتحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة في تنظيفه وفي يعني في وصوله إلى السوق يحتاج إلى عدد كبير من العمالة، ناهيك إنه فترته عمره طويل يتعدى 5 شهور لستة أشهر. كل هذه العوامل طبعا أنا كمزارع أدرسها، وقبل لا أدخل إلى السوق يعني أبني عليها حسابات كثيرة. فلو وجدت مثل هذه الأمور يعني في مثلا على سبيل المثال البصل حدد لي سعره 150، وكذلك في القمح يعني سابقا كان من 3 سنوات حدود 500 ريال بالتعاقد مع شركة المطاعم العمانية بالتنسيق مع الوزارة، فكان السعر 500 وبعدين انخفض إلى 400 والعام إلى 300، يعني ورغم أنه هذا بدأ يلامس الحد الأدنى للمزارع، إلا أنه يعني متأملين أنه ممكن يرتفع، ولكن المشكلة إذا ربما نزلوا هذا السعر فبنقع في مشكلة كبيرة وسيصير عزوف كثير عن زراعة القمح، لأنه تكلفة الفدان القمح مكلفة جدا، يعني تتجاوز أحيانا 300 ريال إلى 330، وقد تنتج في الفدان طن وتدخل في الخسارة، وقد 800 كيلو في الفدان وتدخل في خسارة لأن التكلفة التشغيلية عالية. لهذا إذا كان هناك آلية تسوية تعاقدية موجودة بين المزارع وبين سواء شركات تسويقية أو كوزارة تخدمني، ما معناه إنه أنا أفرض السعر، بل يكون في مرونة في السعر، يعني قد يكون يعني كمزارع مطلبه أحيانا يكون عشان يكون له هامش ربح، وكذلك من الطرف الآخر سواء كانت الوزارة أو جهات تسويقية مؤثرة إنه يكون في اتفاق بينهم بحيث إنه ما يدخلوا في إشكالية ويكون المزارع دائما هو الحلقة الأضعف ويدخل في خسائر. بالنسبة للعمل التعاقدي اللي حصل يعني على سبيل المثال وفي إشكاليات رغم إنه ممتاز وجيد ونسأل الله إنه يستمر وتدلل فيه الصعاب، إلا هناك فيه نتائج لاحظناها خلال السنوات الأخيرة. على سبيل المثال في القمح، في القمح يعني وردوا مجموعة من المزارعين القمح شركة مطاح العمال بتنسيق مع المزارع مشكورين، لكن يعني في هناك مشكلة كبيرة وقعت اللي هي تأخر استلام الإنتاج. يعني أنتج حصد القمح في شهر 3 ونهيك عن مشاكل الحصاد وآليات والمعدات وأمور كثيرة، لكن أنا أتكلم هنا عن التسويق. فلما أنتج هذا المحصول يفترض أنه يورد إلى الشركة في خلال فترة يعني قلنا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فتأخرت المدة وبعض المزارع وصلت إلى شهر وشهر ونص. لما نجي نتابع الموضوع وين وصل الموضوع، تجد هناك في إجراءات إدارية بين وزارة الزراعة وبين شركة المطاح العمانية هي حالة دون توريد هذه السلعة المنتجة إلى الشركة بشكل سريع. الشيء الآخر لما وصلت كذلك بعض المزارعين وصلوا إنتاجهم لشركة المطاح العمانية، أثناء الفحص المخبري يعني صدموا وتفاجؤوا بنسبة الشوائب. يعني تخيل على سبيل المثال، ليس الحصر وإنما مثال عام، شخص عنده 10 طن يقبل منه 3 طن بسعر 300 ريال مثلا و7 طن بنسبة 60 ريال، فتخيل حجم الخسارة اللي خسرها لما تجي وتضغط. وأنا شخصيا تواصلت مع الأخوة في المطاح العماني وجزاهم الله خير، يعني كانوا متعاونين، ولكن وجدنا هناك في فجوة. هنا لما أنا أتكلم عن التسويق وأتكلم عن التعاقد بين المزارع وبين جهة سواء كان شركة مطاحن أو شركة تسويق، إذا لم تكن هناك أسس وقوانين وضوابط تحمي كلا الطرفين، فصراحة راح يكون في عزوف عن مثل هذه. لا نعرف بعض المزارعين قالنا أنا ما راح أزرع القمح نهائي لأنه خسر. يعني كان له يفترض أنه يستلم من محصوله مثلا 30,000 ريال عماني، استلم حدود 17,000 لأنه عدد كبير، نسبة كبيرة من إنتاج القمح عنده ارتفعت فيه نسبة الشوائب. ليش ارتفعت نسبة الشوائب وإيش المسبب للشوائب؟ لو ترجع ستجد إنه هناك فيه تأخير، والقمح كان يعني تحت معرض لأشعة الشمس وتأخروا إلى 30 يوم وبعضهم 35، وأنا أعرف شخصيا مزارع وصلوا إلى 2 شهر تخيل، يعني وقمحهم في العراء لأن هناك في إجراءات إدارية. هم جزاهم الله خير ما قصروا، لكن مثل هذه الأمور يعني يجب أنها تصل وتوضح بحيث أنه يتم تذليلها عشان ما تتكرر في الأعوام القادمة. هذا بالنسبة
1: أحسنت جميل. أيضا يعني قبل ما نأخذ نطلع فاصل، أيضا الشيخ المهندس عبد الله يجب أن يكون أيضا في مرحلة معينة، يعني لابد من وجود مراحل يعني التجفيف، التصنيع، تحويل والتجميد أيضا. يعني هل نظل دائما فقط يعني ما عندنا أي آلية، أو خبرتك الموجودة ما في أي آلية أيضا لهذه المواسم كيف نتعامل معها لما ما يكون في موسم، كيف ممكن نعمل آلية جديدة؟ لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
4: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله. كنا قبل الفاصل نتحدث حول يعني في مجموعة من المحاصيل يعني أكثر قابلة للتجفيف، قابلة للتخزين، قابلة للتعبئة، ممكن تتحول بعد ذلك إلى صناعات. كيف ممكن يعني هذا الشيء يحدث يعني في منطقة النقب؟
1: دكتور، احنا ان شاء الله في برنامج بناء، فنطرح المواضيع على يعني من ارض الواقع. هنا ينقصنا، ودائما نقول، عملية التنظيم او تكوين منظومة متكاملة، وهذه نفتقرها للاسف، ما موجودة عندنا. هنا نفس الشيء، التمييز بين الامن الغذائي وبين المخزون الغذائي. أنا عندما أقول إن أنا أريد أمن غذائي، لابد يكون عندي هذه العوامل كلها اللي أنا أستفيد منها في استغلال هذه الكميات. اليوم في منطقة نجد، مثل ما ذكر الأخ بخيت، هي مش المشكلة في كمية الإنتاج، بس في تحويل هذه الكمية إلى قيمة الإنتاج، وهي تتطلب يعني مخازن، وتتطلب يعني تجميد، وتتطلب حتى تحويلها إلى صناعات أخرى وسهلة، يعني مثل الطماطم، يعني ممكن أن تتحول إلى الصلصة أو المعجون، البصل، شو اسمه، والليمون، هذه ممكن تتحول إلى يعني خضروات جافة. هنا نحن نفتقر لهذا الشيء، يعني جدا يعني غير موجود. يعني في بدأت الحين سوق خزائن شوية، وبدأ الحين إنشاء يعني في مكتب تطوير نقد، ولكن أتوقع هنا الكارثة أو المطلوب الأكبر أنه ليس إنشاء المنشآت، بل إيجاد يعني خبير يشغل هذه المنشآت الموجودة حاليا وتتطور إلى منشآت جديدة. إذا ما وجد مشغل حقيقي قوي لهذه المحاصيل، فمهما تكون عندنا منشآت، ما راح أنها تحل هذه الأزمة. الأخ بخير ذكر في فترة الصيف أنه نحن ممكن نفتقر بعض المحاصيل بحكم يعني شو اسمه ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق الصحراوية، والحل البديل اللي هي البيوت المحمية أو المبردة والجرين هاوس. لكن هنا أنا لدي بعض البيوت المحمية، وزرعت فيها الطماطم والخيار، حتى الفلفل الرومي بألوانه الأصفر والأحمر وطماطم تشيلي، لكن صادفنا مشكلة كبيرة وهي ارتفاع تكلفة الكهرباء. فعندما حصدنا المحصول وحسبنا الحسبة، وجدنا إنه المنتج لا يغطي تكلفة إنتاجه بسبب العامل الكهرباء، فهذا الصيف قمنا بإيقافها. هنا عندما يعني أنا لابد أنني كمؤسسات مسؤولة أني أنا أحدد ما هو المنتج الرئيسي في الأمن الغذائي، وما هو المنتج الثانوي، وما هو المنتج اللي هو أنا لا يشكل لي 1% في الأمن الغذائي. مثل ما نشر خبر قبل فترة بإنشاء مزرعة في منطقة نجد، 5 كيلو من المساحة، بشجرة المورينجا التي لا تدخل 1% في الأمن الغذائي أو في الغذاء العماني أو حتى في العلاج الشعبي. 1% أنا راح أستنزف مياه، راح أشغل بقعة أرض كبيرة، والهدف إيش؟ يمكن الهدف إن التوظيف، فالأمن فوق التوظيف. الأخ فهد ذكر إنه في التمور موجودة. نحن لو نرجع ما قبل سنوات، كان يحصر زراعة المزارعين على صنفين أو 3 أصناف، الخنيزي والخلاص، ويقول لك نحافظ على السلالة العمانية. السلالة العمانية غالية في قلوب أي عماني، ولكن لابد أن نحن نواكب الأسواق العالمية. مشكورة وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة فتحت استيراد شتلات أو الفسيلة النسيجية بأنواعها. اليوم لو تسأل أول إيش أنواع التمر، عندك خلفية عن التمر المجهول؟ بيقول لك إيش هو المجهول أو المجدول. عندك عن العنبرة، بيقول لك ايش هو العنبرة. عندك عن أبو معان، بيقول لك ايش هو أبو معان. هذه هي الآن متوفرة وبجودة أعلى حتى من بعض الدول المجاورة. الخلاصة هنا دكتور، أنا أقول مستعدين أن نضمن أنها منطقة نجد وحتى المناطق الأخرى في السلطنة أنها تؤمن الغذاء الأساسي في السلطنة بشكل رئيسي، بل تصبح دولة مصدرة. لو نشوف في الصيف الطماطم من وين يأتي؟ من الأردن. هل الأردن لديها وفرة مياه أكثر من سلطنة عمان؟ بالطبيعي بيقول لك لا. هل الأردن في الفترة الصيف ما فيها شدة حرارة؟ فيها درجات حرارة مرتفعة. هل فيها مساحة شاسعة أكبر يعني من البقعة الزراعية في عمان؟ لا. لكن لماذا يوصلنا منتجها والمقومات الأساسية لدينا ونحن ما قادرين أن نغطي الفترة هذه؟ لأنها تدعم أصناف أخرى مقابل أصناف. لو دعمت البيوت المحمية بتكلفة تركيبها، ودعمت تكلفة الكهرباء للبيوت المحمية، أنا أقول لك هذه المنتجات، ومسؤول عن هذا الكلام، إنها راح تغطي السوق طولة العام كامل.
2: ومثل ما ذكر المهندس عبد الله، احنا بحاجة في منطقة النقد ليس للزراعة فقط، المزارع موجود، الأرض موجودة، والمزارع مستعد يزرع يعني لكم ايش اللي تبغونه، ولكن بحاجة إلى تصنيع، بحاجة إلى
1: صحيح.
2: إيجاد مصانع لتعليب هذه المنتجات، بحيث أن هذا المنتج إذا أنتج في الشتاء يتم استهلاك المستهلك العماني طيلة العام إذا وجدت هذه المصانع كتجفيف ايضا معجون على سبيل المثال طماطم، او تجفيف طماطم، تجفيف بصل، تجفيف. فالصناعة يجب ان تكون موازية مع الزراعة، فنرى مستثمرين يجب ان يوجه الاستثمار نحو الصناعة حاليا في النقد، وهذا الموضوع الأهم.
0: بالنسبة للشيخ فيما يتعلق الآن بآلية إيجاد مركز مختص للتسويق، يعني أين وصل وكيف دور الجمعية أيضا؟
2: هو حاليا شبه قريب انه يفتح هذا المقر، وتم انشاء من وزارة الزراعة جزاهم الله خير، ولم يتم تشغيلها للآن. نتمنى انه يشتغل، يعني يفتتح قريب. وكجمعية احنا لسه ما جلسنا مع الشركة المشغلة لهذا،
0: ما واضح بالضبط
2: ما لا
0: يعني
2: غير
0: ايش
2: واضح
0: اللي
2: إلى الآن،
0: ممكن
2: غير
0: هالكله.
2: واضح إمكانيات هذا المركز. هل هذا المركز لديه إمكانيات مالية ويقدر يقوم بالشراء من المزارعين، يقدر يقوم يتعاقد معهم وهو بنفسه يوزع هذه المنتجات على باقي السلطنة وعلى حتى أسواق خارجية؟ مدى قدرته يعني على الاستيعاب، مدى قدرته على المالية، القدرة الإدارية. فإحنا منتظرين أن يكون في لقاء مع الشركة المشغلة، أنه يفتح ويكتم فيه لقاء ويكتم فيه تنسيق أكثر بين المزارعين وبين هذا المركز،
0: جميل.
2: فعلى أمل إن شاء الله.
0: يمكن الشيخ بخيت، أنا يمكن خلال لقاءاتي قبل البرنامج بمجموعة أيضا من خلال بعض التجمعات العائلية، أنه التحدي كان يعني قضية الكهرباء كانت تحدي كبير جدا، وأيضا في توجيهات سامية حول هذا الموضوع، لكن هناك متأخرات كثيرة جدا حصلت بسبب اندماج القطاع هذا، القطاع الكهرباء والمياه. فكثير من المواطنين واجهوا تحدي حقيقة في قضية أنه كيف ممكن اللي عليه 30,000 إلى 40,000 إلى الأقل أكثر، تحدي كبير جدا يعني.
3: نعم،
0: كيف استطعتوا تعالجوا مثل هذا الجانب أيضا؟
3: حقيقة لا زالت المشكلة قائمة إلى الآن في كثير من المزارعين، مثل ما ذكر المهندس عبد الله، يعني تكلفة الكهرباء تكلفة عالية جدا، باهظة حقيقة. يعني ممكن يعني مساحة مزرعة يعني ما تتجاوز أحيانا 50 فدان، تصل فواتيرها إلى 1500 خلال 30 يوم، فرقم يعني كبير جدا على المزارع. هذه الإشكالية في كل مزرعة لا تخلو من هذه المشكلة. مشكلة الطاقة هي مشكلة رئيسية وإحدى المسببات والمعوقات، وأحيانا قد يكون في نفور. أنا أعرف يعني بعض الشباب قطعت عليهم الكهرباء، يعني مثل ما ذكر الشيخ فهد قبل شوية، الآفة الزراعية اللي حصلت ضربت في محصول بطيخ والشمام، آفة المن، وبعد ما انضربوا أصبح هذا المزارع فيه خسائر وما قدر إنه يسدد فواتير الكهرباء.
2: يعني بالنسبة للكهرباء، هي كانت زمان تعرف الكهربائية ب 12 بيصة للمزارع، وجميع مزارع النقد هي مزارع يعني بتعرفها زراعية. وأجت فترة يعني رفعوا هذا السعر من 12 بيصة إلى تقريبا 38 بيصة، فصار تقريبا قريب 3 أضعاف تقريبا. فأيضا مع اندماج الشركات صارت هناك فترة من الفترات لا توجد فواتير تصل للمزارع، ومن هنا تراكمت هذه الفواتير لمدة زمنية طويلة، قريب السنة، أقل من سنة، وسنة أكثر من سنة، في هذا الحدود لا تصل المزارع، يعني فترة عدة أشهر لا تصلهم فواتير، فبالتالي المبالغ تراكمت. أيضا بعدها مع ارتفاع تسعير الكهرباء صارت مبالغ كبيرة، فالمزرعة اللي كانت تصرف تقريبا 200 ريال 250 ريال أصبحت يمكن إلى حدود قريب من 1000 ريال، فهذه تكلفة كبيرة صارت
0: مبالغ
2: على
0: كبير.
2: المزارع. أيضا بعدها نزلت هذه التسعيرة من شي 30 إلى 24 بيسة، فهذه ال 24 بيسة أيضا هي لا زالت مكلفة، أيضا مع تحدي المناخ والذي حصل عند المزارعين خلال السنوات هذه الأخيرة صارت هناك ظروف مادية صعبة عند المزارعين، فصار السداد صعب جدا. مولانا صاحب قال السلطان هيثم جزاه الله خير وحفظه، هو وجه حاليا بأن تكون سعر 12 بيسة من شهر 6 إلى شهر 12 هذه السنة،
0: موسم
2: ستة هذا مدة 6 شهور هذه السنة، فنتمنى إن شاء الله وأملنا في عطاء مولانا كبير أن تكون هذه التسعيرة ثابتة طيلة الفترة، وأيضا نتمنى أن يكون نتيجة الظروف اللي حصلت والتغيرات لاندماج الشركات وهذه الظروف اللي حصلت للمزارعين أن يتم إعفاء من هذه المتأخرات على المزارعين تحقيقا يعني للأمن الغذائي ومساهمة في تعزيز الأمن الغذائي. ومولانا بيده الخير وهو من أسرة جزاه الله خير معروفة بالكرم لأبناء بلاده،
0: أحسنت.
2: فجزاكم الله خير.
0: في الجزئية أيضا ما ركزنا على موضوع المهندس فيما يتعلق بمطاع يعني أيضا تحدي المياه الجوفية أيضا والزراعات العشوائية أحيانا، وفي زراعات أيضا يعني لا تمثل عائد اقتصادي في البلد بقدر ما هو تستنزف وجود تقنيات حديثة وجود خدمات أيضا بهذا المجال. ما هو مجال الآن في منطقة النقب؟
1: في بداية الحديث قلت لك للأسف عندما ما تكون في شراكة حقيقية بين يعني
0: القطاعات
1: بين
0: المختلفة ذات
1: القطاعات،
0: العلاقة.
1: عندما يقول لك خلي الخبز الخبازة، نحن نقول أعطوا المزارع راية، أعطوا راية يعني في المشاركة في
0: في
1: كثير من
0: الرأي
1: هذه الأمور. في السنوات يعني الماضية وفي بعض القرون أصدر قرارات من جهات مختصة في الدولة إن هذا حوض مياه جوفية غير متجددة، وللأسف بني عليها أشياء كثيرة، إلى أن كانت الزراعة في الفترة في تلك الفترة يعني كانت الزراعة يعني مواجهة تحدي قوي في عدم التوسع أو في عدم الزراعة أو في حتى دعم الزراعة يعني بشكل مباشر. نتفاجأ الآن أنها بالعكس، الآن صار في توسع كبير في عدد المزارع، في توزيع المزارع، في استقلاب المستثمرين، فيعني أنه مناقض للقرار السابق. هنا المعطيات تؤشر لك أنه القرار السابق كان يعني يمكن غير مدروس دقيق، أو يعني لم يشرك فيه الجهات المختصة أو المعنية شراكة حقيقية. إذا كان فعلا هذه الإشكالية قائمة، لماذا يعني توسع يعني هذا التوسع الكبير حتى في بعض المحاصيل التي كما ذكرناها لم تدخل في الأمن الغذائي، مثل يعني حتى القمح اللي يدعم يعتبر مخزون وليس أمن غذائي، لأن من المستحيلات أن الوزارة تقدر أن تؤمن هذا المنتج. لو تريد تأمنه لابد أنها طول يعني الزمن أنها تدعم هذا المحصول، لأنها تكلفة زراعته باهظة جدا ولا يمكن أنه تصد الخارج إنما داخل الدولة. لكن الطماطم والخضروات هذه رئيسية في الأمن الغذائي وسهلة دعمها واستمراريتها، وحتى المزارع اللي أقيمت في القرون الماضية قامت بدون أي دعم يعني وبدون أي خبرات من المزارعين، خبراتهم ضعيفة في مجال الزراعة، وحتى يعني هذه أرض صحراء قاحلة يعني وصل بهم الحد إذا كان المزارع لديه مزرعة إنه يشتري سيارة دفع رباعي. الآن الحمد لله فعلا في دعم ملموس، ولكن غير يعني غير كافي لهذه في لهذا الشيء. فهنا انا اقول دائما نفرق بين الامن الغذائي وبين المخزون الغذائي، بين المنتجات الرئيسيه التي تدخل في الامن الغذائي وبين المنتجات الثانويه اللي هي تشكل يعني اضافه في السوق. شو اسمه، نحن لو ذكرنا المنتج العماني، يمكن الطماطم ما زاد، والاخوه يمكن يشاركوني في هذا المجال، ما زاد عن حتى ما وصل ريال ونص، يعني وصل ريال يعني كبيعته كسوق الجملة، بينما الطماطم المستورد وصل إلى 4 ريال 4 ريال ونص. هنا منتج محلي، بل بالعكس ليس بس جو يعني سعر المنتج، بل جودته، لأنه تحت إشراف وزارة الزراعة، المبيدات محددة مقننة، ضوابط موجودة. أنا هنا بدأت في ثقافة لدى المجتمع العماني، عندما يتوفر المنتج العماني والمنتج الخارجي بدأ كثير من المستهلكين يتجهون للمنتج العماني لأنه تحت ضوابط. لكن أنا عندما أستورد من دولة ما فيها ضوابط، يعني في بعض المبيدات، في بعض المبيدات دكتور مصرح لها تستخدم في الجانب الصحي، مبيدات حشرية محرمة في الجانب الزراعي، في دول أخرى تستخدمها في الجانب الزراعي. فأنا هنا يعني بتكلم حتى في جوانب أخرى حتى يمكن تشمل الصحة، المنتج العماني هو المنتج الأفضل.
0: جميل.
2: هو دكتور
0: أعتقد عشان الوقت وصل نستلح سريعا، بس عندي سؤال واحد من تعلق عليه أيضا من ضمن الحوارات اللي استمعتها في قضية التحول الآن، يعني معالجة بعض العشوائيات اللي حصلت وبعض الممارسات أيضا في قضية أن الحكومة تحول إلى إعطاء الفرص تحت موضوع الانتفاع في هذه الأراضي. إيش تعليق الجمعية وإيش تعليق أيضا المزارعين؟ إذا عندك إضافة تعليق لأنه بقى عندي 3 دقائق.
2: هو بالنسبة للمساحات المزروعات المزارع حصلت في 2009، فقد يوجد هناك بعض مزارع ما بعد 2009 أنشأت وصارت هذه مزارع منتجة، وإذا وصلتها الخدمات راح تكون منتجة أكثر. أتوقع هي تستحق الأولوية من في مجالها، يعني بدل أن هذه نتركها ونجيب مستثمر آخر، لا، هذا كونه من أبناء المنطقة أبناء المحافظة يستحق الأولوية، وأن يعالج وضعه كوضع 2009.
0: جميل.
3: بالنسبة على سؤال العشوائيات، يعني دكتور أحمد، هذه لا تتعدى 1% إذا كان هناك في بعض الإشكاليات، ولكن لا يمكن أنه نهمش 99% من المزارعين العمانيين القادين من الثمانينات ومن وبداية التسعينات والألفية وإلى اليوم، ولا زالوا يعني شغالين على مزارعهم وعلى أرضهم. نحن نسمع الكثير أحيانا عشوائيات عشوائيات عشوائيات، انت لما تجي على ارض الواقع وتشاهد بعينك راح يعني تعرف حجم التحدي وحجم الجهود التي بذلت في هذا القطاع من المزارعين اللي حولوا هذه الصحراء القرداء الى اراضي خضراء نظره سر ناظرين له.
1: احسنت. هنا انا اتمنى ان يكون الدعم دعم حقيقي، لان للاسف الدعم اللي يصير عبر دراسات جودوا غير مدروسه راح تنتج، بدل أن تدعم المواطن بل تقرقر المواطن إلى المحاكم باسترجاع الدعم المدعوم منه. فمزارع قائمة منذ قرون لم تدعم إلى الآن، وهي يعني تقرعت كل مرارات الزراعة وخبرات الزراعة، ومزارع جديدة على أرض الواقع أخذت الدعم وسكرت مباشرة. فهنا الدعم الحقيقي مطلوب عن الدعم اللي هو إعلامي.
2: هو دكتور المزارع المحصورة في 2009 وما بعد 2009 قريبا من 2009 لا يمكن أن يتم هذا معاملة هذه المزارع كما معاملة المستثمر، هؤلاء مزارعين وليس مستثمرين، ففي اختلاف كبير.
0: شكرا لك شيخ فهد الكثيري رئيس الجمعية، وكذلك أيضا شيخ بخيت أيضا نائب الرئيس، وكذلك الشيخ المهندس عبد الله خوار، وشكرا لأخي وزميلي هاشم العمري وكافة المستمعين والمتابعين. شكرا جزيلا طار الوقت.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة مساء اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر. جرى خلال الجلسة بحث مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والموانئ البرية واللوجستيات والمجال الصحي، وذلك بهدف تعزيز البناء الاستثماري بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة. حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضرها من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندهو نغيرهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاغانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي سولانغ أويتويزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيووزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديق اليوم بقصر الحصن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان.

20 طلقة تحية لفخامته. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، فيما صافح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين، ويرافق فخامة الرئيس الرواندي خلال الزيارة وفد رسمي يضم كل من معالي أوليفر ندهو نجريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاغانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ أوتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وغوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعددا من المسؤولين. وكان فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة قد وصل إلى البلاد مساء اليوم في زيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين. وكان صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في مقدمة مستقبلي فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص بصلالة. كما كان في الاستقبال كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيسة سامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة في وفاة زوجها حافظ أمير حسن. أعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامتها ولأسرة الفقيد والشعب التنزاني الصديق. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في صلالة بمحافظة ظفار مجموعة من أصحاب السعادة القناصل الفخريين لسلطنة عمان المعتمدين لدى عدد من الدول والمدن حول العالم. تناول اللقاء تبادل الأحاديث الودية ودور القناصل الفخريين في إطار علاقات الصداقة والتعاون مع سلطنة عمان، وإبراز مختلف فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية والتبادل الثقافي والعلمي. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على أهمية التفاعل القائم مع القناصل الفخريين والاستفادة من شبكات علاقاتهم وخبراتهم في سياق التواصل الإنساني والحضاري بين الشعوب والثقافات. سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية بحثها معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال استقباله وفدا اقتصاديا صينيا برئاسة معالي باتير نائب الحاكم التنفيذي لمقاطعة هاينان. وأكد الجانبان على أهمية تسهيل تهيئة البيئة الداعمة للتعاون بالتوازي مع إشراك المناطق الاقتصادية والشركات والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من التجارب المتبادلة في إدارة المناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتعزيز التكامل بين المناطق والموانئ وتنمية التجمعات الصناعية. بدأت بمحافظة ظفار أعمال المؤتمر الدولي 11 للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية الذي نظمته وزارة التعليم من خلال استعراض 71 مشاركة علمية.
ويعد المؤتمر فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمهنية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة

واستشراف المستقبل. وعلى هامش المؤتمر دشن الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان الذي يمثل منصة تعليمية رقمية حديثة تجمع بين الجغرافيا والتاريخ والتقنيات المكانية وتدعم توظيف البيانات والخرائط الرقمية في التعليم بما يعزز مهارات التحليل والتفكير المكاني لدى الطلبة ويربط المعرفة النظرية بالتطبيقات الرقمية ومهارات المستقبل. حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والتوتر وتوقف حركة الملاحة بالمنطقة، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيلقى ردا أسرع وأشد وأكثر إيلاما بحسب وصفه. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن قد تختار العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى ما وصفه بخنق الاقتصاد الإيراني كوسيلة ضغط، مضيفا أن الجيش الأمريكي يقوم بدور كبير لوقف صادرات إيران من النفط الخام. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقص إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بوسط القطاع، كما أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غرب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات خلال هجوم المستوطنين على قرية حجة منها إصابات بليغة. وإلى جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصه على عدة بلدات مخلفا 11 قتيلا وعشرات الجرحى، وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والخروقات، كما رحب عون بالمبادرة الفرنسية والإيطالية الرامية إلى تشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب القوة الدولية اليونيفيل من الجنوب اللبناني. أعلنت روسيا تدمير نحو 25 مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. من جهته أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 71 من أصل 92 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الساعات الماضية. تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا، وجاءت تصريحات كيم خلال حفل في مدينة وونسان الساحلية بمناسبة تدشين سفينة حربية جديدة، وتعتبر هذه السفينة والسفينة تشوي هيون التي دشنت في يونيو الماضي متمرتين بحجم 5000 طن ومجهزتين بصواريخ ذات قدرة نووية، ما يجعلهما متقدمتين للغاية وأنشط السفن الحربية في كوريا الشمالية. توفي 11 متسلقا وأصيب آخرون بعد انهيار جليدي في أحدى قمم شمال القوقاز الروسي، وأشارت فرق الطوارئ إلى أن الانهيار انحدر من جبل ميجيرجي أحد أعلى القمم في شمال القوقاز ليصطدم بمجموعة مكونة من 33 متسلقا، تمكن 10 منهم من النزول من الجبل بمفردهم، فيما لا يزال مصير 6 آخرين مجهولا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات.
مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية، برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام، نلتقي بكم في برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان. موضوع حلقة اليوم عن التهيئة المطلوبة قبل بداية العام الدراسي، وسنناقش الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة أزهار بنت علي العبري، أخصائية اجتماعية بمدرسة الحمراء للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك أستاذة أزهار.
2: أهلا وسهلا أستاذة نايلة، وسعيدة جدا باستضافتكم لي لهذا البرنامج المثري، والذي سيتناول موضوعات تتعلق بالطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريسية.
1: الله يسلمك
2: أحييكم على هذا البرنامج.
1: الله حقيقة. يسلمك، هذا واجبنا، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم ما يفيد المستمع في حلقات البرنامج القادمة
2: إن شاء الله.
1: والبداية معك، مع بداية عام دراسي جديد، إحنا في على أبواب هذه العودة للمدارس، فنتحدث في موضوع التهيئة المطلوبة والاستعداد النفسي الذي يجب أن نهيئه لأبنائنا الطلبة قبل بداية العام الدراسي. يعني ربما نحن ننشغل بالماديات أكثر من الجانب النفسي.
2: بالضبط، هو بالنسبة للتهيئة للاستعداد للعام الدراسي ينقسم لقسمين، ممكن احنا بالنسبة لأولياء الأمور، جانب أولياء الأمور وجانب استعداد المدرسة لتهيئة الطلبة
1: نفسياً.
2: ولو بدأنا في البداية بالنسبة لأولياء الأمور، يعني بدل ما يركزوا فقط على شراء أدوات المدرسة، أيضا من الجميل أن يستخدموا الألفاظ الإيجابية في حديثهم مع أبنائهم عن المدرسة. بمعنى أنه بدل ما نقول خلاص خلصت الإجازة وخلصت الراحة ونبدأ للتعب وللمذاكرة وللشقة وبنبدأ بمشوار التعب، بالعكس، يعني نعطيهم أنه أنت خلاص كبرت وبتروح لمرحلة جديدة، أنت في خطوة جديدة نحو تحقيق النجاح. قل لهم أنه حياتنا بترجع للنظام، يرجع النظام لحياتنا، لأنه نلاحظ أن أغلب أبنائنا يسهروا لوقت متأخر من الليل، فلما ترجع المدرسة ترجع الحياة، سبحان الله، يعني تكون الحياة منظمة أكثر، النوم بدري ويصحوا يعني من وقت، يعني استخدامهم للأجهزة أيقل كذا، يعني كأنها ترجع الحياة منظمة من جديد، كأنها فترة راحة وبعدين احنا نرجع لحياتنا الطبيعية بتنظيمنا لوقتنا وتنظيم وقت أبنائنا. يعني
1: إذن البداية من تكوين صورة إيجابية
2: عن المدرسة
1: والتوقف عن التذمر. احنا كآباء وأمهات لا نتذمر من عودة المدرسة، بالعكس،
2: صح، فحتى يعني نخبر أبنائنا أنك أنت تروح لبيتك الثاني اللي أتقضي فيه نصف يومك مع معلمات، مع زملائك، تمارس أنشطة وهوايات، ما بس دراسة، فكذا نحببهم بالمدرسة.
1: نعم.
2: فبالنسبة للطلبة في أول يوم، طلبة الصف الأول، نستقبل الطفل مع أمه كشيء من الأمان، لحد ما الطالب يعني يشعر بالأمان في غضون نصف ساعة ساعة، وبعدين تروح الأم.
1: نعم. أيوة. لكن أحيانا أستاذة أزهار ما يحدث أن هذا الأمان، الشعور بالأمان أو الشعور بعدم الأمان، يرافق الطفل حتى طوال العام الدراسي. صح. يعني هناك ما يسمى في أدبيات التربية أو أدبيات علم النفس رهاب المدرسة أو قلق الانفصال عن الوالدين، يعني وهناك دراسات كثيرة تربوية تكلمت عن هذا الموضوع.
2: صحيح.
1: كيف تتعاملون واقعيا من واقع خبرتكم وتجربتكم مع هذا القلق؟
2: أيوة.
1: ماذا يحدث للطفل أصلا في اليوم الأول مدرسة أو في السنة الأولى للمدرسة؟ ما هي مخاوف؟ كيف تحتوون هذا الطفل حتى يتجاوز هذه المخاوف؟
2: هي غالبا هذه المخاوف تتركز في أن الطالب رايح على بيئة جديدة، كان يقابل أصدقاء جدد، معلمات جديدات، فهو خايف يعني أنه ما يكون قادر أنه يندمج ويكون صداقات في هذه البيئة الجديدة اللي هو رايح لها. فمثلا من أول يوم يعني وجود الأم يشعره بالطمأنينة، يعني نحطه مع أمه في غضون ساعة نصف ساعة، استقبال الطلبة بالأناشيد الترحيبية واللي فيها حب المدرسة والعودة للمدرسة وكذا، يعني يشعر إنه ما بس دراسة، يعني المدرسة فيها شيء ترفيهي. أيضا إحنا بعد يعني ممكن في نقطة جدا مهمة، الرهاب أو خوف الأبناء في أول يوم، خوف الطلبة إنه ما يرجع في الحافلة، أو إنه ما يدل الحافلة اللي ممكن ترجعه لبيته، فهذا الشيء يعني يشعره بالقلق والخوف. فإحنا إيش عملنا في المدرسة؟ إحنا رقمنا الحافلات. فأول نقطة إنه الطالب يلبس بطاقة التعريف، وهذا بطاقة التعريف تكون فيها اسم الطالب الثلاثي، رقم هاتف ولي الأمر، رقم هاتف الأم، رقم الحافلة اللي يرجع فيها الطالب. فهذا الشيء يشعره بالأمان، أنا خلاص عرفت أو المعلمة عرفت أنا مع أي حافلة أرجع.
1: يعني هم عادة يكون عندهم خوف إن كيف يرجع البيت
2: بالضبط. يمكن هو تخليني أمي وبعدين أنا مع كيف أرجع؟ مع من أرجع؟ كيف أعرف باصي؟ أيوة. أنا ما أعرف رقم الحافلة مالي يعني.
1: لكن في حالات يعني تحدث أن الطلب ما متقبل المدرسة ويريد يعني يرجع إلى البيت.
2: بالضبط. كثير نعاني من هذه النقطة، برغم سبحان الله يعني يكون هذا الطالب راح روضة، راح تمهيدي.
1: نعم.
2: بس لما يجي صف أول لازم في البداية، خصوصا
1: لأن الروضة والتمهيدي أسلوب التعليم يعني كأنه قريب من البيت.
2: أيوة.
1: لكن المدرسة في نظام، وفي يعني مختلف الوضع. أيوة. عن الروضة والتمهيدي.
2: بالضبط. فلكن يعني إحنا في أول أسبوع نحاول نخفف الدوام، بحيث إنه الطالب مثلا يدرس 6 حصص، بحيث إنه ما يشعر إن اليوم الدراسي طويل، وهذا يعني يخلي يبكي طول اليوم.
1: في مشاعر يعني هو يشتاق أمه وهو في المدرسة، يعني تنتابهم هذه
2: أكيد. في كثير من الطلاب يجوا يصيحوا أنا أريد أروح البيت، إنزين اتصل في أمي عشان تجي، أو على الأقل إذا ما تجي على الأقل اتصل في أمي أريد أكلمها. أيوة. فكذا نعطيهم يكلموا أمهم شوية لحد ما يهدوا. بعض الطلبة فيهم عندهم تعلق كبير بأخوانهم في المدرسة، مثلا أخو صف ثالث أو صف رابع ما يريد يدخل صف أول، يريد يكون مع أخوه في صف الثالث أو الرابع. فمن بداية الطابور ممكن تحصليه هو يعني واقف في الطابور مع أخوه، ويدخل الحصة الأولى والحصة الثانية، فيعني نطول بالنا عليهم شوي لحد ما يهدوا ويتعودوا أنه لا، أنت ما صفك مع أخوك، تصفك صف أول، فلازم تكون يعني في نفس الصف اللي تكون فيه.
1: طيب مثل هؤلاء الطلبة، هل ما عندهم قدرة على تكوين صداقات سريعة؟ يعني هذه الأشياء اللي تنتابهم إيش أسبابها؟ هل يرجع إلى أن التنشئة في البيت كان فيها انعزال؟
2: بالضبط.
1: أو ما فيها تنمية يعني مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين؟
2: أيوة غالبا. أيوة يعني أحيانا يعني الحماية الزائدة للأطفال يعني ينعكس سلبا عليهم لما يدخلوا المدرسة، يكون ما عنده القدرة على تكوين صداقات، ولا قادر على أنه يندمج مع هذه البيئة، تكوين علاقات اجتماعية ناجحة مع زملائه. يعني بعض الأولياء الأمور من كثر حمايتهم الزائدة لأبنائهم ما يسمحوا لهم أنهم يطلعوا ويلعبوا مع أبناء الجيران، أو مثلا في التجمعات العائلية يخلوهم معهم أو جنبهم، أو يخلوه منشغل بالأجهزة الإلكترونية، أهم شيء أنه ما يندمج مع الآخرين. في نظرهم أن هذه أنا أحمي ولدي، ولكن أصلا التجمعات العائلية وخروج الطفل مع أقرانه أولاد الجيران يعلم مهارات كثيرة في التواصل الاجتماعي الناجح، لكن للأسف يعني بعض أولياء الأمور لا، فهذا الشيء ينعكس سلبا على الأبناء لما يدخلوا المدرسة. تحصل الطالب يعني ما قادر يكون صداقات في المدرسة، في صفه ما قادر يندمج مع حد، فقط طول الوقت هو إما إنه يبكي يريد يرجع البيت، وإذا كان عنده أخ أو أخت في المدرسة طول الوقت هو يريد يكون معه.
1: نعم، إذن هذه الحالة الشعورية اللي تنتاب الأطفال في الصف الأول هي مرجعها إلى طريقة تنشئة ربما فيها حماية زائدة.
2: حماية زائدة. من الأمثلة اللي واجهناها على قلق الانفصال عن الوالدين، كان عندنا أحد الطلبة يعني توفى أبوه من فترة بسيطة جدا وهو يدخل صف الأول. فتقريبا ما يقارب شهر هذا الطالب ما قدر يتقبل أنه يكون يعني داخل الصف، صار متعلق كثير بأخوه، أخوه أكبر منه بسنة، طوال اليوم الدراسي هو يريد يكون معه، يعني هو من وقت الطابور هو جالس معه صاف معه، يطلع الحصة للصف يعني يمكن حصة حصتين هو جالس معه، ونحاول ننزله وما راضي أبدا ولا قادر يتقبل، نطلع زملائه عساس أنه يروحوا معه ويراضيوه مع المعلمة. سوينا له بارض لمدة شهر تقريبا، يعني صبرنا له لحد ما تغير تماما، يعني صار العكس، بعدين صار هو القيادي، أخوه شوية طفولي نوعا ما قادر إنه يعتمد على نفسه، لكن هذا قيادي جدا وصار هو يعني يقود أخوه ويوجهه وغيره. كان ينزل عندي في المكتب، إذا ما يجلس مع أخوه يجلس عندي في المكتب، يمكن يمضي حصة أو حصتين، نجلس نسولف سوالف خارجية، فبدأ يشعر بالأمان وكذا وكذا، يعني على الأقل حطينا يعني يداوم في البداية نص يوم، بعدين نخبر أمه تجي تشله لأنه هو أصلا مستمر في البكي، يعني سمحنا له أنه أخوه ينزل بين فترة وفترة يطمنوا عليه، فهذا الشيء يشعر بالأمان. خلينا يختار صديق من الطلاب أنت تشعر أنه هو قريب منك وأنت حاب أنه يكون صديقك، وخلينا يجلس معه.
1: نعم.
2: أيوة.
1: في الصف.
2: في الصف. أيوة بالقرب منه. شيء تغير تماما. وطالب ممتاز جدا، فأصبح من الطلب المجيدين.
1: نعم.
2: في نهاية العام الدراسي هو طالب مجيد.
1: نعم.
2: يعني أحيانا هذه المشكلة ما تكون بس موجودة عند طلبة الحلقة الأولى، ما تكون موجودة عند طلاب صف الأول بس.
1: نعم.
2: عادي تظهر عندنا هذه المشكلة في الصف الثالث والرابع، حتى بعد الحلقة الأولى أحيانا البنت ما ترضى تروح المدرسة، وهناك المعلمات والأخصائية يبذلوا جهد كبير أنهم يعني يرجعوها للمدرسة.
1: مناقشة الأطفال في مخاوفهم كثر إيش مهمة لهم؟
2: ضروري فتح حوار. الأسرة تفتح حوار دائما يعني مع أبنائها، المفروض يعني بعد ما يرجع من المدرسة وهم جالسين على وجبة الغداء، إيش تعلمتوا اليوم، إيش أخذتوا، إيش الأشياء اللي أنجزتوها، في يعني من أصدقائك في حد ضايقك، في شيء ضايقك اليوم، ما لازم أحد ضايقك، إيش الشيء اللي ضايقك، مثل ما يعني نسأله إيش الأشياء اللي فرحتك وإيش الأشياء اللي أنجزتها، أيضا نسأله إيش الأشياء اللي ضايقتك في المدرسة، وهو يبدأ يتكلم. أحيانا زميله في الصف، يعني تعرفي بعض الطلبة عدوانيين على زملائهم، فيمكن هو يتعرض لسلوك عدواني من زميله أو يتعرض للتنمر، أيضا يعني ممكن عنده سوء فهم من المعلمة، يفكر إن المعلمة ما مهتمة فيني، تهتم ببقية الطلاب، أنا ما تعطيني مجال أجاوب، ما تعطيني، فكذا يعني. فهنا لما نحاور الطالب نبدأ نعرف إيش هي المشاكل اللي يعاني منها في المدرسة.
1: عادة إيش تلاحظوا خلال بداية العام الدراسي من أعراض تبدو على الطلاب؟
2: يشكو من وجع البطن، دائما بطني يعورني، التقيؤ، يعني بعض الطلاب يعني يخلي نفسه يرجع غصب كل يومين ثلاث، هو مسوي نفس الحركة.
1: نعم.
2: إذا خايف من حاجة ما مأدي واجب، أو مثلا عنده شيء في الحفظ أو شيء، أو عنده امتحان مثلا، بعض الطلبة في قلق، عندهم قلق في الامتحان لما تكون في فترة امتحانات.
1: نعم.
2: وأنشطة تحصل في طول الوقت في الصحة، غرفة الصحة جالس، إما أنه يتعمد أنه يختلق شيء من المرض، أنه يتمرض. بالنسبة لاختلاق الأعذار، يعني أحيانا الطالب مثلا داوم الفصل الأول عادي، جينا على الفصل الثاني ما راضي يداوم، وكل يوم يسوي نفسه أنه يرجع أو أنه مريض، فيختلق أي شيء من الأعذار، أهم شيء أنه يريد يرجع البيت. ولما والصباح يعني ما يرضى يجي في الحافلة، يعني يجيبوا أي حد من أهله، ولما يوصل المدرسة يوصل طبعا هو يبكي، ما متقبل المدرسة أبدا. فإيش الأسباب، إيش كذا إيش كذا، فيبدأ يقول إنه يشوف أشياء ويتخيل له أشياء في المدرسة، يوهم أهله إنه هو لما يروح المدرسة يشوف أشياء، يشوف أمور، أشياء متعلقة بالجن وما شابه، هو يمكن هذه الأمور يسمعها من أهله، فيجي يعمل لها سيناريو في المدرسة. وبعض أولياء الأمور ترى يصدق، هو في الغالب ما يكون في شيء حقيقي، بس هو عنده رهاب أو في أسباب أو في مشاكل أصلا متعلقة بالمدرسة، عذرا بالأسرة، ما في شيء له علاقة بالمدرسة. بجهد مع الأم، لما قنعنا الأم والأم اقتنعت أن الموضوع طبيعي وما في شيء، خلاص راحت المشكلة.
1: سبحان الله.
2: كثير يعني كثير مثل هذه المواقف، يعني أولياء الأمور اللي يربطوها بالسحر والحسد. يعني مثلا أحيانا يكون الطالب بعد صف الأول على إيش يحسد، يعني لسه ما طلعت نتيجته وإنه هو طالب مجيد وكذا، فعلى أي يعني على أي أساس إنه أنت قلت يا ولي الأمر إن ولدي متعرض للحسد أو السحر عشان كذا هو ما راضي يجي المدرسة.
1: يعني أحياناً للأسف بعض المعتقدات، يعني
2: بعض المعتقدات، أيوة، هو ولده أو بنته يصيح ما راضي يجي المدرسة، هو ما جالس يبحث الأسباب صح، على طول وداها عند أحد هذا
1: الأشياء الغيبية،
2: الشيوخ اللي يسووا نفسهم إنهم يعرفوا في علاج هذه الأمور، ويوهمهم إنه ولدك أو بنتك تعرض للسحر أو حسد أو الحرمة الفلانية مسوت للشيء الفلاني عشان ما تروح المدرسة.
1: إذا
2: إحنا يقتنعوا فيها،
1: لابد أن نبحث عن الأسباب الحقيقية،
2: الأسباب الحقيقية،
1: نعم، ونعالجها بالتعاون،
2: أيوة،
1: مع المدرسة.
2: أحيانا ترى هو أحيانا الموضوع دلع
1: يعني زائد.
2: دلال زائد
1: نعم،
2: إنه هذا السلوك يعني معناته هذا السلوك يحتاج أن احنا نوقف عنده.
1: نعم.
2: إيش السبب؟ هل السبب في المدرسة أم السبب في البيت؟ إذا السبب داخل المدرسة غالبا يعني سهل حل هالمشكلة. نعرف إيش المشكلة، مضايقنا طالب أو مثلا في سوء فهم معه مع المعلمة أو أي شيء آخر متعلق بالمدرسة.
1: نعم.
2: لكن يعني إذا المشكلة خارج المدرسة فالموضوع صعب شوي حله.
1: نعم. طيب
2: إذا ما تعاونت الأسرة، إذا تعاونت الأسرة معنا كل الموضوع سهل
1: جدا. نعم. طيب أستاذ، الآن نحن نتكلم عن التهيئة للعودة إلى المدرسة. بالنسبة للأطفال الآن يعني في الإجازة الصيفية أغلبهم مندمج مع الأجهزة ويقضي وقت طويل معها، كيف الولي الأمر يساعد طفله على التخلص من هذا الإدمان على الأجهزة للعودة إلى الدراسة؟ هل بالسحب المباشر ولا التدريجي ولا؟
2: ضروري يكون في تدرج، لكن إن على طول أسحب يعني الجهاز الإلكتروني منه مرة واحدة يعني هذا يؤثر عليه، لكن ضروري يكون في تدرج. يعني أنا أنظم، أبدأ أنظم لوقته، يعني مثلا الطلبة اللي يناموا متأخرين،
1: النوم أيضا، نعم،
2: أيوة، اللي ينام متأخر وسهرانين على الأجهزة وكذا، خلاص أنا مثلا قبل أسبوع أو أسبوعين أبدأ أتدرج في نوم هؤلاء الطلبة، يعني مثلا اللي يسهروا لوقت جدا متأخر، ساعة واحدة ساعة اثنتين، اللي ينام بعد الفجر أنا خلاص أبدأ أنظم لهم وقتهم على الأقل في البداية ساعة 12، اللي بعده 11، يعني على قرب المدرسة يكونوا الساعة 10 نايمين. أيضا بالنسبة لاستخدامهم للأجهزة، يعني إذا كان هو في البداية يستخدم الأجهزة يعني مثلا 4 ساعات في النهار و5 ساعات في الليل أو أكثر، خلاص أنا يعني أحط له مثلا عندك ساعة أو ساعتين في النهار، عندك ساعتين في الليل، لحد ما أتدرج أنه خلاص هو لما يكون في المدرسة عندك ساعة بس تستخدم الأجهزة الإلكترونية في خلال اليوم. يعني يقسم وقته بين الدراسة وبين استخدام الأجهزة. يعني إحنا ما نحرمه
1: طبعا، ضوابط. نعم،
2: بضوابط. أيوة.
1: والنوم مهم جدا، لأن إذا كانت بدايته في العام الدراسي أول أسبوع يوم، وخلاص يعني ينعكس مزاجه ربما لأسابيع. أيوة.
2: صح.
1: نعم، فهذه مسألة مهمة.
2: أقل يعني قبل أسبوعين أنا أبدأ أتدرج في أوقات السهر اللي يسهرها هذا،
1: يعني أقلصها بالتدريج.
2: أيضا
1: أستاذة أزهار، كيف نساعدهم أيضا على العودة إلى نظام الدراسة وإلى الواجبات بعد هذه يعني شهور من الراحة وشهرين راحة؟ يعني
2: شوفي، إذا الطالب متعود بعد يعني ينام الظهر، فهو بعد الغداء ينام ويقوم العصر يؤدي واجباته وبعدين يخرج يلعب شوي مع زملائه. عاد بعد المغرب نبدأ نباشر بالدراسة والتحضير. إذا في وقت عاد يستخدم الأجهزة، عنده وقت في الليل يعني ساعة في الليل. لكن بعض الطلبة لما يرجعوا من المدرسة ما يناموا، فإذا هذا الطالب ما ينام أنا بدل ما أخليه طول وقته جالس على الشاشة، أنا على الأقل أخليه ينجز واجباته. بعد ما ينجز واجباته يعني كأنه شرط، وبعد العصر يعني أسمح له أنه يخرج يلعب مع زملائه وأقرانه. عاد بعد المغرب عاد يعني يبدأ بالمذاكرة والتحضير ويتعشى وينام، خلاص عاد ماشي مجال، لأنه هو ما نام الظهر. لكن اللي ينام الظهر لا، يعني حتى لو تأخر لين الساعة 9:10، طالما أنه نايم الظهر فهو قادر.
1: بيقدر. نعم. البعض أيضا من أولياء الأمور والأهالي من بداية العام الدراسي يعني يفتحوا موضوع الدرجات والاختبارات، ويطلب يعني أحيانا يطلب من الطفل بأنك يعني يتوقع منه توقعات معينة هو كولي أمر.
2: صح.
1: أنه هو يطلع الأول أو يطلع من الأوائل. مثل هذا النوع من التوجيهات للأبناء كيف تأثر عليهم؟ يعني هل هي مطلوبة ولا هي تعمل عبء نفسي عليهم؟
2: المفروض أن ولي الأمر يثني على على على على الجهد، مش على الإنجاز. على الجهد المبذول، هو بذل، هو سعى، هو اجتهد، ولكن مثلا ما قدر يجيب الدرجة النهائية في المادة الفلانية، يعني أنا ما أربط حبي ليه بالدرجات. ويعني تلاحظي بعض الأمهات في الحلقة الأولى حريصات جدا على درجات أبنائهم، يعني يريدوا ولدهم لازم يكون طالب مجيد ويكرم من ضمن الطلبة المجيدين. فهذا الموضوع يعملهم مثل الهوس، يعني بالنسبة لهم كأنه تكريم أبنائهم ضمن الطلبة المجيدين كأنها وجاهة اجتماعية بالنسبة لهم. للأسف يعني تحصل بعض الأمهات حاطين في بالهم أن ولدي لازم يكون مجيد، لازم يكرم. وسبحان الله ترى هذا تختفي لما يروح الحلقة الثانية، عادي تبدأ تختفي وتتلاشى تدريجيا. فلما يعاد يروح الحلقة الثانية ويبدأ يظهر مستواه الحقيقي.
1: نعم.
2: كان يعني في الحلقة الأولى بوقفة الأم وبجهد الأم، لما يروح الحلقة الثانية هذا جهد الطالب. فيعني خلاص عادة الأمهات غالبا يبدوا يتقبلوا هذا الشيء، لكن سبحان الله عندهم في الحلقة الأولى يعني حريصين جدا. يعني حتى تحصل إذا الطالب نقص درجة بعض الأمهات يجوا على طول يناقشوا المعلمة، يناقشوا الإدارة أني أنا عيدوا للامتحان، واللي لازم يكون طالب مجيد. فيعني سبحان الله ما أعرف إيش هذا الهوس اللي عندهم يعني.
1: نعم.
2: في الحلقة الأولى فسبحان الله، يعني بعض الأمهات اللي أبنائهم في الحلقة الأولى الولد يعاند، ما راضي يكتب واجباته ولا راضي إنه يذاكر أو أي شيء، فإيش النتيجة؟ يعني في آخر اليوم الأم ماسكة الدفتر وتحاول تكتب عن الطالب، هي تكتب له تنجز له واجباته، بس يعني غالبا يستخدموا اليد الشمال أساس ما يوضح الخط أنه خط الأم.
3: نعم.
2: ويعني هي لو تفكر هي جالسة تضر بهذه الطريقة. أنت لو تيجي المدرسة وتخبرينا، يعني تواصل مع الإدارة، مع الأخصائية الاجتماعية، مع المعلمة، نحاول نوجد حل لهذه المشكلة. ليش الطالب ما راضي يؤدي واجباته؟ ليش؟ لأنه أغلبهم عندهم اتكالية فعلا. أيضا يعني بعض الطلبة ترى حتى في المدرسة ما ينجز، زملائه يكتبوا هو ما يكتب. ليش؟ لأنه لما يرجع المدرسة، قصدي لما يرجع من المدرسة يرجع للبيت، الأم تتواصل مع واحدة من الأمهات أو في الجروب صوروا لي اللي كتبوا، فتبدأ الأم ذك الحين تنقل أو تكتب، أو إنه هو يحاول ينقل. هذا أيضا يعلمهم الاتكالية، وهذا السلوك خاطئ جدا.
3: نعم.
2: يعني هو طول الحصة جالس منشغل بأي شيء، بالفوضى، بالسوالف الجانبية، فالطالب يعني يلعب بأي شيء من أدواته المدرسة، يعني من أدوات المدرسة، المهم إنه يشغل نفسه. سبحان الله، يعني أهم شيء إنه ما يؤدي واجباته أو ما يتواصل مع المعلمة في الحصة.
3: أنا
2: طول الوقت يلعب. ليش؟ لأنه هو تاكل إنه لما أرجع أمي راح تتواصل مع حد من الأمهات وتكتبوا عنك.
3: أيوة، يعني ولذلك الجهد الحقيقي،
2: الجهد الحقيقي ما ظهر.
3: أيوة
2: أيوة، هذا جهد الأم
3: فيما بعد لانخفاض مستوى لما ينتقل إلى الحلقة الثانية.
2: أيوة هذا جهد الأم. غالبا في الحلقة الأولى الجهد هو جهد الأمهات. فلما يروح الحلقة الثانية المستوى الحقيقي للطالب يظهر.
3: نعم. طيب أستاذة أزهار، في مسألة أيضا اللي هي تهيئة الطالب على الاعتماد على الذات في المدرسة، خاصة الطفل اللي هو الملتحق حديثا بالصفوف الأولى.
2: للأسف يعني بعض الطلبة يجوا للمدرسة ما عندهم قدرة على اعتمادهم على نفسهم في قضاء حوائجهم. مثلا استخدام دورات المياه، الله يكرمكم، يعني يدخل دورات المياه بس هو ما عارف يستخدمه صح، ما عارف يترك المكان نظيف لما يخرج، فيعني حتى مثلا كيف يحافظ على نظافته هو ما قادر. هذا الشيء راح يشعر بالإحراج أصلا مع زملائه، فحتى موضوع إنه ما قادر يستخدم الحمام صح، هذا يشعر بالقلق.
3: يعني والنفور يمكن من المدرسة بعدين،
2: نفور من المدرسة. يعني فعلا ترى بعض الطلبة يمكن يخاف حتى يروح دورات المياه وحده، فتحصله لطوال اليوم هو ما قادر يروح دورات المياه، ينتظر لحد ما يرجع البيت. وهذا يؤثر سلبا عليه أحيانا، يعني يوسخ ملابسه. خلاص هو ما قادر يستحمل، بس هو ما قادر، يعني أنه عنده رهاب أنه ما قادر يستخدم دورات المياه، أو أنه يروح وحده دورات المياه متعود أمه ترافقه.
3: نعم.
2: هذا اللي يصير. نفس الشيء بعض الطلبة، يعني إذا ما حد اشترى له وقت الفسحة يمكن يجلس طول اليوم هو جوعان، لأنه ما اشترى، وما قادر يروح يشتري ويخبرهم إيش الأشياء اللي يريد يشتريها، ما عودوا في البيت إنه يروح يشتري مثلا برفقة أهله، إنه يروح يشتري ويختار الأشياء اللي يريدها، الأكل اللي يريده، فتحصلي طوال اليوم هو ما ماكل لأنه ما حد اشترى له، ما حد من أهله أو من جيرانه حصل أساس يشتري له، وحتى ما عنده القدرة إنه يروح يخبر المعلمة إني أنا اليوم ما أكلت.
3: طيب إيش التغيرات اللي يلاحظها، التي يجب أن يلاحظها المعلم أو الأهل وتستحق فعلا أن توقف عندها عند الطالب؟ يعني مش بس تعكر مزاج، لا، هذا التغير يستدعي أن إحنا نتوقف عنده ونعالجه.
2: لما الطالب يبدأ يعني بكاء مستمر ما يريد يحضر المدرسة، هنا في أكيد في نقطة لازم نوقف عندها. إيش السبب؟ البيت أو في المدرسة؟ انعزاله في الصف، يعني هو يحضر المدرسة، بعض الطلاب يعني ما يتغيب من المدرسة، ولكن يعني يحب إنه يحضر المدرسة لكنه ما قادر إنه يعني يندمج داخل البيئة الصفية، ما قادر يشارك مع المعلمة ولا قادر إنه يكون صداقات وعلاقات إيجابية مع زملائه. وأحيانا السلوك العدواني للطالب داخل الصف مع زملائه، بعض الطلاب عنيفين جدا مع زملائهم، هذه النقطة أيضا نلتفت لها، ضروري هل هذا الطالب يعامل بقسوة داخل المنزل أم العكس، هو تعود على أنه الطفل المدلل وأنه لازم هو كل شيء يسويه ويضرب ويأخذ أغراض زملائه وكل شيء، بس أهم شيء أنه هو ما حد يعني ما حد يضايقه، ما حد يقول له شيء، تعود انه هو الكل في الكل في في في البيت، فينعكس هذا على المدرسة.
3: نعم، تذكرت انه هو فعلا في البيت الكل بالكل اهتمام والدلال، فلما تختلف القوانين في المدرسة من جهة الانضباط، طريقة التعامل مع المدرس غير او المعلمة غير عن الام، ولو كانت المعلمة ام بس ايضا في ضوابط في التعامل، ف كيف إحنا الطلاب يعني نخليهم يتأقلموا مع هذا التغيير بين البيت وبين المدرسة؟
2: هو يعني بعض الطلبة متعودين في البيت على نظام، في أنظمة، فهو خلاص متعود إنه في نظام وفي كذا وفي كذا، فالوضع طبيعي. لكن بعض الطلبة لا، ما متعود في البيت على نظام، عادي يسوي أي شيء وياكل أي شيء، ووقت ما يحب يطلع طلع، يعني ما في نظام أبدا، فبالنسبة لهم صعب إنه يكون عندهم نظام في المدرسة، ويعيش في البداية صراع. يعني أول سنة في الطلبة المستجدين غالبا في صراع، هو ما تعود على ضوابط، ما تعود إنه في هناك انضباط، لازم أكون منضبط ويعني وأستمع لتوجيهات المعلمة، ومثلاً وأنا يعني أحافظ على المكان اللي أنا موجود فيه، على نظافة الصف، إني أنا أحترم المعلمة وأتبع توجيهاتها، لكن بعض يعني فيسهل علي، لكن البعض لا، هو ما متعود على هذا النظام، فتحصله يعني أغراضه كل شيء في صوب، متعود على النظام، يرجع البيت ما نص الأغراض ما مرجع، لما يخلص ماكل قليل بعض الطلب اللي يروحوا يحطوا في الزبالة يرمي في الأرض، هذا اللي ما متعود على النظام، لكن الطلب اللي تعودوا على النظام من البداية في البيت هذا راح ينعكس عليهم في البيئة الصفية.
3: نعم، نتمنى إن شاء الله أفدنا المستمع بهذا الحديث اللي من واقع تجربة معك أستاذة أزهار العبري، أخصائية اجتماعية بمدرسة الحمراء للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية. شكرا جزيلا لك.
2: أستاذة شكرا جزيلا على هذه الحلقة وهذه المواضيع اللي تناولناها، برغم أنه تحسي أن احنا في مواضيع كثيرة أصلا
3: بالضبط نحتاج إلى وقت أطول. نعم،
2: يلا الحمد لله رب العالمين أنه يعني أنجزنا هذه الحلقة.
3: شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل الأحبة المستمعين، نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله.
0: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العامري. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: جابر تفضل معنا، دخل المجلس أبوي مفتوح الباب، بنسولف وبنت قهوة مع بعض، دومك اللي مستعجل.
1: والحلال عندي مشاوير كثيرة وتراني ما فاضي، تصدق أني من الصبح وأنا ما هجعت، شل هذا وحط هذا وجيب هذا.
0: يا رجال كلنا تراك ذاك، ما حد فاضي وكل حد عنده مشاوير ما تخلص، ادخل بنت قهوة وبعدين روح كمل مشاويرك.
1: الله يحسن عليك، يعلم الله ودي أدخل معك ونجلس على قهوة وأسمع سوالفك الحلوة، بس إيش أسوي مطرش الدكان.
0: يعني تو أنت رايح دكان جمعة؟
1: بالله عليك يا عزان، وشي معنى إحنا في الحارة غير دكان جمعة؟ أكيد رايح دكان جمعة.
0: إيه عبزين إن سألتك ود الحلال قبل عن تروح وتتعنى، أنا قبل شوية كنت رايح الدكان ولقيته قافل.
1: أفأ قافل؟
0: إيه نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يسلم عباده. خديجة انتي متأكدة من هذا الكلام؟
2: والله هذا اللي وصلني قبل شوية، متواصلة مع أم عبير وهي اللي خبرتني بالحادث.
0: انزين متى صار هذا الحادث وهين؟
2: انت اسمع السالفة وانا بخبرك بكل شيء.
0: خلا خبريني.
2: الرجال بو اسمه جمعة متعود بعد صلاة الفجر يركب سيارته ويروح المنتزه وين علشان يسوي رياضة، يعني يمشي كمين كيلو كذا ويرجع.
0: زين
2: المهم دخل دوار المنتزه أوين بدون ما ينتبه حال السيارات، ويقولها كان ينود وبعدين تفاجئ بنكال قدامه ودعمه.
0: يلا مسكين جمعة، الله يحفظه ويسلمه من كل شر ومكروه. انزين

0: الحرية الحريم إنه واحد من أهل الحارة نسوي حادث ويتهدالي بعدين كني سامع الصبح صوت سيارة إسعاف.
1: يا رب سلم، ما أنتي متأكدة إنش سمعتي صوت الإسعاف ولا يتهدالش؟
0: والله يا ولدي ما أقول لك، يعني ما أني متأكدة بس يتهدالي، يعني هنا يمكن حلم.
2: مسعود أنا بخبرك كيف صار الحادث.
1: خلا خبريني.
2: الحادث مستوي عند الدوار اللي مقابل المسجد.
1: قصدش الجامع؟
2: هي هو الجامع. الرجال متعود من يخلص مصلي الفجر يروح يسلم على أبوه، وبيقول ما انتبه على الدوار. يقولوا كان يلعب بتليفونه. دخل الدوار ودعم باص المدرسة.
1: دعم باص مدرسة؟
2: هي نعم، دعم باص المدرسة. بس الحمد لله الحمد لله الباص ما كان فيه طلاب.
1: الحمد لله الحمد لله. انزين انتي من هين جبتي ذي العلوم؟
2: كينا خبرتني بالسالفة ام نبهان.
1: ومن تكون ذي ام نبهان رويتر؟
2: مسعود هذه زوجة الرجال بو عنده سيارة الغاز.
1: خلاص خلاص معروف. انزين الرجال كيف صحته الحين؟ عسى بخير؟
2: هي الرجال بخير ويتكلم وحالته مستقرة، يعني يقولوا ها عنده كسور بسيطة. يعني بالله عليك واحد داعم باص مدرسة، يعني مسعود أكيد بيتعور، يعني ما يبغى لها تفكير.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب سلم، الله يشفيه ويعافيه.
3: أنا بخبرك بسالفة الحادث واسمع العلوم الأكيدة مني أنا.
4: هي والله إن شاء الله يميمونة، هات علومش.
3: الرجال واحد ليلة متعود من يخلص مصلي الفجر يروح مزرعته يطعم الهوش، وبعدين عاد يرجع حد كانه.
4: إنزين يا ميمونة.
3: الرجال ماشي في طريقه وكان يسرع، وتفاجأ بالدوار مال صناعية بيكون جالس يلعب في المسجل مال سيارته، وما انتبه حال الدوار. المهم دخل في الدوار ومات واحد يمسك بريك ودعم شاحنة.
4: أعوذ بالله، دعم شاحنة؟
3: دعم نعم شاحنة وحليله، وحالته عادته وصعبة.
4: لا إله إلا الله محمد رسول الله. زين ميمونة كيف حالته تو؟
3: أقول لك ترى حالته صعبة، ما تسمع؟ الرجال تو مرقد في المستشفى وما حد يدخل عنده غير أهله بس.
4: أهم شي حالته مستقرة، يعني يتكلم عنده حواسه.
3: يقولوا لك أوين يهذي، يقول كلام ما مفهوم، وحد يقول فاقد الوعي وما يتكلم، وحد نوبة يقول بعده تحت تأثير المخدر. المهم ما عنده حواسه، ما عنده، وحتى زوجته ما يعرفه.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكين والله. إنزين ميمونة حاول الجملة تتصل بزوجته، هنعرف منها كل شيء. ترى هذا صاحبنا وجارنا ومنا وفينا، ونريد نعرف حالته ونطمن عليه.
3: زوجته تراني أنا حاول أتصل فيها من الصبح ما تشيل تلفون هذه الحرمة.
4: وحليل مسكينة أكيد مرتبشة بزوجها، أكيد ما فاضي حال اتصالات. أقول ميمونة أنا لازم أروح المستشفى أزوره واطمن عليه، هذا واجب. ترى نعم ما هاجلني ما أروح المستشفى.
3: تزور منت وانت؟ أقول لك ممنوع الزيارة عليه، ما تسمع أنت؟ حاليا ما يدخلوا عليه غير أهله وبس.
4: يا بنت الحلا على الأقل أوصل المستشفى وذا واجب، وأسأل عنه واطمن عليه.
3: إنزين انتظر كم ساعة لحد ما توصلنا الأخبار الأكيدة يا رجال.
4: نعم، يعني يا ميمونة كل هذه الأخبار اللي سمعتها من نشتو ما أكيدة؟
1: يا جماعة الخير، أنا ناوي أروح المستشفى أزور جارنا جمعة واطمن عليه، حد منكم يرابعني وهيروح معي؟
4: تو؟
1: نعم تو بطلع، واللي يروح معي يتجهز وخلي روحنا.
5: عزان احنا جاهزين من الحين، بس انت متأكد انهم يدخلوا عليه؟ يمكن ممنوعة عليه الزيارة.
1: حتى لو افترضنا انه الزيارة ممنوعة عليه، على الاقل بنوصل وبنشوف اهله وبنتكلم معهم وبيطمنون عليه بإذن الله. جمعة جارنا

0: صاحبنا والواجب نزوره ونطمن عليه.
1: يا سلام عليك يا عزان، كلامك صحيح. نعم، احنا بنوصل المستشفى وبنطمن عليه، سواء دخلنا عنده او كلمنا حد من اهله، اهم شيء نوصل المستشفى وندي الواجب.
2: انزين الحين حالته كيف؟ شيء وصلتكم اخبار عنه؟
0: والله ايش اقول لك يا مسعود، كل حد يقول بشيء، ما نعرف نصدق من ونكذب من. المشكلة ما نعرف حد من أهله وهنتصل فيه وهنسألهم عنه. الشيء الوحيد اللي متأكدين منه إنه مسوي حادث وحاليا في المستشفى، هذا فقط اللي متأكدين منه. أما باقي التفاصيل ما نعرفها، ومن نوصل المستشفى بإذن الله تعالى أكيد بنعرف كل شيء.
2: يلا اللي تشوفه، تريدون نروح المستشفى؟ خلا أنا ذاهب منتو.
1: والنعم فيكم، يلا خلا روحنا عن نتأخر لأن الزيارة تنتهي الساعة 6.
0: أسألكم وين مكتب الاستعلامات؟ ما أشوفه هنا.
1: معقلك؟ يمكن في الدور الثاني.
2: هذا مكتب الاستعلامات قبل المقهى.
0: هي والله سرقك هذا المكتب وود الحلال من الدهديرة ما شفناه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام والرحمة، تفضلوا.
0: أقول إحنا بغينا نستفسر عن
4: يا أخوي ما يستوي.
1: تو ده ما كنا صوت جمعة ولا أنا غلطان؟
2: لا لا لا ما غلطان صدقك، هذا كان صوت جمعة.
0: هذا جمعة يا ناس، متأكد إنه هذا جمعة؟
1: عزان شوف هناك، شوف
0: هين هناك
1: المقهى اللي جنبك، شوف من اللي جالس في الطاولة.
2: وابوي هذا جمعة.
1: اسمح لنا أخوي لو تكرم، اللي باغين نستفسر عنه خلاص حصلنا.
0: الحمد لله على السلامة جمعة.
1: تو انت مو جالس سوى هنا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، انت ومن هين طلعتوا لي؟ لا سلام ولا كلام.
2: ما مهم حن من وين طلعنا لك، اهم شيء انت بخير.
1: ود الحلال جايين نطمن عليك.
5: يا الربع أنا بخير وما في غير العافية.
0: كيف ما فيك إلا العافية؟ إحنا سمعنا إنك مسوي حادث.
5: أعوذ بالله، بسم الله، الله يكفاني ويكفاكم شر الحوادث. أنتوا من خبركم إني أنا مسوي حادث؟
2: ما مهم من خبرنا، أهم شيء أنت بخير.
5: أني بخير وعافية وقدامكم، ها بالحامي وش حامي، ما في شيء غير العافية. يا الربع اللي استوالي ما يسمى حادث، هذه رضة سبسيطة دقة في الشبك في الدوار، شاحت علي موتر وما تمالكت ودعمت في الشبك والرصيف واني بخير وعافية.
1: دعمت الشبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، يعني الكلام اللي وصلنا انا انك داعم شاحنة.
2: هو انا وصلني كلام انك داعم باص مدرسة؟
5: وانت عزان هيش من كلام وصلك؟
0: انا وصلني انك راض فنكال.
5: اني رع الركاب فالكم فترة، اني داعم الشبك والرصيف في الدوار وما عندي غير رضوض بسيطة في يديني.
1: رضوض بس يا جمعة؟
5: نعم رضوض بسيطة، لا يكون وصلك كلام اني متوفي.
1: والله يا جمعة انا شخصيا وصلني كلام يخوف ود الحلال. ما علينا كمل سالفة.
5: بقصي عليكم، المهم واحد من خوان شمي قال لازم اشلك مستشفي. جيت مستشفي وربطوا لي ايدي وقالوا لي توكل على الله واقبض دربك، يشهد الله حتى أدول ما عطوني. والحين الحمد لله هبت ريح قدامكم بخير وعافية، أضرب كمين سندويكة من هذا مطعم وبرد عزيبي.
0: أنا أبا أعرف بس ويش يستفيد هالناس لما يهولوا الأخبار وينشروا شايعات؟
5: لو ما أعرف يلا ما علينا كل واحد وضميره.
2: أقول رأى الركاب، إيش رأيك بمناسبة سلامتك هذه تعزمنا وتطلبنا كل واحد ثلاث سندويكات؟
5: تم يا إيار، يسدك ثلاثة ولا زيدك.
2: أقول لك خلي هنا أربعة.
5: وانت عزان يقطنك ثلاثة.
0: أنا حقيقة صايم، لكن بعدني ما أردك ولا يرد الكريم إلا اللئيم. اطلب لي أبوي 7 سندويكات وبفطر بهن بإذن الله تعالى يوم أرد البيت.
5: وفقر رح الركاب.
6: الحارة.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب،
3: وهي الكتب التي ترجمت إلى عشرات اللغات وأثارت انتباه صناع الأفلام فقدموها في أعمال شاهدها الملايين.
2: الكتب الجميلة تظل في الذاكرة، ودائما ما يكون الكتاب الجميل مرتبطا بمؤلف له أهميته، بمعنى أنه ألف كتبا جميلة أخرى كثيرة.
3: لكننا في العادة نختار كتابا واحدا فقط لكل كاتب من بين كتبه الجميلة الأخرى،
2: لذا فإن هدف البرنامج هو إثارة رغبة المستمع كي يكون قارئا وأن يبحث عن أعمال هذا الكاتب ويقرأها تباعا.
3: الكاتب الذي نتحدث عن رواية جميلة له هو بريطاني، اسمه جيمس هيلتون. هو ابن القرن العشرين، مولود في بدايته، فعاش نصف قرن وقليلا.
2: تنوعت أعمال هذا الكاتب، إلا أن أشهر أعماله هي الأفق المفقود التي تدور أحداثها في مكان تخيلي.
3: الموضوع الأساسي لهذه الرواية يتحدث حول مسألة تؤرق الإنسان، ألا وهي الشباب الدائم ومحاولة التخلص من الشيخوخة.
2: كم يتمنى الإنسان أن يحقق لنفسه الخلود، أن يعيش شبابا لأطول عدد من السنين، فيلجأ إلى مكان بعيد نموذجي.
3: إنه الحلم بالمكان المثالي المعروف في الفلسفة باسم الطوبوية. الحلم أن يعيش المرء في مكان بلا أمراض أو شيخوخة أو جريمة أو حروب.
2: هذا المكان غير موجود في الواقع ولا في التاريخ، لكن الكثير من الكتاب أوجدوه في أعمالهم الأدبية والفكرية.
3: كالعادة فإننا يجب أن نتعرف على الكاتب الذي ألف الكتاب موضوع الحلقة، وقد اكتشفنا أن وراء كل كتاب جميل كاتب موهوب ألف الكثير من الأعمال الخالدة.
2: جيمس هيلتون مولود في مدينة ليك بمقاطعة لانكشير البريطانية في عام 1900، إذن فقد استهل القرن العشرين نفسه بميلاد كاتب من طراز جيمس هيلتون.
3: جيمس هيلتون تلقى تربية جيدة ومتميزة، حيث أن أباه هو صاحب سلسلة من المدارس.
2: استوحى جيمس هيلتون حياة أبيه المدرس النموذجي وكتب عنه الرواية المشهورة وداعا يا مستر شيبس.
3: إنها رواية مشهورة تحولت أيضا إلى أفلام بريطانية جميلة أكثر من مرة.
2: بدأ هيلتون حياته كمؤلف في سن مبكرة، حيث نشر روايته الأولى المعنونة كاثرين بنفسها في عام 1920، أي وهو في سن العشرين.
3: شاب صغير يكتب روايته الأولى فتحقق مبيعات عالية في كل أنحاء العالم، لابد أن يكتب المزيد من الروايات.
2: في عام 1934 نشر جيمس هيلتون روايته الأفق المفقود، وهو العام نفسه الذي نشر فيه روايته الجميلة الأخرى وداعا يا مستر شيبس.
3: إنها نجاحات جميلة دفعت الكاتب إلى المزيد من الكتابة، وفي عام 1937 تحولت رواية الأفق المفقود إلى فيلم من إخراج فرانك كابرا.
2: في عام 1939 تحولت رواية وداعا يا مستر شيبس إلى فيلم ناجح، مما دعا هوليود أن تستعين به ككاتب سيناريو.
3: كتب هيلتون رواية أخرى عن أبيه المدرس الفاضل باسم إليك يا مستر شيبس، نشرت عام 1938.
2: حصل السيناريو الذي كتبه هيلتون على جائزة أحسن السيناريو لفيلم السيدة منيجر عام 1942، مما يؤكد أننا أمام كاتب موهوب حقيقي.
3: وظل جيمس هيلتون في الأربعينيات من القرن الماضي يحصل النجاحات عن رواياته الجديدة، ومنها لا شيء غريب عام 1948،
2: ورواية صباح يوم الرحلة في عام 1951، والزمن الزمن أيضا في عام 1954، وهو العام الذي رحل فيه.
3: كان الكاتب البريطاني جيمس هيلتون قد قرر الاستقرار في هوليود، حيث رحل وهو أحد سكان ولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 54.
2: قامت المؤسسات التعليمية بتدريس رواية الأفق المفقود على الطلاب باللغة الإنجليزية، وقد حدث ذلك لسنوات عديدة في المدارس العربية التي تدرس اللغة الإنجليزية.
3: إنها رواية عن المثالية، من المهم أن نقرأها.
2: كان على ريتشارد أن يغادر مدينة سايغون عاصمة فيتنام مع أخيه جورج عقب اندلاع الثورة،
3: وانطلق 4 أصدقاء نحو المطار من أجل أن يهربوا من الخطر الجاثم وركوب طائرة تخرج بهم من هذه الأزمة.
2: الأصدقاء 4 هم ريتشارد وجورج ثم الزميلة سالي ومعهم سام الذي يعاني من أزمة مرضية.
3: ونجح 3 منهم في الوصول إلى الطائرة والانطلاق بها في اللحظة الأخيرة وسط مطاردات من رجال التمرد.
2: وانطلقت الطائرة وسط ظروف مناخية صعبة إلى مصير مجهول، واندفعت الثلوج تضرب الطائرة بقوة حتى اصطدمت بجبل الجليد،
3: وبدأت النيران تشتعل في الطائرة بعد أن حطت فوق الجليد، وأسرع ركابها بالخروج من الطائرة التي تحطمت.
2: الآن هم في عالم آخر بعد أن انقطعت سبل الاتصال بالعالم.
3: عندما نظرت سالي إلى الأفق رأت مجموعة من سكان التبت يركبون حيوان اللاما متجهين نحو الطائرة،
2: وبعد قليل كانوا ينتقلون بهم إلى بلاد ما وراء الثلوج، حيث تقع المدينة الفاضلة النموذجية المسمى باسم شانغريلا.
3: المنظر جميل، تملأه الخضرة والأنهار والجبال، إنه أشبه بالفردوس المفقود المنشود.
2: يعيش الناس في شانغريلا فوق قمة العالم، حيث توجد المياه الدافئة. هنا مكان معزول تماماً عن العالم.
3: يعيش الناس هنا بعيدين عن المعاناة التي يعيشها أبناء المدن في كل أنحاء الدنيا، يعيشون في ألفة وسكينة.
2: وفي شانغريلا أحس جورج بالتقارب مع الحسناء الشابة ماريا التي صحبتهم إلى قصر حاكم شانغريلا المعروف باسم اللاما الأكبر.
3: وعرف الثلاثة أن هذا الرجل البسيط قد ناهز 600 عام من العمر، كما عرفوا أن الناس يعيشون في شباب دائم.
2: في أثناء اللقاء الذي تم بين اللاما الأكبر والأصدقاء 3 الذين وصلوا إلى شانغريلا، تكلم الحاكم إلى ريتشارد وطلب منه أن يكتب سيرته الذاتية،
3: وقال:
2: في حياة المرء لحظات يشعر فيها أنه قريب من الخلود.
3: وبدأ ريتشارد يتأقلم مع المكان ويدون مذكرات اللاما الأكبر، فهو يحب مثل هذه الأماكن النموذجية.
2: أما أخوه جورج فقد شعر مع مرور الأيام أنه سجين في المكان حتى ولو كان مثاليا، وتحدث في ذلك إلى ماريا.
3: وأعرب جورج للفتاة الجميلة الشابة أنه يرغب في الذهاب إلى عالمه القديم حيث توجد المدن والبشر.
2: واندهشت ماريا من أفكار جورج، لكن صار عليها أن توافقه في الخروج من شانغريلا وأن تكون معه.
3: وقرر الاثنان الاستئذان من اللاما الأكبر للخروج من شانغريلا، ووافق الحاكم على خروجهما بعد أن حذرهما من هذا القرار الأرعن.
2: ودع ريتشارد أخاه جورج الذي صحب معه حبيبته ماريا ابنة شانغريلا الشابة الجميلة.
3: وما أن خرج الاثنان من المدينة النموذجية حتى تعرضا لعاصفة ثلجية قوية أوقعت بجورج من فوق الجبل،
2: وسقطت معه ماريا، وبدأت المتاعب تحوط بالمتمردين اللذين تمردا على الحياة في عالم طوبوي منشود. كان ريتشارد قد أحس باللوعة على أخيه جورج، فقرر الخروج من شانغريلا للبحث عنه وإعادته مع ماريا مرة أخرى.
3: وطال البحث عن الاثنين وسط الظروف الجوية بالغة الصعوبة وعواصف الثلوج وبعد رحلة بعث تم العثور على أخي.
2: كان جورج قد أصيب إصابة قاتلة، أما الحسناء الشابة ماريا فقد رقدت إلى جواره تبكي.
3: وكانت المفاجأة حين نظر ريتشارد إلى ماريا فرأى وجه امرأة عجوز، وأنها لم تعد شابة جميلة مثل ما كانت.
2: قالت ماريا وهي تبكي:
3: إن من يخرج من شانغريلا يخرج على قوانينها، وتظهر عليه علامات عمره الحقيقي.
2: ماريا عجوز في الثمانين من عمرها وهي تدفع الثمن الآن.
3: وقرر ريتشارد أن يختار حياته وأن يعود إلى شانغريلا مدينة الخلود ليعيش هناك، وأن يتزوج من سالي التي أحبت الحياة هناك.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

سلطنة عمان. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما تظهر كل هذه المشاكل أيضا المرتبطة بالعاصير والفيضانات المتكررة، حاولت يعني الدول حول العالم بوضع أكثر من 300 مليار في السنوات الماضية لدعم الدول المتأثرة بالفيضانات لحمايتها، سواء لعمل مثل المرتفعات لتحمي الجزر من الغرق، ارتفاع مستوى البحر عن الشواطئ، أو حتى التعويض إذا حدثت عاصير أو كوارث، يتم تعويض هذه الدول لإعادة ترميم النظم البيئية الموجودة معها والإسكان والاقتصاد وإلى آخره. فالعالم رأى أنه دفع تكاليف هذا أفضل من التوقف عن العجلة الاقتصادية والزيادة في ارتفاع درجات الحرارة. ومع ذلك الكثير من الدول حول العالم حددت عام 2050 عام الحياد الكربوني، أو 2055 حد 2050 حد 2060 حد 2000 وهكذا، يعني وضعت فرصة تصل فيها في مرحلة زمنية معينة أنه كل ثاني أكسيد الكربون الذي أطلقه الإنسان يكون له استدامة، بمعنى يا تلتقطه تجمعه يا تعمل غابات تمتصه وهكذا، يعني فأو تجيب بديل لا يحدث فيه انبعاثات لثاني أكسيد الكربون الطاقة النظيفة. ومنها من الحلول أيضا المهمة لهذا الأمر زراعة الأشجار. لذلك أصبح زراعة الأشجار مش فقط للزينة، حتى الناس اللي كانوا في مرحلة معينة ضد زراعة الأشجار بسبب الأهمية لتوفير ما امتصاص لثاني أكسيد الكربون، زراعة الأشجار صار مهم جدا وصار له أيضا قيمة على مستوى امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهذه القيمة تباع في البورصات العالمية. يعني إذا كانت عندك مزرعة أو غابة، هذه الغابة تمتص أفرض مثلا 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون، فهذا 1000 طن يعتبر رصيد مالي، يقدر 1000 طن هذا مثلا إذا كان الطن بأربع ريال يقدر 1000 طن ب40,000 ريال. ففي شركة مثلا أخرى عندها انبعاثات مسموح لها أن تعمل انبعاثات 500 طن، هذه الشركة صار انبعاثاتها 1000 طن، فتشتري تعويض هذا 500 طن من حد أو جهة عندها القدرة على امتصاص 1000 طن 500 طن هذه، فتشتري من صاحب من صاحب الغابة اللي هي مثلا هيئة البيئة أو جهة معينة مسؤولة عن هذه الغابات، يكون عندها رصيد 1000 طن، فتبيع لهذه الشجرة 500 طن، إذا كان الطن بأربع ريال تبيعه بالسعر الفلاني. وزيادة السعر الطن يعتمد على العرض والطلب، لأن الشركات تحتاج أن تزيد من انبعاثاتها حتى تزيد من إنتاجها. لذلك كلما حدث تنافس على هذا يعني امتصاص ثاني أكسيد الكربون الطبيعي، كلما زادت قيمته من جهة. الأمر الآخر، كلما حافظ الإنسان على هذه الغابات لأنه أصبح لها مردود اقتصادي حقيقي، وبورصات ثاني أكسيد الكربون وامتصاصه موجودة في الصين، موجودة في العالم، وستصل بأسرع وقت، هي على قيد العمل حتى تحدث إذا ما كانت بدأت بشكل بسيط في سلطنة عمان. فهذا سيعطي قيمة وأهمية لزراعة الأشجار وامتصاصها لثاني أكسيد الكربون وحماية الأشجار، وربما هذا يشجع أيضا على حماية الأشجار المعمرة لأنها مخزن للكربون. الأشجار هذه خزنت الكربون خلال فترات طويلة جدا تصل لألف سنة، 300 سنة، 400 سنة. والكربون ليش يخزن؟ لأن الكربون هو العنصر اللي عنده 4 روابط كيميائية، فالكائن الحي حتى يشكل نسيج أو ينمو يحتاج إلى كربون، فيمتص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الأشجار مثلا، وتستخدم الكربون في النمو وفي تشكيل الأنسجة الحية للأشجار وحتى للإنسان ولمختلف الكائنات الحية. لذلك الكربون هكذا يتم تخزينه في الأشجار، الأشجار الضخمة تمتص، كلما نمت هذه الأشجار كلما خزنت الكربون بشكل أكثر، وهذه من المخازن الطبيعية للكربون في دورات الكربون على كوكب الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات.
0: مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان.
1: سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة.
0: إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران.
1: طيب أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام أينما كنتم، يصحبكم في قراءة حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني في قراءته الزميل خالد بن عبد العزيز العبري. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة مساء اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر. جرى خلال الجلسة بحث مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والموانئ البرية واللوجستيات والمجال الصحي، وذلك بهدف تعزيز البناء الاستثماري بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة.
0: حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا.
1: فيما حضرها من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندو هونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغو وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كانجوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي سولانغ أوي ويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا مغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيونزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.
0: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد استقبل فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة اليوم بقصر الحصن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان، حيث رحب جلالته بفخامة الرئيس ضيفا عزيزا على البلاد، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية تكريما لفخامة الرئيس، فلدى وصول السيارة المقلة لفخامته إلى رواق قصر الحصن العامر اصطفت كوكبة من فرسان الخيالة السلطانية. بعدها اصطحب جلالته فخامة الضيف إلى منصة الشرف حيث عزف السلام الجمهوري الرواندي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامته. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف فيما صفح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين.
1: ويرافق فخامة الرئيس الرواندي خلال الزيارة وفد رسمي يضم كل من معالي أوليفر ندون هنغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغو وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كانجوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ أوي ويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية،

0: العشاء تبادل عاهل البلاد المفدى يده الله وفخامة الرئيس الرواندي الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق الصداقة والعلاقات الطيبة بين البلدين. حضر مأدبة العشاء عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وكبار القادة العسكريين وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء.
1: وكان فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة قد وصل إلى البلاد مساء اليوم في زيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين. وكان صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في مقدمة مستقبل فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص بصلالة. كما كان في الاستقبال كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة والترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف وسعادة السفيرة نصراء بن سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيسة سامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة في وفاة زوجها حافظ أمير حسن. أعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامتها ولأسرة الفقيد والشعب التنزاني الصديق.
1: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في صلالة بمحافظة ظفار مجموعة من أصحاب السعادة القناصل الفخريين لسلطنة عمان المعتمدين لدى عدد من الدول والمدن حول العالم. تناول اللقاء تبادل الأحاديث الودية ودور القناصل الفخريين في إطار علاقات الصداقة والتعاون مع سلطنة عمان وإبراز مختلف فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية والتبادل الثقافي والعلمي. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على أهمية التفاعل القائم مع القناصل الفخريين والاستفادة من شبكات علاقاتهم وخبراتهم في سياق التواصل الإنساني والحضاري بين الشعوب والثقافات.
0: أوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن نحو 70 مشروعا حكوميا استفاد من تطبيق بوابات الضمان المرحلية حتى الآن من خلال تطبيق 160 بوابة للتحقق من استيفاء المتطلبات والمخرجات اللازمة قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى، الأمر الذي حقق وفورات مالية بلغت نحو 280 مليون ريال عماني.
2: نحو 70 مشروعا حكوميا استفاد من تطبيق بوابات الضمان المرحلية حتى الآن من خلال تطبيق 160 بوابة للتحقق من استيفاء المتطلبات والمخرجات اللازمة قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. ووفقا للائحة تنظيم المشاريع الحكومية أسهم تطبيق الدورة المستندية وبوابات الضمان المرحلية في تعزيز حوكمة دورة حياة هذه المشاريع ورفع مستوى جاهزيتها قبل الانتقال بين مراحل المشروع، وهو الأمر الذي حقق وفورات مالية تراكمية بلغت نحو 280 مليون ريال عماني، منها ما يقارب 70 مليون ريال عماني خلال منتصف العام الجاري، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في الأوامر التغييرية للمشاريع الإنمائية. وتمثل الدورة المستندية ولائحة تنظيم المشاريع الحكومية انتقالاً من تعدد الإجراءات والممارسات إلى إطار تنظيمي موحد يحكم مسار المشروع منذ مراحله الأولى من الإعداد والتخطيط وحتى التنفيذ والإغلاق، ويحدد المتطلبات والمسؤوليات ونقاط التحقق اللازمة خلال كل مرحلة. ويستند إعداد هذه الدورة إلى دراسة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المشاريع الحكومية، والتي أظهرت عدداً من التحديات التشغيلية والتنظيمية، من أبرزها تعدد الإجراءات وتداخل الأدوار والمسؤوليات وضعف مؤشرات الأداء في تقييم وتفادي المخاطر والحاجة إلى إيجاد منهجية موحدة لإدارة المشاريع. كما استندت الدراسة إلى منهجية متكاملة شملت تحليل الإجراءات الحالية ومراجعة أفضل الممارسات الدولية والإقليمية والمحلية في إدارة

0: المشاريع وتحليل الفجوات والاستفادة من الممارسات الحكومية الرائدة، وصولاً إلى تصميم دورة مستندية تتلائم مع طبيعة المشاريع الحكومية في سلطنة عمان. وتتمثل القيمة الوطنية للدورة المستندية ولائحة تنظيم المشاريع الحكومية في بناء مرجعية موحدة لإدارتها وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ وتعظيم الأثر مقابل الإنفاق وتعزيز الحوكمة والشفافية، إضافة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد بما يتكامل مع جهود هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
1: سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية بحثها مع علي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال استقباله وفدا اقتصاديا صينيا برئاسة معالي باتير نائب الحاكم التنفيذي لمقاطعة هاينان. وأكد الجانبان على أهمية تسهيل تهيئة البيئة الداعمة للتعاون بالتوازي مع إشراك المناطق الاقتصادية والشركات والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من التجارب المتبادلة في إدارة المناطق الاقتصادية والمتخصصة وتعزيز التكامل بين المناطق والموانئ وتنمية التجمعات الصناعية.
2: إلى الأخبار العربية والعالمية. حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والتوتر وتوقف حركة الملاحة بالمنطقة، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيلقى ردا أسرع وأشد وأكثر إيلاما بحسب وصفه. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن قد تختار العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى ما وصفه بخنق الاقتصاد الإيراني كوسيلة ضغط، مضيفا أن الجيش الأمريكي يقوم بدور كبير لوقف صادرات إيران من النفط الخام.
1: فتحت إسرائيل رسميا جبهة تصعيد شاملة ضد الضفة الغربية المحتلة التي تعيش منذ فترة انتهاكات متواصلة إلى جانب الاستهدافات في قطاع غزة.
3: الاستعداد لحرب شاملة في الضفة الغربية قرار أصدره وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. توقيت القرار ينسجم مع مبدأ التصعيد الشامل ضد الأراضي الفلسطينية مع انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الكنيسة الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة مستوطن جراء طعنه في محيط قرية أوسرين شرق نابلس بالضفة. الجيش دفع بتعزيزات من قوات دوفدوفان ونحال إلى المنطقة وأجرى عملية بحث موسعة شاركت فيها طائرة مروحية بحثا عن المنفذ. وبعد ساعات قليلة أعلن عن قتل الجيش منفذ العملية أثناء محاولته مهاجمة قائد الوحدة التي حاصرته. ورغم انتهاء الحدث استمر جيش الاحتلال في حصار القرى شرق نابلس وأطلق قنابل الغاز اتجاه المدارس. وكان فلسطيني من قرية حجة قرب قلقيلية استشهد برصاص مستوطنين مسلحين هاجموا القرية. الجيش الإسرائيلي يدعم اعتداءات المستوطنين وينفذ من جانبه هجمات. أكثر من 15 فلسطينيا اعتقلهم جنود الاحتلال خلال اقتحامات لعدة مناطق، وأخطر الجيش بهدم منشآت في المنطقة الصناعية لنابلس. أما المستوطنين فعمدوا إلى مهاجمة عدة قرى وبلدات وقطعوا وأحرقوا أشجار زيتون غرب بلدة سلواد وجرفوا أراض غرب سلفيت. وبقرار شن الحرب على الضفة يظهر جليا ارتفاع منحنى التصعيد بشكل خطير. في القدس المحتلة هدم الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة بيت حنينة شمال المدينة، واقتحم الجنود بصحبة جرافة بلدة العيسوية فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى. ودعوا الشهداء لا يتوقفوا في قطاع غزة. الطائرات الإسرائيلية نفذت عدة غارات، وأعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين أحدهم بحال حرجة في استهداف دراجة نارية في خان يونس. كما أعلن عن 4 شهداء قضى 3 منهم متأثرين بجروحهم في غارات سابقة، وسقط الرابع في قصف على مدينة غزة. وحتى الصيادين في البحر لحقتهم البحرية الإسرائيلية وأصابت 3 منهم بجروح. وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن الجيش سوف يواصل شن الغارات على غزة طالما لا تثير أعداد الضحايا قلق الإدارة الأمريكية. الواقع الصحي أكثر من بائس، إذ يتم رصد الانهيار المتصاعد بسرعة في المنظومة بسبب الاستهدافات المكثفة وقلة الإمكانيات. وزارة الصحة أفادت أن أكثر من 21 ألف مريض بحاجة للعلاج خارج القطاع، لكن القيود الإسرائيلية لم تسمح منذ وقف إطلاق النار بسفر أكثر من 5000 مريض فقط. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدوره أفاد أن إسرائيل تقيد دخول المساعدات رغم وقف إطلاق النار المعلن، فيما لم يخف نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس سلام غزة أن إعادة الإعمار بعيدة جدا. الأراضي الفلسطينية في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية تبدو بعيدة كل البعد عن الحلول السياسية والهدوء النسبي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وفي جنوب لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على عدة بلدات مخلفا 11 قتيلا وعشرات الجرحى. وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والخروقات، كما رحب عون بالمبادرة الفرنسية والإيطالية الرامية إلى تشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب القوة الدولية لنفل من الجنوب اللبناني.
2: وإلى موسكو، حيث لم تسفر زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكيف عن نتائج عملية نوعية بشأن وقف الحرب وحل النزاع سلميا، سوى بعض التفاؤل بعقد لقاء تفاوضي بين الأطراف الثلاثة فيما استمرت المعارك والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا، موقعة العشرات بين قتلى وجرحى وخسائر مادية من الجانبين.
4: لم تتمخض زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف عن أي نتائج عملية إيجابية، فكل المعطيات وخاصة تصاعد الأعمال القتالية كانت مؤشرا بأنها جولة في إطار محاولة تحقيق ولو خطوة واحدة مشجعة توحي بحدوث انعطاف ولو بسيط، وهذا ما يفسر عدم صدور بيانات أو حتى إعلانات حول مسار المباحثات التي استمرت في البلدين لأكثر من 6 ساعات. واكتفى الرئيسان بوتين وزيلينسكي بالترحاب الشديد بالوفد الأمريكي والتعبير عن الامتنان للرئيس ترامب الذي يتابع مسارعيه الحميدة لإيقاف الحرب، واستعداد الرئيسين لبذل الجهود اللازمة لإنجاح مسار حل الأزمة وإيقاف الحرب، ولكن مع استمرار تشبث كل طرف بمواقفه ومطالبه. وحتى الخطوة العملية الوحيدة في وقف القصف المتبادل على موسكو وكييف كانت تمهيدا لهذه الزيارة لضمان أمن الوفد الأمريكي وليس اتفاقا دائما نتيجة الحوارات في هذه الزيارة، حيث تنتهي هذه الهدنة اليوم الاثنين بعد مغادرة ويتكوف وكوشنر العاصمة الأوكرانية. أما على الصعيد السياسي فتم في ختام هذه الزيارة إنعاش بعض الآمال من خلال طرح فكرة السعي لمتابعة عقد لقاءات تفاوضية ثلاثية تشارك واشنطن مع موسكو وكييف. وعبر ويتكوف عن تفاؤله واصفا لقاءه بالرئيس زيلينسكي بأنه كان مثمرا. والملفت للنظر أن المعارك والقصف حافظا على الوتيرة المتصاعدة بالنسبة لبقية المناطق في جبهات القتال، وترافقا مع تكبد الطرفين خسائر كبيرة بالسلاح والمعدات والقوى البشرية. فحسب معظم المصادر أسقطت القوات الروسية أكثر من 400 مسيرة أوكرانية فوق 14 مقاطعة روسية خلال فترة الهدنة المحددة المؤقتة، ودمرت مخازن أسلحة ومراكز لوجستية ومحطات كهرباء ومنظومة دفاع جوي ومطارات عسكرية، كما قصفت ميناء في منطقة أوديسا إلى جانب قرابة 3000 عسكري أوكراني. وتشير المعطيات الأوكرانية إلى أرقام مقاربة في الخسائر البشرية، مع الإعلان عن تدمير عدد كبير من الدبابات والمدرعات والمنظومات المدفعية وثلاث راجمات صواريخ. وينتظر أن يتم الإعلان قريبا عن إقرار فكرة عقد اللقاء الثلاثي والذي قد ينعقد في جنيف أو اسطنبول. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحات نووية، وجاءت تصريحات كيم خلال حفل في مدينة وونسان الساحلية بمناسبة تدشين سفينة حربية جديدة. وتعتبر هذه السفينة وسفينة تشوي هيون التي دشنت في يونيو الماضي مدمرتين بحجم 5000 طن ومجهزتين بصواريخ ذات قدرة نووية، ما يجعلهما متقدمتين للغاية وأنشط السفن الحربية في كوريا الشمالية.
2: توفي 11 متسلقا وأصيب آخرون بعد انهيار جليدي في أحدى قمم شمال القوقاز الروسي، وأشارت فرق الطوارئ إلى أن الانهيار انحدر من جبل ميجيرجي أحد أعلى القمم في شمال القوقاز ليصطدم بمجموعة مكونة من 33 متسلقا، تمكن 10 منهم من النزول من الجبل بمفردهم، فيما لا يزال مصير 6 آخرين مجهولا.
1: بدأت بمحافظة ظفار أعمال المؤتمر الدولي 11 للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية الذي نظمته وزارة التعليم من خلال استعراض 71 مشاركة علمية. ويعد المؤتمر فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمهنية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. وعلى هامش المؤتمر دشن الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان الذي يمثل منصة تعليمية رقمية حديثة تجمع بين الجغرافيا والتاريخ والتقنيات المكانية، وتدعم توظيف البيانات والخرائط الرقمية في التعليم، بما يعزز مهارات التحليل والتفكير المكاني لدى الطلبة ويربط المعرفة النظرية بالتطبيقات الرقمية ومهارات المستقبل.
2: ناقشت منظمة المدن العربية تطوير عمل مؤسسات المنظمة وتعزيز دور مؤسساتها في تمكين المدن العربية والمدن الذكية والبيئة الرقمية والأمن السبراني لمستقبل حضري آمن، إلى جانب مستقبل التنقل الحضري المستدام في المدن العربية. جاء ذلك في اجتماع المنظمة التنفيذي 64 الذي عقد بمحافظة ظفار على هامش أعمال المؤتمر 20 للمنظمة الذي سيعقد يوم غد بولاية صلالة تحت عنوان مدن أكثر ابتكارا واستدامة.
1: أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة واستدامة الإحصاءات الرسمية ويواكب التوجهات العالمية الحديثة في تطوير العمل الإحصائي مع الالتزام بأعلى متطلبات الجودة والدقة والموثوقية.
5: في إنجاز وطني يعد الأول من نوعه عالمياً، دشن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نتائج مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة واستدامة الإحصاءات الرسمية ويواكب التوجهات العالمية الحديثة في تطوير العمل الإحصائي والتخطيط وصناعة القرار مع الالتزام بأعلى متطلبات الجودة والدقة والموثوقية في هذا الجانب. سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات:
6: هذا المشروع غالبا كان يأخذ كثير من الوقت، حوالي سنة كاملة للحصول على المعلومات. بحمد الله وتوفيقه بإمكاننا اليوم أن نستخرج هذه المعلومات خلال ساعة فقط. هذه المنظومة خلق لنا استدامة في موضوع البيانات المستويات المعيشة والبيانات الاقتصادية اللي عادة بحاجة إليه عند احتساب التضخم أو سلة الغذاء عند الأسر أو في استغلاله في بيانات الحسابات الحكومية.
5: وأظهرت نتائج المشروع أن متوسط الدخل الشهري للأسرة العمانية بلغ في عام 2025 قرابة 1839 ريالا عمانيا، بارتفاع نسبته 18.5% مقارنة بعام 2018، فيما قارب متوسط دخل الأسرة الوافدة 717 ريالا عمانيا بارتفاع تجاوز 7%، وبلغ المتوسط الإجمالي لدخل الأسر نحو 1393 ريالا عمانيا بارتفاع قارب 19%.
6: بدينا بحمد الله وتوفيقه بالتعداد السكاني، كل ما توفرت المعلومات بأكثر دقة والأدوات التقنية المتوفرة، اليوم لدينا الحمد لله بنية تقنية عالية جدا. منظومة حقيقة التحول الرقمي اللي موجود في البلد اليوم ساعد كثير من المؤسسات في استغلاله واستخدامه في صناعة القرار.
5: وفيما يتعلق بمتوسط الإنفاق الكلي الشهري للأسرة العمانية أوضحت النتائج أنه بلغ نحو 1059 ريالا عمانيا في عام 2025 بارتفاع تجاوز 13%، كما بلغ متوسط الإنفاق الكلي الشهري للأسرة الوافدة 400 ريالين بارتفاع نسبته 11%. أما المتوسط الإجمالي للإنفاق الكلي الشهري للأسر فبلغ 798 ريالا عمانيا بارتفاع قارب 16% مقارنة بعام 2018.
2: تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في مدينة السويق الصناعية 2 مليون ريال عماني مع بدء الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية في خطوة تعكس تنامي النشاط الصناعي وتعزز من جاذبية المدينة الصناعية كوجهة للاستثمارات.
7: تشهد مدينة السويق الصناعية عمليات بدء الأعمال الإنشائية لعدد من المصانع والمشاريع الاستثمارية في خطوة تعكس تنامي النشاط الصناعي وتعزز من جاذبية المدينة كوجهة للاستثمارات الصناعية بمحافظة شمال الباطنة بصورة خاصة وفي سلطنة عمان بصورة عامة، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وتمكنت المدينة الصناعية خلال العام الجاري من توطين عدد من المشاريع في قطاعات متنوعة بحجم استثمارات يتجاوز 1,400,000 ريال عماني، ليرتفع إجمالي الاستثمار التراكمي إلى أكثر من 2,000,000 ريال عماني، فيما تجاوزت المساحة الإجمالية المؤجرة 90,000 متر مربع. وتتنوع أنشطة هذه المشاريع بين إنتاج البولي إثلين وتكرير الزيوت الصناعي وتعديل البوليمرات للبيوتيمين وتصنيع بلاط السيراميك. وتدرس مؤسسة مدائن حالياً إمكانية توطين عدد من الطلبات الاستثمارية التي استقبلتها خلال الفترة الماضية، وتشمل مجالات متنوعة من بينها صناعات المحركات والمولدات الكهربائية متعددة الأغراض والمشروبات الغازية والمرطبات ومستحضرات التجميل والعناية، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات والخدمات التي توفرها مدينة السويق الصناعية. كما يتواصل العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتسريع توصيل الخدمات الأساسية للمدينة والمستثمرين. هذا وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لمدينة السويق الصناعية 12,200,000 متر مربع، مشكلة إضافة نوعية إلى منظومة المدن الصناعية في سلطنة عمان، لما تقدمه من فرص استثمارية متميزة وتسهيلات وحوافز تنافسية وبنية أساسية متطورة تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من إطلاق مشروعات مبتكرة، إلى جانب تعزيز الإيرادات غير النفطية للاقتصاد الوطني ودعم سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
1: 34 ترخيصا تعدينيا بمحافظة شمال الشرقية تغطي خامات متنوعة، فيما بلغت إيرادات القطاع نحو 1,600,000 ريال عماني في العام الماضي، بما يعزز تنوع القاعدة التعدينية ويفتح المجال أمام مشروعات جديدة وربطها بالصناعات التحويلية.
8: يشهد قطاع التعدين بمحافظة شمال الشرقية تطوراً متواصلاً في أعمال الاستكشاف والاستثمار في الثروات المعدنية، مستفيداً من تنوع مقوماتها الجيولوجية وما تسخر به من خامات معدنية واعدة، في إطار توجه يستهدف تعظيم القيمة المضافة وتعزيز المحتوى المحلي وربط القطاع بالصناعات التحويلية. وتوضح مؤشرات وزارة الطاقة والمعادن وجود 34 ترخيصاً تعدينياً بالمحافظة تغطي خامات متنوعة، من بينها النحاس والكروم والمنجنيز واللاترايت والرخام ومواد البناء، فيما بلغت الإيرادات التعدينية نحو 1,600,000 ريال عماني في العام الماضي، إلى جانب مساهمات مجتمعية قاربت 264,000 ريال عماني. وتواصل محافظة شمال الشرقية الاستفادة من فرص الاستثمار في خامات أخرى، بما يعزز تنوع القاعدة التعدينية ويفتح المجال أمام مشروعات جديدة في مراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج وربط أنشطة الاستكشاف والاستخراج بالصناعات التحويلية، بما يرفع العائد الاقتصادي من الخامات المحلية ويعزز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والحفر والصيانة والمقاولات والخدمات الفنية. وتسهم الأنشطة التعدينية كذلك في تعزيز التنمية المحلية من خلال توفير فرص العمل والتدريب والمساهمات المجتمعية، إلى جانب تنشيط القطاعات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالعمليات التعدينية، بما يوسع الأثر الاقتصادي للقطاع على المجتمعات المحلية. وتتجه محافظة شمال الشرقية إلى ترسيخ موقعها ضمن المناطق الواعدة في قطاع التعدين بسلطنة عمان، ويأتي ذلك متسقاً مع مستهدفات رؤية عمان 2040، بما يجعل القطاع أحد الروافد الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
2: كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن اعتماد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية التي تتراوح بين 50 إلى 120 بيسة لكل كيلوات ساعة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها. وبحسب التصنيف المعتمد تبلغ رسوم خدمة الشحن 50 بيسة لكل كيلوات ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 90 كيلوات فأقل، فيما تبلغ 90 بيسة لكل كيلوات ساعة للشواحن التي تتراوح قدرتها بين 91 حتى 180 كيلوات، وتصل إلى 120 بيسة لكل كيلوات ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 181 كيلوات فأكثر. ويأتي اعتماد الرسوم في إطار تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان وتعزيز شفافية الأسعار ووضوحها أمام المستخدمين، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة ووضوحا لمالكي المركبات الكهربائية، ويدعم نمو البنية الأساسية لخدمات الشحن واستدامة تشغيلها.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل دولارين و74 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 104 دولارات و54 سنتا للبرميل. عالميا سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا متأثرة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ارتفع خام بريت بنسبة 0.53% ليبلغ 96 دولارا و79 سنتا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.11% ليسجل 91 دولارا و58 سنتا للبرميل.
2: بهذا نكون وصلنا إلى حصاد اليوم الإخباري، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات.
2: مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان.
1: سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة.
2: إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران.
1: من إذاعة سلطنة عمان مستمعينا الكرام، قدمنا لكم الحصاد الإخباري لهذه الليلة. في ختام تقبل تحيات فريق العمل في الإعداد الزميل رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي، وكنا معكم في قراءة حصاد هذه الليلة خالد بن عبد العزيز العبري، ومني داود القاسمي. هذه أجمل التحايا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم. يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب،
3: وهي الكتب التي ترجمت إلى عشرات اللغات وأثارت انتباه صناع الأفلام فقدموها في أعمال شاهدها الملايين.
2: الكتب الجميلة تظل في الذاكرة، ودائما ما يكون الكتاب الجميل مرتبطا بمؤلف له أهميته، بمعنى أنه ألف كتبا جميلة أخرى كثيرة.
3: لكننا في العادة نختار كتابا واحدا فقط لكل كاتب من بين كتبه الجميلة الأخرى،
2: لذا فإن هدف البرنامج هو إثارة رغبة المستمع كي يكون قارئا وأن يبحث عن أعمال هذا الكاتب ويقرأها تباعا.
3: الكاتب الذي نتحدث عن رواية جميلة له هو بريطاني، اسمه جيمس هيلتون. هو ابن القرن العشرين، مولود في بدايته، فعاش نصف قرن وقليلا.
2: تنوعت أعمال هذا الكاتب، إلا أن أشهر أعماله هي الأفق المفقود التي تدور أحداثها في مكان تخيلي.
3: الموضوع الأساسي لهذه الرواية يتحدث حول مسألة تؤرق الإنسان، ألا وهي الشباب الدائم ومحاولة التخلص من الشيخوخة.
2: كم يتمنى الإنسان أن يحقق لنفسه الخلود، أن يعيش شبابا لأطول عدد من السنين، فيلجأ إلى مكان بعيد نموذجي.
3: إنه الحلم بالمكان المثالي المعروف في الفلسفة باسم الطوبوية. الحلم أن يعيش المرء في مكان بلا أمراض أو شيخوخة أو جريمة أو حروب.
2: هذا المكان غير موجود في الواقع ولا في التاريخ، لكن الكثير من الكتاب أوجدوه في أعمالهم الأدبية والفكرية.
3: كالعادة فإننا يجب أن نتعرف على الكاتب الذي ألف الكتاب موضوع الحلقة، وقد اكتشفنا أن وراء كل كتاب جميل كاتب موهوب ألف الكثير من الأعمال الخالدة.
2: جيمس هيلتون مولود في مدينة ليك بمقاطعة لانكشير البريطانية في عام 1900، إذن فقد استهل القرن العشرين نفسه بميلاد كاتب من طراز جيمس هيلتون.
3: جيمس هيلتون تلقى تربية جيدة ومتميزة، حيث أن أباه هو صاحب سلسلة من المدارس.
2: استوحى جيمس هيلتون حياة أبيه المدرس النموذجي، وكتب عنه الرواية المشهورة وداعا يا مستر شيبس.
3: إنها رواية مشهورة تحولت أيضا إلى أفلام بريطانية جميلة أكثر من مرة.
2: بدأ هيلتون حياته كمؤلف في سن مبكرة، حيث نشر روايته الأولى المعنونة كاثرين بنفسها في عام 1920، أي وهو في سن العشرين.
3: شاب صغير يكتب روايته الأولى فتحقق مبيعات عالية في كل أنحاء العالم، لابد أن يكتب المزيد من الروايات.
2: في عام 1934 نشر جيمس هيلتون روايته الأفق المفقود، وهو العام نفسه الذي نشر فيه روايته الجميلة الأخرى وداعا يا مستر شيبس.
3: إنها نجاحات جميلة دفعت الكاتب إلى المزيد من الكتابة، وفي عام 1937 تحولت رواية الأفق المفقود إلى فيلم من إخراج فرانك كابرا.
2: في عام 1939 تحولت رواية وداعا يا مستر شيبس إلى فيلم ناجح، مما دعا هوليود أن تستعين به ككاتب سيناريو.
3: كتب هيلتون رواية أخرى عن أبيه المدرس الفاضل باسم إليك يا مستر شيبس، نشرت عام 1938.
2: حصل السيناريو الذي كتبه هيلتون على جائزة أحسن السيناريو لفيلم السيدة مينيجر عام 1942، مما يؤكد أننا أمام كاتب موهوب حقيقي.
3: وظل جيمس هيلتون في الأربعينيات من القرن الماضي يحصل النجاحات عن رواياته الجديدة، ومنها لا شيء غريب عام 1948،
2: ورواية صباح يوم الرحلة في عام 1951، والزمن الزمن أيضا في عام 1954، وهو العام الذي رحل فيه.
3: كان الكاتب البريطاني جيمس هيلتون قد قرر الاستقرار في هوليود، حيث رحل وهو أحد سكان ولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 54.
2: قامت المؤسسات التعليمية بتدريس رواية الأفق المفقود على الطلاب باللغة الإنجليزية، وقد حدث ذلك لسنوات عديدة في المدارس العربية التي تدرس اللغة الإنجليزية.
3: إنها رواية عن المثالية، من المهم أن نقرأها.
2: كان على ريتشارد أن يغادر مدينة سايغون عاصمة فيتنام مع أخيه جورج عقب اندلاع الثورة،
3: وانطلق 4 أصدقاء نحو المطار من أجل أن يهربوا من الخطر الجاثم وركوب طائرة تخرج بهم من هذه الأزمة.
2: الأصدقاء 4 هم ريتشارد وجورج ثم الزميلة سالي، ومعهم سام الذي يعاني من أزمة مرضية.
3: ونجح 3 منهم في الوصول إلى الطائرة والانطلاق بها في اللحظة الأخيرة وسط مطاردات من رجال التمرد.
2: وانطلقت الطائرة وسط ظروف مناخية صعبة إلى مصير مجهول، واندفعت الثلوج تضرب الطائرة بقوة حتى اصطدمت بجبل الجليد،
3: وبدأت النيران تشتعل في الطائرة بعد أن حطت فوق الجليد، وأسرع ركابها بالخروج من الطائرة التي تحطمت.
2: الآن هم في عالم آخر بعد أن انقطعت سبل الاتصال بالعالم.
3: عندما نظرت سالي إلى الأفق رأت مجموعة من سكان التبت يركبون حيوان اللاما متجهين نحو الطائرة،
2: وبعد قليل كانوا ينتقلون بهم إلى بلاد ما وراء الثلوج، حيث تقع المدينة الفاضلة النموذجية المسمى باسم شانغريلا.
3: المنظر جميل، تملأه الخضرة والأنهار والجبال، إنه أشبه بالفردوس المفقود المنشود.
2: يعيش الناس في شانغريلا فوق قمة العالم، حيث توجد المياه الدافئة. هنا مكان معزول تماماً عن العالم.
3: يعيش الناس هنا بعيدين عن المعاناة التي يعيشها أبناء المدن في كل أنحاء الدنيا، يعيشون في ألفة وسكينة.
2: وفي شانغريلا أحس جورج بالتقارب مع الحسناء الشابة ماريا التي صحبتهم إلى قصر حاكم شانغريلا المعروف باسم اللاما الأكبر.
3: وعرف الثلاثة أن هذا الرجل البسيط قد ناهز 600 عام من العمر، كما عرفوا أن الناس يعيشون في شباب دائم.
2: في أثناء اللقاء الذي تم بين اللاما الأكبر والأصدقاء 3 الذين وصلوا إلى شانغريلا، تكلم الحاكم إلى ريتشارد وطلب منه أن يكتب سيرته الذاتية،
3: وقال:
2: في حياة المرء لحظات يشعر فيها أنه قريب من الخلود.
3: وبدأ ريتشارد يتأقلم مع المكان ويدون مذكرات اللاما الأكبر، فهو يحب مثل هذه الأماكن النموذجية.
2: أما أخوه جورج فقد شعر مع مرور الأيام أنه سجين في المكان حتى ولو كان مثاليا، وتحدث في ذلك إلى ماريا.
3: وأعرب جورج للفتاة الجميلة الشابة أنه يرغب في الذهاب إلى عالمه القديم حيث توجد المدن والبشر.
2: واندهشت ماريا من أفكار جورج، لكن صار عليها أن توافقه في الخروج من شانغريلا وأن تكون معه.
3: وقرر الاثنان الاستئذان من اللاما الأكبر للخروج من شانغريلا، ووافق الحاكم على خروجهما بعد أن حذرهما من هذا القرار الأرعن.
2: ودع ريتشارد أخاه جورج الذي صحب معه حبيبته ماريا ابنة شانغريلا الشابة الجميلة.
3: وما أن خرج الاثنان من المدينة النموذجية حتى تعرضا لعاصفة ثلجية قوية أوقعت بجورج من فوق الجبل،
2: وسقطت معه ماريا، وبدأت المتاعب تحوط بالمتمردين اللذين تمردا على الحياة في عالم طوبوي منشود. كان ريتشارد قد أحس باللوعة على أخيه جورج، فقرر الخروج من شانغريلا للبحث عنه وإعادته مع ماريا مرة أخرى.
3: وطال البحث عن الاثنين وسط الظروف الجوية بالغة الصعوبة، وعواصف الثلوج، وبعد رحلة بعث تم العثور على أخيه.
2: كان جورج قد أصيب إصابة قاتلة، أما الحسناء الشابة ماريا فقد رقدت إلى جواره تبكي.
3: وكانت المفاجأة حين نظر ريتشارد إلى ماريا فرأى وجه امرأة عجوز، وأنها لم تعد شابة جميلة مثل ما كانت.
2: قالت ماريا وهي تبكي:
3: إن من يخرج من شانغريلا يخرج على قوانينها، وتظهر عليه علامات عمره الحقيقي.
2: ماريا عجوز في الثمانين من عمرها وهي تدفع الثمن الآن.
3: وقرر ريتشارد أن يختار حياته وأن يعود إلى شانغريلا مدينة الخلود ليعيش هناك، وأن يتزوج من سالي التي أحبت الحياة هناك.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب.
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
7: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. مراجعة المشروعات الحكومية تحقق وفورات مالية بنحو 70 مليون ريال عماني خلال منتصف العام الجاري. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية بمحافظة ظفار. إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. الاحتلال الإسرائيلي يفتح جبهة تصعيد شاملة ضد الضفة الغربية، وعشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. قتلى وجرحى جراء استمرار المعارك والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. وفاة 11 متسلقا في انهيار جليدي في جبل ميغريغري بشمال القوقاز الروسي. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
1: وصلت السفينة التجارية التي يقودها زوجي إلى ميناء كراتشي في الباكستان بعد 45 يوما. اختار مايكل فندقا قريبا من الميناء، وأسرعت إلى الغرفة للاستراحة.
5: ما بك يا روس؟
4: رأسي ما زال يدور من إثر هذه الرحلة الطويلة. أشعر وكأني قد شربت زجاجة كاملة من الشراب.
5: لا بأس، سوف يزول هذا الإحساس شيئا فشيئا.
4: كم يوما سوف نمكث هنا في كراتشي؟
5: يحتاج الأمر إلى شهر ونصف. أعتقد أننا سوف نبحر إلى ليفربول في أواخر يوليو.
1: هل يوجد أماكن للهو هنا يا مايكل؟
5: للأسف لا، ومعظم العاملين هنا لا يتقنون اللغة الإنجليزية.
4: سيكون الانتظار طويلا. أرجوك مايكل، لا تطل غيابك عني كثيرا خلال النهار.

0: مايكل، لقد تركتني وحدي طوال اليوم.
1: إنه العمل يا روز، أنا أقوم بتحميل السفينة بالقمح.
0: إذا عدنا إلى ليفربول لن أسمح لك بالإبحار ثانية.
1: ومن سيقود السفينة؟
0: مساعدك، لقد قلت لي إنه بارع في القيادة.
1: هذا مستحيل يا روز، لا أستطيع، لن أسمح لأحد بقيادة هذه السفينة.
0: في الحقيقة لقد قررت ألا أرافقك في البحر مرة ثانية.
1: لا بأس، لا بأس، إنها تجربة رائعة لك.
0: أنا في دهشة من هذا الصبر والجلد لدى البحارة يا مايكل.
1: هذا عمل الرجال. إنجلترا جزيرة، وقد فرض على رجالها العمل في البحر وبناء السفن القوية، وقد وصلنا معظم أنحاء العالم في ذلك.
0: لقد تأخرت اليوم كثيرا يا مايكل، لم أعد أستطيع الصبر. ألم تنتهوا من تحميل السفينة؟
1: لقد انتهينا، ولكن كان لدي شغل خاص جدا مع أحد الأصدقاء هنا، وفي الحقيقة

0: أمرائي والملوك.
1: يجب أن تتوقف عن الإبحار.
0: أعدك بذلك عندما نصل سالمين إلى إنجلترا ويصبح الذهب في حوزتي تماما.
1: أبحرنا أخيرا، عدنا من الطريق التي أتينا منها، وكنا نتوقع أن تكون رحلة العودة سهلة ومريحة، ولكن
2: انتباه إلى جميع البحارة، انذار رقم واحد، تهب علينا الآن رياح موسمية وسوف تشتد أكثر وأكثر، وقد تتعرض السفينة للخطر. ابتعدوا عن سور السفينة، اربطوا كل شيء يتحرك وثبتوه، فليستعد الجميع.
1: أنا خائفة يا مايكل.
0: اذهبي إلى غرفتك في أسفل الباخرة، أوصلها إلى هناك يا سام، وعد إلى مقصورة القيادة بسرعة.
3: حاضر يا سيدي.
2: الرياح والأمواج تتحكمان بالسفينة كأنها ريشة طائر. امسك معي الدفة بقوة يا سام. يا إلهي، إلى أين تأخذنا الأمواج والرياح؟ إنها تدفعنا باتجاه المياه الضحلة.
3: سيدي، ماذا جرى؟
2: يبدو أن السفينة قد اصطدمت بالصخور، إنها لا تتحرك. لقد علقنا يا سام. اذهب وانظر البحارة واخبر روز أيضا.
1: ما الذي يجري يا سام؟
3: لقد علقت الباخرة بين الصخور يا سيدتي.
1: غير معقول، كيف حدث ذلك؟
3: حاول مايكل بكل استطاعته أن يتجنب ذلك، لكن شيئا كالسحر كان يجذب الباخرة بقوة نحو الصخور.
1: ما اسم هذا المكان؟
3: إنها جزر كوريا موريا، وهي في بحر العرب. ابقي هنا يا سيدتي.
1: لا، سوف أذهب معك.
2: جاك، هاري، اقتصاف الماء حتى أسفل السفينة وانظرا أين هي عالقة.
4: حاضر سيدي.
2: ماذا رأيت يا جاك؟
5: الغاطس عالق بين صخرتين، الغريب أنهما صغيرتان.
2: كيف علقت السفينة إذن؟
1: هل دفعتك الرياح إلى هنا يا مايكل؟
2: ليست الرياح فقط، هناك أمر أجهله. لقد واجهت من قبل ظروفا مشابهة وأشد من هذه، لكن لم يحدث للباخرة كما حدث اليوم. هناك شيء خفي كان يجذبها، أقسم على ذلك.
3: سيدي، ماذا سوف نفعل؟
2: اجلب لي ثياب الغوص، أنا سوف أغتسل وأعاين الأمر.
1: ماذا رأيت يا مايكل؟
2: يستحيل إخراج السفينة، الصخور تتشبث بها كأنها فريسة. وقد رأيت أيضا هياكل سفن قديمة عالقة، الصدأ قد أكلها وأصبحت مخبأ للأسماك وأفاعي البحر. أرجو ألا تلاقي سفينتنا هذا المصير.
1: لا تكمل، أرجوك.
3: ماذا قررت يا سيدي؟
2: سوف أحاول إخراج السفينة.
3: لكنك قلت بأن هذا مستحيل.
2: سوف ألقي شحنة القمح في البحر وسوف ترفع الأمواج السفينة.
1: هل ستلقي الحمولة؟ هذه خسارة.
2: هذه هي الطريقة الوحيدة في الخروج.

0: لم يفلح الأمر يا سيدي، لقد ألقينا معظم حمولة السفينة من القمح.
1: ارموا المزيد.
0: لم يبقى سوى الحبوب التي في مستودع الطعام، وقد تنفذ خلال أيام.
1: لا بأس، قل البحارة أن يستريحوا الآن، وفي الصباح سأفكر في حل آخر.

0: اتصل بالبحارة يا سام واطلب منهم أن يجتمعوا فورا على ظهر الباخرة.
1: حاضر يا سيدي.
0: اسمعوني جيدا، سوف أنطلق في صباح الغد في زورق النجاة ومعي 20 بحارا باتجاه الشمال نحو مدينة مسقط لطلب النجدة، وسوف يبقى الآخرون هنا على ظهر السفينة.
2: عفوا سيدي.

0: متى تتوقعون العودة؟
1: خلال 5 أيام. آمل أن أعثر على بارجة إنجليزية قوية عند جزيرة صيرة تستطيع إخراجنا. سوف تشرف على البحارة الباقين يا هاردي. لقد تركت لكم زورق نجاة إذا حدث خطب معه.
0: وإذا تأخرت كثيرا يا سيدي؟
1: إذا لم أعد إليكم خلال 10 أيام فعليك أن تترك الباخرة وتختار أقرب مكان على اليابسة حتى تأتيكم النجدة.
0: ولماذا لا نبقى على ظهر الباخرة؟
1: قد يتسبب احتكاك الصخور بإحداث خرق في قاعدة السفينة وتمتلئ بالمياه وتغرق. هيا هيا جهزوا زورق النجاة وزودوه بالماء والطعام. سوف تأتينا معي يا روز. تعالي تعالي نجهز بعض الأغراض الضرورية.

0: مايكل، لماذا تأخذ معك كل هذا العدد من البحارة ما دمت واثقا من العودة؟
1: لو كان باستطاعتي لأخذت أكثر، لكن زورق النجاة لا يتسع.
0: لماذا يا مايكل؟
1: أنا لا أضمن مباغتة البدو لنا في هذه المنطقة.
0: هل يمكن أن يهاجمون وسط البحر؟
1: إنهم يهاجمون وسط البحر وفي البر، إنهم كالجن يظهرون في أي مكان لا تتوقعينه.
0: وماذا لدينا للدفاع عن أنفسنا؟
1: انظري، لدي مسدس به 4 طلقات.
0: هل سوف تستخدمه؟
1: عند الضرورة القصوى سوف أطلق النار في الهواء للتحذير فقط.
0: أنا خائفة يا مايكل.
1: لا تخافي، البدو لن يهاجموننا إلا إذا رفضنا أوامرهم.
0: وماذا يريدون إن صادفناهم؟
1: تسليم ما لدينا.
0: والذهب؟
1: سوف أخفيه في مكان مناسب، سوف يساعدني سام فقط.
0: ستطلعه على سر الذهب؟
1: بل قد أطلعته، أنا مضطر إلى ذلك. ها، لقد جاء سام. اسمعني يا سام، سوف نقوم الآن بتقسيم الذهب ووضعه في صرر صغيرة داخل الصناديق.
2: وماذا بعد ذلك؟
1: سننقله معا سرا إلى زورق النجاة.
3: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التاليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما تظهر كل هذه المشاكل أيضا المرتبطة بالأعاصير والفيضانات المتكررة، حاولت يعني الدول حول العالم بوضع أكثر من 300 مليار في السنوات الماضية لدعم الدول المتأثرة بالفيضانات لحمايتها، سواء لعمل مثل المرتفعات لتحمي الجزر من الغرق، ارتفاع مستوى البحر عن الشواطئ، أو حتى التعويض إذا حدثت أعاصير أو كوارث، يتم تعويض هذه الدول لإعادة ترميم النظم البيئية الموجودة معها والإسكان والاقتصاد وإلى آخره. فالعالم رأى أنه دفع تكاليف هذا أفضل من التوقف عن العجلة الاقتصادية والزيادة في ارتفاع درجات الحرارة. ومع ذلك الكثير من الدول حول العالم حددت عام 2050 عام الحياد الكربوني، أو 2055 حد 2050 حد 2060 حد 2000 وهكذا، يعني وضعت فرصة تصل فيها في مرحلة زمنية معينة أنه كل ثاني أكسيد الكربون الذي أطلقه الإنسان يكون له استدامة، بمعنى يا تلتقطه تجمعه يا تعمل غابات تمتصه وهكذا، يعني أو تجيب بديل لا يحدث فيه انبعاثات لثاني أكسيد الكربون الطاقة النظيفة. ومنها من الحلول أيضا المهمة لهذا الأمر زراعة الأشجار. لذلك أصبح زراعة الأشجار مش فقط للزينة، حتى الناس اللي كانوا في مرحلة معينة ضد زراعة الأشجار بسبب الأهمية لتوفير ما امتصاص لثاني أكسيد الكربون، زراعة الأشجار صار مهم جدا وصار له أيضا قيمة على مستوى امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهذه القيمة تباع في البورصات العالمية. يعني إذا كانت عندك مزرعة أو غابة، هذه الغابة تمتص أفرض مثلا 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون، فهذا 1000 طن يعتبر رصيد مالي، يقدر 1000 طن هذا مثلا إذا كان الطن ب4 ريال يقدر 1000 طن ب40,000 ريال. ففي شركة مثلا أخرى عندها انبعاثات مسموح لها أن تعمل انبعاثات 500 طن، هذه الشركة صار انبعاثاتها 1000 طن، فتشتري تعويض هذا 500 طن من حد أو جهة عندها القدرة على امتصاص 1000 طن 500 طن هذه، فتشتري من صاحب الغابة اللي هي مثلا هيئة البيئة أو جهة معينة مسؤولة عن هذه الغابات، يكون عندها رصيد 1000 طن، فتبيع لهذه الشجرة 500 طن، إذا كان الطن ب4 ريال تبيعه بالسعر الفلاني. وزيادة السعر الطن يعتمد على العرض والطلب، لأن الشركات تحتاج أن تزيد من انبعاثاتها حتى تزيد من إنتاجها. لذلك كلما حدث تنافس على هذا يعني امتصاص ثاني أكسيد الكربون الطبيعي، كلما زادت قيمته من جهة. الأمر الآخر، كلما حافظ الإنسان على هذه الغابات لأنه أصبح لها مردود اقتصادي حقيقي، وبورصات ثاني أكسيد الكربون وامتصاصه موجودة في الصين، موجودة في العالم، وستصل بأسرع وقت، هي على قيد العمل حتى تحدث إذا ما كانت بدأت بشكل بسيط في سلطنة عمان. فهذا سيعطي قيمة وأهمية لزراعة الأشجار وامتصاصها لثاني أكسيد الكربون وحماية الأشجار، وربما هذا يشجع أيضا على حماية الأشجار المعمرة لأنها مخزن للكربون. الأشجار هذه خزنت الكربون خلال فترات طويلة جدا تصل لألف سنة، 300 سنة، 400 سنة. والكربون ليش يخزن؟ لأن الكربون هو العنصر اللي عنده 4 روابط كيميائية. فالكائن الحي حتى يشكل نسيج أو ينمو يحتاج إلى كربون، فيمتص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الأشجار مثلا، وتستخدم الكربون في النمو وفي تشكيل الأنسجة الحية للأشجار وحتى للإنسان ولمختلف الكائنات الحية. لذلك الكربون هكذا يتم تخزينه في الأشجار. الأشجار الضخمة تمتص، كلما نمت هذه الأشجار كلما خزنت الكربون بشكل أكثر، وهذه من المخازن الطبيعية للكربون في دورات الكربون على كوكب الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: جابر تفضل معنا، دخل المجلس ابوي مفتوح الباب، بنسولف وبنت قهوة مع بعض، دومك اللي مستعجل.
1: والحلال عندي مشاوير كثيرة ترى، انا ما فاضي. تصدق اني من الصبح وانا ما هجعت. شل هذا وحط هذا وجيب هذا.
0: يا رجال كلنا تراك ذاك، ما حد فاضي وكل حد عنده مشاوير ما تخلص. ادخل بنت قهوة وبعدين روح كمل مشاويرك.
1: الله يحسن عليك، يعلم الله ودي أدخل معك ونجلس على قهوة وأسمع سوالفك الحلوة، بس إيش أسوي؟ مطرش الدكان.
0: يعني تو أنت رايح دكان جمعة؟
1: بالله عليك يا عزان، وشي معنى إحنا في الحارة غير دكان جمعة؟ أكيد رايح دكان جمعة.
0: إيه عبزين إني سألتك ود الحلال قبل عن تروح وتتعنى. أنا قبل شوية كنت رايح الدكان ولقيته قافل.
1: أفأ قافل؟
0: إيه نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يسلم عباده. خديجة أنتي متأكدة من هذا الكلام؟
2: والله هذا اللي وصلني قبل شوية، متواصلة مع أم عبير وهي اللي خبرتني بالحادث.
0: إنزين متى صار هذا الحادث وهين؟
2: أنت اسمع السالفة وأنا بخبرك بكل شيء.
0: خلا خبريني.
2: الرجال بو اسمه جمعة متعود بعد صلاة الفجر يركب سيارته ويروح المنتزه وين علشان يسوي رياضة، يعني يمشي كمين كيلو كذا ويرجع.
0: زين
2: المهم دخل دوار المنتزه وين بدون ما ينتبه حال السيارات، ويقولها كان ينود، وبعدين تفاجئ بنكال قدامه ودعمه.
0: يلا مسكين جمعة، الله يحفظه ويسلمه من كل شر ومكروه. إنزين كيف أحواله الحين؟ عسى ما متعور.
2: الرجال بخير بس في رضوض بسيطة، وتو وين عاد في المستشفى منوم.
0: يلا الحمد لله أنه بخير وما عنده كسور ولا إصابات خطيرة. سبحان الله، أنا أقول ليش الدكان مقفول؟ طلع الرجال مسوي حادث.
3: خير خير، هجمك مستوي هجمكم. أعوذ بالله، من اللي مسوي حادث؟
0: جارنا جمعة راعي الدكان وين داعم نكال عند دوار المنتزه.
3: انا بعد سمعت طري الحريم انه واحد من اهل الحاره مسوي حادث ويتهدالي، بعدين كني سامع الصبح صوت سياره اسعاف.
0: يا رب سلم، ما انتي متأكدة انش سمعتي صوت الاسعاف ولا يتهادالش؟
3: والله يا ولدي ما اقول لك، يعني ما اني متأكدة بس يتهادالي، يعني هنوبي يمكن حلم.
4: مسعود انا بخبرك كيف صار الحادث.
5: خلا خبريني.
4: الحادث مستوي عند الدوار اللي مقابل المسجد.
5: قصدش الجامع؟
4: هي هو الجامع. الرجال متعود من يخلص مصلي الفجر يروح يسلم على ابوه، وبيقول ما انتبه حال الدوار، يقولوا كان يلعب بتليفونه. دخل الدوار ودعم باص المدرسة.
5: دعم باص مدرسة؟
4: هي نعم، دعم باص المدرسة. بس الحمد لله الحمد لله، الباص ما كان فيه طلاب.
5: الحمد لله الحمد لله. انزين انتي من هين جبتي ذي العلوم؟
4: كينا خبرتني بالسالفة أم نبهان.
5: ومن تكون ذي أم نبهان رويتر؟
4: مسعود هذه زوجة الرجال بو عنده سيارة الغاز.
5: خلاص خلاص معروف. انزين الرجال كيف صحته الحين؟ عساه بخير؟
4: هي الرجال بخير ويتكلم وحالته مستقرة، بس يعني يقولوا ها عنده كسور بسيطة. يعني بالله عليك واحد داعم باص مدرسة، يعني مسعود أكيد بيتعور، يعني ما يبغى لها تفكير.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب سلم، الله يشفيه ويعافيه.
6: أنا بخبرك بسالفة الحادث واسمع العلوم الأكيدة مني أنا.
1: هي والله إن شاء الله يميمونة، هات علومش.
6: الرجال واحد ليلة متعود من يخلص مصلي الفجر يروح مزرعته يطعم الهوش، وبعدين عاد يرجع دكانه.
1: إنزين يا ميمونة.
6: الرجال ماشي في طريقه وكان يسرع، وتفاجأ بالدوار مال صناعية بيكون جالس يلعب في المسجل مال سيارته، وما انتبه حال الدوار. المهم دخل في الدوار ومات واحد يمسك بريك ودعم شاحنة.
7: أعوذ بالله، دعم شاحنة؟
6: دعم نعم شاحنة وحليله، وحالته عادته وصعبة.
7: لا إله إلا الله محمد رسول الله. زين ميمونة كيف حالته تو؟
6: أها أقول لك ترى حالته صعبة، ما تسمع الرجال تو مرقد في المستشفى وما حد يدخل عنده غير أهله بس.
7: أهم شيء حالته مستقرة، يعني يتكلمي، عنده حواسه.
6: أها يقولوا لك أوين يهذي، يقول كلام ما مفهوم، وحد يقول فاقد الوعي وما يتكلم، وحد نوبة يقول بعده تحت تأثير المخدر. المهم ما عنده حواسه، ما عنده، وحتى زوجته ما يعرفه.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكين والله. إنزين ميمونة حاول تجمل تتصل بزوجته، نعرف منها كل شيء، ترى هذا صاحبنا وجارنا ومنا وفينا، ونريد نعرف حالته ونطمن عليه.
6: أها زوجته تراني أنا حاول أتصل فيها من الصبح ما تشل تلفون هذه الحرمة.
7: وحليل مسكينة أكيد مرتبشة بزوجها، أكيد ما فاضي حال اتصالات. أقول ميمونة أنا لازم أروح المستشفى أزوره وأطمن عليه، هذا واجب. ترى نعم ما هاجلني ما أروح المستشفى.
6: تزور منت وانت؟ أقول لك ممنوع الزيارة عليه، ما تسمع أنت؟ حاليا ما يدخلوا عليه غير أهله وبس.
7: يا بنت الحلال على الأقل أوصل المستشفى، ذا واجب، وأسأل عنه وأطمن عليه.
6: إنزين انتظر كم ساعة لحد ما توصلنا الأخبار الأكيدة يا رجال.
7: نعم، يعني يا ميمونة كل هذه الأخبار اللي سمعتها من نشتو ما أكيدة؟
0: يا جماعة الخير، أنا ناوي أروح المستشفى أزور جارنا جمعة واطمن عليه، حد منكم يرابعني وهيروح معي؟
7: تو؟
0: نعم تو بطلع، واللي يروح معي يتجهز وخلى روحنا.
5: عزان احنا جاهزين من الحين، بس انت متأكد انهم يدخلوا عليه؟ يمكن ممنوعة عليه الزيارة.
0: حتى لو افترضنا انه الزيارة ممنوعة عليه، على الأقل بنوصل وبنشوف أهله وبنتكلم معهم وبيطمنون عليه بإذن الله. جمعة جارنا وصاحبنا والواجب نزوره ونطمن عليه.
7: يا سلام عليك يا عزان، كلامك صحيح. نعم احنا بنوصل المستشفى وبنطمن عليه، سواء دخلنا عنده او كلمنا حد من اهله، اهم شيء نوصل المستشفى وندي الواجب.
5: زين الحين حالته كيف؟ شيء وصلتكم اخبار عنه؟
0: والله ايش اقول لك يا مسعود، كل حد يقول بشيء، ما نعرف نصدق من ونكذب من. المشكلة ما نعرف حد من أهله وهنتصل فيه وهنسألهم عنه. الشيء الوحيد اللي متأكدين منه إنه مسوي حادث وحاليا في المستشفى، هذا فقط اللي متأكدين منه، أما باقي التفاصيل ما نعرفها. ومن نوصل المستشفى بإذن الله تعالى أكيد بنعرف كل شيء.
5: يلا اللي تشوفه، تريدون نروح المستشفى؟ خلا أنا ذاهب من تو.
7: والنعم فيكم، يلا خلا روحنا عن نتأخر لأن الزيارة تنتهي الساعة 6.
0: أسألكم وين مكتب الاستعلامات؟ ما أشوفه هنا.
7: معقلك؟ يمكن في الدور الثاني.
5: هذا مكتب الاستعلامات قبل المقهى.
0: هي والله سرقك هذا المكتب ولد الحلال، من الدهديرة ما شفناه. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام والرحمة، تفضلوا.
0: أقول إحنا بغينا نستفسر عن
9: يا أخويا ما يستويكين.
7: تو ذا ما كنا صوت جمعة ولا أنا غلطان؟
5: لا لا لا ما غلطان صدقك، هذا كنا صوت جمعة.
0: هذا جمعة يا ناس، متأكد إنه هذا جمعة؟
7: عزان شوف هناك، شوف
0: هين هناك
7: المقهى اللي جنبك، شوف من اللي جالس في الطاولة.
5: أبوي هذا جمعة.
7: اسمح لنا أخوي لو تكرم، اللي باغين نستفسر عنه خلاص حصلنا.
0: الحمد لله على السلامة جمعة.
7: تو انت مو جالس سوى هنا؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، انت ومن هين طلعتوا لي؟ لا سلام ولا كلام.
5: ما مهم حن من وين طلعنا لك، اهم شيء انت بخير.
7: ود الحلال جايين نطمن عليك.
10: يا الربع أنا بخير وما في غير العافية.
0: كيف ما فيك إلا العافية؟ إحنا سمعنا إنك مسوي حادث.
10: أعوذ بالله، بسم الله، الله يكفاني ويكفاكم شر الحوادث. أنتوا من خبركم إني أنا مسوي حادث؟
5: ما مهم من خبرنا، أهم شيء أنت بخير.
10: أنا بخير وعافية وقدامكم ها بالحامي، وش حامي؟ ما في شيء غير العافية. يا الربع اللي استوالي ما يسمى حادث، هذه رضة سبسيطة دقة في الشبك في الدوار، شاحت علي موتر وما تمالكت ودعمت في الشبك والرصيف واني بخير وعافية.
1: دعمت الشبك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الكلام اللي وصلنا أنا إنك داعم شاحنة.
5: هو أنا وصلني كلام إنك داعم باص مدرسة؟
10: وانت عزان هيش من كلام وصلك؟
0: أنا وصلني إنك راض فنكال.
10: إني رأى الركاب فالكم فالتراب، إني داعم الشبك والرصيف في الدوار، وما عندي غير رضوض بسيطة في يديني.
1: رضوض بس يا جمعة؟
10: نعم رضوض بسيطة لا يكون وصلك كلام إني متوفي.
1: والله يا جمعة أنا شخصيا وصلني كلام يخوف الحلال. ما علينا ما علينا، كمل سالفة.
10: بقصي عليكم، المهم واحد من خوان شمي قال لازم أشلك مستشفي. جيت مستشفي وربطوا لي يدي وقالوا لي توكل على الله واقبض دربك، يشهد الله حتى أدول ما عطوني. والحين الحمد لله هبت ريح قدامكم بخير وعافية، أضرب كمين سندويكة من هذي مطعم وبرد عزيبي.
0: أنا أبا أعرف بس ويش يستفيد هالناس لما يهولوا الأخبار وينشروا شائعات؟
10: لو ما أعرف. يلا ما علينا كل واحد وضميره.
5: أقول رأى الركاب، إيش رأيك بمناسبة سلامتك هذه تعزمنا وتطلبنا كل واحد ثلاث سندويكات؟
10: تم يا إيار، يسدك ثلاثة ولا زيدك.
5: أقول لك خلي هنا أربعة.
10: وانت عزاني قطنك ثلاثة.
0: أنا حقيقة صايم لكن بعدني ما أردك ولا يرد الكريم إلا اللئيم. اطلب لي أبوي سبع سندويكات وبفطر بهن بإذن الله تعالى يوم أرد البيت.
10: وفقر رع الركاب.
11: الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكرام وفقرات جديدة في أسلوب حياة.
1: البعض ينسى أن لديه ابتسامة جميلة، والبعض قد يمر عليه يوم كامل دون أن يبتسم، ولكن هل تعلمون أن الابتسامة لوحدها قد تغير الحياة من حولنا للأفضل؟
2: فالابتسامة تخرجنا من ضغوطات الحياة، تجعلنا نفكر بإيجابية في كل خطواتنا، تجعلنا دائما متفائلين، والتفاؤل أسلوب حياة.
1: كل التحية والتقدير من فريق العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسيني.
2: أهلا بكم.

0: مع تزايد الضغوط اليومية، أصبح الإنسان يبحث عن وسائل تعيد إليه التوازن الجسدي والنفسي بعيدا عن صخب الحياة. وهذه الضغوط اليومية أصبحت بطبيعة الحال جزء من حياتنا. هناك أساليب متعددة تدفع الشخص ربما للخروج من روتينه اليومي، من بينها الانضمام لرحلات العلاج الاستشفائي، وهي التي تجمع بين الاسترخاء والعلاج. وهنا نقطة وعد أن هذه الرحلات مختلفة نوعا ما عن الرحلات السياحية.
1: نعم فاطمة، أكيد اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء في أسلوب حياة على مفهوم العلاج الاستشفائي، فوائده، أنواعه، وأهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد بوجودي من بينكم وشكرا على الاستضافة.
0: إذن رحلات العلاج الاستشفائي لا تقتصر على التغيير أو كسر الروتين، وإنما يعني تأخذ منحى صحي أكثر. بداية عرفنا ما المقصود برحلات العلاج الاستشفائي.
2: طيب، هو غالب الإنسان بما أنه جالس ينتج وينجز، خصوصا في الفترة الحالية ما شاء الله، يعني أنه الموظفين والناس بشكل عام جلسات، يعني أنها تبذل جهد كبير جدا في أن نحن نوصل إلى
0: أهدافنا.
2: يعني أهدافنا في الحياة، وحتى أهداف المؤسسات والحكومات وإلى آخره. فمن الطبيعي أنك أنت لما تكون إنسان منتج تحتاج إلى أنك أنت تشوف لك المكان اللي خلينا نقول يحتويك أو يعلمك كيف تتف

0: وأحيانا حتى أتبع نظام غذائي معين أو رياضة أو أي كان، بحيث أن أنا أحافظ على صحتي، صح ولا لا؟ أو السيارة تحتاج أنك تشيكها دائما بحيث أنك تحافظ على وضعها، بحيث أنها تكون يعني أنها آمنة. نفس الشيء الوضع النفسي، أنا أحتاج أن أنا أتعلم مهارات معينة، أسوي أشياء معينة، روتين حياتي يكون بشكل معين عشان أنا صحتي تكون في وضع جيد. طبعا الحياة دائما تكون مرة فوق ومرة تحت، أحيانا تتعرض لضغوطات، أحيانا والله مرتاح، فهذه التقلبات اللي فوق وتحت وإلى آخره تحتاج إلى شخص يعلمك أو يرشدك كيف أنت تتعامل معها. فهذه الرحلات الاستشفائية نحن نعلم الناس، هو ما تكون بمثابة هروب أن أنا أروح وغمض عيني وأحس بشعور حلو وأرجع والأمور تمام، لا، أحيانا حتى تكون شوية فيها جهد نفسي، فيها يعني تتحرك شوي من داخلك وتشوف قناعاتك وإيش الأشياء اللي تحتاج تغيرها تبدلها تطورها وإلى آخره، وهذا الموضوع ما سهل.
1: إذن هي ليست رحلة سياحية فقط.
0: هي ليست رحلة سياحية فقط. الحين الفرق ما بين الرحلة الاستشفائية والفرق ما بين الرحلة العادية، غالبا الشباب يعني ما شاء الله عليهم الحين زادت رحلات الهايكينج والتسلق
1: الرحلات الجماعية،
0: والرحلات
1: السفر
0: الجماعية
1: الجماعي.
0: بالضبط، فهذا شيء جميل وممتاز بالعكس، ولكن الحين انت رايح ترفه عن نفسك بس، او احيانا حتى في الهايكينج ورحلات المغامرة انت ترفع الادرينالين، صح ولا لا؟ بس نحن لا، الحين قاسين نتعامل مع شيء مختلف تماما، انا الحين اخذك هناك اريدك تهدأ شوية، اريدك بالعلا تشوف الاشياء اللي في الخارج، تشوف الاشياء اللي في الداخل،
1: داخلك.
0: كيف افكارك جالسة، خلينا اقول التسلسل مال افكارك، التسلسل مال مشاعرك
1: تهدأ.
0: بالضبط. الحين لما يصير الرحلة هذه مرتبة ومصممة بطريقة جدا علمية، ما بطريقة فضفاضة أو بطريقة
1: ممتاز.
0: هلامية، فالشخص لما يجينا يعني إنه هو في أيدي ناس دارسة كيف تصمم هذه الرحلات، دارسة الإنسان من ناحية الكيمياء اللي في الجسم وكهرباء الدماغ وكل هذه الأشياء، كيف الإنسان يحس، إيش يحس، كيف أنا ممكن أنقله من نقطة ألف إلى نقطة باء من ناحية العواطف والمشاعر والأفكار
1: واضح.
0: والجانب النفسي. فالحين هذا جدا مهم بينها رحلة عادية أنا راح أكتشف الأشياء اللي في الخارج من طبيعة وتاريخ وإلى آخره، لأني أنا أكتشف نفسي، أكتشف الأشياء اللي في الداخل.
1: واضح. إذن هو جاي وهو عنده مشكلة،
0: صحيح.
1: يفترض أنه يعني حاجة مثلا مسببة له أرق، قلة نوم، قلق، ربما بدايات اكتئاب، يعني في حوار قبل.
0: صحيح.
1: وهل رحلاتكم هذه كلها مثلا ممكن تكون داخلية فقط، أو ممكن هل هي أو سفر لخارج البلد؟ أيضا في سؤال خطر في بالي أستاذ أحمد، إذن أنتم ما تفرقوا عن المعالج النفسي؟ أنا ممكن أجيك نختصر كل هذا وأجي لمكانكم أو مركزكم وأقول المشكلة اللي عندي ونبدأ رحلة العلاج.
0: الحين في مسألة ان نحن نطلع برا عمان، ما شيئا ان نحن نطلع برا عمان،
1: أوكي،
0: نحن بس رحلاتنا في عمان، لان عمان ما شاء الله يعني اللي
1: زاخرة بالواقع.
0: جدا
1: نعم،
0: وبلد مريحة، الناس ترتاح
1: جميل.
0: من توصل، ما من توصل مطار هم في الطائرة بتهبط يقول لك انا ارتحت من اول ما وصلت، والناس يعني ان دائما انا اسمع هذه الكلمة،
1: جميل.
0: فبلادنا الحمد لله جدا مريحة. طيب،
1: فإذا تختاروا المواقع في البلد.
0: نحن نختار المواقع في البلد، صحيح.
1: نعم.
0: الجانب الثاني، نحن الشخص اللي يجينا هذا البرنامج مصمم لشيء معين، فالناس اللي تجي تسجل معانا نحن أول شيء نسوي معاهم مثل الاستبيان، يعبي، بعد الاستبيان نروح نقابلهم، بعدين نشوف إذا هذا الشخص نحن نقدر نخدمه ولا لا.
1: جميل.
0: ففي ناس مثلا قل لي وصل حل مرحلة الاكتئاب أو الوسواس القهري وإلى آخره، هذا لا، هذا أنا أقول له روح إلى طبيب أو استشاري نفسي، حتى وإن كان في عندنا استشاريين نفسيين. ليش؟ لأن طريقة التعامل معه مختلفة، حتى الغرفة اللي يجلس فيها لما يسوي الجلسة هذه اللي هي تكون فرد لفرد تكون مختلفة، في أرقام مختلفة من ناحية سعة الغرفة، من ناحية الضوء اللي موجود، وكل هذه الأشياء نحن طبعا نخليها في عين الاعتبار. نحن يعني إن الشيء اللي نقدمه للشخص أسلوب حياة أكثر من كونه علاج، فأنا ما أروح أعطي أدوية، أنا ما أروح أعطي الاستشارات اللي وصل إلى مرحلة الاكتئاب، لا، أنت تجيني أصلا قبل وأعطيك أسلوب الحياة، أساعدك في أسلوب الحياة اللي يساعدك أنك أنت ما توصل إلى هناك. مثل اللي يروح عند مثلا استشاري تغذية،

0: الإنسان يكون جسمه يعني إنه يحس إنه مرتاح في جسمه، يحس إنه
1: قوي وقاية نفسيا نقول
0: بالضبط. فهي تشتغل بهذا الطريقة، وأحياناً ما لازم تكون ترى عندك مشاكل كبيرة.
1: جميل.
0: أنا مثلاً خلينا أقول أنا
1: تغيير روتين، كسر
0: تغيير روتين، أو أنا مثلاً مقبل على زواج، أو أنا باغي أحس إني أنا أكثر مرتاح مع جميل. نفسي. الحين اللي يقبل على زواج هو ما فهم نفسه من داخل، من الصعب إنه هو يفهم الطرف الآخر، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فأنا غالباً يعني ما عندي مشاكل كبيرة، ولكن أنا باغي يعني إن أستمتع في هذه الحياة أكثر.
1: كأني يعني أعمل وقفة، أدخل من مرحلة لمرحلة أخرى.
0: فيصير أحياناً يقدر يستمتع بالأشياء البسيطة أكثر. فأنا المشي على البحر، مشاهدة شروق الشمس، أحياناً تمر على زهر، ناس يمر عليها مرور الكرام، ما يقدر يستمتع بهذه الأشياء البسيطة، المشي في الليل، صح ولا لا؟
1: والفرق أنكم تقوموا بكل هذه الأشياء في الهواء الطلق.
0: صحيح. طبعا طبيعة حالها تأثير جدا جدا كبير، وهذه أشياء مثبتة علميا.
1: جميل.
0: مثبتة يعني حتى من ناحية تشريحية حالها إثبات علمي، في أوراق علمية، وفي يعني بحوث، طبعا اللي يدخل موقعنا بيحصلها موجودة هناك، يقدر ينزلها ويقرأ هذه البحوث. أن كيف تروح وتتصل بالطبيعة. لما أقول اتصال بالطبيعة أنا ما أقصد أنك تروح وتبحر أو تنزل بحبل، هذا لا، أنت قاس ترفع الأدرينالين، قاس تتحمس. الاتصال بالطبيعة شكله شوي مختلف تماما، أو يعني
1: تتأمل
0: في الطبيعة. فلما تدخل في هذا النوع من المشاعر، وفي هذا السكون، في هذا الهدوء، فعلا تبدأ تتصل في الطبيعة وتشعر بمشاعر أخرى. الحين في ناس أنا أحيانا أشوفهم فعلا يروح يطلع على البحر وتسمع السماعة صوت إلى الآخر، ويعني وايد أشياء تصير، هذا يعني إنه بعيد نوعا ما عن الاتصال في الطبيعة، هو طالع في الخارج ولكن ما اتصل في الطبيعة. الاتصال في الطبيعة
1: بس
0: يكون
1: يستمتع بطريقته. أستاذ أحمد
0: هو يستمتع، بس نسمي الأشياء بأسمائها. نعم. فقط.
1: جميل.
2: طيب خلنا نتكلم أكثر عن الفئات التي تستهدفها هذه الرحلات، أكثر الفئات إقبالا.
0: صدقا في خلال السنوات الماضية نحن بدينا من 2018، وأول تجربة كانت حالي 2016، وبعدين بديتها كشركة. جونا صدقا الناس اللي يعني مدراء العموم اللي هم CEOs، أحيانا ملاك الشركات، لأنهم يتعرضوا حل ضغط جدا جدا جدا عالي، وهو فاهم هذا الفكرة، أن أنا ترى ما دائما الفلوس تشتري راحتي، حلها دور كبير لا ننكر، ولكن أنا مهما كان عندي من من من الفلوس ورايح وجاي، لأنه هو قرب كل هذه الأشياء.
1: صحيح.
0: يقول لك أنا يعني إن لا أزال أشعر بهذا الضغط، لا أزال أشعر أن في شيء مثلا قد يكون شيء ناقص وإلى آخره. طبعا خلينا نكون واضح، أول شيء اللي ندله على كل الناس أن أول شيء تلقى لله سبحانه وتعالى.
1: أكيد.
0: هو مصدر كل شيء، هو اللي يعينك، هو اللي يقويك، هو اللي يريحك، هو أذكارك، اتصالك بالله سبحانه وتعالى، قراءتك للقرآن، هذه كثير تساعدك، بالإضافة إلى التمارين والأشياء اللي نعطيك إياها والتأملات وإلى آخره. فهم غالبا هذه الناس اللي يجون لأنهم يتعرضوا لضغط كبير. مؤخرا فتحت مساحة اسمها كنف. هذه المساحة نفس الشيء تستهدف الموظفين، أو خلينا أقول الناس أقل دخلا من مدراء العموم، بحيث أنه لأن تكلفة الرحلة شوية تكلفتها جدا عالية. طيب فالمساحة هذه تكلفتها شوي أقل، ونفس الشيء تعطيك هذه التجربة كأنها تجربة صغيرة للرحلة الكبيرة، لأن نحن رحلاتنا غالبا تكون 7 أيام 8 أيام.
1: نعم. كنت يعني سبقتني كنت بسألك عن مدة الرحلة. إذن هي ليست علاج لي مثل ما قلت لي، أو بديل العلاج النفسي والسلوكي.
0: صحيح.
1: هذه نقطة. الشيء الآخر، هل يتم تصميم هذه الرحلات لمجموعات أو ممكن تكون فردية أستاذ أحمد؟
0: الحين إحنا في عندنا نوعين من الرحلات، في المجموعات وفي الفردية. المجموعات غالبا ما تكون مصممة سابقا بالتعاون مع الاستشاري النفسي ومع المدربين الآخرين اللي نتعامل معهم، وبعدين نبدأ نحن تبدأ الناس تسجل ونختار منهم الناس اللي نحن نقدر نفيدهم بشكل أفضل. أما الأشخاص لما يجون بشكل أفراد، يعني نقول شخصين 3 بالكثير، أو حتى لو شخص واحد، نحن نجيو نجلس معه، إيش الشيء اللي تقاس تمر فيه في حياتك، إيش الأحداث اللي صارت لك مؤخرا، إيش أهدافك من هذه الرحلة، إيش تريد توصل، على أساس أن احنا نبدأ نصمم له كم عدد أيام الرحلة، إيش الأماكن اللي بنروح،
1: حاجة تناسبه يعني
0: بالضبط، إيش الأشياء اللي بيسويها خلال هذه الرحلة.
1: جميل.
2: ممتاز. طيب أنت تكلمت عن أن الرحلات هي رحلات داخلية، إيش أهم هذه الوجهات اللي أخذت فيها كتجربة، يعني رحلات استشفائية؟
0: والله يعني أنه أنا من شخصيا من محبين الجبل الأخضر، فدائما أروح الجبل الأخضر، يعني أنه مكان فيه زراعة وفيه فواكه يعني موسمية، فيه هدوء جدا جميل المكان أصلا. لما تدخل في أماكن، لما ندخلها شوية معزولة عن الناس، ويعني أنها آمنة، ما تحصل حد فيها، ما تحصل فيه مثلا سيارات رايحة جاية، ناس بالقرب منك يكونوا، تعتبر يعني مكان جدا جميل
1: مثالي.
0: أنك أنت يعني أنه تجلس مع نفسك وتتأمل وتدخل في داخلك، تغوص في أعماقك.
1: جميل.
0: صلالة نروحها يعني على حسب الموسم، نفس الشيء صراحة في كثير من الضيوف اللي يكونوا معنا يحبوا صلالة، ولكن صدقا هم يحبوا التجربة أكثر من المكان نفسه. المكان له تأثير، ولكن التجربة لها التأثير الأعمق يعني،
1: وهذا هو الأهم.
0: صحيح.
1: إذا الآن شخص سبع سمعنا ولفتت الفكرة، خذنا يعني في أكثر داخل هذه الرحلة، أعطينا ممكن تفاصيل تنفيذها على أرض الواقع، إيش تسوون خلال يعني باختصار خلال 7 أيام؟
0: طيب من البداية لما يدخل معاني يسجل في الموقع، مثل ما قلت، يعبي أسئلة معينة بحيث أننا نحن نعرف يعني نتعرف عليه بشكل أفضل ونقدر نخدمه بشكل أفضل. بعد ما نتعرف عليه أكثر، نبدأ نصمم يعني أن الرحلة جماعية، ولكن نسوي شيء خصيصا حالة خلال هذه الرحلة، نبدأ نرتبها بشكل أفضل. من بعدين يعني أنه نستقبلهم في المطار، نأخذهم على المكان اللي هو في الرحلة. يبدأ الجدول بعدها اليوم الثاني، لأن أول يوم يكون بس عبارة عن الوصول، وغالبا ما يكون في تأمل الشروق وتأمل الغروب. وخلال هذه الفترة ما بين الشروق والغروب يكون في تمارين ومحاضرات. هذه التمارين غالبا ما نعلمه أشياء هو لما يرجع إلى بلده، أو لما يرجع هنا مسقط، يبدأ يطبق هذه الأشياء عشان ما تكون هرب من شعور معين هو قاعد يعيش الحين. هو يرجع من هناك بأدوات معينة يقدر يستخدمها خلال يومه. والأشياء هذه تكون أشياء بسيطة، يعني نسويها خلال اليوم. وايد حريصين أن نحن ما نطلع بعيدا عن الدين والعادات والتقاليد، عشان ما يشعر الإنسان بغربة أنه هو قاعد يسوي هالأشياء. نحن أجدادنا سابقا تحصلين غالبا في المزرعة، ولما تعب وكذا وقف وشرب ماء وجلس تحت النخلة وخذ لحظة يتأمل فيها الشجر وارتاح من داخل، تحسين مرتاح مطمن. فنحاول ندخل في نفس يعني إنه في نفس هذه الأجواء وبطريقة علمية نشرح لهم الجانب العلمي منها.
2: طيب يعني كيف من خلال، أكيد أنت ذكرت أنكم بدأتوا يعني من عام 2018.
0: صحيح.
2: في هذه الرحلة أكيد هناك الكثير من التحديات اللي واجهتوها، من خلنا نقول التقييمات سواء كان إيجابية أو سلبية، فكيف تقيمون أثر هذه التجربة مع المشاركين بعد انتهاء كل فترة من برنامج معين؟
0: هو اللي يصير أنه في معانا يعني أنه أشخاص متخصصين في هذا القياس.
2: نعم.
0: كيف أنه يقيس
1: قياس الأثر.
0: غالبا ما نعتد بالتغذية الراجعة اللي دقينا من أول أسبوع، لأن الإنسان يعني أنه توك أنت راجع من سفر، فهو طبيعي أنك تكون مبسوط، صح ولا لا؟
2: صح.
0: يعني وغالبا نشوف نرجع نتواصل معه بعد 3 شهور أو بعد 6 شهور أو أحيانا 9 شهور، أنه كيفك فلان، طمني عليك، إيش صار، هل استفدت، تحس نفسك استفدت، لأنه هو بيرجع وبيطبق، وهناك نحن نقدر نقيس الأثر الحقيقي. في محاضرات كثيرة تطلع منها أو تجارب كثيرة تطلع منها وتحس أنك أنت طائرة في السماء وفرحانة ومبسوطة، بس يعني أن أثرها لحظي أو بسيط. أنا أريد أتأكد أن الضيف لما يجيني يأخذ شيء يقدر يفيده على حياته بالكامل. فعشان كذا أنا أسأله بعد فترة، ما أسأله بعد الأسبوع، يعني أنه خلال هذاك الأسبوع اللي خلصت فيه الرحلة مباشرة.
1: نتمنى يعني المستمعين اليوم يعني أضافوا معلومة جديدة لحصيلة معرفتهم ومعلوماتهم عن موضوع الرحلات وأنواع الرحلات. يعني واحدة من الرحلات التي يجب أن يحطوها في بالهم موضوع اللي هو العلاج الاستشفائي. خالص الشكر والتقدير لك أستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. نتمنى اليوم المعلومات اللي قدمها عن موضوع العلاج الاستشفائي كانت مفيدة، وفي أشخاص ممكن مهتمين بهذا الموضوع وحابين أنهم يخوضوا هذه التجربة، فأعتقد أنهم ممكن يطلعوا على يعني تفاصيل هذا الموضوع من خلال صفحة الإنستغرام الخاصة فيكم أستاذ أحمد.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا بإمكانكم تحصلوا صفحتنا على الإنستغرام، بس تكتب رحالة العلم وتظهر لك الصفحة، وحياكم الله سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، ممكن يعني نساعدكم في ظروف الحياة.
2: شكرا لك، كل التوفيق لك.
0: شكرا جزيلا.

0: حديث اليوم.
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع وسائل التواصل في حياتنا وحياة أبنائنا، كيف نجنبهم مخاطرها وكيف نحقق التربية الواعية لأبنائنا، حيث أكيد وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم تؤثر على السلوك، سلوك الأبناء، تنافس الأسرة في تربية أبنائهم في توجيههم، مما قد يؤدي إلى ظهور مخاطر منها الإدمان والعزلة والتنمر الإلكتروني.
2: نعم، لوسائل التواصل الاجتماعي العديد ومن الفوائد، هناك فوائد جمة متعلقة باكتساب المعرفة، المهارات، التعلم، الانفتاح نحو الآخر أكيد بطريقة إيجابية، لكن كل هذه الأمور يجب أن تكون من خلال الاستخدام الآمن والمتوازن للتقنية وتحت نظر ومراقبة الآباء والأمهات. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة سمية بن سليمان الراشدي، وهي ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد رح نعرف ماذا يعني هذا المصطلح، ولها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. أهلا وسهلا بك سمية.
3: أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذة سمية، نحن نعيش أكيد اليوم في عالم تسيطر عليه الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، و ربما هذا الشيء يحدث التأثير بشكل مباشر أو بغير مباشر في طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء. فنتكلم بشكل كذا مفصل عن تأثير الشاشات على علاقة الأب أو الأب والأم بأبنائهم.
3: نيجي أول شيء على جوهر العلاقة أصلا بين الوالدين وما بين الأبناء، هي قائمة على عدة محاور أساسية. خلينا نقول أول شيء مبنية على الحضور، مبنية على الحوار، مبنية على الشعور بالأمان، ومبنية على التأثير. فأول شيء عندنا ناخذ الحضور. صار عندنا من الصعب جدا الحين إن احنا نكرس وقتنا وطاقتنا وحضور على كافة المستويات، اللي هو ما بس حضور جسدي، حضور نفسي، حضور عقلي مع أطفالنا. اليوم صار عندنا مشتتات كثيرة، وأول مشتت اللي هي السوشيال ميديا والتقنية هذه، فصار جدا الآباء ما قادرين يعني ياخذوا الحضور الكامل وما قادرين يتواجدوا بشكل كامل مع أطفالهم، فهذا مؤثر جدا يعني عميق في مجرى العلاقة. نجي على الشيء الثاني اللي هو الحوار. قبل سابقا إيش يصير إن إحنا لما نجي من المدرسة يكون طول الوقت عندنا حوار مفتوح، عندنا مساحة كبيرة جدا للحوار مع آبائنا. الحين صار عندنا هذه الفراغات أو هذه الأوقات من اليوم إحنا دائما كآباء أمهات نعبيها بإيش؟ بالهواتف، لأن إحنا خلاص مكتفيين من يومنا، مكتفيين من الزحمة اللي صارت فيه، فكأننا نبى نهرب أو كأننا نبى نهرب من واقعنا ونبى شوية نسلي نفسنا فنستخدم الهواتف يعني. في المقابل في عندنا أطفال يعني ما جالسين نعطيهم لا الحضور ولا الحوار، ف يعني نقصان فرص الحوار مع الأطفال تؤثر على علاقتنا مع أبنائنا. الشيء الثاني صار عندنا قبل سابقا التأثير، نعرف إن الطفل يا إما يتأثر من أصدقائه المقربين أو العائلة المقربة، يا من المدرسة يا من الوالدين. الحين صار عندنا عامل تأثير آخر إحنا ما قادرين نتحكم فيه، اللي هو السوشيال ميديا، المحتوى اللي يعرض فيه. فصار كأن العائلة تحاول تثبت إن ما أنا بس المصدر الوحيد أصلاً للمعلومة في هذه الحياة، في حياة طفلي، بل هل أنا الملجأ الآمن لطفلي حتى يتأكد من صحة هذه المعلومة. صارت عندنا منافسة، يعني يحاول الوالدين إثبات هل هذا الطفل أصلاً سيلجأ لي إذا احتاج إنه يتأكد من صحة هذه المعلومة. كذلك عندنا اللي هو الاهتمام والشعور بالأمان، عند هذا يعني يعتبر ركيزة أساسية في علاقتنا مع الأطفال. لما احنا نشغل بالهاتف، ايش الرسالة اللي نقدمها للأطفال؟ او ايش الرسالة اللي يفهمها الطفل اصلا لما انا اجلس منشغل على الهاتف؟ ان امي وابوي ما يهتموا فيني، انا شخص ما مهم، ما محبوب، خلاص. ايش يصير؟ في البداية الأطفال يحاولوا يعني يلفتوا الانتباه، بيسوا أشياء مزعجة، يكسر الأشياء، يصرخوا، يحاولوا يشتتون عن الهاتف. بس بعد فترة من هذه المحاولات وإحنا مستمرين أصلاً نستخدم هواتفنا بوجودهم، يعني يصير عندهم انسحاب من هذه التجربة، خلاص أنا سويت اللي علي وهذه وهذا اللي يقدمه لي أمي وأبوي. فعندنا هذه المحاور الأساسية في العلاقة مع أطفالنا تتأثر وتأثرت للأسف بسبب وجود الشاشات، فهذا اللي قاعد يصير بيننا نحن وبين أطفالنا.
2: فجوة يعني
3: صارت فجوة.
2: نعم. يعني من ضمن الأشياء اللي ركزتي عليها في تخصصك أنت تكتبين القصص، وهي مخصصة مثل ما ذكرتي لي كل طفل حسب احتياجاته. وضحي لنا ايش نوع هذه القصص، وكيف يعني وكيف ممكن يتم التواصل معك عن طريق اولياء الامور للاستفاده من هذه التجربه.
3: بدات فكره القصص المخصصه صراحه مع والدي في البدايه، لانه كان عنده تحدي يمر فيه، تحدي تربوي، وما قادر احصل القصه المناسبه، لان انا اؤمن بقوه القصه.
2: صحيح.
3: يعني ما في قصه تناولت كل العوامل اللي هي يعيش فيها والدي. فبدأت كتابة القصة هذه، صممتها كتبتها، والصور حتى اللي استخدمتها في القصة هي صور ابني، فلقيت تأثير إيجابي. يعني انحل الحمد لله هذاك التحدي بسبب أن هذه القصة تشبه،
2: لأن فيها رسالة معينة كانت مخصصة وموجهة لها.
3: جربتها مرة ثانية. جميل. في بنتي كذلك تحدي تربوي وتمر فيه، والحمد لله انحل. فبدأت اللي هو مشروع قصة تشبه طفلك من خلال أسئلة معينة أنا أطرحها لأولياء الأمور، وبيانات هو يكتبها، التحدي بشكل خاص، أجلس جلسة مع الأم تخبرني التحدي إيش هي سوت، إيش مشاعر الطفل أصلا، وأدخل بالعمق بالعمق للتحدي نفسه، وأحاول أحل التحدي عن طريق قصة من خلال الاحتواء والاحترام المشاعر والتغيير. يعني أحاول ألمس مشاعر الطفل بالحكاية لحتى نحل اللي هو المشكلة التربوية أو التحدي التربوي اللي هو يعيشه.
1: طيب، بما أنك كاتبة متخصصة للأطفال، إيش الدور الذي يمكن أن تؤديه القصة في أن هي مثلا تعزز قيمة معينة، الوعي حول شيء معين مثلا، أو منافسة المحتوى الرقمي الذي دائما يجذب أبنائنا؟
3: طبعا القصة أعتبرها من أقوى الأساليب التربوية، وأعتبرها نفس السحر صراحة. يعني أنا في أي شيء يواجهني مشكلة مع أبنائي أحكي حكاية وتوصلهم بسرعة، يعني حتى لو هم الأشخاص ما يشبهوهم، بس إن القيمة توصل بسرعة خاطفة. ليش؟ لأن هذه القصة تلامس، يعني يعيشوا من خلالها تجربة عاطفية. لما الشخص يعيش تجربة عاطفية يصير سهل ينقاد وراء القيم اللي موجودة في القصة. فيعني القصة من أسهل الأبواب عشان نغرس القيم، وعشان تكون ثابتة معه وتغيره، يعني تعمل على تغيير الطفل نفسه، على كيف يرى نفسه، كيف يرى العالم، كيف يعني كيف يطور من مهاراته بطريقة سهلة جدا. ما يحتاج أني أنا أتعب وأعيد وزيد وأكرر وأكرر وأكرر. إنزين، لو نجي على شوية السوشيال ميديا تعطينا متعة لحظية أو تعطينا قيمة لحظية غالبا ما تترسخ. ليش؟ لأنه في واجد مشتتات.
2: صحيح.
3: يعني الأطفال مثلا ممكن يشوفوا شيء مفيد، بس لأنه في مشتتات كثير القيمة ما تضرب في العمق العاطفي بالنسبة للطفل، فبالتالي إيش يصير؟ يعني أوكي يتعلم هذا الشيء بس ما يقدر يطبقه في حياته. لكن لما يمشي مع القصة، وخصوصا لما تكون القصة كتاب موجود عنده، يقدر يقرأ ملموسة أكثر من مرة.
2: نعم.
3: فتترسخ عنده هذا القيم بشكل سريع جدا.
2: نعم.
3: من ضمن يعني القيم اللي أنا أحاول أغرسها في القصص اللي هي احترام المشاعر، وكذلك الاعتراف بالمشاعر. يعني احنا عندنا حس في جونا في عمان، يعني او في منطقتنا، نحاول شوي نسخف موضوع العواطف والمشاعر،
2: التعبير عن المشاعر
3: فيها. ايوه، والتعبير عن المشاعر. فانا كثير جدا في القصص يعني استهدف فكرة المشاعر، ان انا في هذا التحدي اللي يمر فيه الطفل مثلا يشعر بشعور الخوف، يشعر بشعور الندم، يشعر بشعور التردد، يشعر بشعور انه غير مهم. يعني اصرح بالمشاعر نفسها. كذلك لما احنا في رحلة يعني الحل، كذلك اصرح في النهاية ايش هو شعوره، كيف انتقل من هذا الشعور إلى هذا الشعور. فهذا شيء جدا أركز عليه، لأن الطفل الواعي بمشاعر الطفل متمكن.
2: نعم. جميل. ذكرتي نقطة مهمة سمية، أن الحين بعض الأهل يلجؤون للتقنية لأنها يعتبروها وسيلة من وسائل التعلم، لكن ذكرتي أنه ممكن يكون الكتاب، القراءة، أنك تلمس الكتاب، ممكن يكون تأثيرها أعمق وأقوى. كيف ممكن نحقق هذه المعادلة، إن إحنا بين إن نواكب التقنية الحديثة وبين إن التربية الواعية واختيار الأمثل لأسلوب التربية والأسلوب الترفيه وقضاء وقت الفراغ؟
3: مثلا إذا جينا نوازن ما بين الكتب والتقنية، أكيد لازم أوفر مكتبة أو كتب متنوعة في البيت. إذا ما أقدر أنا أخذ كتب بصورة دائمة، لا، في عندي كتب سمعية أو قصص سمعية، زين، أو حتى أنا نفسي يعني أطور مهاراتي أنا كأم في السرد،
0: في القراءة
3: وفي القراءة، وأنا إني أكون قدوة. الطفل لما يشوف قدوة سهل إنه يحاكي هذه القدوة. أما بالنسبة اللي هو التقنية، كيف أنا أوازن بين هذه؟ أوضع حدود وأختار البرامج المناسبة اللي ترفع هذا الطفل، اللي تعزز من قيم هذا الطفل، اللي تواكب اللي موجود في الكتب مع اللي موجود في التقنية. فأنا لازم هنا أكون واعية باختياراتي في هنا وهنا، عشان أنا أحقق القيمة الإنسانية اللي أنا أسعى لها واللي أريد أغرسها في ولدي.
1: طيب، هل في طريقة معينة من خلالها نخلي الابن هو مثلا اللي يختار الوقت اللي يجلس فيه مع عائلته، كم عدد الساعات اللي يقضيها مع عائلته، بدل ما انه هو ينشغل بالشاشة او الأجهزة الإلكترونية بشكل عام؟
3: شوف، اول شيء ايش هو اللي يشد اصلا الطفل في الشاشات؟ ايش هو الشعور اللي يلبيه الشاشات او الاحتياجات اللي تلبيها الشاشات؟ اول شيء في متعة، في فضول، في انشغال او الهروب من الواقع، في انه ما يحس بالملل، في ممكن يعطيه اللي هو الاهتمام، خصوصا اذا كان يكونوا صداقات من خلال السوشيال ميديا، يعني لما يكونوا صداقات انه في شخص ثاني يهتم فيه ويحتويني وهكذا. فانا لما اعرف هذه الاحتياجات اللي من خلالها اصلا طفلي مدمن على الشاشات، أنا أحاول ألبيها بطريقة صحية من خلال العائلة. كيف ممكن أنا ألبي هذه الاحتياجات اللي هي الاحتواء والاهتمام والشعور بالأمان والإنصات وكل هذه الأشياء؟ من خلال الحوار اليومي، الجلوس، الطلعات العائلية، أنا أبني هذه الثقة وأبني هذه العلاقة وألبي هذه الاحتياجات. إذا أنا لبيت هذه الاحتياجات، بطبيعة الحال لما يكون الطفل مدمن رح ينتقل مرحلة الإدمان، وإنه يشغل وقته فترة طويلة، ترجع وتتقلص المساحة اللي يستخدم فيها أصلاً التقنية بشكل طبيعي ومعقول. يعني لأنه خلاص كل احتياجاته أصلاً اللي كانت تدفعه أنه يستخدم الشاشات خلاص انحلت، ما موجودة، تم
1: يعني
3: تلبيتها.
1: كان فيه نوع من الفراغ وامتلأ.
3: فالطفل إذا امتلأت حاجاته داخل المنزل، مستحيل يروح يدورها برا البيت.
2: صحيح. نعم. في ظل أيضاً الانشغال بالحياة وضغوطات الحياة، أكيد أحيانا نفتقد لبعض اللحظات الإنسانية والحوار والنقاش ولدفء الأسرة وتجمع الأسرة. ما أهمية الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين؟ كيف ممكن أن يحقق الوعي الذاتي، أو كيف ينعكس موضوع الوعي الذاتي على وعي الوالدين بأنفسهم وعلى أسلوبهم في تربية أبنائهم؟
3: الوعي الذاتي إيش يعني؟ أنا كأم أو أب عارف مشاعري، عارف كيف أدير مشاعري، عارف أفكاري، وخصوصا الأفكار التربوية اللي نحن تربينا عليها، أكون عارف واضحة بالنسبة لهذه الأفكار وكيف أنا أتعامل معها. كذلك عارف إيش هي نقاط قوتي، إيش هي نقاط ضعفي في التربية أصلا. كيف ممكن الوعي الذاتي، أنا كأم، أنا إنسانة واعية، كيف ممكن يأثر على تربيتي؟ راح تكون التربية أسهل وأيسر، لأني أنا أتعامل بالفعل لا بردات الفعل. لما أنا أكون كشخص أو كأم واعية بطبيعة مشاعري، إحنا مرات ترى نتصرف كل شيء ردات فعل. ولدي طيح الكوب وكسره، أنا بصرخ لأنها ردة فعل ما فعل. فلما يكون الواحد عارف بطبيعة مشاعره، راح ينتقل من مرحلة التصرف من ردة فعل إلى فعل، فيكون عندنا الرد، يعني لما الطفل يسوي أي شيء تكون عندنا ردات فعلنا هي أفعال حقيقية، يعني يكون متسمة أكثر بهدوء، راح يكون عندنا وضوح في التربية، وضوح في تلبية احتياجات أطفالنا، وضوح في فهم مشاعر الطفل، راح يكون عندنا وعي أكثر في كيف أصلا الطفل يشعر وإيش هو عالم الطفل. فأكون متعاطفة معاه، أنزل إلى مستواه. لما أكون أنا فاهمة نفسي أقدر أفهم طفلي. إذا كنت أنا ما فاهمة نفسي، يعني راح أحس بصعوبة في فهم هذا المخلوق. صحيح. اللي جالسة أنا أنشأ بين يدي.
1: طيب، حابين كذا نستفيد كخلاصة في الختام، كيف من الممكن أن العائلة تستعيد اللحظات الإنسانية اللي ممكن افتقدتها من خلال انشغال كل فرد باستخدام هذه الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، ونعادل بين التربية والاستخدام الآمن للتقنية؟
3: في البداية كيف أنا أعيد أو أنعش العلاقة الأسرية مثلا؟ أول شيء لازم إحنا كآباء نكون واعيين إن لازم ولا مفر لازم نقلل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونقننه لأوقات يكون أطفالنا محتاجين فيه. يعني الوقت اللي مثلا وقت العصر يعتبر وقت جوهري، راجع هو من المدرسة، أنا راجع من الدوام، هنا يصير الاتصال والحوار، كيف كانت مشاعرك، إيش صار، إيش كذا. إحنا غالبا راجعين من الدوام نستخدم التليفون لأن إحنا تعبانين وما فينا بارض حال أطفالنا. فلازم نوصل إلى مرحلة إن نتفق فيها أنا وأبو الأولاد إن نقنن استخدام الهاتف، متى الأوقات اللي نحن نستخدم فيها الهاتف. مثلا وقت الطعام ممنوع نستخدم فيه الهواتف، صحيح. يكون في عندنا حوار. مثلا وقت العصر ممنوع استخدام الهاتف، نقنن استخدام الهواتف. الشيء الثاني نحاول إن يكون عندنا أنشطة جماعية متجددة بين فترة وفترة، هذه تعزز العلاقة والقوة والثقة بيننا وبين الأطفال. كذلك مثل ما قلت الحوار، الحضور، والشعور بالأمان. أهم هذه أهم العلاقة الأسرية إيش تتلخص في 4 محاور نحاول إحنا ننعشها من خلال اللي هي وضع الحدود في استخدامها ومنح حرية. يعني لما نعطي الأطفال اللي هو استخدام الشاشات نعطيهم حرية متدرجة، ما نفتح لهم إياها مباشرة من عمر صغير.
2: نعم. خلص، الشكر لك سمية بنت سليمان الراشدي، كل الشكر طبعا لهذا اللقاء الثري، وما قدمتيه من أفكار أكيد كانت ملهمة وقيمة، أضافت أكيد عمقا ومعرفة في موضوع الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين، الأفكار الجميلة المتعلقة بموضوع القصص المخصصة للأطفال ودورها في تغيير سلوكياتهم. في مثلا حساب معين ممكن الأهل أو أي حد مهتم في هذا الموضوع أن يتابعك من خلال وسائل التواصل أيضا؟
3: عندي اللي هو حساب مشروعي قصة تشبه طفلك على الإنستغرام موجود.
2: جميل.
1: كل الشكر لك الأستاذة سمية بنت سليمان الراشدي، ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد أيضا لها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. شكرا لك، نورتينا، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء أفاد الكثير من الأهل، ويمكن يعلمهم الطرق المناسبة في أنهم يتعاملوا مع أبنائهم في تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
3: جزاك الله.
2: شكرا لك.

0: ختاما نقول أن التوازن في الحياة يبدأ من وضوح القيم والأولويات، ففي ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية المتلاحقة يبقى الإنسان بحاجة لعلاقات إنسانية حقيقية وليست افتراضية،
1: وكل ذلك أكيد بحاجة إلى أن نتواصل مع بعضنا البعض حتى أن نقلل هذه التحديات التي نمر بها في يومنا ونعيش بسعادة. لكم خالص الود والتقدير من طاقم عمل البرنامج.
0: في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
0: وهذه أجمل تحية من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.

0: مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: توباز
2: مارسيل فانيون.

0: مارسيل بانيول كاتب ومسرحي وسينمائي، ولد في جنوب فرنسا عام 1897 من أب معلم، فنشأ على صنعة والده، وزاول تدريس اللغة الإنجليزية في مدارس باريس الخاصة، ثم أصبح عضوا في الأكاديمية الفرنسية عام 1964. ألف العديد من المسرحيات، منها فاني عام 1927، توباز عام 1928، وماريوس عام 1929، كما كتب عددا من الروايات تحت عنوان ذكريات الطفولة، وهي مجد أبي، قصر أمي، زمن الأسرار.
1: يتمتع مارسيل بانيول بأسلوب طيع قادر على رسم شخصياته في مسرحياته وأفلامه بدقة وبراعة، وتستطيع التعبير عما يجيش في أعماقها من منازع وأهواء. توفي الكاتب عام 1974.
0: مسرحية توباز للكاتب مارسيل بانيول من روائع المسرح العالمي. هذه المسرحية من 4 فصول، وهي مسرحية كوميدية، وقد لقيت رواجا كبيرا في الغرب، وظلت تمثل على المسارح الباريسية طوال 4 سنين، ثم تم تمثيلها على شاشة السينما الفرنسية عام 1951، وترجمت إلى عدة لغات، وتم تمثيلها على المسارح الأوروبية.
1: وقد نقد فيها مؤلفها مارسيل بانويل المجتمع الفرنسي، فأظهر التفسخ الاجتماعي الذي مني به المجتمع، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وأبرز غياب الوزع الوجداني لدى بعض الأفراد، وتهالك الناس على المال وغيره من الآفات الاجتماعية في فرنسا، متخذاً الواقعية منهجاً لها. وتمتاز المسرحية بمزايا رفعتها من مستوى المسرحيات الهزلية الخفيفة إلى مصاف المسرحيات الكلاسيكية، فهي تعتبر مسرحية أخلاقية ناقدة للمجتمع ونظام الحكم في قالب كوميدي مليء بالمواقف المضحكة.
0: شخصيات المسرحية: توباس معلم في حدود 30 من العمر، يتصف بالأمانة والجد والنزاهة.
1: أرنست معلمة في حدود 25، وهي ابنة المدير موش.
0: موش مدير وصاحب مدرسة خاصة، طماع يهدف إلى الربح ولو كان على حساب العملية التربوية.
1: تاميز معلم في المدرسة في حدود 50.

0: أيضا حكم ومواعظ مثل: الأدب خير من الذهب، الفقر ليس عيبا، المال لا يجلب السعادة.
1: هناك خزانة ملأى بالمحنطات من أفاع وحشرات، وعلى ظهر الخزانة حيوان ابن آوى محنط، المعلم توباس في حدود 30 ذو لحية رفيعة، ويرتدي طقما أسودا قديما، وينتعل حذاء شبه مهترئ. الصف فارغ، وهو يملي بعض الكلمات على طالب كسول ويقوم بتقويم أخطائه.
2: اكتب: كان، أسد، أرض، فئة. انتبه، الهمزة في فئة تكتب على نبرة. ادخل.
3: صباح الخير أستاذ توباس.
2: أهلا يا آنسة أرنست.
3: ألم ترى والدي؟
2: سعادة المدير لم يحضر بعد هذا الصباح.
3: هل يمكن أن تعيرني زجاجة الحبر الأحمر؟
2: بكل سرور يا آنسة، تفضلي.
3: أنت كثير اللطف يا أستاذ توباس.
2: هل أنت عازمة على تصحيح وظائف الطلاب؟
3: نعم، ولكني لا أحب مثل هذا العمل أبدا.
2: الغريب أنني أحب تصحيح الوظائف، أنا رهن إشاراتك يا آنسة، وأرغب في تصحيح وظائف طلابك.
3: لا، لا أريد فرض هذه الصخرة عليك.
2: لا تقولي هذا أرجوك، في الحقيقة عندما أصحح دفاترك أشعر أني قريب منك.
3: أرجو أن تكون مهذبا أكثر يا أستاذ توباس.
2: أنا آسف، ولكن أعطيني الدفاتر أرجوك.
3: سأذعن لرجائك، تفضل رزمة الدفاتر.
2: شكرا، شكرا.
3: لا تضع ملاحظات كثيرة على الهوامش، فقد يقع أحد الدفاتر في يد والدي، وهو يعرف خطك الجميل بسرعة.
2: اطمئني يا آنسة، هذا سر بيننا، وما أحلى أن تكون هناك أسرار بيننا.
3: سأخذ الدفاتر منك غدا في 8:30 صباحا.

0: وتخرج أرنست ويبقى توباز حالما مسرورا يضم الدفاتر إلى صدره ثم يضعها بعناية في درج الطاولة. وحين يتابع إملاء الكلمات على الطالب الكسول يدخل المدير موش وهو يتظاهر بالغضب.
1: صباح الخير سيادة المدير.
2: سيد توباز، أنا أستغرب من تصرفاتك الأخيرة جدا.
1: لماذا يا سيدي؟
2: لماذا كتمت علي إعطاء الدرس الخصوصي لهذا الطالب؟ أنت مجبر على دفع 10% من أجرة الدرس للمدرسة، هكذا تقول المادة 17 من النظام الداخلي للمدرسة.
1: ولكن هذا درس صغير وبالمجان، أقسم لك.
2: درس بالمجان؟ هذا أخطر بكثير.
1: أين الخطورة يا سيدي؟
2: إذا أعطيت دروسا بالمجان فسوف يمتنع الأهل عن دفع الأقساط، فتكون بذلك قد جلبت المجاعة لزملائك المعلمين. انتبه، أنا لا أقول هذا من أجل فرنكات حقيرة، ولكن النظام هو النظام. ها؟ ما هذا على الخزانة؟
1: إنه ابن آوى يا سيدي، أنا قد حنطته وهو لي، وقد جئت به لأشرح لهم درسا عن الحيوان الماكر الذي يفتك بالدجاج.
2: دعني من حيوانك هذا الآن وأخبرني، هل لديك أخبار مفرحة لمديرك؟ يعني لي أنا؟
1: نعم يا سيدي نعم.
2: ما هي بسرعة؟
1: أعتقد أنني سوف أنجح في تسجيل تلميذ جديد في المدرسة.
2: وما اسم هذا الطالب؟
1: غاستون كونرا.
2: من المؤسف أن لا يكون من عائلة أرستقراطية. أخبرني، كيف تعرفت عليه؟
1: لقد أعطيته دروسا خصوصية عند عمته الآنسة سوزي، والده مسافر في المغرب.
2: هل تظن أن أسرته تقبل شروط المالية لمدرستنا فتدفع 800 فرنك في الشهر مقدما عن 3 أشهر؟
1: بالتأكيد يا سيدي، فهي امرأة غنية ولا يهمها المال أبدا.
2: عليه أيضا أن يحضر دروس نشاط الرياضة وصنع التماثيل والغناء، وهذا سوف يكلفه.

0: له 120 فرنكا.
1: سيدفع يا سيدي سيدفع.
0: هناك دروس الرقص والرسم المائي واللغة الأجنبية العالية.
1: عمته ستكون مسرورة بذلك.
0: علي أن لا أنسى أيضا هناك استخدام الأدوات القرطاسية وماء الشرب والمكتبة والمراحيض وأضرار الكتابة على المقاعد والجدران.
1: سيدفع يا سيدي سيدفع.
0: أعتقد أن هذا الطالب سيكون من النوابغ. قل لعمته أن تسرع بتسجيله، فلدينا طلبات كثيرة. أتريد شيئا خاصا يا توباز؟
1: نعم يا سيدي نعم، من أجل ترشيحي لوسام التربية. هل جاء الجواب؟
0: نعم لقد جاء الجواب بتأجيل نيلك الوسام للعام القادم، وقد نلت هذا العام الوسام المعنوي. مبارك مبارك.

0: ويغادر المدير موش الصف ويحضر المعلم تميز زميل توباز وهو أكبر منه ولا يختلف عنه في الأمانة والفقر، ويحدثه توباز بألم عن الوسام المعنوي الذي ناله وكأنهم يسخرون منه، فيلومه تميز على ذلك.
1: كان عليك ألا تطلب هذا الوسام يا توباس.
2: لماذا؟
1: أنا أقدم منك ب8 سنوات ومع ذلك لم أطلب.
2: من لم يسعى للأمر لا يناله،
1: ومن انتهز الشيء دون أن يستحقه كان وصولياً.

0: وأثناء هذا النقاش تدخل المعلمة أرنست ابنة المدير موش وتطلب إعارتها الخارطة، فيحدثه توباز عن أوهامه بأن الفتاة تحبه، والدليل على ذلك كثرة ترددها على صفه، وبأنه قد استطاع إقناعها بأن يصحح لها وظائف طلابها. فيحضه تاميز على الجرأة وأن يبوح لها بحبه، ويعده بأنه سيتوسط له لدى المدير من أجل طلب يد ابنته لتوباز عند أول فرصة. وتحضر الشابة الغنية سوزي إلى المدرسة لتطمئن على وضع المدرسة قبل أن تسجل ابن أخيها فيها.
1: صباح الخير يا سيد توباز.
2: صباح الخير يا سيدتي.
1: أردت زيارة المدرسة والاطلاع عليها قبل رؤية المدير.
2: اسمحي لي بمرافقتك يا سيدتي.
1: هذا هو صفك؟
2: نعم يا سيدتي، نعم.
1: وأين باحات اللعب للأطفال؟
2: هنا يا سيدتي.
1: هذه الباحة لا تتسع لخمسة أطفال.
2: هذه الباحة صغيرة في نظرك، ولكنها واسعة بفضل النظام الحكيم الذي نتبعه.
1: وما هو هذا النظام؟
2: الألعاب والركض ممنوع، وبهذا توسعت الباحة.
1: أنتم تضعون أسماكا كثيرة في إناء واحد.

0: وبعد أن قامت سوزي بزيارة تفقدية للمدرسة، ترفض وضع ابن أخيها فيها رغم إلحاح المدير، وتطلب من توباز الاستمرار في إعطاء الدروس لابن أخيها في البيت. ويتابع توباز إعطاء الدروس في صفه، محاولا غرس الأخلاق والقيم في التلاميذ، ومحتملا شتى مشاكساتهم وألاعيبهم، ويطلب منهما التحضير لامتحان الأخلاق في اليوم التالي. وبينما كان توباز يهم بمعاقبة أحد التلاميذ الكسالى والمشاكسين، يدخل المدير موش بصحبة البارونة الغنية، ويبدو أنها غاضبة جدا لأن ابنها قد نال درجات سيئة جدا عند توباز.
1: اسمح لي يا سيد توباز أن أحدثك عن قضية تشغل بالي كثيرا.
2: إنه أمر طفيف يا سعادة البارونة، ويمكن إصلاحه على الفور.
3: وما هو هذا الأمر؟
1: في الحقيقة لقد وصلتني علامات ابن الشهرية، ولم أجرؤ على إطلاع والده عليها.
2: أنا واثق أن هناك خطأ نشأ عن نقل أمين السر للعلامات.
3: لا أعتقد ذلك يا سيدي، فقد كتبت العلامات أنا بنفسي.
2: انتبه يا توباز، السيدة البارونة لها 3 أولاد في المدرسة، وهي تعرض عليك دروسا خصوصية، ولذلك فأنا واثق أن هناك خطأ في نقل العلامات.
3: مستحيل، هذه هي العلامات التي أعطيتها لابنك.
1: وكيف يكون ذلك؟ انظر، اللغة 0، الحساب 0، التاريخ 0.5 درجة، الأخلاق 0.
2: تأكد من علاماتك يا توباز، أنت تشرد أحيانا وأنت تنقل العلامات.
3: مستحيل مستحيل، ها هو دفتر العلامات، ها ابنك لم ينل إلا الأصفار.
2: اترك الدفتر واسمعني يا توباز، ليس عيبا أن يخطئ المرء، لكن العيب هو أن يتمادى في الخطأ.
3: سأعيد تصحيح ورقة امتحان الحساب. ها ها ها.
1: المفتش العام للتربية صديق زوجي، هو سوف أوصيه من أجل منحك وسام التربية الحقيقي.
2: سمعت يا توباز، وسام حقيقي وليس معنوي.
1: هل انتهيت من تصحيح الورقة؟
3: انتهيت، والنتيجة لم تتغير، 0.
1: يستحيل أن يكون ابني آخر الطلاب.
3: هذا هو الواقع.
1: هذا الواقع غير معقول.
3: ابنك يا سيدتي له سحنة ترابية، وأذناه طويلتان وعيناه زائغتان، وهو شارد بشكل دائم، يبدو أنه لا يفكر إلا في بطنه، وإذا سألته أي سؤال يسقط من الفزع.
1: اخرس، أنت معلم فاشل بلا أخلاق، أنت تطعن في أسرتي وفي أسرة البيتار العريقة.
3: أنا أقول الحقيقة يا سيدتي.
1: اخرس اخرس أيها المعلم الفاشل، يا صياد الدروس الخصوصية.
3: أنا أتكلم من أجل مصلحة ابنك.
1: أنا أدرى بمصلحة أولادي، وسأخرجهم من هذه المدرسة الفاشلة. خذ هذا كشف علاماتك السخيف.
2: سيدتي توقفي أرجوك. توباز توباز، الحق بها على الفور وقدم اعتذارك، أسرع، وإلا أصبح مستقبلك في خطر. هيا تحرك.
0: في بداية الفصل الثاني من المسرحية، يكون المشهد في شقة الشابة سوزي الفخمة، فنرى كاستيل وهو في حدود 50 من العمر، ويعمل مستشارا في المجلس البلدي للمدينة. يساوم سوزي على المبلغ الذي تريد أخذه نتيجة صفقة مشبوهة عقدتها مع البلدية بتأثير من كاستيل الفاسد لشراء سيارات تنظيف حديثة.
4: 100 فرنك؟ أتهزأ بي يا كاستيل؟ أتريد سرقتي بهذا المبلغ الضئيل الذي تقدمه لي؟
5: ولكنه مبلغ ضخم.
4: وهل أنا سأخذه دون مقابل؟ لا تنسى أنني أنا من أقدم المناقصات باسمي، وأنا من أتحمل المسؤولية وأوقع الأوراق.
5: ولا تنسي أنني أنا مستشار المجلس البلدي، وتأثيري على الجميع هو الذي يمرر المناقصات.
4: لن أقبل في هذه المناقصة أقل من 150,000.
5: هذا المبلغ غير متوفر عندي.
4: يا لك من مخادع، لقد ربحت من مناقصة أبنية المراحيض 1,000,000 فرنك فقط.
5: ولا تنسي أيضا الرشاوى والمكافآت التي أقدمها هنا وهناك.
4: وزوجتك؟
5: سوف أسترضيها بمعطف من الفرو عندما تتم المناقصة.
4: وهل تقص على زوجتك أخبار اختلاساتك؟
5: لا أقص عليها، ولكنها تطالع محاضر المجلس البلدي.
4: أتريد أن تدفع لي 150,000 أم لا؟
5: سأدفع، ولكن بعد أن تتم المناقصة. لا تنسي أن عضو البلدية روجيه لم يوقع بعد، وسيحضر بعد قليل.
4: ولماذا لم يوقع؟
5: يدعي بأن يده اليمنى مكسورة في حادث سيارة طارئ منذ أسبوعين.
4: وهل انطلت عليك هذه الحيلة؟
5: ليس بيدي سوى أن أفوضه.
4: يبدو أنه طماع.
6: صباح الخير يا سيدتي. صباح الخير يا سيدي.
5: هل شفي ذراعك؟
6: تقريبا.
5: هل تستطيع التوقيع أم لا؟
6: أعتقد أنني أستطيع.
5: لننتقل إذن إلى المبنى المجاور، وسيكون التوقيع في مكاتبنا الجديدة.
6: وهل لديكم مكاتب جديدة؟
5: الهدف هو أن ننشئ شركة تتمركز فيها جميع التوريدات للبلدية والمدينة.
6: من هو المرشح لإدارتها؟
5: لم نختر لها مديرا بعد.

0: وينصرف كاستيل مع روجي إلى أحد مكاتب البناء المجاور من أجل توقيع العقد، لكنهما لم يتفقا أبدا نظرا لطمع روجي الشديد وطلبه نسبة عالية. وخلال ذلك يحضر الأستاذ توباز لإعطاء الدرس لغاستون ابن أخي سوزي، فتعتذر سوزي لأن والد غاستون قد حضر من المغرب وهو يريد أخذ ابنه معه بعد أيام، فيحزن توباز كثيرا ويخبر سوزي بأنه قد طرد من المدرسة وفقد عمله.
1: وأثناء غياب توباز لإعطاء الدرس الأخير لغاستون يجري الحوار التالي بين سوزي وكاستيل.
0: لقد وجدت الرجل المناسب لتسيير أعمالنا.
2: من هو؟
0: توباز.
2: ومن هو توباز؟
0: معلم غاستون.
2: تقصدين هذا المعلم البائس ذا اللحية السوداء والحذاء المحتري؟
0: نعم هو. هل لديك مانع في توظيف هذا المغفل؟
2: يا صديقتي العزيزة، ليس من الحكمة في شيء أن نقذف أنفسنا في عمل مرتجل.
0: لقد فكرت في الأمر كثيرا، أنا مطمئنة إلى هذا الرجل.
2: لماذا؟
0: لأن لي تأثيرا عليه.
2: هل يحبك؟
0: كلما رآني يحمر وجهه ويرتبك ويتلعثم، أستطيع أن أفعل به ما أشاء.
2: سوف يطلع على أسرارنا وهذا خطر، وقد يكون نذلا ويشي بنا.
0: مستحيل، إنه رجل نزيه وعاجز عن اقتراف النذالات.
2: أنت تخلعين عليه صفات مثالية.
0: إذا غمس معنا في الصفقات فسوف يبلع لسانه ويسكت.
2: إذا لابد من إغراقه في الصفقات والمال حتى يصبح عاجزا عن التمرد.
0: سوف أستدعيه إذا.
3: مرحبا يا سيدي. مرحبا يا سيدتي.
2: لقد حدثتني الآنسة سوزي وأخبرتني بأنك نابغة.
3: العفو يا سيدي.
2: يجب أن نستفيد من هذا النبوغ.
3: أنا جاهز لأي خدمة.
0: هل تنوي البقاء في التعليم يا سيد توباز؟
3: طبعا يا سيدتي.
0: لماذا؟
3: لأن مهنة التعليم محترمة جدا وتؤمن دخلا لا بأس به.
2: وكم تربح في الشهر؟
3: يصل دخلي أحيانا مع دروس الخصوصية إلى 1000 فرنك.
2: أتظنه ربحا كبيرا؟
3: طبعا يا سيدي، الحكمة تقول المال لا يخلق السعادة، السعي إليه هو الذي يخلق السعادة.
2: هذه هي حكمتك إذن.
3: نعم يا سيدي.
0: السيد كاستيل سيعرض عليك عملا، يعني وظيفة.
2: سأعطيك 2500 إضافة إلى مكافأة جيدة عن كل صفقة
3: في الشهر.
0: نعم في الشهر.
3: وهل سأقبضها وحدي؟
0: نعم وحدك.
3: وما هي الدروس التي سأعطيها في الشهر؟
0: لا يوجد أي دروس.
2: المقصود أن تؤدي لنا بعض الخدمات، هي ليست صعبة لكنها دقيقة.

0: وبعد نقاش وحوار وتأثير من سوزي يقبل توباز الوظيفة ويسكنونه في العمارة الجديدة قرب مكتبه الفخم، ويقوم بالتوقيع على عقد سيارات التنظيف ويقبض مبلغ 5000 فرنك كعمولة من كاستل. ويقوم روجي بروفيل الغاضب بزيارة توباز في مكتبه الفخم ويحذره مما يقوم به وأنه سيكون وراء القضبان قريبا، وبأن ما قبضه هو مبلغ تافه جدا أمام الأرباح التي سيجنيها كل من كاستل وسوزي.
1: أنت تتكلم يا صديقي وكأن هذه الصفقة غير شريفة.
2: عملية سيارات التنظيف هي أخطر عملية قام بها هذا اللص المحتال.
1: ومن تعني باللص المحتال؟
2: أعني مستشار بلديتنا كاستل.
1: وهل كاستل هو مستشار البلدية؟
2: يا لك من مغفل ساذج، أنت تجهل إذن نوع الخدمات التي يطلبها منك؟
1: مساعدته في أعماله وتوقيع المعاملات بدلا منه.
2: هل أنت أبلى؟ ماذا كنت تعمل من قبل؟
1: في التعليم.
2: كان علي أن أتوقع ذلك. عليك بالفرار سريعا، مكانك ليس هنا.
1: أنت تتهم رجلا شريفا.
2: الرجل الشريف هذا يستفيد من عضوية المجلس البلدي كي يحمل الأعضاء على شراء ما يلزم للبلدية مهما كان نوعها رديئا، ويتعهد بتقديمها باسم شخص آخر، والشخص الآخر من؟ هو أنت.
1: هذا احتيال ولصوصية، أنا لن أسكت.

0: ويذهب توباز إلى سوزي غاضبا صارخا ويخبرها بأن كاستل رجل محتال وماكر، ولكنها تتباكى أمام توباز وتدعي بأنها متورطة معه أيضا. وإذا اشتكى توباز إلى الشرطة فمصيرها السجن معه. وتخترع لتوباز قصة درامية عن طفولتها وكيف أصبح كاستل وصيا عليها بعد أن أصبحت يتيمة، وكيف تلاعب بأموال ميراثها واستثمرها في أمور مشبوهة وهي لا تعرف، وكانت توقع فقط على الأوراق، وأن مصيرها الآن بيد توباز.
1: لقد نصبت لي فخا يا سيدتي.
2: كلا، المصادفات هي التي ساقتك إلينا.
1: ليتك ألقيتني في نهر السين ولم تعرضي علي هذه الوظيفة.
2: لكنك قبلت.
1: من أجل جمالك وابتسامتك لي وكلماتك التي سحرتني. لقد كنت أعيش في عالم مثالي من القيم والأخلاق، ولكني حين قبلت هذه الوظيفة أكون قد هويت إلى الأرض، إلى الوحل والقذارة.
2: إنك تربح في الشهر أكثر من 30,000 فرنك، مما تشكو؟
1: من ضميري يا سيدتي.
2: اترك ضميرك وشأنه.
1: لا أستطيع، إنه يلاحقني ويعذبني ويطوقني ويكاد يخنقني.
2: أنت مجنون، ولكن إياك أن تخبر السلطات إلا إذا أردتني أن أدخل السجن.
1: لم أعد أجرؤ يا سيدتي، ليس من أجلك فقط، ولكن الفضائح ستلاحقني أيضاً.

0: ويدخل طوباز في هذه اللعبة الخطرة ويتعلمها ويتقن خفاياها شيئا فشيئا، ويصبح غنيا وصاحب نفوذ. ويأتي مدير المدرسة موش ويطرده أكثر من مرة، ثم يستقبله فيظهر موش النفاق والتملق، كما يعرض عليه أن يزوجه ابنته بإلحاح، لكن توباز يرفض ذلك ويطرده مع ابنته. ويحصل توباز على وسام التربية الذي كان يحلم به عن طريق كاستيل. ثم يبدأ توباز بالتمرد على كاستيل وسوزي بعد أن أتقن لعبة الفساد، ويحصل لحسابه الخاص على صفقة بيع أراض واسعة في مراكش كان كاستيل يعمل عليها ويريدها لنفسه، فهي ستجلب الملايين. ثم يفاجئ سوزي وكاستيل بأن الشركة والمكتب قد أصبحا باسمه، فلا يصدق الاثنان ما يفعله توباز الذي تغير جذريا.
1: هل تتكلم بصورة جدية يا سيد توباز؟
2: أنا لا أمزح أبدا في مجال الأعمال.
3: وهل تظن نفسك مالكا للشركة؟
2: نعم، فهي تحمل اسمي، كما أن المكتب مسجل باسمي، فأنا كما ترون في بيتي بشكل رسمي.
3: هذه سرقة في وضع النهار.
2: اذهب إلى المحاكم.
3: رأيت في حياتي أنذالا كثيرين، ولكنني لم أرى مثلك.
2: هذا ما تستطيع قوله فقط؟ انبح كما تشاء.
3: أصدق ما أسمع، لا أصدق ما أسمع. هل تسمعين يا سوزي؟
1: سوف يعقل، سوف يعقل.
2: أنا في منتهى العقل والوعي.
3: سوف تندم، سوف تندم.
2: اسمع يا كاستيل، أنت رجل عديم الأهمية، أنت لص ومن النوع الحقير، أنت من اللصوص الذين يصيبون الآخرين بالعدوى، أنت ترضى بالفتات الذي لن أرضاه أنا بعد الآن.
3: أنت حقير.
2: اخرج من مكتبي حالا. وأنت أيضا يا سوزي.
1: وأنا؟
2: نعم، وأنت أيضا، فقد اخترت سكرتيرة تساعدني في مشاريعي، وهي أجمل منك بكثير.

0: ويزور المعلم تام زميله القديم في مدرسة موش، وهو ما زال على نقائه وأمانته وبساطته، فيستقبله توباز بحرارة، فيخبره تاميز بدافع الحب والإخلاص بأن سمعته قد صارت سيئة في المدينة كلها، والصحف تلوك اسمه مع الفاسدين، ولكن توباز لا يأبه أبدا لذلك، ويحدثه بمرارة عن الوسام الذي ناله الآن دون استحقاق، وعن نفاق المدير موش، وكيف عرض عليه ابنته، وينتهي توباز إلى نتيجة مؤلمة في الحياة.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
8: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتأ، لا تزال تذكر يوسف ولا تمتنع هذه المسألة حتى تكون حرضا مشرفا على الهلاك أو تكون من الهالكين بالفعل. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شكاية الأمر إلى الله لون من العبادة لله، لأن الأعلى إذا أصاب الأدنى بما يراه سوء يتفرع الأدنى إلى نوعين: نوع يتودد إلى الأقوى ويتعطفه ويلين له ويستغفره ويستميحه، ونوع آخر يتأبى على المبتلي، يقول يعمل اللي يعمله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لأن لما يجي البأس وتتضرع إلى الله يبقى البأس غسلك من أشياء ورجعك إلى الرب اللي تعرف إنه مش هيزيل عنك البأس الأول. إنما واحد بقى يتنح، زي ما واحد مثلا يقول لك: إيه أنت جيت يا أخويا في المصلحة دي، الرئيس بتاعنا صفته كيت وكيت وشديد، ما بيخليش حد ياكل في المكاتب ولا يقرا جورنال ولا يقابل حد ولا يشرب قهوة ولا بتاع، كله وعايزك تيجي من الساعة كذا للساعة كذا، يقول يا أخويا ياخد اللي ياخده، كان عايزنا من الساعة كام؟ يقول لك من الساعة 8، أقول من 8 إلا 5 هكون هنا. بجرايه حب اقرا الجرايد في البيت. الله، يبقى معناها ايه يعني؟ ان ولا اجعل لنفسي ذله عنده، اكن ده منها. فاذا الاستعلاء على محدث الاحداث لون من الكبرياء. ربنا عايز لما يصيب واحد مصيبه يتأول. ولذلك سيدنا علي لما دخلوا عليه وهو شويه عنده وعكه فوجدوه بيتأوه، اه مش عارف ايه، قالوا له: يا أبا الحسن تتوجع؟ قال: أنا لا أشبع على الله، أنا هعمل على ربنا فتوة، يعني إيه الحكاية دي؟ يبقى إذا فيه تأب على محدث الأحداث وفيه إيمان بمحدث الأحداث وتقعد تتلطف. قال: أنا بشكو بس وحزني إلى إيه؟ وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون. أنا عارف إن دي عبادة، إن دي إيه؟ إن دي عبادة. وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقالوا بقى إزاي يقول: وأسف على يوسف. وده ما كان يجي كما علمنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لك: ده دي من الأشياء اللي ربنا خص بها أمة محمد. الدعوة دي أشياء خاصة بها أمة مين؟ أمة محمد. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أولا المسألة مش مسألة يوسف وأخوه، ده بقى ثلاثة، جاب من يوسف وجاب أخوه، قال لأن دولي هم المعسكر المناهض للجماعة اللي ويا بعض دول، فدوكم وإن ما كنتش أنا أقول لهم عن أخوكم هيدوروا هم عليه، إنما ده المعسكر الضعيف الثاني. أدي واحد. شيء آخر أن الكبير الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي موجود باختياره بعيدا عن أبيه، إنما دوكا موجود بحكم، فدوكا يجي في أي وقت، معلش سأل إنه ده كبير ويقدر يحتال على الأمور وهو إلى آخره. فاللي بيهم مين؟ اللي هو يوسف ومين؟ طب اذهبوا فتحسسوا، تحسسوا من الحس، والحس يجمع على حواس، حواس كتيرة، والحواس هي منافذ إدراك المعلومات للنفس البشرية. يعني المعلومات اللي بتتكون عندها بتنشأ من إيه؟ محس الأول، حواس تدركه وتتكون منها قضايا تبقى عقلية بعدين. إذن فالأصل قنوات المعرفة اللي هي إيه؟ الحواس. الحواس قالوا إنها لما يجوا يتكلموا عنها يقولوا الحواس الخمس اللي هي إيه؟ السمع والعين البصر والشم والذوق واللمس. الله، هي دي الحواس اللي بندرك بها الإيه؟ الأشياء. لما ندرك الأشياء المحسة تبتدي تتكون عندنا معلومات عقلية، يبقى خميرة كل المعلومات إيه؟ الحواس. الحواس دي قالوا خمسة الظاهرة، ولذلك احتاطوا العلماء قال لك الحواس الخمس الإيه؟ الظاهرة، لأنهم بعدين اكتشفوا في وظائف الأعضاء إن في حواس تانية بتدرك معلومات ما هيش من دي. أم قال لك أنت إذا مثلا حملت شيئا وحملت شيئا آخر تقول دي أتقل من ده، فبأي شيء أدركت ثقل هذا عن هذا؟ بأي حاسة؟ بعينك؟ طب كنت تقول ده تقيل وده تقيل وهم على الأرض. باللمس؟ طب كنت تحط إيدك على ده وحط إيدك على ده وقول لي من اللي تقيل. قال بالشم؟ بالذوق، لسانك والحاسدة والحاسدة كده. يبقى ما تعرفش ان ده تقيل وده خفيف الا بايه؟ بحاجه تانية، وهي بايه؟ تشيله. الله، يبقى ادركت ان ده تقيل ازاي؟ ام قال لك بحاسه اسمها حاسه العضل، دي الخفيف اجهد عضلي قدر، والتقيل اجهده اكتر شويه، اقوم انا اعرف ان ده اتقل من ده. خلاص، ادي حاسه وحس. طيب تمسك زي ما قلنا زمان، تمسك قماش، شوف القماش ده سمكه قد ايه، يعني ده ما يجيش على كذا من الملي، ومع ذلك تمسك ده تقول لا ده أراق. الله، طب وانت ايه اللي خلاك تدرك ان ده أراق؟ قال انا املك ايه؟ دي حاسه البين والبعد، ده هو ابعد انا املك عن بعضها اكتر من الثاني. قلت ده ايه؟ تخين وده ايه؟ وده رفيع. حس ملكات في النفس الانسانيه ايه؟ كثير، كل ملكة بتؤدي إيه معنى، ولكن الملكات الظاهرة اللي بتدي المعلومات المشتركة القدر العام دي يعني اللي هي الإيه؟ الحواس الخمس. يبقى كلمة فتحسسوا يعني إيه بقى؟ أعملوا كل حواسكم علشان توصلوا للحقيقة. إزاي؟ مش إحنا نقول مثلا الواحد ده فلان ده سموا الجاسوس عين لأنه رايح يشوف إيه اللي حصل، ودلوقتي بقى ودن علشان بيشوفوا ايه اللي بينقال، مش كده ولا لا؟ الصنط، الصنط يعني بيستعمل حاسه ايه؟ حاسه السمع. الله، وبيتجسس بيستعمل حاسه ايه؟ العين، ولذلك بيسموا الجاسوس العين. يبقى مره يستعمل العين، مره يستعمل الايه؟ الاذن، مره برضه يستعمل حاسه ثانيه اللي هي انفه. ولذلك احنا في عرفنا العام من كده نقول يا اخي روح شمشم لنا على الحكايه دي كده. الله، شمشم لنا على الحكايه من الحس ولا لا؟ فتحسسوا يعني شغلوا كل ايه؟ كل حواسكم عشان توصلوا لنا للحكايه ايه؟ للحكايه دي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، من اجل يوسف وايه؟ واخيه. ولا تيأسوا من روح الله. اوعوا تقولوا ما احنا روحنا وتحيلنا وعملنا، برضه لا يزال الله موجود ولا يزال لله رحمه. ويقولوا لا كرب وانت رب، الاشياء اللي تعز عليك بقانونك الجا الى مين؟ الى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قام الى الصلاه، يعني وقف بين ايدين رب، يا رب دي فوق اسباب ما اقدرش عليها، يقوم ما انتهيش بالسلام الا وقد ايه فتح عليه بالايه بالحل، وجربوها في اي شيء يصيبه. نعم. ولا تيأسوا من روح الله. كلمة روح وفيه روح، الروح هو الرائحة التي تهب على الإنسان فيستروح بها. افرض كده انك انت قاعد والدنيا قيظ ومكتومة الدنيا، وبعدين جت ايه نسمة لطيفة برد رتبة كده، اهي دي الايه اللي يسموها الايه الروح. الروح هو الايه الحاجة اللي تخليك تنتعش بعد ما كنت ايه الحر كثمة كده، تقول يا سلام الهبة دي حلوة، تقول عليها بنقول عليها احنا ايه الدنيا فكت، مش كده؟ اهي دي اسمها روح. يبقى لما يجي قص شديد قوي وتحب ناس ما يسمها ايه روح. ولذلك الريحه اللي تيجي وياه من التعطير ده بتنعش الواحد، ولذلك هيقول في الاخره فروح وريحان وجنه نعيم. الله، الروح شيء يهب كده بالحاجات الحلوه كده. ولا تيأسوا من روح لا، انه اي القضيه المبدا اللي يجب ان يسير عليه المؤمن، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللي ملوش رب هو بقى اللي ييأس. ليه؟ قال لك لأنه استعمل كل أسبابه فعجزت، وملوش رب يبقى يعمل إيه بقى؟ يبقى لازم ينتحر. مش بقى اللي بيحصل، إنما المؤمن ما ينتحرش يقول لا برضو ليه يا رب، لي يا ربي علمك لا كرب وأنت رب، لي يا ربي خلصني من دي، لي يا ربي خلصني زي أنا معه وأنت الله. إذن لا ييأس من روح الله إلا الإيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن لما يكون عندك أشياء الأسباب التي أعطاها لك أكدت، إنما بقي معطي الأسباب يجيب لك بلا أسباب. ولذلك من حيث لا يحتسب، يعني إيه؟ من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش داخله في حساب، من غير حساب كده. ما دام من غير حساب تبقى بالمسبب بقى، تعمل حسبة حكاية ومش عارف قول يجيني منها كذا وكذا وما يجيش منها حاجة، وبعدين يجي لك حاجة من غير إيه؟ ما بتحصلش. دي بتعمل مسائل بتحصل لكل واحد، وأتحدى أن يوجد واحد ملوش في حياته قضايا من هذا النوع. بس إيه ساعة ما تجيله الأشياء ويعز ما يأس ما يقنطش، يقول ده ليه يا رب، لأن ليه يا رب ده هو الرصيد اللي إيه الرصيد النهائي. قلنا زمان ان اب انك سائر في الطريق ومعاك مثلا جنيه في جيبك، وبعدين ضاع منك الجنيه ولا عندكش غيره، تزعل ولا ما تزعلش؟ طب ان وقع الجنيه اللي من جيبك دي وفي البيت 10، زعل خفيف. طب وان كان البنك فيه 1000؟ الله، كل ما يكون الرصيد فيه يقوم يطمنك على الاحداث اللي ايه. فاللي له رب يعمل ايه يعمل ايه بقى؟ انا بقول لك ده ليه يا رب، ليه يا رب فوق الاسباب. ولا المساله دي ايه، ما دام مساله مش من داخل تفسيرك ولا عملك فاعلم ان لله فيها فرج. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله، انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه، شوف لقطه اسمها النقله، اسمها الايه، سيبنا يوسف وسيبنا ابوهم وسيبنا مش عارف ايه وفوجئنا بانهم ايه، ما قالش بقى ومشوا وراحوا وجم، سيب التفاصيل دي. فلما دخلوا عليه، كلمه عليه دي ضمير، والضمير لازم يعود على معلوم، على مين؟ طب وهو في غيرهم؟ وهو مش بطل في الحكايه الا مين؟ المسائل عند يوسف كلها. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز، شوف بقى التفخيم اللي. يا أيها الإيه العزيز، مسنا وأهلنا الضر، الجوع أصيرنا إلى هزال. شوف ترقيقات القلب، تفخيم له وترقيق على حالهم الضعيف، بينقلوا إلى من أعلى له ومن أدنى له. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله، طب ده هم جايين يتعسسوا من يوسف وأخيه، قال لك ما هو ده المسكن، يدخلوا عليه بالترقيق، ترقيق القلب والترقيق والتفخيم، علشان لما كلمة عزيز يعني على المالك المتصرف اللي قال عليه مكين ومش عارف وإيه، يعني اللي هنطلبه منك مش خارج عن إيه، عن سلطانك، تقدر برضو تعمل عزيز. مسنا وأهلنا الضر، بقى عندنا هزال من كثرة الجوع فعايزين طعام، وجئنا، شوف الكم، وجئنا بالأسمان ببضاعة مزجاة، ما احنا عارفين، فلما وجدوا بضاعتهم ايه ردت إلى بضاعتهم، يعني الحاجات اللي كانوا جايبينها عشان يشتروا ايه، يشتروا بيه، يبقى بضاعة مزجاة يعني الأسماء، مزجاة يعني ايه بضاعة مزجاة. أم قال لك الذي معه البضاعة يدفعها، لأنها يعني زائد فيها يبقى يدفعها كده ومرتاح. طب جرب نفسك كده، معاك فلوس جديدة ومعاك شوية فلوس قديمة كده، يبقى نروح اشتري أي حاجة، أول ما تيجي تحط إيدك، تحط إيدك على إيه؟ القديمة هذه اللي تندفع، أدي من ناحيتك، ودي بتحصل لنا كلنا على الأب، تبقى مدام دي تندفع كده، يبقى معناها ان فيها خصلة ما تحببش الواحد فيها، ويمكن بده يتخلص منها، مش واخد بالك، او مدفوعات من من ياخد، يقول لك لا يا عم دي ماسحة، ودي مش عارف ايه، دي ايه يردها لي، ده النمرة ضايعة، ده الله، يبقى مزجاة يعني مدفوعة من الذي يشتري او من الذي يبيع، تبقى دليل على انها رديئة ولا مش رديئة. لا، كأن بلغ بنا الحال من مس الضر لنا، اننا حتى ما عندناش الاتمان اللي احنا كنا بنجيبها الاول اللي هي تساوي الاشياء بتاعتكم، وجئنا ببضاعه ايه مزجاه، اوعى البضاعه المزجاه دي تاثر في المكيل اللي انت بتديه لنا، فاوف لنا الكيل، وما كانتش تقضي اعملها صدقه يا شيخ، وان الله يجزي المصدقين، ردوه الى ثمن اعلى من اسمانهم. الله، يبقى هذا الكلام فيما يتعلق بالإيه؟ بالموضوع الميرة والطعام. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لك تصدق علينا، ده هم أولاد نبوة، وأولاد النبوة ما تجس عليهم الصدقة، قال لك لا، ده دي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شوف بقى الترقيقات جابت نتيجة. كان الرد منه إنه هو لما بص لهم، قالوا بقى في التاريخ أنه تبسم وضحك، فلما تبسم وضحك بانت ثناياه، وكانت ثناياه ثنايا مميزة عن ثنايا جميع من رأوا، معروفة دي ثنايا يوسف دي. أم هو قال إيه؟ أول بقى ما ترقى كده والمقدمات دي وتحنن زي ما بيقولوا، قال هل علمتم، طب خليك كده، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الله، لما قال الكلام ده بالبسمة بتاعته قالوا أنت يوسف. قال أنا يوسف هذا أهلي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر النتيجة بتاعته تكون كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى انتهز الفرصة اللي فيها المسألة واخد حدها من الدهشة، أولا فوجئوا بأنه قال لهم أنا إيه، أنا يوسف، قالوا له وشافوا بقى الدحمة، يعني خلاها كده، جربها كده، يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ساعة ما يقول كده وهم بعدين يتنبهوا لأن ده يوسف، يقولوا أنت يوسف، يقول إيه وأنا يوسف، وده أخويا، قال طب ما هو اخوهم عارفينه معطيين عنه. قال لك لا ده وهذا يا اخي انه دخل في النعمه وياي وقعد القعده اللي انتم شايفينها دي وربنا اعز وعمل فيه واوى الى اخره. هذا اي انك لانت يوسف؟ قال انا يوسف. وهذا ايه اخي؟ قد من الله علينا. يا سلام. انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. جاب القضيه في قضيه عامه تنفعهم وتنفع كل من يسمعها وكل من يتلوها ويقولها بعد بينة من واقع أحداث مروية بدأت من قصة الرؤيا التي رآها يوسف وانتهت إلى هذا الموقف. مش كلام كده بلا دليل، كلام له واقع إيه؟ يؤيده. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ساعة ما يجيب الكلام كان يقدر يقول لهم ايه؟ انتم اللي فعلتم بيوسف كذا، لكن هو يجيبها في مقام الاسلام خلوهم هم اللي يقولوا. شوف التلطف الجميل، مش عزة النصر وعزة الكبرياء بقى اضغطه وخلتهم، وبعدين يلتمس لهم العذر. انتوا فعلتوها وانتوا كنت لسه مش ناضجين وما تاخدوش بالكم قوي، اصلكم عملتها وانتوا جاهل. كان جاهل الله، يبقى معناها ايه دي؟ ده بيديلهم ايه؟ بيديلهم شيء من العذر علشان يخفف عنهم صدمة الايه؟ المفاجأة. وتعلموها من الحق، لان يجي الحق سبحانه وتعالى يقول له ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك فيه عشان تقعد تعصاه وتتمرد عليه كده؟ قام قال له كرمك. ما انت اللي قايل اهو ما غرك بربك. أم قال ده هو قال ما غرك بربك الكريم عشان يلقن الحجن. إيه اللي غرك بربك وجرأك على قال كرمه؟ ما غرك بربك الإيه؟ هو اللي قاله. فكذلك إذ أنتم جاهلون، يعني زي ما يكون واحد عمل وياك حاجة أقول أصلك أنت كنت طايش ما أنتش واخد بالك، إنما دلوقتي بقيت عاقل وفاهم الأمور وفاهم مش عارف إيه يبقى بتدي له عذر ولا ما بتديلوش عذر؟ بتدي له عذر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. احنا كنا عايزين نبقى مقدمين عند ابونا ونبقى ولو زيك حتى مقدمين عند ابونا، انما انت وصلت الى ان تصير مقدما عند رب ابينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قالوا تالله، تالله يعني قسم زي والله وبالله وتالله. لقد آثرك الله علينا، معنى آثره خصه بشيء فوق ما إيه؟ ما خص به الآخرين. آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ديا وزنة لعدالة الله. مش آثرك الله كده يعني إحنا اللي كنا إيه غلطانين فإحنا اللي نستحق وإنت كان معتدى عليك، فيبقى المسألة آثرك الله علينا وإن كنا وإنه أي الحال والشأن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب، التثريب معناه اللوم العنيف، مأخوذ من السرب لما يذبحوا ذبيحة مثلا ويجيبوا الأمعاء بتاعها تقوم تلاقي دهن حواليها كتير كده، دي اسمه ثرب. لما يصيبها هزال ولا اي حاجه ولا ما تاكلش تبتدي تاخد من الدهن ده وايه؟ فالتسريب اللوم يقول لك ايه ده خلى دم ينز ولا شحمه ينزل ولا يعني يقعد يعمل فيه لحد ما ايه؟ فبقول لك يبقى التسريب اللوم العنيف الذي يكاد يصل بالانسان انه ايه؟ انه ينزل به ويسله. لا تسريب عليكم اليوم. اليوم ايوه بعد ما قلت كده وعملتم وتبتم ورجعتم الى الله والى اخره يبقى ما فيش ايه تسريب عليكم اليوم. لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. طب هو بيقول يغفر الله لكم اليوم ويغفر الله لكم، ما يمكن استغفروا قبل كده؟ هل عندي معرفتي انا لحد ايه معرفتي وهو ارحم الايه الراحمين. بقيت المسألة بقى هيرجع مرجعنا لأبوه بقى، ما المسألة بينهم وبين بعض خلاص. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خلاص بقت حلوة. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ما هو عرف ان ابوه بيضت عينيه من الحزن والى اخره، عارف القضيه وعارف الايه، عارف القصه. اذهبوا بقميصي هذا، مين اللي تناوله بقى؟ الكبير اللي قال ايه؟ لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. قال له ايها العزيز انني الذي حملت القميص بدم كذب الى ابي، فدعني احمل هذا القميص لابي عشان دي تيجي اقبلها، خليني اقبلها اعملها بقى. نعم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، يأتي يعني يجيني مبصر في صح، هو عايز يشوفه بقى بإيه سليم كده كويس، أو يأتي بصيرا يعني يرتد بصيرا وبعدين يجي لي مبصر، ما المسألة تلتقي ولا لا؟ تلتقي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. شوف بقى التعبير القرآني تعبير دقيق. كان الأصول الجماعة دول ولاد نبوة وأسباط ومش عارف تقول إيه، قال لا باللي له ريحة قرابة بكم هاتوه، توني بأهلكم مش بأهلكم، بأهلكم كان يجيب له بقى الإيه الأعياد. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.